تحية عطيرة إذن من فريق المسابقة أعدادا وتنظيما وتنفيذا. تحية الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للحصة للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية. أيضا التحية لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. شكرا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرجي.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. في حصة الليلة مستمعينا الكرام نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة نظرا للالتزامات الطارئة وأكيدة لعضو لجنة التحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضية الذي تعذر عليه أن يكون معنا الليلة نظرا مثل ما ذكرت التزامات طارئة وحينية، فحرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المجموعات وجميع المشاركين في هذه المسابقة نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني اللي كان من المفروض نمرهم الليلة، نأجلهم إذن هذه المجموعة نأجلها للحصة الثلاثاء القادم، ولكن الأكيد في حصة الليلة سنبقى في أجواء القصيدة وفي مناخات الإبداع بالكلمة، وهذه الليلة سنهديكم مجموعة من التسجيلات الشعرية لقصائد بأصوات أصحابها شعراء من تونس والوطن العربي. متابعة ممتعة ومفيدة للجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. وأذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين أن الليلة نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة نظرا للالتزام طارئ مثل ما ذكرنا وأكيد لعضو لجنة تحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضي اللي تعذر عليه أن يكون معنا ضمن لجنة التحكيم، ولذلك نرجى تحكيم المجموعة الخامسة للثلاثاء القادم. وهذه الحصة ستكون أيضا احتفاء بالقصائد بأجمل القصائد التي قيلت في الشعر العربي في تونس وأيضا في الوطن العربي. نبدأ أولا بقصيدة بصوت الشاعر جمال أصليعي.
1: خضراء خضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق يريدون نبع صفائها ولفيضها طاب الورود وراق كف الساق نشر البهاء على جبينك نوره فنسجت من أقباسه أنساقي في كفها غرس الحياة وسحرها زيتونة شرقية الأنشاق زيتونتي بسطت سلام ترابها للعاكفين على التراب الراقي زيتونتي حضنت قلوب أحبتي فتأنس الخفاق بالخفاق سألت أسكار الزمان فأطلعت من دفتيك منائر الإشراق وسألت نخلي قلت عل بقية شهدت تخبر بالحديث الباقي ماست قدود الخير ملء سمائها فالباسقات قدودهن مراقي قالت عرفت فوارسا نادمتهم فوق الجياد فوق الجياد الركض المراقي تهتز في زند الخلود رسومهم وتطاول التاريخ بالأعناق وصفائح الفرسان ملء أكفهم هي للزمان صحائف الوراق جاءوا يستنفرون البحر جيش سفينه خيل الكتائب مركض السباق الضفتان وقد شكت أخراهما تشكو الضفاف طوارق الإبراق قل تلك بنت البحر أم سفينه عطر السواحل والحبيب الساقي قل تلك بيداء الرجال وعزهم لما التقى الجمعان دون رفاق قل تلك قرطاج البهية أبحرت ذكرا تردد كالسنى الخفاق قل تلك روح القيروان وعقبة الباني يؤذن للعلي الباقي هي تونس الخضراء هي تونس الخضراء أم عروبتي عطر القلوب وصية العشاق الخير ينهل من منابع جودها ويصب في نهر الهوى الدفاق والشعر يسقب للنسائم سحرها والعارفات مسامع العشاق

ولما تقول لي حبيتك بحس دماغي وكلان، ارد بايه على بنية في كل كيانها شملان. انا المجرم وانا القاسي وانا اللي نسيتها 100 مرة ما نسيتني، ومشيتها في دروب مرة ما ملتني، وداست عالطريق حافية وسلتني، وصحيت بدري وقت الفجر صلتني ارد، وقلبها سابها في متاهة، جليل الاصل غياها، وقلبي التاني جساني وقلب اصله وياها ارد بيه. غرامك يا ام طيف مخمل بيتجمل ويفرش صدري بالعنبل وبالمحمل، انا المعشوق يا كل العاشقين غيره، تحبوا شيء جميل طبعا لكن تتحبوا دلقتي. حبيبتي احلى من شعري، احلى من حروف كمل، ولا بتغدر ولا بتهجر ولا بظلمها تتململ، لكني في حيرتي بستغرب انا ازاي مش بغنيلها.

0: يتواصل مستمعينا الكرام هذا اللقاء المباشر على أثير موجات إذاعة المنستير في هذه الحصة التعويضية لمسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة. وهذه الحصة إذن هي مجموعة من التسجيلات الشعرية لشعراء من تونس وأيضا من الوطن العربي. استمعنا إلى جمال صلاعي من تونس، أيضا إلى هشام الجخ من مصر. الآن نستمع إلى مقطع من قصيدة شوقي بزيغ من لبنان.
1: كيف لي كيف لي أن أرمم فخار صدري وأكسو دمي بالهشيم الذي لم يوحد مراياي في جنة ماضية؟ كيف لي أن أقود مظاهرة من خطايا القديمة نحو الصبي الذي شاخ في داخلي؟ أن أناديه من عتمة الأقبية، هل أنا أنت أم نحن وجهان لا يجريان إلى غاية أو هدف؟ ومن نحن؟ من يصرخ الآن فينا، الظلال أم الأصل؟ أم أننا نقطة المنتصف بين ما لا يجيء وما لا يعود؟ وهل نحن فاصلة بين حربين أم وحشة تتدحرج نحو سديم النهايات؟ يا ولدا كنته قبل 30 عاما، أغثني، رد لي شفق السنديان الذي كنت تركض بين ذراعيه. لن تكحل شمس الطفولة عينيك بعد، ولن تستطيع امتطاء حصان الصبا مثله. أيها الطفل، يا ولدا كنته قبل 30 عاما، أما كان في الأرض متسع لي ولك؟ ألست أنا من تعفر بالوحل بين ذراعيك، والزعفران الذي يتنزه بين شهيق دمي وزفير القرى؟ أنت أورثتنيه،

دائي. كل شيء أعد كما ينبغي في نهايات هذا المساء، وبعد قليل سيجترح الضوء عشب وليد، سيأتي الأحبة ثانية للحياة، تواكبهم ثلة من عصافير أحلامهم، ودم طازج ونهار جديد، شهور وتنهض تلميذة في الصباح لتصنع من زرقة البحر مريولها المدرسي، ويورق بين يديها الكتاب، ولكنني لا أرى غير شمس تجرجر أمعاءها فوق رأس الخليقة، والأرض تفاحة تتناهشها في الظلام الذئاب. ولماذا استتب ولم تشرق الشمس هذا الخراب؟ والذين قضوا تحت أنقاض أحلامهم، من يعيد لهم أعينا أطفأوها ليحيى التراب؟ سراب سراب، لماذا التراب إذا لم نجد فوقه من نقول له عم صباحا، ولم يبقى متسع ليجيء الجواب؟

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري، ويخرجها وليد بخريس.

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخيس.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة هذه السهرة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن مسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة نؤجل تحكيم نصوص المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة نظرا لالتزامات طارئة مثل ما ذكرنا في بداية الحصة وأكيد لعضو لجنة التحكيم. ولذلك تعذر علينا أن نقدم الليلة تحكيم لقصائد المجموعة الخامسة، نرجئها إن شاء الله لحصة الثلاثاء القادم. إذن في هذه الأجواء الشعرية وأجواء القصيدة نواصل تقديم تسجيلات شعرية بأصوات أصحابها شعراء من تونس والوطن العربي. نستمع الآن إلى مقطع من قصيدة الشاعر العربي التونسي الراحل محمد الغزي.
1: حرام على الموت اغتيال موله، حرام على الموت اغتيال موله، أتى الأرض مفتونا وأنجز وعده، ببستانها المسحور قد عاش واجدا وأورث أبناء السلالة وجده، ففي رجده قد كان أبصر غيه، وفي غيه قد كان أبصر رجده. إذا نودي العشاق يوم حسابهم تقدم في يوم القيامة وحده، حوى عشق من قد حل في الأرض قبله، وعشق الذي يأتي ويعشق بعده، سيحتفل الله الجميل ببعثه، فيترك من تابوا وينزل عنده. فإذا أنت كفرت عن حسناتك يوما فإياك يا ولدي أن تكفر عن هذه الحسنة.

أقول إذا استزاد الناس من حولي كفاني فضل هذا الدورق الباقي. يجيئك في ظلام الليل هذا القلب مرتجفا، ولكن حين يبصر بابك الفضي منغلقا يلملم ثوبه البالي ويرقد مثل شحاذ على العتبة. إن يجئ قبل صياح الديك موتي، إن يجئ قبل صياح الديك موتي ويفتح باب بيتي سأناديه تمهل سيدي. فعلى الأرض خمور لم أذق أطيبها، وذنوب جمة لم أقترف أجملها، فاذهب اليوم ودعني لغدي. من أجلنا هذه الأرض التي دحيت، من أجلنا هذه الأرض التي دحيت، فنحن زخرفها والماء والسحب. إن يجتنب أهلها ألوان فتنتها فليس يجتنب العشاق ما اجتنبوا. فازوا إذا ارتكبوا فيها ذنوبهم، وأشركوا إن مضوا عنها وما ارتكبوا. هم يحسبون انكفائي زهد معتبر، ويشهد الله أني لست من حسب. إما سمعت صياح الشاربين فقل باسمي استدروا ذروع الكرم واحتلبوا. ولا تسل كيف أجرى العشق قافيتي، لن ينزف الخمر حتى يجرح العنب. ولا تعر أذنا للمدعين هوى، نحن الذين عشقنا والورى كذبوا. فتلك أطمار أثواب التي لبسوا، وتلك فضلة أكواب التي شربوا. إما رأيت حشود العاشقين فقل شعري لهم لغة واسمي لهم لقب. إني وإن كنت في العشاق آخرهم، فإنني لجميع العاشقين.

نواصل مستمعينا الكرام تقديم مجموعة من التسجيلات الشعرية لشعراء من تونس والوطن العربي. الآن نستمع إلى مقطع شعري من قصيدة انتظرها بصوت الرائع محمود درويش.

المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحنين وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى.

هكذا وصلنا مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه السهرة الشعرية على أثير موجة إذاعة المنستير. شكرا كثيرا لكل الأصدقاء والمتابعين والمبدعين. تحية لكم على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات تأتيكم من محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تنسيق والتنسيق المكالمات الهاتفية، وكان في خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري. أترككم لصوت صباح فخري، وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

وانا مسلوب، والله مسلوب مسلوب مسلوب.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: يا من تسمع هذه الكلمات، إنك ترحل إلى قلبي معها، تتجول في ركن منسي من زوايا.
3: أمين الشملان، مع كل كلمة تسمعها نفتح معا بابا من الماضي إلى المستقبل. فلحظات الحب هي أجمل ما في قلوبنا ومستقبل حياتنا.
2: حسن كمال.

أيها الراكبون ظهر الموج، كم مرة أبحرتم في أحلامي، والآن تجيئون في يقظتي وهي حلمي الأعمق. متأهب أنا للرحيل، وتوقي نشر الأشرعة بانتظار الريح. نفسا واحدا فقط أتنفس في هذا الهواء الساكن، ونظرة محبة واحدة ألقي بها إلى الوراء. عندئذ أقف بينكم كبحار بين بحارة، وأنت أيها البحر الواسع، يا أما راقدة، يا من وجدت للنار وللجدول سلام وحرية. عطفة واحدة ينعطف هذا الجدول، وهمسة واحدة يهمس في هذه الغابة، ثم آتي إليك أيها البحر كقطرة لا متناهية في محيط لا متناهي.

0: وجهي أم وجهك؟ هذا المنكفئ على مائدة الحزن، حزني أم حزنك؟ هذا القاطن أعلى الغرفة، صوتي أم صوتك؟ هذا المحمول على أكتاف الريح، يا واحة عذابي وعذاب العاشقين. فلتفتح في خيمات الصمت الصلبة ثقبا، فتضيء النجمات المرتعشة في ليل الغرباء والعاشقين.
1: عيناك كنهري أحزاني، نهري موسيقى حملاني لوراء وراء الأزمان، نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم أضاعاني. أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. سفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الخلجان، ومصيري الأصفر حطمني، حطم في صدري إيماني. أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفاني، يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألواني. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان؟

0: أغسل وجهي من لبن الشمس وأخرج أنتظرك في وجه الموت. أنتظرك يا حزن النابتة في الأحداق، تفلت من دائرة الأسر ودائرة الصمت، فلعلك تملأ قنديل المطفأ بالزيت، فالموت ثقيل فوق الرأس.
1: أيتها الأغنية الآتية في زمن الرعب، تفرين من بين أصابع القلق في الخطاف اللذيذ، يأخذك إلى وطن صغير بلون أشجار العبادة، وتصير تفاصيلك الحبيبة تغزل حكاية المستقبل الآتي على فرس الأشواق والوعد.
0: ها أنت تعود لأصحو منتبهة الصمت على الزمن الضائع، كأن الناس جميعا في الليل الضائع بين نهارين ماتوا، رحلوا ما رجعوا. ها أنت تعود يا رب، الوردة تفتحت والدرة خرجت من محارتها، وأنا أجعلت مصباح المساء وأدخلت النور إلى قلبي. أنت لي رحمة من الله بيضاء، أحس السلام في أعتابك. أنت كوخ الأحلام آوي إليه، أشرب الصمت في حما أعشابك. أنت شط غفت عليه الهناءات وقلع حيران فوق عبابك. أنت حانوت خمرتي انتهى الدهر، وجدت سلوان في أكوابك. أنت كرمي الدفيق، لو يعبد الكرم عبدتم.

0: أعزائي، مع حنانكم قطفنا من غصننا زهرة، ويظل الغصن والزهرة كما كانا نرويهما بحبنا.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرة يا علي.

ممتاز.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض

آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم هدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أنت ربنا،

إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الستر والصحة وراحة البال والرزق الحلال وحسن الخاتمة، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم أصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب واقبل توبة من يتوب. اللهم بيض وجوه آبائنا وأمهاتنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع طريق. يا رب أكرمتنا فلك الحمد، سترتنا فلك الحمد، رزقتنا فلك الحمد، عافيتنا فلك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك على كل شيء قدير.

0: الله.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: ترتيلا.
1: ضيف حلقة اليوم من برنامج مشاهير القراء واحد من أعلام قراء القرآن الكريم، فلقد عاش مع القرآن تلاوة وحفظا، وتردد صدى صوته بالقرآن في رحاب الحرمين الشريفين في المدينة المنورة أولا، وفي رحاب البيت العتيق في مكة المكرمة ثانية، حيث أما جموع المصلين في صلاة التراويح خلال الشهر الكريم، فأحبه كل من سمع لعفويته وعذوبة صوته وأدائه الجميل الذي تميز به. إنه إمام الحرمين الشريفين القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

0: سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: ولد القارئ الشيخ ماهر بن حمد بن محمد المعقلي البلوي في 18 من شهر شوال عام 1388 للهجرة الموافق للسابع من يناير عام 1969 للميلاد في رحاب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، حيث نشأ وتربى وعاش، وكان ذلك بعد انتقال والده من مدينة الوجه في شمال المملكة ليستقر به الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وعندما بلغ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي 6 من عمره التحق بالدراسة الابتدائية، فما إن أتمها حتى التحق بعد ذلك بالدراسة المتوسطة لينال بها شهادة الكفاءة، ومن ثم انتقل بعد تلك المرحلة للدراسة في كلية المعلمين بالمدينة المنورة، حيث حصل على شهادتها متخصصا في تدريس مادة الرياضيات، وما إن حصل على تلك الشهادة حتى انتقل إلى مكة المكرمة ليعمل معلما في مدرسة بلاط الشهداء، واستمر في مهنة التدريس إلى أن عين مرشدا طلابيا في مدرسة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في مكة المكرمة.
1: ولم يتوقف طموح الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي العلمي عند هذا الحد، بل سعى للاستزادة من العلوم الدينية، فالتحق بالدراسة الجامعية لينال في عام 1412 الهجرة شهادتها العلمية، وتحقق لضيف حلقة اليوم جميع المقومات العلمية والكثير من الطموحات التي كان يخطط لها ويصبو للوصول إليها دون كلل أو ملل.
2: وبعد نيله للشهادة الجامعية اتجه القارئ الشيخ ماهر المعيقلي صوب كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وذلك لدراسة الماجستير في قسم الفقه بها، حيث حصل عليها بتقدير امتياز عن رسالته المعنونة بمسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية الميموني جمع ودراسة، وذلك سنة 1425 للهجرة، ليواصل بعد ذلك دراسته لمرحلة الدكتوراه في نفس الجامعة جامعة أم القرى، لينال شهادة الدكتوراه عن تحقيقه لكتاب تحفة النبيه شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي عام 1432 للهجرة.
1: أما رحلة القارئ الشيخ ماهر المعيقلي مع قراءة القرآن وحفظه فقد بدأت منذ صغره، إذ حفظ القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف على يد فضيلة الشيخ طلعت بري المدرس بالمسجد النبوي، حيث حصل منه على إجازة برواية حفص عن عاصم.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

0: وقد أخذ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي في مراحل دراسته المختلفة على عدد من أصحاب الفضيلة والمشائخ، منهم الشيخ الدكتور جابر بن علي الطيب رحمه الله المدرس بالمسجد الحرام، والأستاذ الدكتور نزار بن عبد الكريم الحمداني رحمه الله أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري المدرس بالمسجد الحرام وأستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان عضو مجلس الشورى وأستاذ الدراسات العليا سابقا بجامعة أم القرى، إضافة إلى كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الماجستير لفضيلته، والأستاذ الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الدكتوراه للشيخ ماهر المعيقل.
1: إلى جانب اهتمام ضيف حلقة اليوم بالقرآن وعلومه، فإن الشيخ ماهر المعيقلي كان حريصا أشد الحرص على حضور الدروس والمحاضرات التي يلقيها كثير من الأئمة والمشايخ من أمثال فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان المدرس بالمسجد النبوي وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وذلك إبان إقامته في المدينة المنورة. وبعد انتقاله وإقامته في مكة المكرمة كان يحضر دروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك.
0: وقد منح الله سبحانه وتعالى القارئ الشيخ ماهر المعيقلي قبولا لدى الكثيرين ممن أحبوا صوته نظرا لما يتمتع به من صوت جميل وأداء مميز أسر به القلوب حين يصدح خلال شهر رمضان في صلاة التراويح والقيام عبر مآذن المسجد الحرام، وأصبح ذا شخصية متفردة تميز بها عن غيره من المقرئين.
1: وفي مجال الإمامة والصلاة، فإن القارئ الشيخ ماهر المعيقلي يتولى الإمامة بالمصلين في جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، كما أما المصلين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي الشريف عامي 1426 للهجرة 1427 للهجرة، أما إمامته بالمصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة فكانت خلال صلاتي التراويح والقيام عام 1429-1430 للهجرة والأعوام التي تليها.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك

0: إليه منيب.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
2: مستمع الكريم، كيف تعالج شخصيتك الضعيفة؟ هناك مجموعة من الأشياء يجب أن تفعلها لتصبح شخصيتك قوية: الثقة بالنفس، شد الظهر ورفع الرأس أثناء المشي، نظرة القوية، فللعيون لغات يجب فهمها، اعتمد على نفسك بكل صغيرة وكبيرة، اجعل صوتك جهوريا أثناء الكلام، لا تخاف مخالطة الناس، لا تتقبل الإهانة على الأقل، ولا تبتسم للشخص الذي يهينك، لا تهتم للانتقادات مهما كانت، وإن كنت مهتم فتظاهر بعدم الاهتمام، لا ترتبك أثناء الكلام، لا تتبع أحدا، كن أنت القائد، وإن لم تستطع فحاول التطوير من قدراتك، لا تكن دائم التشاؤم والكآبة، كن عفويا وثق بالله ستسعد. الناس لا يحبوك إلا لشيء في شخصيتك الحقيقية، لا يمنع أن تكون مهتما بمظهرك الخارجي، تحمل المسؤولية، نمي قدراتك العقلية بالقراءة والاطلاع، واشعر بقوتك وهيبتك، ركز على المجال الذي تكون فيه مبدعا وطور من نفسك، استثمر وقتك بالأشياء المفيدة مثل القراءة والاطلاع على المعلومات، أو تعلم شيئا جديدا، أو تعلم لغة معينة. لا تهتم بما يقول الناس عنك، لأنهم يشعرون بالنقص بداخلهم، لأنك تمتلك صفات مميزة لا يملكها أحد غيرك. واحفظ هذه النقطة: رأي الناس يقودك إلى الفشل، والاهتمام بكلام الناس يجعلك تكره نفسك، وسوف تمرض نفسيا وجسديا، وسوف يؤثر على صحتك. الخطوة الأساسية للنجاح والتي تبني الثقة في النفس هي تقبل الذات كما هي، وأهم نقطة هي التقرب إلى الله تعالى والاستعانة به واللجوء إليه.
3: صديقي الطالب أو التلميذ، أفضل فترة لمراجعة الدروس هي الصباح الباكر، لأن عقلك يكون بكامل قواه، وعندما تستيقظ تكون خاليا من الأفكار وقادرا على تقبل المعلومات بسهولة.
4: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ، نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
5: لما تزوجت فاطمة رضي الله عنها، أخذ بيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها لعلي كرم الله وجهه، وبدأت فاطمة كغيرها من البنات تعيد شريط ذكرياتها، فتتذكر أمها خديجة رضي الله عنها فتبكي، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: تركتك عند أفضل الناس إيمانا وأقوى الرجال فضلا، تركتك يا فاطمة عند علي بن أبي طالب. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هذا ملك من السماء لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة، واستأذن ربه عز وجل أن يسلم علي وأن يبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي رواية جميلة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كانت فاطمة. قيل من الرجال؟ قالت زوجها. ثم قالت رضي الله عنها والله ما عرفته إلا صواما قواما. ولا تعارض بين الحديثين، فالحق يخرج من مشكاة واحدة، وأقصد بهذا الحديث الذي سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، فقال عائشة قيل من الرجال، قال أبوها. وهنا قال لإبراهيم النخعي وغيره أن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت عن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما قالت فاطمة ومن الرجال زوجها علي. وهنا يتضح معنى الحديثان، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البيت النبوي والسلالة النبوية الطاهرة فاطمة وعلي، وأحب الناس من غير آل البيت بعد خديجة عائشة وأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وجمعنا بهم في جنات ونعيم عند مليك مقتدر إنه ولي ذلك والقادر عليها. ولد فاطمة سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين كما تعلمون. في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين ابن الزهراء هما ريحانتايا من الدنيا. فهل وقفتم على هذه المكانة لفاطمة البتول بنت الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واسمعوا أيضا وجيدا لهذا الحديث الذي في الصحيحين لأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى خباء فاطمة فسأل عن الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم أثم لكع؟ يعني الحسن موجود؟ وكانت أمه قد حبسته للاغتسال وتلبسه سخابا أي قميصا، فلما ألبسته يقول أبو هريرة رضي الله عنهم لم يلبث أن جاء يسعى فاعتنق كل واحد منهما صاحبه، يعني عانق الحسن وهو صغير جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحسن في أحضانه اللهم إني أحبها فأحبها وأحب من يحبها. وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا منه. وأما في حديث رواه مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرجل من شعر، فدخل الحسن فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرط أي تحت الرداء الذي يشبه العباءة، ثم جاء الحسين فأدخله عليه الصلاة والسلام في هذا المرط، ثم جاءت أمهما فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء علي فأدخله وقرأ قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لغضب ابنته فاطمة الزهراء، بل يتألم لألمها، وليس لها فقط بل حتى لولديها الحسن والحسين. قال صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وحدث ذات يوم وهو ما رواه البخاري ومسلم أن عليا خطب رضي الله عنه بنت أبي جهل وفاطمة على ذمته، فسمعت بذلك رضي الله عنها فأحزنها الأمر واشتكت إلى والدها الرسول وقالت له يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك يا رسول الله؟ فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، وبعد أن حمد الله وأثنى عليها قال إني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فوفاني، وإن فاطمة بضعة مني أو بضعة مني أو حتى بضعة مني، وكل هذا صحيح في اللغة العربية. يقول صلى الله عليه وسلم وأن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما أغبها، وإني أكره أن يسوءها وأن يفتنوها في دينها، وإني لست أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل واحد وتحت سقف واحد. فعاد علي يعتذر لفاطمة رضي الله عنها فورا، وثبت أنه ما تزوج عليها أبدا وهي معه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن أمية يستأذنونني في زواج ابنتهم من علي، وإني آبى ثم آبى ثم آبى، وإن فاطمة بضعة مني. لقد كانت فاطمة رضي الله عنها المرأة العاقلة الصابرة المؤمنة التقية. ها هو صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ذات يوم فيجدها وجعا، فيقول لها صلى الله عليه وسلم كيف أجدك يا أم الحسنين؟ فتقول رضي الله عنها والله يا أبتي ألم كبير، وما يؤلمني أكثر يا أبي أنه ليس عندنا طعام حتى أتقوى به. وطبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الخمس من الغنائم في كل غزوة غزاها، وقد غزا صلى الله عليه وسلم ما يقارب عن 28 غزوة، لكنه كان ليتركها عنده طويلا، بل كان يفرح الفقراء وأصحابه، لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنه ما عند الله خير وأبقى، وكان يبشر دائما صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي بالجنة، وأن ما عند الله خير، ويقول لابنته يا فاطمة أنت أحب إلي من علي، وهو أعز إلى قلبي منك. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف كان يوزع الرضا بين ابنته وزوجها علي الذي كان يكن له كل الحب، ووفاء لعمه أبي طالب وزوجة عمه فاطمة بنت أسد. فقد كانت أم علي قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يقول عنها أيضا هي أمي بعد أمي. ومعروف أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قد نزل قبرها يوم ماتت، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الهدايا من الحرير قال قسموها على الفواطم، ومن بينهن ابنته فاطمة الزهراء وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وعند موتها قال صلى الله عليه وسلم الآن ماتت أمي. لقد كان صلى الله عليه وسلم يحب ابنته فاطمة حبا كبيرا، وعند عودته للمدينة المنورة من الغزوات أول ما يفعله حين يدخل المدينة عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، ثم يعرج ليزور ريحانته فاطمة الزهراء، فكان إذا دخل عليها وقفت إليه وقبلته، وإذا دخلت عليه وقف إليها وقبلها، ويقول لها صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم أبيها، فهنيئا لك يا زهراء البتول بنت الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: اللهم ارزقنا الرضا وأكرمنا براحة البال، فنحن نحتاجها، ونسألك أن تجعل لنا في كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا. نستغفرك يا من لا إله إلا أنت الحي القيوم، ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واغفر لنا خطايانا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.
4: قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي

وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا رب، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا رب، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا

أيها الأحبة، الاعتراف بالعظمة لله يورث المحبة والخوف والرجاء والرضا، ويبعث على التوكل ودواء الذكر الذي يثمر التوبة وأمانة النفس وثبات القلب وصحة البصيرة واليقين الدائم والكمال المطلق للجلال بالتسليم والاستسلام لله وحده لا شريك له ولا لأحد سواه.

شروط لا إله إلا الله: الإحساس بأن العلم المنافي للجهل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله.

0: نور الصباح.
1: يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

أيها الأحبة الأعزاء متابعينا في كل مكان، ما زلتم على أمواج إذاعة المنستير ومع صوت لحبيب مرموش، فمرحبا أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح الأثير. صديقي، التذمر أمام الآخرين يكشف عن ضعفك ويزيد من استيائهم منك، ولا يثمر عادة عن أي حلول فعالة، بل قد يزيد في محنتك وأوجاعك. إن الشكوى علنا ومرارا وتكرارا لا تعكس سوى عدم قدرتك على التعامل مع الأمور بطريقة فعالة، وقد تسبب لك القلق والإزعاج، إضافة إلى أنها نادرا ما تؤدي إلى حلول مجدية. فلا يمكن لأي نظام تغيير تنظيم البشر لحياتهم وأنفسهم وذواتهم إن لم يبادروهم بتغييرها. وقد قال تعالى في سورة الرعد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم.

قال الإمام الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو من الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.

المال هو أدنى درجات الرزق، والعافية أعلى درجات الرزق، وصلاح الأبناء أفضل أنواع الرزق، أما رضا رب العالمين فهو تمام الرزق، فالحمد لله الذي لا يحمد سواه.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أسائل دائما نفسي، لماذا لا يكون الحب في الدنيا لكل الناس؟ كل الناس مثل أشعة الفجر، لماذا لا يكون الحب مثل الخبز والتمر، ومثل الماء في النهر، ومثل الغيم والأمطار والأعشاب والزهر؟ أليس الحب للإنسان عمرا داخل العمر؟ لماذا لا يكون الحب في بلدي طبيعيا كأي زهرة بيضاء طالعة من الصخر؟ لماذا؟ لماذا لا يحب الناس في لين وفي يسر كما الأسماك في البحر، كما الأقمار في أفلاكها تجري؟ لما لا يكون الحب في بلادي ضروريا كديوان من الشعر؟

ولي رجل من طرف الخليفة على إحدى الإمارات، فدخل عليه الناس يثنون عليه ويقرضون، ودخل في آخر هؤلاء الناس شيخ منهم فقال: قدمت خير مقدم، إن أحسنت تجد عندنا شكرا، أو أسأت تجد غفرانا، والثناء بعد البلاء، والتزكية بعد الاختيار، والشهادة بالإحسان تقع بعد الامتحان. فقال الوالي: من هذا؟ قالوا: يسمي نفسه البلد. فقال: لقد أحسن وأصاب.

0: الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أصدقائي صديقاتي، أيها الأوفياء على درب الفرح والتفاؤل والبشائر، نقشر معا تفاحة هذا الصباح الجميل كي يشرق الأمل وننعم بالبشائر من جديد، وحتى يتضح الحلم ونسعد بضياء يوم آخر ملؤه البهجة والسرور، نطوي صفحة أخرى من كتاب الوقت ونخرج كأبهى ما يكون لاستقبال هذا النهار. يؤانسكم في هذه الرحلة الصباحية الجميلة صوت لحبيب مرموش.

قمة الإبداع أيها الأحبة أن يتقن الإنسان فن الإنصات لصوت روحه، فهو يخبره بكل شيء، هو نافذة الكون بداخلك ولكنك لا تدري. فلا تكن صديق المستمع نسخة من الناس الذين يشبهون بعضهم البعض، ضم قلبك الرقيق برفق إليك وتحدث مع الله ومع صوت روحك، فهو بوصلتك ودليلك في هذا الوجود.

سلام على أهل الصباح، بأحلامكم النهارية تغدو الحياة ربيعا، فأنير كالشمس الجميلة آفاق كونكم، تروه جميلا بالعطاء، منيرا بالضياء، حبيب نور الصباح. محاولتك الصعود منفردا واثقا من نفسك أعظم بكثير من انتظارك الطويل لأحدهم أن يرفعك إلى أعلى المراتب. إننا مع هذا الصباح نرى البشائر من حولنا تهفو وتبحث للقلوب سبيلا، والطير سبح والسماء تبسمت، يا رب صبحا دافئا وجميلا، فما تعسرت إلا وتيسرت، وما ذاقت إلا وفرجت بإذن الله تعالى.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح.
1: أيها الأحبة الكرام، حين نغرق في تفاصيل من نحب نرى فيهم تلك الثغرات الخفية ونبصر فيهم ما لا يبصره غيرنا، فتغدو أولى اهتماماتنا هي محاولة المحافظة على جمال تلك التفاصيل الصغيرة الدقيقة ورعايتها حق رعاية، وكأننا بذلك أعلننا ملكيتها الخاصة لنا وحدنا. لقد علمتنا الحياة أننا لا نختار من نحب ومن لا نحب، إنها المواقف الحقيقية هي التي تزرع في حياتنا أشخاصا وتقتلع منها آخرين. يقول محمود درويش: بعض الكلمات خلقت لتقال مرة واحدة لشخص واحد ثم لا يكون لها معنى بعد ذلك.

مات هذا الصباح الباكر. هكذا تنتهي رحلتنا في حدائق الكلمات النيرات والأنغام العذبة المعبرة. كم جميل أن نستقبل معا طلوع هذا الصباح ونسماته الربيعية المنعشة، على أمل أن تلتحف بشائر الفرح والتفاؤل شمس هذا النهار. نترككم أيها الأحبة في أمان الله وحفظه. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوع. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. في إطار دعم التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا المجال، أمضت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز تثمينها والرفع من نجاعتها البيئية والاقتصادية. وتتمثل أبرز أهداف هذه الاتفاقية في إرساء إطار شراكة استراتيجي بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات، إلى جانب تعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين أداء البلديات في مجالات النظافة وفق ما أفادت به الوكالة. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تيمباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل الخدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. صادق أعضاء المجلس الوطني لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الرامية، إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لآليات عسكرية للجيش الصهيوني جنوب لبنان، كما قصف قاعدتين شمالية الاحتلال. جاء ذلك أثر تصاعد الغارات الصهيونية على جنوب لبنان حيث خلفت نحو 30 شهيدا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية السبت 9 مايو 2026. صبحية جديدة ونهار جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة رفقوكم من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناوا بقية فقرات ساعتنا الأولى، وهذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. كالعادة البداية تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها للستة و22 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح ونأخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 9 مايو 2026 من المتوقع أنه بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب في آخر النهار بالمناطق الغربية مع إمكانية نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية وتشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. بالنسبة للحرارة ارتفاع طفيف بالشمال بش تتراوح بين 23 و 29 درجة وبالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليا إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحار اليوم يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. بعد ساعة ونص أتنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية تستنى فقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصل مع الغنيات. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية. تحلي الصبحية.
1: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
0: 99. حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: كان أول لقائي إياها في رحاب الصحراء عن كثب. لم أكن قد تعرفت بها بعد، وإن كنت شاهدتها من قبل وعلمت من أخبارها كل رائع طريف. من ذا الذي يجهلها؟ من ذا الذي لم يقع بصره عليها؟ من ذا الذي لا يعجب بها ولا يشعر نحوها بفيض من الروعة السحر؟ إنها ملء الأعين، ملء المسامع، كلنا لها عاشق خاطب ود، ولكننا على الرغم من ذلك نحاذر ونتحرز لما نحس لها من تهيب ورهبة. ليست هي بالطيعة الذلول، فمصاحبتها محفوفة بالمخاطر، ولكنها مخاطر شائقة تثير في النفس الجسارة والإقدام، وتلهب بين الجوانح نزعة الغلبة والظفر. وإن صداقتها لتكشف للمرء عوالم جديدة تزخر بألوان من الروائع. وكان مني أن جرؤت فرغبت إلى بعض ذويها في أن يهيئ لي موعدا أحظى فيه منها بأول لقاء. وكرت الأيام لا تنيلني طلبتي حتى سلوت عنها أو تصنعت أني سلوت. وأسفر صبح يوم يحمل إلي بشرى اللقاء المنشود، فانتظمني شعور هو مزاج من خشية واغتباط، وتأهبت لهذا اللقاء ما وسعني التأهب، وكان الموعد رائعا في مكانه وزمانه. ساحة الصحراء الرحبة قبيل مطلع الفجر، يا له من لقاء عاطفي خلاب. أمضيت نهاري جياش الخاطر تلعب بي الهواجس كل ملعب. فسخرت من نفسي، فيما هذا كله؟ حقا إن صداقتي بها لمغامرة أية مغامرة، ولكن يجب علي أن أقبل على هذه المغامرة في جسارة وتشجع. بلغت المكان في الموعد المضروب فألفيتها في الانتظار، وما إن أخذها بصري حتى عرتني رعشة تزايل أمامها عتادي من قوة العزيمة ورباطة الجأش. ومثلت على مقربة منها أواجهها، وبي من الحيرة والرهبة ما لم أستطع له دفعا. لقد كانت قبالتي تتألق في الفضاء الطلق كأنها الكوكب الوهاج في ظلمة الليل. كانت في ردائها الفضي تتوهج كأنما هي إلهة من آلهة الأساطير. وقفت أتوسمها خاشعا تتنازعني مشاعر الشغف والاستحياء. لا أنا بقانع منها بتلك النظرة المجردة، ولا أنا بقادر على أن أخطو إليها أبثها الشوق والحنين. وقفت أتأملها مليا أحاول أن أستشف من مرآها ما تنطوي عليه نفسها من أسرار وما تكنه من أقدار. كلما أنعمت النظر فيها أحسست قوة تجتذبني إليها، قوة مغناطيسية تشع من كيانها محيطة بي لا أستطيع منها الفكاك. ها هي ذي المغامرة قد بدأت واستبانت بوادرها. خيل إلي أن ابتسامة وضاحة تتخايل على ثغرها. أهي ابتسامة انتصار؟ أم هي ابتسامة إشفاق؟ أم هي ابتسامة إزراء؟ وقع في روعي أني أسمع همهمة منها. أشرعت تتكلم؟ أرهفت السمع مهتاج الفؤاد، وتجلى لي أن ثمة صوتا ما أقربه شبها بوسوسة الزهر يتفتح للطل، كأنما سمعتها تقول: حتى متى وقوفك؟ اختلجت شفتاي أقول: لست أدري، ألم ترغب في صداقتي؟ إني في هذه اللحظة أشد رغبة. إذن تقدم وكن جسورا، ما فتئ الناس يذيعون عني ما ينفث الرعب في القلوب، وما زالوا يزعمون أني أرمي بهم في مهالك. ما أحلاها من مهالك! إني مصطحبتك إلى مجهول قصي قد لا تطيب به نفسا. حسبي أنك رائدة إليه، شد ما أنا شيق إلى اكتناه هذا المجهول في صحبتك. أسرع إذن إلي قبل أن يبدد الفجر متعة هذا اللقاء، وتذيع أشعة الشمس سر تلك المناجات. بسطت ذراعيها الوضاتين لي، فألفيتني مقبلا عليها مرتميا في حضنها، كما يقبل الفرخ على حضن أمه يلتمس الدفء والحنان. فطوقتني بذراعيها الفضيتين في ترفق وحنو، وما هي إلا أن أحسست بها تعلو بي عن أديم الأرض، وإذا بها تمضي بي صعدا تشق أجواز الفضاء، وهي تطلق في السماء دوي الظفر والانتصار. ذلك كان أول لقاء بيني وبين صديقتي الطائرة في رحلة الأولى إلى العالم الجديد.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية تبدأ من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: جرحى بغارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، 9 فلسطينيين أصيبوا بينهم طفل جراء قصف إسرائيلي كان استهدف منزل في مخيم الشاطئ غربي غزة بعد تهديد سكانه ومطالبتهم بإخلاءه. من العناوين الأخرى: السي آي إيه ترجح صمود إيران مدة أطول أمام الحصار البحري الأمريكي، وأيضا في نفس الموقع: روسيا وأوكرانيا توافقان على هدنة أعلنها ترامب لثلاثة أيام. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تكتب: واشنطن تحذف بند العقوبات والعمل العسكري من مشروع قرارها في الأمم المتحدة بشأن إيران. ومن نفس الموقع: واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها وسط توتر عسكري في مضيق هرمز. أيضا السفير الفرنسي يعود إلى الجزائر تزامنا مع زيارة الوزيرة المنتدبة للجيوش لموقع مجازر ماي 1945. بعد 4 سنوات، لجنة حماية الصحفيين تطالب الولايات المتحدة بإعادة فتح التحقيق في مقتل شيرين أبو عقلة. نمشي إلى موقع BBC. ترامب يقول أنه يتوقع رد من إيران خلال ساعات على المقترح الأمريكي الأخير. وأيضا في نفس الموقع: شركات حصدت مليارات الدولارات من حرب إيران، والبحرين تسحب عضوية نواب انتقدوا إسقاط الجنسية رغم اعتذارهم للملك. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية اللي بتكتب اليوم تقرير يقول أنه إسرائيل تحث أمريكا على ضرب بناء الطاقة الإيرانية. ومن نفس الموقع: مرشد الظل تفاصيل عن حياة مجتبى خامنائي المعزول والمصاب. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 56 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. تحية ليكم إذا كان خلطتوا تسمعوا فينا، وسلام عليكم إذا كان متجهين للخدمة وإلا للقراءة. نقول لكم طريق السلامة للجميع، سيسر واحكم في ثنية وإن شاء الله ربي يوصلكم سالمين. بعد 8 دقائق من توا موجز أخبار 7، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
3: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من 4 لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من 4:30 مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 2:30 بعد الزوال.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي العمل على أحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأضافت على هامش الزيارة الميدانية التي أدها أمس وزير الفلاحة لمؤسسة خاصة بالبحث والتعليم الفلاحية أن معهد الزيتون فرع سوسة ضيق لا يتوفر على المخابر اللازمة، وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة للبيولوجية بالسحلينة، والذي بدوره يعاني من ضيق المساحة ونقص المخابر اللازمة. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته، ويتضمن المقترح 7 فصول من بينها فصول تنص على عقوبات سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. تنظم الجمعية التونسية لطب الأطفال بالحمامات على امتداد 3 أيام المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربي، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية دكتور خالد المنيف أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركة من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكري والأمراض الجرثومية لدى الأطفال. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عمليات رقابة مشتركة تشمل طرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتجديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء ومنع تلاعبهم بأسعار الأضاحي. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تيمباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أكثر من 40 غارة على بلدات جنوبي لبنان، أدت إلى استشهاد 11 شخصا ونحو 20 مصابا، بالإضافة إلى أوامر إخلال 7 بلدات لبنانية شمالي نهر الليطاني. في المقابل نشر حزب الله تفاصيل عن عمليات استهدافه لقوات الاحتلال الصهيونية في أكثر من 13 موقعا مختلفا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

عسلامة الناس مي فادو. اليوم اش نحكي لكم على الفوت ملي يعني صغير نحب الكرة وديما نلعب فيها وغرامي بدأ ملي يعني عمري 4 سنين بديت في أكاديمية البحبة والنقرة باش تكون حتى مش من قوة صعوبات في الوصول. وبعدي كايا مع مستير جمعيتي وشوية بشوية وليت نلعب معناتها من اللول أساسي كل شيء باهي فيها الفوت تدور لك الدم بتاعك ومعناتها ديما تجري ولازمك تتعب وديما تجري باش معناتها صحتك تقعد لاباس تاكل حاجات باهين وتشقعد ديما لاباس وفوت لازمك عندها زادة قواعد لازمك تاكل بالقدي وزادة ترقد بكري وكل شيء الحاجة الباهية معناتها لازمك تلتزم بالقواعد نتاعها تولي ترقد بكري وتاكل ماكلة منظمة. هي رياضة الفوت تكون 11 لاعب واحد في الجول وعشرة يلعبوا في التيران يلعبوا بالضحيدة ومعناتها فما قوانين مثلا كي واحد يمس الكرة تجي عند الفريق الآخر مثلا كي واحد مثلا يمسها بيديه ياخو انفار باش ما عادش يمسها بيديه باش معناتها الحكم يحذروا منها باش ما عادش يمسها بيديه معناتها يولي يلتزم اكثر خاطر كان خفي انفار اخر ومسها بيديه معناتها يخلص سخطية وما يلعبش يخرج من التيران وما يلعبش الماتش الجاي. نهاركم مبروك.

سمرا عينك تحرق ما قس عليا هسمرا عينك تحرق ما قس عليا النظرة منها تبرق نجر حربية من نظرة قلبي تمسك مهان عليا من نظرة قلبي تمسك مهان عليا هسمرا قولي ابدا ابدا ابدا

سكن الخيمة ما احنا قدك في العباية وعندك تبسيمة فجرها ملوش نهاية.

كريمة وقلبك ليه قاسي عليا هسمرة قولي هسمرة قولي هسمرة قولي قولي هسمرة قولي هسمرة قولي.

17 دقيقة، مرحبا بكم وشكرا على الاستماع. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 9 ماي 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. هذه ساعتنا الثانية، ومن المفترض أن اليوم الوقاية هذايا وقاية فقرة عيشة أحلى، لكن للأسف أيضا اليوم تتغيب علينا زهرة القفصي لأسباب صحية. نسلم عليها ونتمنى لها الشفاء، وإن شاء الله نهار الاثنين ترجع معنا في فورما لقيت هذايا في فقرة عيشها أحلى. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ تستنوا بعد شوية دقيقة صحة، عناوين نشرة الأخبار، طبعا الأخبار الرياضية في سبور انفو، وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنايات، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية، في الإخراج محمد بيار، معكم في الإعداد.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكي على هشاشة العظام. هو مرض صامت حتى حدوث أول كسرة. شنو المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملوهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسبب هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيوستو برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها باس نجم نستعملوا معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
0: دقيقة صحة.
2: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين نشرة الثامنة. الإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تعمل على أحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يحدد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. وأخصائي علم الفيروسات محجوب العني يؤكدوا أن الفيروس سانتا لا يمثل أو لا ينتقل بين البشر. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: في إذاعة المنسير ديما سبور.
4: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.
5: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
6: 104.7.

صباح النور، تحية رياضية في أول مواد رياضية الموجية تاعت المنسير. البداية بالدفعة الأولى من الجولة قبل الأخيرة برابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سجلنا انتصار مستقبل سليمان أمام المستقبل الذي بجابس بهدف مقابل صفر، ورغم الانتصار هذا ينزل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد انتصار الشبيب القيروني وانتصار الأولمبي الباجي. هدف مستقبل سليمان مبكر ديارة في دقيقة 43، أولمبي الباجي حقق انتصار أمام شبيبة العمران، انتصار صعب لكن مهم. شريف كامارا في دقيقة 45 افتتح النتيجة للأولمبي الباجي، ثم بلال مقلنا معدل النتيجة للمستقبل سليمان في دقيقة 69، وإسلام شلغوي من ضربة جزاء أعطى الانتصار الأولمبي الباجي في دقيقة 75. ضربة جزاء أيضا في ملعب حمد العواني بالقيروان في دقيقة 90 زيد 7 أمام فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. بانغالي سيسي يسجل الهدف الأول لإغالة الحارس عبد السلام الحلاوي مع إقصاء فابريز زيجي لاعب الاتحاد المنستيري في دقيقة 99. مباراة انتهت بالتعادل 0 مقابل 0، مباراة الملعب التونسي واتحاد بنقردان مع إقصاء لاعب وائل الصالحي لاعب اتحاد بنقردان في دقيقة 78. نحكي على المباراة اليوم، مباراة شكلية مستقبل يدي بالمارسة نادي الصفاقسي بداية الحكم باسم بلعيد وحكم الفار وليد المنصري، نجم السياح نادي بنزرتي الحكم حسام بن ساسي وحكم الفار أمين العيادي، ترجي الريس نجم تلوي الحكم عبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجري، وغدوة ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي بداية الحكم من النمساوي كريستيان وحكم الفار من النمسا هارتلاند. نذكركم بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى والترتيب، الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أكيد في انتظار استكمال الجولة. بالنسبة للترجي النادي الإفريقي في المركز الأول 62 نقطة، بعيد على الترجي زوز نقاط 60 نقطة، نادي الصفاقسي 56 نقطة، الملعب التونسي 45 نقطة في المركز الرابع، والملعب التونسي ضمن بصفة رسمية المركز الرابع. الاتحاد الرياضي المنستيري في المركز الخامس 42 نقطة، وإذا يتساووا زوز فرق في نفس الترتيب يعني انتصار في الجولة الأخيرة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي الأفضلية للملعب التونسي. ثم النجم تلوي 39 نقطة، النجم الساحلي 38 نقطة في المركز السابع، ثم فريق ترجي جرجيس والشبيبة العمران واتحاد بنقردان 35 نقطة، المستقبل الذي بالمرسى 34 نقطة في المركز 12، النادي البنزرتي 33 نقطة في المركز 12، ثم الأولمبي الباجي 31 نقطة في المركز 13، شبيبة القيروانية 30 نقطة. زوز فرق هذه معنية بالنزول للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والجولة الأخيرة باش تكون حاسمة. الأولمبي الباجي باش يكون في ملعب رادس ضد فريق النادي الإفريقي، وشبيبة القيروانية باش تكون في ملعب المتلوي ضد فريق نجم المتلوي. في المقابل مركز 15 المستقبل سليمان 27 نقطة، نزل بصفة رسمية رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مستقبل يدي بجابس أيضا كان نزل منذ جولة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي، وانعقدت الجلسة العامة العادية للنجم الساحلي للموسم 24-25 وتخص فترة زبير بيا، سجلت مجموعة الإيرادات للفترة تقريبا 15,636,000 دينار في المقابل مجموع المصاريف للفترة 15 مليار فاصل 200 مليون. وبالنسبة للمجموعة الالتزامات الجارية خلال الفترة 24 حتى لل 25 من 1/7/24 حتى 30/6/25 تقريبا 105 مليار، يعني ديون النجم الرياضي الساحلي 105 مليار، من بينهم 53 مليار تخص الرئيس السابق رضا شرف الدين. في كرة اليد، الترجي أول المترشحين للدور النصف النهائي للكأس تونس لكرة اليد بعد إزاحة فريق النجم الساحلي 28 مقابل 19. اليوم لموعد بقية المباريات، بعث بني خير النادي الإفريقي، الملعب التونسي، نادي سقيت الزيت، جامعة الحمامات، سبورتينغ مكنين، كل المباريات الساعة 4. في كرة الطائرة، اليوم الموعد مع المباراة الثانية للدور النصف النهائي لكأس تونس بعد من حجز النجم الساحلي الفوز والترشح للدور النهائي من ولدية بوسالم 3 أشواط بدون رد. اليوم الموعد مع مباراة الثانية بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي.
والختام بكرة السلة اليوم ختام الموعد مع الكأس تونس لكرة السلة انطلاقا من الساعة الواحدة. نادي كرة السلة جمعية النسائية بالجمال ضد نادي الصفاقسي الساعة الواحدة الدور النهائي للكبريات والأكابر الساعة الرابعة ونصف المباراة الاتحاد الرياضي المنستيري النادي الإفريقي. نهاية سبورانفو نشارككم السعد الأيام، نرجع لكم محمد كامل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: محمد الجاموسي نرجع لها بعد شوية، لكن خلينا نواصلوا مع أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيانيس السطوري. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفية إذاعة منسير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا إن شاء الله اليوم كيفاش باش يكون، وفكرة على نهاية الأسبوع.
1: وهو كذلك طقس اليوم باش يكون عموما مغيم جزئيا بأغلب المناطق، إلى أحيانا كثيفة سحب الجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل الشمالية، لكن ديما نحكيه على أمطار عموما باش تكون ضعيفة. بالنسبة لعنصر الريح اليوم يكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، خاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للبحر عموما مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات، ودرجة الحرارة تتواصل في ارتفاعها طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي تكون بين 32 و 36 درجة، وممكن توصل حتى إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للأيامات القادمة من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء، طقس مش يكون عموما قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. يوم الغد الريح تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، بالتالي باش نحسوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة في جهة الشمال الغربي، نجم نقولوا تكون الحرارة في استقرار في بقية المناطق. بالنسبة للبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب يوم الغد بالسواحل الشرقية، متموج بالشمال، ثم يصبح البحر متموج يومي الاثنين والثلاثاء على كامل الشريط الساحلي. درجة الحرارة ترجع ترتفع مجددا يوم الاثنين مع انتقال الطيارات من القطاع الجنوبي، ثم ترجع مجددا للانخفاض على كامل البلاد بداية من يوم الثلاثاء. هذا طقسنا سي محمد اليوم والأيام القادمة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سي أنيس، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:51 دقيقة بعد أقل من دريجين موعدكم مع نشرة أخبار 8، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. خليكم معنا متبعدوش.
2: هسمر عينك تحرق ما قس عليا، هسمر عينك تحرق ما قس عليا، النظرة منها تبرق نجر حربية، من نظرة قلبي تمسك مهن عليا، من نظرة قلبي تمسك مهن عليا، هسمر قولي ابدا ابدا ابدا.

ما قلبي عليل وانت ليه قاسي عليا هسمرك قولي هسمرك قولي هسمرك قولي قولي.

ساكنة الخيمة ما احنا قدك في العباية وعندك تبسيمة فجرها ملوش نهاية.

كريمة وقلبك ليه قاسي عليا هسمرة قولي هسمرة قولي هسمرة قولي قولي هسمرة قولي هسمرة قولي.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
2: يوميا احنا في خدمتكم.
1: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.

0: تمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء، هذه عناوينها. قريبا إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. انطلاقا من 18 من هذا الشهر اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. أستاذ في علم الفيروسات يؤكد أن خطر انتشار فيروس هانتا منخفض جدا ولا ينتقل بين البشر. إلى تفاصيل النشرة، قالت الرئيس المدير العام لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلية إن الإدارة تعمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأوضحت على هامش الزيارة الميدانية التي أدها أمس وزير الفلاحة إلى مؤسسات خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحي، أوضحت أن معهد الزيتون فرع سوسة ضيق ولا يتوفر على المخابر اللازمة، وتم نقله إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالسحلينة الذي يعاني بدوره من ضيق المساحة ونقص المخابر اللازمة.
2: المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية اللي هو يتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي واللي عنده محطة تجارب في السحلينة. محطة التجارب هذية دونك عملنا لها زيارة وهي قبلت معهد بحوث البيطرية اللي هو في سوسة والفرع متاع سوسة ولا أي للسقوط، حولناه بصفة وقتية في محطة التجارب متاع السحلينة على خاطر لازمنا نلقاو حل جذري لليرفيت تاع البحوث في الطب البيطري اللي يلزمها تكون قريبة من اللي سير ديها، خاطر هي محطة سوسة تخدم على ولاية سوسة ولاية كوستير ولاية مهدية ولاية القروال والقسرين. كي تبدأ فما مشاكل تاع صحة حيوانية يتوجهوا لهم لكل التحاليل.
0: أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي للأضاحي، كما دعا كافة المواطنين إلى توجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس سويسي وأكثر تفاصيل.
3: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي. الأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزانها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار الكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يكونوا يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
0: صدق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهرية والترويجية للمؤسسات بعنوان السنة الحالية، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب وتعزيز تموقع زيت الزيتون في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربية والصين وسوريا والبرازيل. وسجلت صادرات زيت الزيتون المعلب إلى موفى مارس الماضي ارتفاعا ب 69% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، إذ بلغت قيمتها 340 مليون دينار. في موضوع آخر، أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العون أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى شخص آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباء.
4: ينتقل عن طريق القوارض. القوارض هي حاملة الفيروس ما تمرضش به، لكن يتواجد الفيروس في الغبرة اللي تتواجد في الفضاءات اللي عايش فيها، تنتقل الإنسان وقت يستنشق وياخذك الهواء ذاك يدخل الجسم والفيروس يضعف ويعطي حالتين من الأمراض الممكنة، ثم اللي عندها علاقة بالجهاز التنفسي، وثم حالات أخرى تقام بخانة كبيرة تتبعها نتيجة إيموراجي. الفيروس هذا تواجد الأكثر في آسيا خاصة في الصين وكوريا، لكن موجود كذلك دول أخرى. الفيروس ما ينتقلش من الإنسان للإنسان، وبالتالي ما هوش قادر باش يعمل انتشار وبائي، حاجة ننشر لها اللي ما فيش تلقيح خاصة به لحد الآن.
0: تتواصل اليوم في مدينة الحمامات فعاليات المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربي الذي انطلق أمس ويعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال الدكتور خالد المنيفة أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركا من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكري والأمراض الجرثومية لدى الأطفال.
5: نسجل 950 مشارك في المؤتمر هذا اللي هو عدد كبير ياسر. هذا من كل خلي مؤتمر غني بالإكسبير، خلي فرصة باش أتعاون جنوب جنوب كولابوراسيون سود سود، أعطي ثمارها عن طريق المحاضرات اللي نعملوها ونلقاو حلول تخص اللي يعيش في شمال إفريقيا حتى في إفريقيا. أهم المواضيع اللي طرحناها واللي مشي توقع المعالجة نتاعها، هم طبيب الأطفال اللي في المستشفيات ولا حتى يباشر في العيادات نتاعو، أما الأمراض التنفسية الجهاز التنفسي وأمراض السكري وأمراض الجرثومية. أمراض الجرثومية تم جديد كبير ياسر في مضادات الحيوية بالطريقة استعمالها. أمراض السكري تم جديد ياسر على مستوى الأنسولين، كيفاش نعطيه الأنسولين، بنكريا اللي هو ينتج الأنسولين كيفاش يوقع تفادي الأنسولينس متاعه، طريقة تكون أقرب قاعد يتوجد في بنادم معناتها بصفة طبيعية. هذا كل حاجات جديدة ياسر قاعدة تصير في العالم، أثمانها بعضها ياسر كيفاش تبقوها عند صغير اللي موجود في بلدان كما نتاعنا احنا، وكيفاش تحطها على أرض الواقع اللي ماهوش حاجة إيفيدونت في الوقت الحاضر.
0: في الأنباء الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدرس، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهال الزمنية والإنذارات. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، كما قصف قاعدتين ميرون وشراغ شمال الأراضي المحتلة، وجاء ذلك إثر تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حيث خلفت حوالي 30 قتيلاً. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاقا من 18 من مايو الحالي اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. أستاذ في علم الفيروسات يؤكد أن خطر انتشار فيروس هانتا منخفض جدا ولا ينتقل بين البشر. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية حسام قدرية أحمد العساوي ونصير السكلي بشار صباح، تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير،
7: برامجنا منكم وإليكم،
8: منكم وإليكم.
9: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.

0: 8:15 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نبدأها كما العادة بفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار الدكتور مازري طبخة. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير سادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك المصباح.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم عقوبة سجنية ومالية لمنع الغش في الامتحانات والمناظرات. العنوان يخوف، نعطيكم شنو التفاصيل. مكتب مجلس نواب الشعب اللي كان انعقد نهار الخميس قرر إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية للجنة التشريع العام للمناقشة متاعه. والمقترح هذا يتضمن 7.5 فصول. الفصل الأول على أنه قانون يهدف لمجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات. الفصل الثاني ينص على أنه بغض النظر عن التراتيب والتشريعات سارية المفعول تنطبق أحكام القانون هذا على الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. والفصل الثالث يعد غشا كل فعل أو محاولة يقصد بها تأثير في نتائج الامتحانات. وبالنسبة للعقوبات التنصيص عليها تم في الفصل الخامس، يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من نظم أو هيئة أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله. خلينا ناخذ الفكرة مع وإلا ضد أنه تكون فما عقوبات سجنية لمنع الغش.
3: هو في الحقيقة أنا واحد من الناس كنت ضد بليتو العقوبات السجنية سنوات الوراء، ولكن اليوم أنا معاه 100%، لأنه العملية أصبحت منظمة بطريقة مخيفة جدا. راهو ما نحكيوش برب جوست انتي بارونتيز، ما نحكيوش جوست على الغش في البكالوريا والغش في البكالوريا والغش حتى في الجامعات وفي الحصول على الشهائد النهائية هذيك. وعلاش أنا أعتبره أنه حتى الشهائد المزورة مش فقط اللي تم تزويرها معناها على أساس مش موجودة، ولكن الشهائد الموجودة ولكن موجودة بفعل عملية غش. المهم أنا مع تجديد العقوبات السجنية، أولا هي الطريقة أولا معمول بها في كل الدول اللي تعاني وعم ظاهرة الغش، مش ظاهرة تونسية، ظاهرة كونية. إضافة إلى أنه عملية الغش في تونس للأسف كما دول أخرى أصبحت عملية منظمة، والتلميذ أصبح فقط فرد من هالمنظومة هذه ككل. معناه صحيح هو المستفيد من النتيجة، ولكن هو عنصر من العناصر التي تكون هالشبكة هذه. وأعتقد أنه ولا بليتو هو أصبح هو الحريف، هو الكليون، وفما شبكة كاملة فيها. معناها ما نحبش كان نعطي أسماء، معناها توصيفات يقولوا يتهم في الجسم الفلاني وفلتاني، ولكن أصبحت شبكة
0: نعطيه الويكاند لباس
3: يرحم والديك، ماتش كل ويكاند يعملوا في حفلة يعني أسيرو. عاد قلت لك أنه عمليات الغش أصبحت طريقة منظمة، وفما شبكات معروفة حتى سيدي، معناها معروفة عند الأطراف التي تبحث، فما فلان فما فلتان امشي البلاصة الفلانية لا تلقى شكون يقوم بعملية الغش هذه. دوك أعتقد أنه إجابة على سؤالك أنا مع تجديد العقوبة هذه.
0: هو يظهر لي حسب ما فهمت من المقترح مش العقوبات مش للتلميذ، يظهر لي
3: هو من بين الأطراف اللي موجودة التلميذ. هو إيش أقول لك كيفاش تم عملية المراقبة؟ شوف أنا أعتقد أنه من بين أسباب، هاتوا نرجع شوية للعقوبات بعد شوية، ولكن من بين الأسباب التي تؤدي لعملية الغش بالطبيعة التحايل على القانون واستعمال الأساليب الوسائل المتطورة اكسترا. ولكن هي كيفاش تم عملية الغش؟ العنصر الأساسي في عملية المراقبة هو المراقب، الأستاذ والأستاذ اللي موجودين في القسم. هات نتحدث على مناظرة البكالوريا، راهو الإجراءات اللي تم داخل مراكز الامتحان، راهو معنى أنا كشخص شاركت في العملية هذه، راهم معناها قواعد صارمة جدا. وبالنسبة للمراقب ونقوم بكل العمليات الضرورية باش نعاولوا على الأقل نحاولوا نوفروا ظروف طيبة لإجراء الامتحان. الآن أنا كمراقب، السؤال اللي يطرح أنا كأستاذ تعليم ثانوي، هل عندي الآليات أو التكوين الضروري الكافي باش نجم نكشف على عملية غش، خاصة عملية الغش الإلكتروني؟ فهمت؟ انا صارت معايا واكتشفت عمليه غش الكتروني وتعديت العمليه، ولكن معناها بالزهر بصراحه، معناها ما عنديش الاليات او في الاخر باش ما نطولش في الحديث، اعتقد انه يجب ان نوفر للمراقبين ابسط التكوين الممكن باش على الاقل يكون عندهم كيفاش ينجموا يفيقوا بعمليه الغش الالكتروني، لانه فيها معناها الشخص الذي يقوم بعمليه الغش الالكتروني راهو كي سرق في يده شمعه، سامحني في الكلمه، تنجم تفيق به.

0: الغش دوك اعتقد قطع الانترنت حاجه ضروريه. حاجه اخرى الكشف على المعادن، لانه لجأ لعمليه الغش الالكتروني خاصه باللي زيكوتور يستعملوا فيها معناها دي سيركوي الكتريك فيها معادن، دوك النجم يستعملوا اجهزه الكشف على المعادن. الان توا اصبح الاستعمال الغش في استعمال تشات جي بي تي وجيميني اكسترا، هذا فما بعض الدول التي اصبحت تعتمد اسئله تحتاج الى تحليل ونقاش اكسترا، ماهوش اسئله من ناحيه تحل الاكواسيون هذه ولا حاجه. دوك اخزر في الاخر الغش موجود في كل الدول، احنا في تونس قاعدين نعانيو فيه لانه نعرفوا قيمه البكالوريا، والبكالوريا تعتبر كفيزا بالنسبه للتونسي، شهاده البكالوريا عباره على فيزا، فيزا علميه نجم يتنقل فيها في برشا دول. احنا في برشا صفحات انا من الناس نبدا من فريمون محموس قال الاخر كي نبدا نشوف الصباح بكري كيفاش خرجوا راهي الورقه هذيك نتاع الامتحان ما تنجمش تخرج الا من داخل قاعه الامتحان، من داخل بيرو المدير ما تنجمش، من خاطر الملف الانفلوب يجي معمول الشمع الاحمر ولاو بالشمع ويتحل قدام التلميذ باش التلاميذ يكونوا بروف قدام انه جي مسكر. ولكن عمليه الغش التصوير يصير، علاش ما نعملوش كاميرات مراقبه داخل القاعات على الاقل تعاون، راهو تحليل حتى السلوك نتاع التلميذ تخليه تنجم تفيق بيه عنده عمليه غش الكتروني ولا لا. دوك اعتقد لكن الاخطر في الامر هي اصبحت جريمه منظمه، ولهنا انا اتفق مع الساده النواب اللي قدموا مقترح في تشديد العقوبه لانه اصبحت جريمه منظمه بيتم معنى الكلمه.
1: اللي قلت باش نحكيو على العقوبات توصل الخمسة سنين وخطايا ماليه توصل ل 100,000 دينار.
0: ولا هو قلت لك علاش يلزم عقوبات منظمه، لانه عقوبات مشدده بليتو لانه اصبحت جريمه منظمه وفيها برشا اطراف، من الشخص اللي يبدا يصطاد في التلمذات، من الشخص اللي قاعد يصلح، من الشخص اللي قاعد يعدي يعمل ترانسميسيون اكسترا، واللي يوفر في الاجهزه، والاجهزه هذه قاعده تدخل بطريقه غير قانون مشروعه تدخل لتونس الاجهزه بتاع الغش. وسمعنا قداش مره وزاره الداخليه معناها تفكك بعض العصابات اللي قاعده تروج في الاجهزه هذه. دوك موجود، ولكن اعتقد وأنه في بعض الأحيان احنا العاطفة تخونا شوية عند قدوم الامتحانات الوطنية وخاصة البكالوريا. نعرف الناس كل تتجند باش التلمذات ينجموا يعديوا الامتحان في ظروف نفسية طيبة، ونعرف وأنا شخص خبرت هذا ونعرف الضغط الكبير المسلط على التلامذة خاصة في وقت البكالوريا. دوك العاطفة تغلبنا أكثر منه وننسى شوية هالشبكات المنظمة اللي بعد نفيقوا بعد ما تتعداوا من العاطفة هذه نفيقوا بالتأثير اللي قاعدين يعملوا فيه. فراهو في بعض الاماكن فما اشخاص معروفين باسمهم، وفما راهو بعض السكولات، سكوله ماهوش ني سكوله، هي بنايه تعمل دروس خصوصيه بطريقه غير منظمه. في بعض البلايص فما بنايات تعطي دروس خصوصيه معروفين باسم الشخص ويمشي له بالذمه، يسربي الخدمه هذه سامحني في الكلمه ويمشي له بالذمه. دوك اعتقد انه التطبيق القانون يجب ان يكون على قدم وساق باش على الاقل نعملوا حتى بعض الحملات الاستباقيه، ولكن باش ما نكبروش، باش نكبروا، باش ما نحطوش روحنا زاد كيف في في في وضع ممكن ضغط كبير. راهو عمليه الغش موجوده في كامل العالم، في اكبر الدول، بو في الصين يصلح تستعملوا الدرون يظهر لي هكا الناس تعرف. احنا في تونس، اي احنا في تونس في داخل المؤسسات التربويه نتاعنا نحاول نوفروا كل شيء للتلامذة، حتى مجوي والحاجات الحلوه نوفروا لهم، ولكن زاد كيف يلزمنا نفيقوا، وانه تلامذتنا حتى هذوما اللي قاعدين يقوموا بعمليه الغش تلامذتنا راهم ضحايا نتاع الشبكات هذه الاجراميه اللي هي تستهدفهم باش على الاقل تحقق ارباح كبيره. بطبيعة في الاخر التلميذ هو اللي باش يضر، سواء كان باش ينجح او باش يتشد، وبعد لوج على الشبكات هذه كيفاش نجم تحصل عليها. دوك اعتقد دوله قويه يجب ان تنفذ القانون، مشروع نحيي عليه الساده النواب اللي قدموه، ولكن الاهم من ذلك انه تبقى العين محلوله لتطبيق القانون.
1: واضح، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه، نهايه اسبوع سعيده، وان شاء الله الموعد يتجدد معك نهار الاثنين 8:25. ما زلنا مواصلين معكم في بشائر الصباح حتى 9:00. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين.

0: الثامنة والنصف صباحا على موجات إذاعة المنستير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الأوطانية الصادرة اليوم. البداية بجريدة الصباح: قادرة على خلق مواطن شغل وضمان دخل لربات البيوت، تثمين النفايات المنزلية ذهب مهدور داخل المصبات. تحت هذا العنوان كتبت جريدة الصباح اليوم بأن النفايات العضوية تشكل حوالي 60% من النفايات المنزلية، وتنتج تونس سنويا بين 3.5 و 4 ملايين طن من النفايات المنزلية وفق آخر معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وإعادة تثمينها ورسكلتها أصبحت اليوم من الخطوات التي يمكن أن تنقل مشكل الفضلات من عبء بيئي يثقل كاهل البلديات والمصبات المراقبة إلى مورد اقتصادي قابل للتثمين وخلق مواطن شغل، فيكفي تنزيله في إطار مقاربة جديدة تقوم على الاقتصاد الدائري حتى تنتقل من موقع الفضلات في نهاية دورة الاستهلاك إلى بداية دورة إنتاج جديدة. ومن المواضيع الأخرى في جريدة الصباح: موضوع التداوي الذاتي والحميات عن طريق الفيسبوك، وصفات وخلطات وحميات تعمق الأزمة، التداوي الذاتي ملاذ التونسي وخطر محدق بالصحة العامة. فقد حذرت وزارة الصحة من اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الحقيقة لا تعد أنظمة الرجيم والحميات المنشورة على الفيسبوك بمفردها الخطر الوحيد الذي يهدد الصحة العامة، بل يوجد انتشار واسع لعديد الصفحات، ومن يدعون التخصص في مجالات التداوي بالأعشاب يقدمون قائمات متنوعة من الخلطات لعلاج عديد الأمراض كالسكري وضغط الدم والغدة، إلى جانب علاج مشاكل الشعر والبشرة. وشهدت هذه الصفحات والوصفات رواجا وإقبالا يعمقان أزمة التداوي الذاتي المنتشرة بشكل لافت، حيث يقبل عليها عديد التونسيين من خلال التوجه مباشرة إلى الصيدلية لاقتناء الأدوية المضادات الحيوية والمكملات الغذائية دون وصفة طبية. واليوم تنضف وجهة جديدة للتداوي الذاتي لدى التونسية، هي مواقع التواصل الاجتماعي. جريدة الصحافة طرحت موضوع العقارات الدولية التي قالت إنها ثروة تونس المؤجلة بين التعطيل والاستثمار. ففي كل مدينة تونسية تقريبا هناك بناية مغلقة منذ عقود، أرض مهملة خلف سور متآكل، أو عقار يتنازع عليه الملفات أكثر مما يسكنه البشر. تلك ليست مجرد أملاك بلا وظيفة، بل صورة مكثفة عن واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في تونس: الأملاك الدولية. وكشف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار حول سعي الوزارة إلى تثمين العقارات الدولية وجعلها دافعة للاستثمار والتنمية. هذا الملف يعود إلى الواجهة من جديد لك السؤال الذي يفرض نفسه لا يتعلق فقط بالنوايا، بل بما إذا كانت تونس قادرة على هذه المرة على الانتقال من إدارة العقار إلى صناعة الثروة منه. فالأملاك الدولية في تونس ليست مسألة تقنية بسيطة، بل هي تراكم تاريخي من المصادرات والإرث الاستثماري والتداخل بين القانون والسياسة، ثم سنوات طويلة من التسويات الجزئية التي عالجت بعض التفاصيل وتركت أصل المشكلة قائما. فالأرض التي تبقى مغلقة تصبح عبئا، أما حين تدخل في الدورة الاقتصادية فإنها تتحول إلى شغل وسكن وسياحة وتنمية، وهنا فقط يصبح العقار الدولي ثروة حقيقية. نهاية هذا الموعد مع الصحف، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.
1: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف، مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.

0: 8:43 دقيقة، مازلنا معكم في بشائر الصباح حتى التسعة، ونمشيو إلى أسعار السوق. كما كنا هرسبت ناخذوا فكرة على الأسعار في المنستير. معنا كالعادة سي محمد البواب، صباح النور.
1: صباح الخيرات، مرحبا بك محمد، مرحبا بكل السادة المستمعين على أمواج إذاعة المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد من أيام المباركة، إن شاء الله ربي عمر الخير والبركة، ولو أنه كما قلت يا محمد على مستوى الإنتاج وعلى مستوى أسماك غياب نوعا ما استغلت الدواجن، بيع الدواجن بارتفاع الأسعار، شفنا يعني فرق كبير بين الأسبوع الفارط والأسبوع هذا. يعني كي نشوف معناتها يستغلوا الفرصة، إذا كان فما نوع قاعد نحكي حتى ما برشا ناس إنه أسوأ تتغير، تو نحكيهم بعد على الحود. بالنسبة اليوم الدجاج الحي اللي كنا شفناه 5.8 و6 ولا 6 حتى 6000 وحتى 6400، عظم عربي قعد هو بيدو 2300 2500، دجاج مذبوح من 1500 في خفض الدجاج، يعني من 8.5 خليناه إلى 9800، سكالوب دجاج 17900، مشوي داند 16000، سكالوب داند من 17 1700، يعني أنا أحكي لك على سواء الأسواء من 17 سواء الفرد، كتف داند 8200، خفض داند 10900، عنكوش 4500، الجوانح 4900، حتى الجوانح زادت يعني ثم 500 فرنك، الكاراكاس 500، الكركاس عفوا الكركاس عاصمة فنزويلا ديما نبيع 500، كيف الدجاج 14500، كيف الدان 16500، عظم 950 يعني باهي احمر واصفر من العادي، والبلاتو الجويد ب 5000. تقريبا هذه اسعار كما قلت استغلوها جماعه الدواجن. هو نعطي مثلا نمشي بعد نحكي اسعار الخضر، الخضر الحقيقه بدات تطيح شويه شويه، انواع الطماطم 2500، البطاطا 2000 1500، حتى جويدة بلف الفلفل البقلوتي 2500 تحت شوية، شعباني 2200 باهي الأسعار إن شاء الله تزيد تطيح. بالنسبة للفقوس طاح شوية وما شاء الله فما كاليبر خشين وجويد نسخة معناتها الفترة هذه نتاع فقوس، شفت توني في السوق مثلا الناس كل ب 2000 باهي معقول ونظيف، 2000 2500 باهي. القرع بوتازين 1500 طاح، البصل الربعي من 1500 ل 2000، السناري 1500 ل 1800، نجالة طاحت باهي 15100 بعد ما كانت 3750 جمعتين التالي، قارص 2700 بتراف. حاجة الباهي محمد بتراف، البتراف الناس مش عاطينا قيمة طاح حتى 1500 و2000، كله منافع للأمراض المستعصية للواحد للجيل للفقر الدم. بالحق عندي توقش نعم ما شفتش معناتها الاسعار تحت السوم هذا 1500 ولا 2000، اللي تي ب 2000 ولا 2500، الكرنب 1800، البروكلي 1800، الفلفل الحلو 3100 نتاع المحشي ماخشين، بالنسبه للفول فصاص 1500، والطماطم سيريز هذيك موجوده ب 2500 حتى 3000. بس نمشيو للاسعار اللحوم، ما تبدلتش برشا اللحوم
0: كالعاده
1: 45، الكتلات 45، كبدة بقري 50، صدر 25، خد بقري 25، علوش 55، برشي 55، كبدة بقري 25، لحم جنب 35، ما يعرفش قيمة لحم الجنب بفوحوا به الكسي خاصة في السماسم، الكسي مدين برشا، مرقاز ب 30، الكرش ب 7000، وهرقمة ب 12000، الفم الببوش الحقيقة الببوش اللي كانت الطاسة 7000 و8000 شتا، زوج طاسات معناتها ربعية هذيك مش ربعية أكبر شوية ب 6000 يعني، والزوز ب 10000. كما قلت فما
0: مخشين ولا جويد
1: حي، والله حي شخلاه أنت حتى عند كنا روتيا شفته حي وفرش، مش قلت واش يفرش زاد خشين به باهي، يعني تسرب خرج على الكياس قادر توني جايك وطريف وقاعد يلم في البوش قطوة على انه حي باهي. نمشيو للغلال فريز 5500، مشماش 5500، البطيخ ب 4000، الخوخ من 5000 حتى 3500، التفاح يعني بقلة 8800 خشين شوية، عصير 3500، الدقلة من 4000 حتى 12000، البصاع 5000 الحقيقة بدا يطيح شوية، وانه كما قلت البصاع يهيج توا ومن بعد ما تلقاش يعني أكثر فترة هي بالنسبة للبصاع. الخوخ بوتبقاية ب 6000، الليم مالتي ب 4000، والتوت 8500 طاح شوية على المرة اللي فاتت شفنا ب 10 و15 يبيع وحده، اليوم يعني فما التوت نظيف وباهي 8500 الكيلو. نمشيو للأسماك اليوم الحقيقة فما قلة نوعا ما من الأسماك محمد تعتبر قرة، وكما قلت لك استغلوه جماعة الحوت، وفما حاجة أخرى وهذا اللي قالوا لي عليه اللي بيعوا غادي وكل توا الوراثة كانت التيلاري 188000 ولا 215 210، علاش؟ لأنه جماعة البارونات احتكار 3 أيام ما خرجوش الوراثة، وكل شيء باش السوق يزيد ويعمل. واحنا حكينا وزارة المسير فضل الله وفضل وزارة المسير مرة قبل رمضان وبعض البيع اللي نجدونا انه ما غلاتش الوراثة والقاروس المربي على اعتبار انه وقتها انت يقول لك انا باش نبيع المواطن هامش الربح عندي هو بيدو علاش نغلي على المواطن. اليوم مرة دي استغلوا الفرصة ثلاثة أيام فماش هيك علاش اليوم غدت شوية اللي عندها ثلاثة أيام وأربع أيام قبل الأربع أيام ب 18 ولات 21 22 شفنا لقينا المحراث من 36 800 شوابي يعني ب 37 أسوام شوابي وقتهم توا وفما أنواع فما الغامق وفما المستبيض شوية المحالة واحد يعرف الشيخ وفرش كل واي فما شكون يجيبهم بحر ريتم توا الحوتي حاشق نقولوا الفركح من البحر وبرشا أنواع القرني تلوى وفما طبعا اللي يجيبوا توا مثلا من البحر قريب من المستير فما القرنيت قلت لك ب 38 شفت انداس ب 40 ما فريش كما خجويد وغالي شويه الحقيقه عنده واحد شخص اخر نلقاه اقل شفرات من 28 800 وشفت شفرات رويال صدقني محمد تاع 50000 ب 35 ممتاز لمبوكا 18800 عند المول ب 20000 حتى 18000 كيلو مول شولة 18000 نتاع مصر شفناها كي لمبوكا كيما قلت لمبوكا 18000 شفت انداس كبير ابيض شويه ب 27 شوف فرق بين 20 و 40 سردينا الحره ب 6800 البوري 12800 الغرابه واللاش وقابكو كيما نقولوا في جهتنا 22800 وراقه 26800 كالامار خشين رويال 47000 قاروس من 26 حتى 28000 الحقيقه فما قاروس حتى المربي فرشت معناتها من وقت من البحر وتو كثيره ب 12800 فما تو مثلا شيفرات مثلا وراني واحد يبيع مثلا تيكيم تاع اليوم بتاريخ اليوم يعني فما فرش كيفرق يجيب من معناتها وياخذ الشيفرات يجيبها فما فرق بين القديمه شويه وبين معناتها الباهيه باهيه شفت السرد السردينه كي نتاع الاكل ملحوها كما في المستير في الماديه 25000 تو محمد بدا يقرب وقت البرقاش البرقاش هو بريق شمسمينه والبرقاش في المستير ب 20 25 وبرقاش ماجي كانوا فور على القصب وفي ماكله بنا معناتها انه مطبوخ او مقلي بعيد شيء على بعضه وخاصة يجي معتها مطبوخ البرقاش وتو عمل الربيع معتها تفكر معتها تو وقته كسي قمة خاصة الحراير خاصة اللي كانوا يطيبوه ومازال البركة حلوها ب 25000 المجد ب 25000 فرشك باهي شفنا كيما قلت سكومري ب 14800 يعني سكومري ما هو شكل فرش برشا الحقيقه وسكومري ولا ما هو شكل سكومري نتاعنا سكومري المقلد لو فما فرق فما سكومري فما بوسانتور تشوف الفرق بيننا خاصه بوسانتور كي سكومري ما راسه مستطول هذا فما فرق بينه وبين سيف فيفا غريبه الحقيقه وقت جربته حفيره 12000 800 الحقيقه محمد الحوت موش بس الكثافه الموجوده نتاع هذا قلت ما طقس وكنت نسمع فيك حتى استرق السمع الى النشره الجويه فما يا ما تشتبرد ويا ما ترجع ما الدخل غالب ان شاء الله على بلادنا ان شاء الله ربي يوجد الحوت كما قلت
0: ان شاء الله
1: محاربه ما قلت معناتها تبيدو معناتها محاربه البارونات هذوما باش السوم ما يغلاش لانه المواطن البياع في المرشي يقول لك انا ماذا بيا نبيع ماذا بيا نبيع كورتيتي ونبيع المواطن باقل سوم لكن كما قلت لك يلزم مراقبه وضرب بشده على ايادي كل من يريد ان كما قلت يعني يتلاعب بقوه المواطن وهذا نحبوه معناتها نشوفوا احنا ديما نحبوا الخير للمواطن ونحبوا كما قلت ربي الناس تعمل ربي في قلبها خاصه انك الناس الجشع اللي ولا عند برشا ناس وقت القناعة اللي غابت عند برشا ناس تقريبا هذه أسعار السوق هنا في مدينة المونستير كما قلت وديما نقول يا محمد ربي يوجد الخير خاصة على مستوى جيوب المواطن إن شاء الله بالفلوس إن شاء الله وإحنا على أبواب عيد يا ربي إن شاء الله كما قلت يعني حتى الناس حتى واش ما كيما قلت محمد ربي نجدوا على العلوش والعيد راهو اللي ما كل قدير وقدر نجم تكون هكا سمعت مفتي يشترك العائله في يكون الوالد مثلا يذبح على الناس خرينا خاطر محمد راهو شو شهريتنا والله شفت سيكونس في الفيديو يا محمد والله قلبي وجعني في احد الريف لندن كيفاش واحد يدور يقول شهريته مع 10 ملايين و8 ملايين والعلوش ب 300 دينار صور فيديو ولا تفاجئنا معناتها علاش العلوش غالي معناتها واحد صحيح هي برشا امور واسباب ولكن ديما نقولوا نحاولوا نسعوا انه للافضل
0: ان شاء الله
1: لبلادنا ان شاء الله
0: واضح شكرا ليك سي محمد تحياتنا ليك موعدنا ان شاء الله يجدد معك الاسبوع القادم وهكا نكونوا كملنا موعدنا بالنسبه لي صبحيه اليوم السبت 9 ماي 2026 شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 اسابيع هذوما شكرا حسام قدرية كان معايا في الاخراج نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي مدام علي منصوري في التنسيق العام وكنت معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم موعدنا ان شاء الله يجدد نهار الاثنين في موعد جديد من بشائر الصباح بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير نهايه اسبوع سعيده لكم الكل ان شاء الله نهاركم مبروك وفي الامان

0: التمام 9 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت الرئيس المدير العام لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي على هامش زيارة ميدانية أدها أمس وزير الفلاحة لمؤسسة خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحي في سوسة، أكدت العمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عمليات رقابية مشتركة تشمل الطرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء أو ما يعرف بالقشارة ومنع تلاعبهم بالأسعار بأسعار الأضاحي. صادق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان السنة الحالية، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد أمس. تهدف هذه المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات النشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب وتعزيز تموقع الزيت التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المنتوج على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدرس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع، تمشي وترجع يا رب.

0: التسعة واربع دقائق على موجة إذاعة المنستير. صباح الفل، صباح النور، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر كيما العادة كل نهار سبت من تسعة حتى العشرة. رفقوكم في البرنامج هذا اللي نحاولوا من خلاله نقدموا وضعيات إنسانية، وضعيات اجتماعية تبحث عن حل هي لربما الحالات اللي تعيش فيها والوضعية اللي تعيش فيها، ونحن نبحث معكم على الإنسانية بين ظفرين، لأنه في النهاية نحن كلنا قاعدين نلوجوا أنه نقوي وداخلنا هيك المشاعر متاع التعاطف والمودة والتراحم والتضامن والتآزر، هيكم الكل مذبينا الناس كل ما بعضنا نحيوهم في أنفسنا بهالمناسبات هذية، لأنه كل حالة هي تمشي وتمر على روحها، لكن نحن يبقى في داخلنا هيك المحبة هذيك للناس وهيك التعاطف معاهم وكل رأفة عليهم وشفقة بحالهم، ونحن بكلنا رانا نحتاج وما ثماش واحد ما يحتاج في الدنيا هذية لشكون يقف معاه، فاكين يقفوا كل ما بعضنا إن شاء الله يا ربي نجم ونعديو بسلام هالحياة هذية. مرحبا بكم من هنا حتى العشرة، نتواصلوا مع بعضنا باش نقدموا بطبيعة مجموعة من الوضعيات الجديدة ونرجع على وضعيات قديمة كنا حكينا فيها وأكيد حابين هكا نعاونوهم شوي ان شاء الله نكون نجحنا في هذه. تو نعطيكم بعض التفاصيل باش نبدا بضيوفي الكرام، وقبل ما نبدا بضيوفي باش نبدا بشركائي. نرحب بسي خالد التلمودي استاذنا استاذ التفكير الاسلامي والامام الخطيب بجامعة الصبر. صباح النور.
1: صباح الخير،
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله،
0: نورتنا. عندك برشا
1: جمعه مرتين
0: مرتين ايوه ما عادش تغيب برشا يسالوا عليك. الحمد لله، تحيه لسي هشام الجبلاوي استاذنا زيدا والامام الخطيب، لكن بالطبيعه ديما حضوركم مهم برشا. بعد شوية طبعا نحكي لكم في الموضوع، وآية كريمة بصراحة قعدت لي كيف بني نفكر في الآية قديش معناها آية قوية وعميقة فيها برشا معاني. فنشكرك برشا على اختيارها، طبعا بعد شوية نحكي فيها. أيضا شريكنا في البرنامج الجمعية التونسية أولادنا مدام منال حسلم اللي هي ممثلة الجمعية في المونستير. صباح النور.
2: أهلا صباح النور وصولوا. الحمد لله
0: لبيسة. الحمد لله، يعطيكم الصحة وتحية لكم الجمعية. طبعا شوية نحكي وزيدة على إنجازاتكم بين ظفرين، قاعدين تخدموا بالكدا،
2: أخبار حلوة. الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله، والفضل يرجع ربي ويرجع لك المتبرعين.
2: الحمد لله
0: ربي ديما ما ننسيهمش. أيضا حاضرين معنا زوز اليوم سيدات كريمات، نشكرهم برشا على الحضور، السيدة فايزة الهلالي والسيدة نادية رتيبي. صباح النور، مرحبا بكم.
3: صباح الخير،
0: نورتونا.
3: عايش،
0: شنو أحوالكم؟ لاباس بسم الله عليك، عاونتك تعبين شوية. بسم الله عليك، إن شاء الله بلطف.
3: عايش،
0: إن شاء الله بلطف. بعد شوية نسمع الحكاية نتاعكم، لكن قبل هذه باش نبدا بأستاذي خالد التلمودي. البارح قال لي عوض فهمتي آية، قعدت نفكر فيها ويشغلني معاه، يعني يحيرني معاه، يقول لي الآية كذا ويرميها لي ويمشي، نقعدين نفكر نفكر. فنشكره برشا على هذايا، والله يعطيك الصحة. يقول ربي سبحانه وتعالى: أحسن
1: وأحسن, وأحسن كما أحسن الله إليك.
0: الله إليك، يعطيك الصحة. فأنت كي تقعد تفكر تقول ربي قديش أحسن لي، قديش أعطاني يا عم، قديش باش نعطي يعني بالمقابل هذا، قد ما نعطي من الجمش
1: كما
0: هذيك هي صحيت. فنخلي لك الساعة أنت الكلمة، علاش اخترت الايه هذه؟ شنو المعاني نتاعها؟ وتو بعضنا ان شاء الله نزيدوا نتعاونوا على هذه، والناس اللي تسمع فينا اكيد تقعد تفكر في هالايه العظيمه. فتفضل استاذ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحقيقه اني الايه جاتني وحدها، معناها قريتها وحدها، واحسن كما احسن الله اليك.
0: ايوه،
1: الشعور الاولى اللي انتابني اللي ربي كلم فياني شخصيا، معناها والمفروض الخطاب القرآني وإن كان نزل في سياقات معينة، ولكن عندما نتلو القرآن نستشعر أنه يخاطبنا، خاصة كي تكون الآية خطاب فردي مش خطاب جماعي. خطاب جماعي هو كتوه في المجموعة، ولكن كي تستشعر هذا الأمر وتحس أنه ربي عنده فضاء لا تحصى ولا تعد، الموضوع يتعب، خاصة كما أحسن الله إليك. ارتحت شوي كي رجعت سياق الآية، أنه الخطاب هذا هو من أيوة. قوم قارون. أيوة. قوم فرعون.
0: أيوة.
1: أخت اللي جاء وحكاوا معاه هو إنسان طاغي، إنسان متجبر، إنسان مستبد. أيوة. إنسان يحب الدنيا على الأخر متعلق بها المفاتح. أيوة. متاعه، المفاتح متاعه الرجال يثقل عليهم مش يهزوها.
0: أي،
1: وإن مفاتيحه لتنوء بالأهل القوة، الناس اللي عندهم القوة.
0: أيوة.
1: قالوا له نصحوه، قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك باختصار. الحاجة ذي تفرح من الناحية باعتبار أنه الناس هم اللي يحملوا مشعل الخير ويحبوا ينصحوا الناس موجودين في كل زمن وفي كل مكان.
0: أيوة.
1: وإني حقيقة حبيت نزلها في السياق اللي احنا فيه.
0: أيوة.
1: باعتبار ميسالش معناها أخت عواصم تمثل هذا الخطاب، تمثل هذا الوعي.
0: أيوة.
1: تمثل البرنامج متاعنا ولك الأجر، نحن نوعيه للناس ونقول لهم حطيت روحي في ذاك الموقع هذاك باش ننصحوا الناس اللي ربي عطاهم الخير الكثير وهم مش قاعدين يأديوا فيه بالشكل المطلوب.
0: أيوة.
1: ثم أدركت أنه أحسن كما أحسن الله إليك أنه ربي أحسننا بطرق مختلفة جدا، معنى الأمر لا يتعلق فقط بالمال، معنى كل من موقعه يمكن أن يقدم العون للآخر.
0: صحيح.
1: وأنه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، طالما أننا احنا ندرك هذه الحقائق ونستشعر ونرجع الأمر إلى الله حققنا الغرض.
0: نعم.
1: وتطمئن قلوبنا، ولكن المهم نتحرك. وهنا عندما نتحدث عن الإحسان كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو ثالث أعلى مرتبة. ربي النبي صلى الله عليه وسلم حكى على الإسلام، حكى على الإيمان، حكى على الإحسان. شنو فرق بيناتهم؟ معناه نحكيه على عقيدة متعلقة بالجانب القلبي، نحكيه على شعائر متعلقة بأركان الإسلام الخمس، ولكن الأهم من هذا الكل لأنه مش العبرة اللي احنا نؤمنه، مش العبرة فقط اللي احنا نصليه، العبرة أنه ننتقل إلى تلك المرحلة العملية الإجرائية باش نحاول ونغير، نحاول وننصح كل من موقعه. وهذا نشوفوه احنا الحمد لله من خلال الجمعيات اللي عندها شراكة معنا في هذا المجال، وتحس حتى من خلال الناس ومساهماتهم معناها في مناسبات متعدة. واحد مصور والآخر من عرش يعني يحب يقدم عون مادي، والآخر يحب يقدم نصيحة، والآخر يشدوا على أيدينا. ما أروع هذه المساهمات، كلهم هذوما يجسدوا قول المولى عز وجل وأحسن كما أحسن الله إليك. شنو الحلقة اللي ناقصة في هذا؟ لحنا نستشعر ونحن نقدم العون للآخر، وهذا خطاب موجه لكل المستمعين وموجه حتى للناس اللي ما عندهمش القدرات المادية أنك ترجع الأمر إلى الله.
0: أيه.
1: لأنه ترجع الأمر إلى الله في حالة صبر أنك إذا كان ربي نقص لك حاجة، مش معنى ربي ما يحبكش، خطاب موجه حتى للحاضرات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وهذا الحالة فيقول ربي هاني، يقول ربي ما هانكش، راهو ربي يبتليك أنت في صبرك على فقرك، يبتلي في الغني في أنه أعطاك ولا ما أعطاكش. وهذا صحيح الابتلاءات هي شديدة، لكن نكونوا على يقين أنه الناس اللي ابتلاهم ربي بالفقد والنقص والفقر والخصاصة والجوع وما إلى ذلك ما همش راهم أفضل من الناس اللي عندهم، راهو الناس اللي عندهم آخر ناس يدخلون الجنة، راهو سيحاسبون على كل صغيرة وكبيرة. معناها ملخص لعطيت الكل باش مزيدش نطول، وأحسن كما أحسن الله إليك، عيشها افهمها طبقة في حياتك سترى الخير الكثير.
0: يعطيك الصحة. وهو قارون لهنا فقط قد معك شوية أنه ما كانش يرجع الفضل في اللي عنده لله سبحانه وتعالى، هو اللي أعطاه له ولا.
1: هذا الإشكال،
0: هذا هي المشكلة الكبيرة، أنه نحن اليوم تلقى الناس عندها ولبس عليها ويقول لك جبته بذريعه يمشي يخدم ويجيب على روحه.
1: بالضبط.
0: فإني ما نعطيش معناها، فعنا تم الفكرة هذه اللي هي موجودة ويقول لك إني خدمت وإني تعبت، لكن ينسى أنه الفضل هذيك فضل ربي عليه وأنه واجب عليه أنه يعطي منه. فهذا زيادة مهم برشا أنه ننتبه له.
1: يعطيك الصحة. أنا ما حبش نتقدم برشا في الآية لأنه الأمر متعلق بقارون، سبب غضب ربي. نعم. عليه شعمله ربي. أيوة. خسف الأرض به وبداره هو. أيوة. مشى بلعته الأرض. أيوة. وممتلكاته وكل ما عنده علاش.
0: أيوة.
1: قال إنما أوتيته على علم عندي. مجرد قال راهو
0: كلمة برك،
1: قال كلمة برك، شوف. أيوة. شنو المآل متاعه.
0: أيوة.
1: ردبان هذا علاش احنا قلنا ديما نرجع الأمر والفضل إلى الله عز وجل. نعم.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. باش نقفوا نحن وقفة قصيرة نقدموا فيها أغنية، أيها الإنسان وعدا لن نكف عن العطاء، ونحكيوا على أهمية ونحن ديما نحكيوا على أهمية العطاء. وبعد هذه باش نرجعوا لوضعية كنا طرحناها في السابق، وكانت الوضعية هذه متاع امرأة باش تعمل عملية جراحية. هي مريضة بالقلب هكا ولا مني؟ وكان المبلغ المطلوب،
2: كان المبلغ 170 ألف دينار، 170 مليون،
0: 170 مليون. منهم 20 مليون،
2: 20 مليون
0: الأطباء يعني تبرعوا بهم،
2: تبرعوا بهم.
0: يعني هما باش يخدموا لها فقط، باش يركبوا لها يعني حاجة في القلب، معروفة بعد نزيدوا ناخذوا التفاصيل مع نسير رضوان، وتبرعوا هما يرحموا والديهم ب 20 ألف دينار، ويبقى ال 150 ألف دينار لميناهم وإلا لا. ناس بالطبيعة الكل المتبرعين لمتهم ولا لا، مشكل نحن برشا ناس تدخلوا في الوضعية هذه. فبعد شوية إن شاء الله تنسمعوا. مرحبا بكم، مواصلين معكم في برنامج ولك الأجر.

0: مساء الخير عليكم جميعا.
1: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضا حسنا لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.
2: مرحبا بمواصلين معكم في برنامج ولك الأجر. الآن باش نمشيو لرئيس الجمعية التونسية أولادنا سي رضوان الفارسي باش نحكيو على إجراء عملية جراحية لأم لثلاثة صغيرات في بالي هكا مريضة بالقلب، والعملية هذه مكلفة برشا. كان المبلغ 150 ألف دينار، فنخليه لسي رضوان يبث هالبشرة هذه. مرحبا بك، صباح النور.
3: صباح النور أختي عواطف، تحياتي ليك وتحياتي لجميع مستمعي إذاعتنا الوفية للعمل الإنساني إذاعة المنستير. تحية لجميع ضيوفك الكرام.
2: يفضلك. شنو هال الوضعية، سمحني، الوضعية متاع المرأة نذكروا بها شوية فقط باش الناس اللي تسمع فينا تذكرها. خلي لك الكلمة.
3: الوضعية متاع أختنا منيا هي وضعية معنا حرجة جدا صحيا. أم لثلاثة أطفال، الحقيقة استنجدت بينا لطرح المشكلة متاعها اللي هي دونك مريضة بمرض نادر على مستوى القلب. للأسف منيا كانت أفليت لنسات، لكن بما أنه المرض متاعها غير موجود بالجدول لتكفل المصاريف متاع الكنان، دونك أعذر عليها القيام بالعملية بالرغم اللي كانت وضعيتها حرجة جدا، واللي هي دونك تتكلف في حدود 170 ألف دينار. فاتصلت بينا، مشكورة جدا من الحاج سالم
2: صوت
3: الحكمة في الجمعية التونسية أولادنا ورئيس لجنة الدعم اللي وكيف كيف لدى فريق ولك الأجر كلهم حاولوا يوصلوا صوت منيا بطريقة أو بأخرى. اليوم الحمد لله وفقنا عن طريق أحباء الجمعية الصادقين اللي منين بالعمل نتاعنا الإنساني.
2: تحية لهم الكل واحد واحد. نعم
3: والله الكلمات لا تصف هذا الشعور اللي نعيشه توا منيا حاليا في المستشفى الجامعي تهلول لإجراء العملية.
2: الحمد لله.
3: هي أم برانسيب اليوم العملية تتعمل، لكن تم تأجيل العملية اليوم الأربعاء.
2: تم تأجيلها
3: لنهار الأربعاء لأنه فما طبيب من فرنسا حضر، لكن طبيب آخر تعذر عليه الحضور، اللي هو إن شاء الله يكون موجود معنا نهار الثلاثاء وتتم إجراء العملية يوم الأربعاء
2: إن شاء الله.
3: عايزين نتبعوا في العملية في الوضعية متاعها عن كثب مع المستشفى الجامعي، مشكورين جميع الإطارات وخاصة رئيس قسم القلب بمستشفى الجامعي تهلول اللي عملوا مجهودهم باش انه تكون ظروف الإقامة متاعها ظروف طيبة. نسعى ان شاء الله ان العملية تعملها في احسن الظروف
2: ان شاء الله.
3: انا الحقيقة سعيد جدا لاني كنت ما نجمتش ننسى الوقت مشينا في الزيارة متاع المعاينة. ولدها خايف لأمه تموت وتخلي، دونك كان يبكي ومتشبث بها شادها من ركبتها، فعقدنا العزم انه نقوموا بالواجب والحمد لله صوتنا وصل اهل الخير. تم تامين المبلغ خلاص، وكانت العمليه اكثر سلسه لانه كنا متصلين مع الشركه اللي هي مش تشرف على العمليه والكل، وتم ايداع المبالغ جميعا لدى الشركه والحمد لله. وفقنا ربي انه اليوم منيا موجودة باش تعمل عمليتها
2: إن شاء الله بالسلامة. إن شاء الله تقوم بالسلامة. نعم شكرا لكم جمعية التونسية أولادنا على المبادرة هذه، شكرا لكم على تشجيع الناس وتحفيزهم وتسابقوا نحو الخير معناها، فيعطيهم الصحة.
4: إن شاء الله سبت الجاي نبشروا
2: سبت الجاي ناخذوها بالتليفون إن شاء الله تكون هي معنا بإذن الله وتبدأ هي سالمة إن شاء الله. فنشكركم برشا، نشكر كل المتبرعين، كل الناس اللي تفاعلت مع الجمعية واللي تفاعلت مع البرنامج لأنه زاد عديناها في البرنامج. فالمبلغ الحمد لله تلم اليوم مبلغ مش بسيط، فربي يبارك لكل واحد دفع في هالعملية هذه باللي نجم مهما كان. يعطيك الصحة سي رضوان، خلي لك كلمة الختام.
3: يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم. فقط وصي رؤساء الجمعيات البحذاك اليوم إنهم يدعموا جمعية أولادنا، خاصة إحنا جمعية صغيرة قدامهم. فقط إحنا
2: هم متعاونين، هم ديما الناس الكل الحمد لله متعاونين، تعاونوا مع بعضهم، يهزوا مع بعضهم في القفة.

0: نتعاون باش الفرحه تعم ان شاء الله الديار التونسيه الكل في العيد في عيد الاضحى المبارك. شكرا جزيلا ليك, يعطيك الصحه سي رضوان الفارسي. مدام منيل حبيت تعطينا؟
1: لا لا سيه
0: قال كل شيء قال هو ممتاز. مانيش مش مصيب بنتك, مش نرجع لك في حاجه اخرى مهمه. الاسبوع الفارط كنت حاضره معنا ام حكيت على الوضعيه نتاع ولدها اسامه.
1: أيه؟
0: وقال ان اسامه ايوه عنده شلل كلي. ذكرني انت مسيج أيه؟ الوضعيه
1: اسامه عنده شلل كلي, عمل أيه؟ اكسيدون جي على راسه معناتها قعد أيه؟ توا حاليا 13 عام ما يتحركش, في فرش تقيم به امه كبيره في العمر مسنه.
0: اي مسنه,
1: مسنة. نركز على مسنه
0: تقريبا 80 سنة.
1: اي
0: جيت يا جماعه اللي فاتت وحكيت على الوضعيه, ربي يشدها بالصحه ان شاء الله.
1: اي توا حاليا نحبوا نعاودوا له كل شيء خاطر هي ما عادش
0: ما ثم حاجه به يا عاد منيل. هو بعدك 13 سنه هذيك
1: الحمد لله
0: ولا يتحرك
1: قدامنا على خاطر ولا هو يتحرك فما تجاوب منه هو
0: ولا
1: يعني
0: يتكلم.
1: على استعداد انه باش يتعالج الحمد لله يا ربي ولا يتكلم يحرك شويه ايديه وساقيه. دونك قلنا خلينا نزيدوا احنا ندزوا معاه كيما نقول.
0: يعطيك الصحه. اول حاجه هي حبت عليها فرش لانه الوضعيه نتاعو صعيبه برشا وما تنجمش تدور الوالد
1: فرش إلكتريك.
0: الوالد كبير وهي كبيره ما ينجموش حتى يبدلوه ليمين ليسار عندهم صعوبه كبيره, فحبت على فرش الكتريك. نحب نقدم تحيه كبيره للجمعيه التونسيه للتكافل والاحسان الخيريه. مدام سميره جراح كلمتني جمعه هذه وقالت لي عاود فرانا وفرنا الفرش ان شاء الله ان شاء الله يوصل له في اقرب وقت. فالحمد لله فرش الكتريكي نجموا يحولوه ما يبديش ثم صعوبه في هذايا. ثم احتياجات اخرى اهمها انه نحن ماذا بينا الاطباء يعاودوا يزوروه يشوفوا ما انه ثم تحسن يشوفوا الوضع نتاعهم.
1: قعدنا الموعد خدينا مع نيرولوج ان شاء الله نهار الاربعاء,
0: طبيب اعصاب,
1: طبيب اعصاب, وخدينا زاد طبيب مفاصل في مستير زاد ان شاء الله نهار الاربعاء.
0: تحيه ليهم الاثنين.
1: تحيه ليهم ان شاء الله ليهم الاثنين. شنو اخر مازال يحتاج؟
0: نهار الاربعاء باش يمشيو باش يمشي عدي
1: باش يعدي اي ان شاء الله باش يعطينا
0: باش تنقلوها باش تهزوه انتم
1: على استافيت. ما عندناش حل اخر, ما قيناش شكون باش يعمل لنا فيزيت يعني ادوميسيل.
0: ما نجموش نشوفوا سياره اسعاف تهزوا استافيت نجم تهزوا في الوضعيه هذيك.
2: والله
1: هي
2: إسعاف.
1: الام هي
0: لازم سياره اسعاف
2: ولو ناجروها يعني شو مشكل
0: ولو ناخذ صحيت. يعطيك الصحه.
1: والمشكل من بعد هما في الاسانسور سو تروازيام ايتاج.
2: إيه أي. أسانسور بيكونش
0: بالكرسي بالكرسي يهزو هزينا بالكرسي أي يلزم يلزم شكون يتطوع باش يعاون نهار الاربعاء السيد هذايا سواء كان باسم سيارة الإسعاف نأجلوا سيارة توصلوا رونديفو ماضي ساعتين ونص في المونستير. ثم حد في المونستير ينجم يعاوننا في هذا حتى باش يطلع معاه هذا السيد هذايا لأنه أمه وأبوه كبار في العمر
1: كبار في العمر
0: في الرحمة موجودة والحمد لله.
1: عمره توا حاليا
0: 37 سنة صغير بالكل. اي اما لازم شكون يهزو
2: صغير
0: لا عمره 37 سنه فلازم شكون يهزو.
1: دونك فما متبرع ربي يبارك له قال لي كان عطاوكم اي ريم اني نتكفل باللي ريم الله يبارك له ان شاء الله.
0: امين تحيه ليه.
1: وفرنا كونتيتي صغيره من الكوش اما يستحق برشا كوش في بالك ولات كعبه الكوش تقسمها على زوز باش تشدوا اكثر يعني الباكو باش يشدوا اكثر.
0: هي قالت لي في بعض الوضعيات خاطر عندها كان شهريه رجلها اللي هي صغيره برشا فتقول في بعض الوضعيات معناها نستعمل معناها ملابس ولا حاجه
1: معناها على العطار عندها 280 دينار كريدي العطار يعني كان فما شكون هكا ينجم
0: يعاونها في
1: يعاونها في الكريدي اموها تبدا كما نقولوا ازيرو.
0: باهي نعاود نلخص انه الوضعيه هذه نتاع الوليد راهو هما عندهم دخل وحيد اللي هو الجرايه نتاع رجلها
1: هكا ولا
0: جرايه نتاع رجلها اللي هي ما تفوتش 300 دينار حسب ما سمعت من الكلام 260 دينار. باهي الوليد هذا ملي عمره 22 سنه ملي عمره 22 سنه الوليد هذا وهو طريح الفراش ما يتحركش امه قاعده مامنه به والام عظيمه معناها ما تسلمش في ولدها حتى لو كان ما يتحركش وما يتكلمش وما يعمل حتى شيء.
1: تعرفي خالدش قالت قالت الماء والملح ملوا مني
0: الماء والخبز
1: الخبز والماء ملوا مني
0: معناها هي تنحي كل شيء باش تصرف على ولدها باش توصل ولدها في المونستير لهنا. فهو الوليد الحمد لله تحسنت حالته اليوم يلزم الاطباء يشوفوه نحاولوا نعاونوها في هذا
1: الثقه
0: فقط مني نعاونوا في هذايا يلزم اطباء الحمد لله تو جمعيه تونسيه اولادنا نسقط مع الاطباء باش يمشيوا لنهار الاربعاء فهذا مهم برشا يعاونونا. كان ثم سياره اسعاف ثم حتى في البريفي سياره الاسعاف الناس تنجم
2: كان في سوسه
0: شكون ينجم في سوسه يعاوننا يوصلوا مش بعيد راهو المسافه حكايه بسيطه بين سوسه والمونستير باش يوصلوا في وسط البلاد في المونستير للاطباء نهار الاربعاء ماضي ساعتين ونص يطلعوه معاهم جيست باش يعدي خاطر ما ينجمش يتحرك ما عنده حتى قدره على الحراك. فيرحم والديكم الناس اللي تسمع فينا وتنجم تعاوننا تنجم تتصل على 73 460 800 مدام عليا المنصوري موجوده وتنجم تسجل الرقم نتاعها او تتصل بمنيل ذكر ب

0: 95 360 240.
1: 95 360 240. كيف كيف حاجته بكوش على خاطر الوليد زاد كما قلنا لكم ما يتحركش والأم غير قادرة أن توفر له هدايا. فإذا كان ينجم حد يشري امشي واشريه من الفارماسي وجيبونا تو نهزوا نحن ولا مشيوا انتوما للدار مباشرة وهزوا للأم. شنو آخر
0: قلنا؟ كيني
1: مساج.
0: مساج
1: يزمو مساج.
0: المساج مكلف على خطر لازم يجيه أدوميسيل، معناه البرة تنجم تعمل بـ30 دينار، أدوميسيل بـ50 45.
1: أي وهي عاجزة قال في مرة اللي فاتت من نجمش
2: من نجمش لعله فما أكيد
1: أكيد رو فما أكيد رو فما
2: نستطاع وثم الباقي نوجه الخطاب وأحسن كما أحسن الله إليك. رمان أنت ربي عطيك هذه الطاقة، اعتبرها زكاة على تخصصك
1: على تاعك وعلى تخصصك وعلى نجاحك على وصولك لهالمرتبة هذه علي أخرى.
0: وصلت بريود تتبع هي في الكيني، يعني ما عادش تنجم ما عادش قادرة باش تعمل له المساج، هي تتبع كيفاش الكيني يخدم باش ولدها ما يفقدش ما يرجعش أزيرو.
2: متقدمة في السن إن شاء الله،
1: متقدمة في السن وصدقني تمشي بالسيف
0: تمشي
1: لكن
0: بالسيف.
1: لكن مش مسلمة، مش مسلمة في ولدها، ربي يفضلها ويعطيها الوقت الطيب وإن شاء الله ربي جهودها هذيك إن شاء الله تثمر فيك الوليد وينجم على الأقل حتى يقعد على كرسي يتحرك في كرسي في كذا، هي بيدها تفرح هو زاد يخرج مك الوضعية اللي هو فيها، لأنه الحمد لله مدام يتحرك مدام ثم أمل، مدام يتكلم ولا يتكلم لبس ثم أمل الحمد لله. باش ناخذ أغنية قصيرة نعطي الكلمة لحسام ثم باش نمشيو الوضعيات اللي عندنا اليوم. باش ناخذ معنا زوز وضعيات، ثم أم باش تحكينا على وليداتها الزوز اللي هم مقيمين في المستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير وضعيتهم زادة صعيبة، وأم ثانية زادة باش تحكينا على وليداتها محتاجين لسماعات أذن. اقعدوا معنا بعد إن شاء الله النغم هذيه.

دنيتنا تصبح جنة، ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة.

0: فلسطين
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
0: سياسياً
1: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
3: 9:07 على موجة إذاعة المنستير. الوقت يجري برشا ما مسيرش، كلها رسائل مهمة سواء كان في الأغاني ولا في الكلام ولا إن شاء الله ما نطولوش عليكم. المهم باش ندخلوا مباشرة في زوز وضعيات، لكن قبل هذه نحب نمشي لأستاذي خالد التلمودي باش نسألوا على حاجة مهمة برشا. الحقيقة لاحظت ثم برشا، خاطر كل يوم ونشكرهم برشا على التفاعل مع البرنامج، تقريبا كل يوم ندخل نلقى شكون يستنى فينا، بربي راهو عندي كذا كذا كذا، الباب مفتوح للناس الكل، حتى حد ما ينجم يقول لك ما تمشيش الاذاعه ولا ما تمشيش تعطي معناها تقدم وضعيتك ولا راهو الباب مسكر. لا، مرحبا بكم الناس الكل. بالطبيعه نحن عندنا معناها اجراءات في الاداره كذا تحترمها، تقعد على روحك، اني على ذمتكم تكلموني ما فما حتى مشكل. البرنامج الكل والشركاء الكل على ذمه الناس هذوما، لانه البرنامج هذا قائم عليهم هما، هما عندهم الاولويه. نحن لهنا مانيش قاعدين نقدموا في خدمه للاذاعه ولا للجمعيات، نحن نخدموا في الناس ديما، نحب نذكر بهذايا. وراهو الجمعيات كيف تتدخل باش تعاون الناس وتقدم منفعه للعبيد، وهذايا علاش نحن ملمومين. مانيش ملمومين باش نخدموا رواحنا ولا بعضنا ولا حتى شيء، هذايا ميساج رساله للناس الكل اللي تسمع فيا بما فيهم الشركاء نتاعنا، هما يعرفوا هذا وديما نقولوا ما بيناتنا. ثم ملاحظه مهمه برشا وقالوا هي لي برشا ناس تجي، انه كي يمشي الجمعيه وتبدا هي مش من منظوري، مثلا هذا لاهي بالايتام وهذا لاهي بالمعاقين وهذا لاهي بالكبار وهذا، في المعامله تكون خايبه رده الفعل والمعامله ما تكونش كما يلزم. انت في كل الحالات الانسان ما جاك كان ما هو يعلم به ربي، في مثالش كي تضحك في وجهه، مثالش كي تقول له اني ما نجمش، لكن هاو الجمعيه الاخرى تنجم. كي تقول له اني والله الوضعيه نتاعي الحقيقه اليوم ما نجمش نعطيك لانه استنفذت وعطيت كل شيء في العيد، ولا عطيت الدبش ولا عطيت العليلش ولا عطيت كذا، لكن هاوش نحاول نشوف لك عند واحد اخر، والا ان شاء الله عم جاي يجيني بكري تو نعطيك ولا كذا. ثم معامله، ثم طريقه، ثم كلام، ثم اخذ بالخاطر، راهو مهم على الاخر. مش ليه والوي تجيني وما جيتني عامني وش بك كل عام درت شنو هاو ريتك عند الاخرين. راهو الطريقه هذه خايبه، واني شفتها في كلام الناس اللي تجيني، شفتها في دموعهم، شفتها في قهرتهم، شفتها في غصتهم، واني ما نحبش. وصدقني نروح مريضه، فحبيت نحكي معك استاذ في هذا.
4: نعم فضل. هو هذا يدخل في اطار جبر الخواطر،
3: يعطيك الصحه.
4: والايه واضحه وصريحه تخاطب فيها المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر.
3: أيوة.
4: السائل مش معناه المتسول، راه معني كل حد، وهذه المشكله احنا نعنيو فيها حتى في اداراتنا. راه انت تدخل الاداره بشكل يخلي من الناس هذوما المحتاجين اللي هم في عوز، انت في اداره نجم ترد الفعل وعندك شخصيتك وعندك امكانياتك، لكن شنو نقولوا على الناس هذوما اللي هم ربي ابتلاهم بالحاجه والفقر والخصاصة.
3: ونجم يبتلينا الكل.
4: النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان من افضل عباده على الاطلاق ادخال سرور على قلب مؤمن. ما قالش فلوس، راهو جبر الخواطر والكلمه الطيبه، رفع المعنويات واعطاء الامل، وانت ربي اعطاك هذه الطاقه واعطاك هذه القدرات وتشوف الناس في حاله وعوز. احنا نوصلك كي نشوف الوضعيه نتألم ونبكي ونحسوا. على الأقل يا أخي بادر بالكلمة الطيبة، بادر برفع المعنويات، بادر بغرس الأمل في قلوب الناس. يعني ربي كما ابتلاهم هما ينجم يبتليك أنت في وقت آخر. أنت تجبر خواطر الناس، ربي يجبر بخاطرك في وضعيات أخرى. ينجم يكون هو عنده مشاكل نفسية في علاقته بزوجته ولا بالأسرة اللي هو انت ميلها، ويحب يفرك طاقات سلبية في الآخر. فش قاعد تعمل أنت غادي؟ أنت راي مهمتك قبل ما تعطي جانب مادي تعطي جانب روحاني نفساني. رفع معنويات، جبر الخواطر باختصار.
3: ربي يبارك لك. جبر الخواطر ما أعظمها من عبادة، وفوق هذيك راه أنت إذا كان عطيت حاجة راك مجرد سبب باش تعطي، راك واسط
4: شيء. حتى الفلوس حتى راهو ما بيكون
3: ما هوش تعطي فيه من جيبك، يعطيك الصحة،
4: راهو كله من عند ربي،
3: يعطيك الصحة.
4: هذه كما أحسن الله إليك،
3: نعاود ونرجع، يعطيك الصحة.
4: محورية
3: قلت لك إيه عظيمة والله. إيه عظيمة، وأحسن كما أحسن الله إليك. خلينا عنوان برنامج ما نضيعوش،
4: مزيان
3: إن شاء الله. حبيت نقول المساج هذا للناس الكل اللي تسمع فيا، وراه حتى كان عطينا حاجه راهو ما عندنا حتى شيء نعطيه فيه من جيبنا. ان شاء الله عندنا، حتى كان عندنا نعطيه من جيبنا، لكن راهو مش مزيه، راهو ربي هو اللي عطاك باش انت تعطي، انت مجرد وسيط. فمن فضلكم نحترموا مشاعر الناس ووضعيتهم. باش نمشي الوضعيه الاولى، باش ناخذ معايا مدام فايزه الهليلي. مرحبا بك مدام فايزه، نورتنا.
5: السلام. مرحبا.
3: لاباس؟
5: لاباس الحمد لله.
3: شنحويلك شنحويل الاولاد؟ عندك زوج وليدات قلت لي؟
5: زوج وليد
3: عندهم مرض، ربي ان شاء الله يشفيهم.
5: ان شاء الله ربي.
3: احكي لنا على الوضعي.
5: والله عندي زوج وليدات، معناها تو واحد عمره 20 سنه وواحد عمره 18.
3: نعم.
5: ملي تولدوا هما معناها تخلقوا ما عندهمش كويرات حمر، معناها ملي هو بيبي مركب الدم.
3: ايوه ملي تولدوا،
5: ملي تولدوا معناها 9 سنين هز فيهم التونس، معناها تعبت ساعه تفوتني الكارن فرش بيت في المحطه باب سعدون حتى تجي كارما دي الساعه.
3: وراو سنوات تزهم الاثنين لتونس،
5: هم معناها بيناتهم عامين.
3: وانت وقتها وين تسكن؟
5: في القصري.
3: من القصرين تطلع
5: القصرين انا ناخذ الكارم تاع ال 11 نص الخامسة المحط باب سعدون، ركحهم ونهزهم انا ركح لهم امورهم يزيدوهم الدم، نزرب باش نخلط على الكار تفوتني نضطر خاطر هما عندهم كل البطاقه الاعاقه تفوتني نولي نفرش في الكريد نثم لوليداتي ونستنى لجيني الكارم تاع ماضي الساعه.
3: ربي يشدك بالصحة.
5: الحمد لله تعبت. عندي أختي لهنا معناها تخدم في المعمل، اقترحت علي أني جيت كريت لهنا أنا وعملت كلي نهز به والرد، معناها وصبحت كاري به بحكم عطوه مكل شارين تاع بطاقة الإعاقة دي. أعطوني على واحد برك البوه،
3: مش الاثنين
5: مش للزوز، واحد برك كإعانة معناها
3: 260 دينار تاو 280 ولا
5: على واحد برك معناها. معناها عامل
3: الثاني ما عندوش حق،
5: ما مازال ما إعانة البوه. أيه. نهار اللي يوصلوا مثلا 20 ممكن معناها ينجموا يعملوا لهم ما دام تحت
3: اي يمكن القوانين تنظم الحكايه دي. أيه. انت يعني حولت من القصرين للمنستير باش تقرب لفاطمه برقيبه،
5: باش نقرب لهنا باش يداو معناها. أيوة. عملوا العمليات لهنا. أيه. نفس العمليات ولدي عمل العمليه نحت حال بعدها بنحل المراره، خوه الاخر كيف كيف عمل نفس العمليه نحطي حالك يكبر له معناها يكبر معناها.
3: نعم.
5: معناها بشوي بشوي كانوا لباس باش نقول لك معناها هو ابتلاء من عند ربي سبحانه وقابل به كل شيء ومتعايشه معاه خاطر بالك ربي يحبني بالك ربي سبحانه.
3: أكيد.
5: بالحق بالحق ابتلاني وما نحبش نبكي راه خاطر
3: لا ما تبكيش
5: خاطرني عندي الغصه وكيست معناها ما نجمش باش صوتي ما يهربش
3: من على اختي
5: انا ربي يحبني بالحق راجلي معاق معناها يمشي راجلي يمشي هكا عنده بطاقه
3: حدث شغله
5: أي في الخدمة. أي. الحمد لله بالحق فرحانة فرحانة فرحانة فرحانة أنه بالك عند ربي سبحانه نخير من غيري.
4: أكيد. تونس العظيمات
5: والحق والله. بالك ابتلاني يا ربي خطره يحبني يحبني ونا نهار أخر خير من غيري.
3: يعطيك الصحة. أنت تو تعلم فينا تعطينا في الدروس
5: خير من غيري بالحق وأنا 20 سنة راهو في السبيطارات مش شوي بحكم معلش أنا معناها
3: وصغيرة في العمر
5: 40 سنة
3: الحمد لله صغيرة في العمر اللي عمرك 20 وانت تهز في اولادك وتعاني بهم 20 سنة
5: بحاجة ربي يصلي اولادي يصلوا نقرا قران معناها سبحان الله.
3: أي. الحمد لله
5: الحمد لله بحكم ولدي معناها تو معناها تعكرت حيلته بحكم هما كيف يزيدوا له الدم ثم حديد برشا يطلع في البدن كونتيتي برشا تمس الكبدة تمس القلب تمس الكلاوي معناها تضرب لهم برشا حاجات
3: بسم الله.
5: هو بالخمسة آلاف بالستة آلاف اللي نورمال مال 250 معناها يبدأ في بدنها.
3: أيوة.
5: ولدي هذا الكبير معناها مسلوا الحديد عضلات القلب
3: وما لازم يزيدوا بالكمية ذيك ما ثمش حل معناها نقصه
5: ما ثمش خطر يزم يعيش بالدم معناها. أيوة. الحمد لله
3: معناها الله غالب معناها يزيدوا الدم منا يضربوا الأعضاء منا
5: ما يزيدش الدم معناها فهمتي.
3: أيوة. اللطف عليهم يعني يضروا الأعضاء ذوما الكل يضروا
5: يضربوا ضرب له الكلاوي وضرب له القلب تعب لي. أه. يعني شهر رمضان كامل في البلوك بعد. أه. طلعوا في قسم القلب. نعم. بايس خرجت ليلة العيد ورجعتوا بالاثنين بايسوه ركحوا له كل شيء معناه الطبيب قال لي راهي العضلة عنده عضلة تخدم نورمال مو 70 تخدم 20% صبح لي عاجز معناها صف عمل الدياليز وان شاء الله طبيبة الكلاوي معناها تبشرني تقول لي انه تجاوز ما عادش باش يصف
3: ان شاء الله يا رب ندعيوا له ان شاء
5: الله نليت لي صفوا له معناها وضميم الموت شافح الحمد لله
3: الحمد لله
5: بايس في قسم
3: حتى هو قوي كي أمورا
5: القلب بايس في قسم الكلاوي
3: قوي كي أمورا
5: قوي ولدي قوي قوي كي أمورا قوي قوي قوي
3: ويخو منك ويخو منك
5: ولدي يبدأ هو في مس الحاجة واني نمد له كل ريت ذاك في كروسة مد له مسيكا ريتو مد أعطيه أعطيه بشي أقسم بالله قسم بالله انا قوي ولدي هذا ولدي الاخر اما ولدي نضال هذا قوي قوي مش نورمال
4: نضال
5: لا نضال اسمه نضال معنا تعرض البرشة معنا ولدي مسكن
6: مناظر
3: ان شاء الله ان شاء الله يتعديها ان شاء الله يتعديها بسلام
5: عمل الدياليز معنا ولا تو معنا ما عادش حتى الدروج ما عادش يعط ما عادش يمشي للحانوت ولا مقعد معنا في الفرش
3: لكن يتحسن بشوي ها ولا
5: ان شاء الله
3: ان شاء الله شد في ربي شد في ربي
5: ماهوش لباس ما نقول لباس بدم ربي خاطر ربي قوته اعظم من الطب واعظم من الدنيا
3: ونعم بالله
5: خاطر ولدي في البلوك اللي الطبيب ادعي له هذا راهم يوصلوا 20 سنه راهو سيء جماعه فق معناها المرض هذايا عنده اسمه المرض راهو سيء يعني نبكي معنا على ولدي ونبكي وجبدوا له الماء من كتفه من رواري
3: بسم الله
5: سباله في حيط يجبدوا في الماء قال لي ادعوا له سيء معناها راهو عند ربي شوف يا ربي سبحانه كانت قوته اعظم منه وعيش
3: ونعم بالله
5: قلب 20% عضله تخدم فيه وعمل له دياليز وبحكم معناها اني اني على جيت تعبت انا فهمت ولدي ولا
3: كيفاش كيفاش نجم نعاونو
5: يلزمني ديما مصروف ولا مصروف خاص ساعات ما يستحق
3: خاطر ما عادش ينجم يتحرك بيخلينا نفهموا شويه هو كان انت تمشي تهزو معاك وتمشي هل اختي واختي حتى يوصل خاطر نهار بعد نهار هكا ولا تو ولا مقعد
5: ولا مقعد انا يلزمني التاكسي نجيبها له للدار
3: ايوا
5: باش نهزو باش يعملوا وعنده الدواء هذايا اني اكثر حاجه على الجي
3: قل لي
5: جمعتي كامله مشرجه في السبيطار
3: ايوا
5: كل يوم يمشوا يعملوا الدواء هذاي في العرق ديسفيرال باش يهبط الحديد من القلب ومن الكبده ومن الواحد نهار بعد نهار ما فيش وذاك
3: فهمت
5: نهار بعد نهار يلزموا الاخر كيما الدم الاخر نهار في حياته
6: تشريه انت معناها
5: لا لا انا يعملوه له في السبيطار
3: هما في السبيطار
5: يعملوا المصاريف معناها كثرت علي
3: قولي مثلا شنو ما المصاريف فاش نجم نعاونو المصاريف
5: معناها في دويات
3: دويات قداش يكلفوا دوايتهم مثلا
5: التغذيه نتاعتهم
3: اي شويه خلينا نمشيو بشوي بشوي الدواء قداش يكلف عليك مثلا انت في
5: بالنسبه
3: للاثنين صغيرات
5: اخر مره معناها شريت لي بنت حليل يرحم والدي والديها مخصص لي الكرهبه نتاعتها هي اللي جابتني الصباح
3: يرحم والديها تحيه ليها مشكوره
5: نشكرها نشكرها نشكرها بالحق بلت نشكرها لك
3: مازال خير في الدنيا
5: كرهبتك ما نهزش بها حالك من هيك شكون باش نهز فيها زفيها واحدة باش تتسوق زفيها واحدة باش تحوس لا أنا كرهبتي نخصصها لحاجة كي من هيك
3: محليها يعطيها الصحة وربي يبارك
5: يرحم والدين والدين والديها ويرحم كل إنسان عاوني ويرحم
3: قديش التكلفة بتاع الدويتة
5: معناها التكلفة ذي كل معناها بتاع ثلاثة شهور نقولنا يتكلف حتى 300 دينار
3: 300 دينار وش اللي هم الزوز
5: على طول معناها لا ولدي بالقلب
3: الكبيرة
5: القلب فهمتي والدواء الاخر معناها انه في الخمسين في الكم تاع كل ما يمشوا يزيدوا الدم يعطيهم الطبيبه كل ورقه هكايا فهمتي ثم اللي يعطوه لي من المستوصف ثم ديما مش موجود الدواء وديما مش موجود معناها
3: باش نربحوا شويه الوقت زيد عندك قلت لي المصاريف نتاع التنقل وعندك زيد
5: المصاريف نتاع التنقل يعطيك الصح
3: الكوش
5: قاعد ساعات ولدي معناها يستحقني باش نعمل له
3: اي لازم مش مشكل هذا كل واضح يعني ثم مصاريف نتاع تغذيه نتاع احتياجاته هو نتاع الدواء باش يتنقل
5: باش
3: يتنقل يعني نقولوا نحن في الاسبوع تحب لك 500 700
5: معناها على الشهر دار معناها باش يكريها ولا ثم دار للكريه معناها تدخلها للشمس خاطر حكم ولادي ديما الطبيب يسالني على الدار اللي نكاري فيها فين نداوي ولا خاطر المراه حطت لك الدار للبيع وعندها تو معناها 3 شهور تحب تخرجنا جاتني اللي يلزم معناها تفاضوا لي الدار أو صي كان ثم شكون معناها عنده دار معناها باش يكريها ولا معناها
3: يعاوننا فيها شوي
5: يعاونني معناها اني باش نصومها مناسب فهمتي باش
3: وكان ثم حد ينجم يتكفلك بالكريه على الاقل انت تنقص عليك شويه صح حاجات اخرى به نحن تو سمعنا مدام فيزا سمحني الوقت ماذا بيا نقعد معك حتى ساعه اما فهمنا الوضعيه الكل ان شاء الله وليداتك لاباس الساعه
5: ان شاء الله ربي
3: وانت ربي يزيد يكمل لك يزيدك فيها القوه نحن ناخذ منك القوه ما شاء الله عليك يفضلك الاولاد ان شاء الله وتفرح بهم الناس اللي تسمع فينا اذا كانت نجموا تعاونوا تنجموا تطلبوها ذكرني برقمك بربي
5: بشكل
3: 27 922 138 به 27 922 138 إذا كنت تحبوا تعاونوها هي ولا تنجموا تتصلوا زادة بالإذاعة إذا كنت تحبوا تعاونوها أول حاجة إذا كان عندكم شكون ينجم يتكفل بالكري ولا عنده دار يحب يعطيها مثال لله وإلا يحب ينقص لها في الكري يرحم والديه إذا كان حد يحب يعاون على دواء لأولاد ينجم يهز ويشري هو الدواء يجيب لنا الدواء مثال هي على الأقل تتهنى على الدواء نتاع الوليدات إذا كان ثم حد ينجم يعطيها حاجات أخرى كما تعرفوا وليدات في الدار ومقعدين وكل يعني فاهمين وضعية الكل. فربي يبارك لكم أغذية غيره. فربي يبارك للناس الكل. تنجموا تتصلوا بينا سواء كان على الإذاعة وإلا نعود نذكر بالرقم بتاعك 27 922 138 إن شاء الله لباس.
5: إن شاء الله
3: لباس. ربي معاك إن شاء الله. إن شاء الله اللي يسمعوا فينا أكيد يتفاعلوا معاك. باش نمشي الوضعية أخرى مدام نادية رتيبي. مرحبا مدام نادية.
7: بك عايشك
3: إن شاء الله. زيدا أنت وليداتك لباس. عندك 3 وليدات هكا؟
7: عندي 4.
3: 4 ربي يفضلهم إن شاء الله.
7: عايشك يفضلك عايشك.
3: به الوضعية متاع 3 منهم عندهم نقص في السمع حسب ما فهمت هكا ولا؟
7: ما يسمع.
3: أحكي لنا عليهم.
7: عندي 3 وليدات.
3: إي.
7: الكبير عمره 16.
3: نعم.
7: والآخر 14.
3: إي.
7: والبنية عمرها قريبة 3 سنين.
3: إي.
7: خلقوا ما يسمعوش.
3: ما عند ربي.
7: ما عند ربي.
3: سبحان الله أنتم واخدين في بعضكم أخوات معناها عائلة. قرابة
7: ولا
3: قارب يسمى الله عليهم. أيوة
7: تعبوني.
3: أكيد مش سهل.
7: مش سهل. شوفي أنت معناتها ولد ما يسمعش شني في الدار. خليني معناتها زوج الكبار
5: ثلاثة.
7: وعملت لهم باريات من نهز ونجيب ونعدي ونعمل كل اللي يطلبوا لي عليه نعمله من غير نقاش. نعمله حتى في الليل قبل النهار. أعطيني يسمع بركة. دق الباب ما يسمعش ولدي في الدار. عندي جارتي اللي فوق مني مرات تجي تخلع لي الباب تحل لي الباب وولادي يظهرهم من الداخل يتفرجوا على التلفزه.
3: ايوه
7: نعمل على عملت لهم باريات من شؤون اجتماعيه. لا باريات ما ساعدتهمش. بعيط برشا في وذنهم.
3: تما برشا يحس في وذنهم.
7: برشا يحس في وذنهم.
3: هما يفرقوا يفرقوا
4: عندي
7: تحصل تاعهم. شكون اللي عاوني عملت لهم باريات. اما معناتها اسمع ما فيش يكذب عليك معناتها يقول لك اسمع فيه دواء ما فيش دواء.
3: على الأقل يعاونوا شوية وينقص عليهم هكا الحس والضغط
7: وكل شوية وبرا
3: شوية وبرا
4: على الأقل.
7: ولدي الكبير ما ينطقش
4: بالكل. اللي ما سمع ما يفيدوش.
7: ما يسمع ما ثماش جملة.
4: خاطر في العادة هما كانوا يقولوا زباري على أساس
3: باش يلزم باش يتكلم.
7: عندي زاد ولدي ثاني عنده انفراط في الحركة ما يركحش. عمره 14 سنة وكنت راه تقول هذه حتى ولد 9 سنين ما يركحليش. قريته لهناكينة وين عند مدام سميرة.
3: إي
7: ما حبليش يركح. أيه. قريته في المدرسة العادية حي الرياض كيف يومين بمشكلة. دخلته لقصر هليل يومين مشكلة. علاش على خاطر ما يسمعش اللي يشوفه حتى يحكي هكاك يقول عليه.
3: اي انت عديتهم عند الطب معني توقعت تتبع معه. اي شنو يقولوا لك الاطباء شنو يقولوا لك؟
7: اي لازم تتحمل هذاك السمع. اللي ما يسمعش هذاك هو وانت يفوت العشرين ثم كينا وين مش مستوعب اللي هو ما يسمعش معناتها يحس.
3: ايوه
7: الوليد الثاني يقرا لي في سنة ثالثة يسمع شوية أما مش مأثر عليه السمع.
3: أي.
7: والبنية عمرها 3 سنين زاد حتى زاد نقص.
5: نفس الوقت. نهار قتي مانيل حاستها راهي ظهر لك إخواتها باش تطلع.
3: إيه أما ما يلزمك في ساعة تمشي تداوي من الأول.
5: أي. الأخرى إني قضناها نتسمي وقلت لها تو تمشي تعدي لها.
3: عديت لها.
5: أي لا. عديت لها. مشينا خذينا رونديفو قسنا السمع عملنا تو للوظن. وما زالت توا حاليا للوظن الثاني.
7: مدام ماني اللي يبارك لها والله الفضل بعد ربي
3: يعطيها الصحه.
7: مدام ماني والله يبارك لها
3: الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله البنيه ذي تتنقذ على الاقل مش كيما وخيتها تقعدش من بعد في نفس الوضعيه.
7: يلزمني نعمل لها قيسان سمع بالبنجه خاطر ما حبتش تركح كي تمشي ربي ما تركحليش.
3: فهمتك.
7: يلزمني قالت لي شهر ورجعها لي.
3: باهي انت الوضعيه نتاعك شنو تخدم لي كيفاش وضعيتك؟
7: تخدم معينه منزليه.
3: التعاون في الدار ربي ان شاء الله يشدك بالصحه. وراجلك؟
7: راجلي هاوين
3: معناها مش خدمة مش معاك معناها متحمله الحمل وحدك انت كيما شطر نسيت ونس ولا اكثر ربي يعينك. توا انت شنو تحب تعاوننا نعاونوك بليتو كيفاش تحبنا ندخلوا معناها شنو نعملوا شنو مطلوب؟
7: مطلوب هذا مادام ماني تعرف كل شيء.
5: قولي المطلوب. نحبوا نكملوا توا نعديوا للبنيه اللي عمرها 3 سنين نشوفوا لها حل في اباري معناتها الاظن الثانيه ان شاء الله. أيوة. نادية لازمها تعدي عندها توا نوع من الحكاك بكلها. لازمها تعدي عند طبيب جلدة
3: الأم
5: الأم خاطر برامو ولا عندها مشكل قلوية
3: بلك حساسية من المواد التنظيف ولا حاجة ليه حاجة أخرى.
7: قلت لي بلك شي فما مشكل في الكبدة.
5: عديت أي قلت لها لازم عندها يعني
3: يعني هي الإشكال مادي ما عنديش إمكانية باش نجم تعدي ليها ولا وليدتها
5: هذيش مفهوم والكريز هذا توا باش تخرجها المرأة من الكريز. قلت لها معاش يساعدني ولادك على طول يصيحوا ويعيطوا
3: على الحس
7: على مش حتى على الحس. الدار يظهر لي باش تبيعها ولا باعتها ولا قلت لي يلزم في جوا يلزم تلوج على دار واللوج اللي موجود لك راه. اما المشكله اللي الدار اللي نسكن فيها قبل الدار هذه دار بتلت فيها ليله وخرجني مولاها خاطر وليدي عيطوا
3: يصيحوا وليدي
7: يصيحوا وليدي ما يركحوليش نحيلهم لاباري يتصير بهدله في الدار.
3: معني يلزم لاباري باش معاش يسيحوا
7: لاباريات. وكل 20 يوم نشري شوف انت ثلاثه باكاوات الباك
3: وبقداه
7: لاباري الباك ب 15 معني باكاوات ب 45
3: هي معني 45 لازم كل 20 يوم. كل 20 يوم كل مثلا تشري لهم باكو هي تو الناس اللي تسمع فينا مش حاجه كبيره ينجموا يشريوا يعاونوك بهذايا معني يعني تو نقول بالنسبه للوضعيه دي باش تنقص على روحها هي زاد حتى هما زاد يتعبوا من السياح والجيران تتقلق في الناس اللي تنجم تعاون تشري حتى لي زاباري وتعطيك تبدا باري بيا بالطبيعه باش ما يتقلقوش وكل وتنجم تعطيك ولا تعاونك بالفلوس باش انت تشري نداء للعباد اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها
8: ينجموا يعاونوا وحدها يعني نهارت لما تمشيش تخدم عندي
3: ما عندكش شي عنها من الدوله
7: تخوش عندي الكرني لابيض
3: الكرني لابيض 280 دينار هذيك هي منها الكري ومنها الصغار ومنها كل شيء
7: ولي وبنتي عند المراه آه يا قلبي وعندي اليتيد نتاع ولدي ومسؤوليه الصغار عطاري سال مني فلوس
3: وراجلك كيفاش مخلي صغيرتك كيكه ثلاثه في رقبتك
7: كل مره كيفاش هاويني على خاطر وليدي برا
3: خاطر وليدك اختي عندك الف حق ربي يفضلهم لك انا بصراحه هو يزم يتحمل معاك المسؤوليه في كل الحالات نحن هذم صغيرات ما نجموش نخليوهم في اللي نجم يعاون ذكرني بالرقم نتاعك فضلك قدي ماني لاعطي رقمك
8: انت 95 360 240
3: 95
8: 360
3: 240
8: حتى اللي يحب يشري وحده لي بيل نعطيه الدوفي النوع ويو مش مشكل معناتها
3: واضح مال حسين معنا تسجيل باش نسمعوه فيسا فيسا نتاع سي الازهر في اقل من دقيقه باش يحكي لنا على وضعيته اليوم كيفاش بعد ما تحصل على الكرسي متحرك نسمعوه شنو قال ونرجعوا

0: الله يرحم والدين السيد اللي
1: هذاك المتبرع.
0: والبرنامج اجى تفرجت عليك وسمعتك السبت اللي فيه، زاد هو اللي وصلني صوتي باش يسمعني السيد هذا، الله يرحم والديك ونشكر له بارك الله فيك. والحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، والله فرحني السيد الله يرحم والديه ما نعرفوش كثر خير وبارك الله فيه ان شاء الله في صحته، وبارك الله فيك انت بزاد اللي وصلتوا لي صوتي باش هو يسمعني. معناها اللي تو عندي وليت نمشي وحدي بلا غير ما تدز بي المداهم، ولا بلا غير ما نكري كميونه باش ب 20 دينار باش نمشي للمساج. اللي تو وليت نمشي وحدي الحمد لله ربي، نمشي للسبيطار
1: الحمد لله،
0: الحمد لله نمشي للسبيطار نعمل مساج وحدي
2: الحمد لله. هذا سي لازر اللي حكينا عليه في زاوية سوسة، كان تعرض لحادث شغل والحمد لله كان مقعد، فثم شكون تفاعل معنا نوجه له تحية كبيرة برشا، نقول له يرحم والديك، شريله كرسي إلكتريك. باش نعطي الكلمة العايدة، تقول لي شنو مازال عايدة بالنسبة للعائلة هذه، نحن ماذا بينا نعاونوها باش تخرج من الأزمة هذه. مرحبا بيك عايدة مقداد، ناشطة في المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
3: مرحبا بيك وفي عواطف، مرحبا بكل مستمعينا، واني فرحانة برشا مستشعر بالأسار مثلنا غزها. الحمد لله يا رب.
2: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله. وخذ نزهة له للتوضيح، مش في الزاوية، في القلعة الصغرى.
2: سمحني قلعة الصغرى، يعطيك الصحة على التوضيح. هاي قل لي توا شنو محتاجة العائلة، لأنه هو مقعد ما يخدمش وعنده كل المرأة اللي قاعدة تخدم هكا هو هكا ولا
3: المرأة اللي تخدم في مامة كما قلنا نعمل أحيوه اللي توا بحكم الزاخر علينا لعيد الأضحى تخدم نهارين ثلاثة أيام في الأسبوع، مش ماشي لحظة البلد يعني بريس قاعدة يعني في الأسبوع تخدم ثلاثة أيام فقط وتخدم بالنهار.
2: أيوة.
3: يحب على مور الرزق وربي يبارك له، كون ناجي بلك استاذن هو قال لي لقب
2: ربي يبارك
3: ربي يبارك له، قال لي اني بدا مستعد بشرك حل مور الرزق.
2: ايوه
3: قلت لي انت شو تنجم تعمل؟ قالت لي كان من الممكن فضلنا. قال لي بينا نشوف كيفاش نعاونوها في طابونة وتعمل شوية فريكاسين شوية خبز
2: تعاون روحها في الدار. نعم تعاون روحها وتعاون عائلتها في الدار، يعطيها الصحة. فكرة باهية خير من إنها تعول على الناس باش تعطيها، فهي تكفل بروحها وبعائلتها. الناس اللي تنجم تعامل شنو تعمل عايدة، كيفاش نجموا نعاونوها؟
3: الصغيرات كما صورت لك ووثقت لك في الفيديو
2: ياخذوا
3: عن الجارب ورقة، ورقة يعني ما عندهمش فلوشة، ما عندهمش جنس، ما عندهمش خزينة ينحطوا البشر.
2: نعم
3: عايشين ببساطة. أما هما والله
2: يسلك
3: الحمد لله
2: السيده رجلي رجع لي للدفاع ان شاء الله. به يا عايده باش نعطيك بشره، الجمعه اللي فاتت جاتني مواطنه اللي ذاعه نشكرها برشا، قالت لي راني عندي صالون، هي عندها زوج صالونات وعندها زوج بيوت قعاد طاوله وكراسي وعندها جراري هذا اللي نذكره، عندها غاز هذا اللي قالته لي، فنقدم لها تحيه، هي راهي اكيد تسمع فينا. هاو دبيشيتك باش نهزوهم للمراه هذه، نعطيوها ان شاء الله الساله والطاوله والكراسي لوليداتها ويقعدوا الاخرين ان شاء الله، نشوفوا شكون اخر زاده مستحق ونعطيوهم. اذا كان حاجتها بغاز زاده موجود، نوجه تحيه كبيره للمراه هذه. وهو هذه ان شاء الله يا عايده في المباشر نشوفوا شكون يوصل لها ان شاء الله القضيه هذه. شكرا ليك، نشكرك برشا يا عايده، يعطيك الصحة. وتحية وتحية لسي لازهر اللي هو زاد قدم لنا تحية، راهو هذا واجبنا، بارك الله فيك سي لازهر. هكا وصلنا لختام الحصة، نشكركم برشا على الحضور، شكرا ليك سي خالد، يعطيك الصحة مدام منيل، شكرا ليكم، إن شاء الله يتفاعلوا معكم الناس وإن شاء الله يا ربي تلقاو قلوب رحيمة تتكفل بوليداتكم. مع تحياتي عواطف الجبالي، الجمعة الجاية نتلقاو ونقدم تحية لزملائي عليا المنصوري، حسام يعطيك الصحة، سامحني يا حسام قلقتك اليوم شوية، شكرا زيدا سي كمال يظهر لي، ما نعرفش شكون في التنسيق في البث الرقمي، تحية ليسي كمال إذا كان هو. مع تحياتي إن شاء الله نتلقاه نهار الاثنين، إلى اللقاء.

0: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال إنها باتت تمس نحو ربع التونسيين. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعي الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين للمشاركة في تأثيث المنصة الرقمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباء. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية أمس أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة أن فيروس هانتا خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. استشهد 10 مواطنين لبنانيين وإصابة آخرين أمس جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. تتصدر أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم الاثنين القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة من الإجراءات العقابية المحتملة ضد إسرائيل، منها فرض رسوم جمركية على المنتجات المقبلة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان المحتل وشرق القدس، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية الحادة لسياسات الاستيطان والأوضاع المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
4: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج في دائرة القانون. مرحبا مرة أخرى في تعويض الزميلتي رفقة زنيتي، إن شاء الله بعد العطلة متاحة ترجع لكم بإذن الله في موعدها وفي برنامج في دائرة القانون كما تعودتوا. اليوم يرافقوني من الزملاء نجل عطية في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، أيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج، معنا الأستاذ محسن قبوج المستشار القانوني للبرنامج كما العادة. صباح النور أستاذ، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك ثريا، تحية ليك وتحية للفريق العام معنا صباح، تحية لكل لو في إذاعة منسير عبر مختلف برامجها، لا سيما منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. نحب نقول شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، تحية ليك، تحية للسيدة رفقة زناتي، تحية لكل متابعي برنامج في دائرة القانون، وإن شاء الله مع بعضنا وإن شاء الله تحصل إفادة مع بعضنا، وتحية للفريق الموسع خليني نقول لبرنامج في دائرة القانون، وأي ما أقول بهذا الخصوص.
0: نعم
1: وانت تعرف ثريا.
0: أي نعرف بتبيع، فما برشا أسماء شاركت في هذا البرنامج، واللي يثري واللي من بعيد واللي من قريب واللي شاركوا قبل، وكل الناس كل نحييهم يعطيهم الصحة، لأنه المعلومة القانونية كما تعرف أنت أستاذ، الناس اللي مش دارسة قانون، الناس اللي ما دخلتش أجواء الإجراءات القانونية في المحاكم ما يعرفوش برشا حاجات، مع أنه القانون يدخل في حياتنا الكل، راه حتى كي يقولوا له بعد علينا يقول لي ديما خلطوا رانا راه
1: كل شيء بالقانون الحقيقه.
0: معنا شيء.
1: حتى في ابسط امورنا الحياتيه اليوميه معنا، حتى باش وقتاش تقوم وقتاش ترقد هذاك قانوني،
0: وقتاش تمشي لخدمتك تلقى قانوني تبع فيك،
1: قانوني تبع فيك،
0: معنا تخرج تمشي في الثنيه تلقى قانوني تبع فيك،
1: وضعي القانون اللي تحب انت، معنا ديما هي شنو القانون، هي القواعد اللي تعود عليها الناس واعتادوا بها ونظموا حياتهم على تبقى معنا احكامها ونواميسها، وهذا هو القانون. والحاجة الباهية زادة في القيدة في القانون ثريا، خليني نقول لك انه القانون يقبل برشا قراءات، ماهيش مادة جامدة، معناها حتى كي تقرا نص قانوني ففي التأويل نتاعه تأويلات تختلف من جهة الى اخرى، ولانه ديما نقول علاش المشرع يقول انه النص القانوني لا يؤخذ بظاهر الفاظه وانما يؤخذ بمقاصده. لازمك تبحث على مقصد المشرع، شو هو مقصد المشرع، علاش المشرع حتى كان النص القانوني هذاك. اذا وصلنا الغادي وقت نولي نفهم القانون الفهم الصحيح ونطبقوا التطبيق السليم، وهذا كما قلت لك ان تشاركوا فيه الناس كل معنا المختصين في مجال القانون مهتمين بالشان القانوني وكل مكونات المجتمع الحقيقه، والناس تتعاون بعضها والناس تتساءل، وهكا تتكون الثقافه القانونيه عند الجميع، لانه كما قلت ساتك كل شيء في حياتنا منظم بقوانين سابقه الوضع، ما نجموش نخرجوا عليها، صعيب ياسر نخرجوا عليها، نرجع في وضعيه مخالفه ووضعيه معنا لا قانونيه، واللي هذا ما نحبوش بكل كده.
0: نعم احنا كما العاده كما التمشي العادي للبرنامج، البدايه تكون مع الجديد في الرائد الرسمي، بعده بتبيعه كما العاده باش نمشيو لموضوع الحصه اللي نقوله من البدايه اليوم، اللي موضوعنا هو الهيبه اللي باش نعرفوا عليها.
1: الهيبه ما ادراك ما الهيبه،
0: ما ادراك ما الهيبه، باش نعرفوا عليها برشا حاجات تجي حولها برشا تساؤلات برشا اسئله، فما ناس تهمهم الهيبه ويحبوا يعرفوا كل التفاصيل حول موضوعنا اليوم. مرحبا بالناس كل على 73 460 800 في الاستشاره، طبعا الاستاذ يتقبل كل الاستشارات المعقوله طبعا، وماذا بيا انا الحقيقه ماذا بيا تكون الاستشارات في الموضوع اللي تسالوا فيه في حصص اخرى
1: بالأساس.
0: اليوم بالاساس الموضوع هو هذا، دونك توليو نتوما على باج معانا ونبداو الناس الكل ماشيين بالتوازي في نفس الاتجاه وتثريو اصلا اللي السؤال كي جينا في الموضوع يثري حتى الحصه ويذكرنا بنقاط ربما ما كناش باش نطرحوها، خاطر كيما تعرفوا راهو كل قانون بحر معناه كيفاش تحكي في تفاصيل والتفصيله تجيب تفصيله والقوس يفتح قوس،
1: لأنه الجانب التطبيقي مهم جدا، لأنه في التطبيقات وتظهر التفصيلات،
0: صح، خاطر الحالات متشعبة ومختلفة وعديدة،
1: صحيح، معناها تظهر لك هي كيف كيف ديما عندك كل حالة عندها خصوصية،
0: فوالا هذا
1: الخصوصية ذيك هي اللي تزيد كما قلت تثري الناس القانوني وتخلي معنى القانون يطبق على الوجه المقصود وعلى مقتضى مقصد المشرع من خلال سن النصوص هذه. وتوا نشوفوا كي نحكيوا على موضوع اليوم الهيبة تلقاو مقصد المشرع في برشا مجالات معناها كان دقيق وكان معناها يطلب حاجات وإجراءات بذاتها لا يمكن الحياد عليها في الموضوع نتاعنا.
0: هو احنا برنامجنا ساعتين برك دونك ساعتين ساعتين بالوقفات وبالاخبار وبالجديد في الرائد الرسمي وكل شيء. الاستاذ الجامعي كيف يجي يقري اي ما نعرفش انا اي قانون كي ياخذ حاله واحده ساعات يعدي فيها ساعتين حاله واحده كا واحده. دونك احنا نحب نكونوا ان شاء الله نعطيو ابرز النقاط وابرز التفاصيل واستشاراتكم هذاك علاش نحبها في الموضوع لان هي تثري بالاسئله نتاعكم تثري الحصه وتزيد تتنوع المعلومه اللي باش نقدموها في البرنامج. اذا مرحبا بكم الناس الكل ونمشيوا معاك استاذ في الجديد للرائد الرسمي.
2: جديد الرائد الرسمي.
1: الرائد الرسمي عندنا زوز عدد من الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه اللي هما العدد 45 و46 واللي صدروا خلال الاسبوع هذا، وباش نحاول مع بعضنا نتصفحوا كل عدد منهم ونشوفوا محتوى كل عدد من خلال العناوين نتاع اللقاء نشرها. ونبداو بالعدد 45 من الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه لسنه 2026 والذي صدر بتاريخ 5 ماي 2026، وقد احتوى على نشر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 26. هذا القرار يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبي دولة مساعدين بهيئة مراقبي دولة برئاسة الحكومة. كل التفصيلات نتاع المناظرة هذه موجودة في القرار هذا المنشور بالرائد الرسمي 45. كذلك تم نشر قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل بعنوان سنة 2026. كذلك احتوى هذا العدد على عدد من التسميات والتكاليف الوظيفية وتهم وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة الشؤون الثقافية. العدد الأخير هو الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2026 صدر بتاريخ أمس 8 ماي 2029، واحتوى على قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بضبط الخدمات المسداة من قبل المدرسة الوطنية للمالية والمعاليم الموظفة عليها. كذلك تم نشر قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 5 ماي 2026. هذا القرار يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال البركة. كذلك قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق كذلك بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال معمورة. كذلك تم نشر قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق بفتح مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. كذلك قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية مؤرخ في 7 ماي 2026 يتعلق بإقرار حصول جائحة الجفاف وضبط الأنشطة والمناطق المجاحة والمدة الزمنية التي وقعت فيها الجائحة. كذلك احتوى هذا العدد على نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 ديسمبر 2025. تقريبا هذا اهم محتوى الزوز عدد هذو من الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه. وديما نقولوا راهو اللي يهمه الامر ويعني عنوان من هذه العناوين اللي كنا نقولوا فيها ينجم عبر الموقع الرسمي للمطبعه الرسميه يطلع على العدد من الرائد الرسمي كاملا وحتى تحميل نسخ ورقيه منه، وكل ذلك في اطار قانوني، في اطار قانون حق النفاذ المعلومة، وفي إطار مبدأ لا يعذر جاهل بجهله القانون.
0: بيه نعود نذكر موضوعنا اليوم هو الهيبة. باش نحكيه على أنواع الهيبة، لمن تجوز الهيبة، باش نحكيه أيضا على الرجوع في الهيبة، شكون يقوم بعقد كتب الهيبة معني العقد متاحة، كيف كيف الطعن في الهيبة، كل التفاصيل هذية باش نحكيو فيها بعد النغم. نعطيوكم نفس أستاذ ونعطيو للناس نفس باش يحضروا رواحهم ويبدأوا يفهموا الموضوع، واللي عنده سؤال مرحبا به، واللي عنده استشارة على 73 460 800 تفضل.

0: وليد توفيق محلاها الغناية. العشرة و19 دقيقة نرجع لكم نواصل معكم في برنامج في دائرة القانون، ونعود نذكروا بالموضوعنا اليوم الهبة. مرحبا باستشاراتكم، مرحبا بها الكل في مختلف المواضيع القانونية، ولكن ماذا بينا تكون في موضوعنا اليوم اللي هو في حد ذاته فيه برشا نقاط متشعبة، ونحاولوا أنه خلال البرنامج نعطيكم الأهم. كي نقولوا الهبة لغويا تجي من فعل وهبة، والفاعل هو الوهب، والمفعول به والموهوب له.
1: هيك.
0: اليوم الأطراف الزوز هذوما مهمين.
1: سهلة مالا.
0: لا هي المشكلة فين؟ كونه زاد باش يدخلوا فما أطراف أخرى. للواهب للموهوب له.
1: ما هي هو في الأصل هو الأصل هو الواهب والموهوب له. والشيء الموهوب.
0: تعريف القانوني أستاذ نجم
1: نعرفه. هو التعريف القانوني هو الهيبة، عرفه المشرع التونسي في الفصل 200. من مجلة الأحوال الشخصية، لأنه مجلة الأحوال الشخصية كي ترجع للكتاب الثاني عشر من المجلة من الفصول من 200 حتى 213 خصصهم المشرع التونسي هذوما تحت عنوان الهيبة، وعطى تعريف الهيبة وإجراءاتها وأركانها وآثارها وما يترتب عليها من ناحية قانونية، كل شيء منظم في الكتاب كما قلت الثاني عشر من مجلة الأحوال الشخصية، وبالتحديد في الفصول من 200 حتى 213 الناس المهتمة بالمراجعة المجلة هذه. وجاء في الفصل 200 بطبيعة الحال أول حاجة باش يعرف يقد الهيبة، وقال المشرع أن الهيبة بكونها عقد بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض. إيش معنى التعريف هذا؟ التعريف هذا معنى الهيبة هذه من العقود المسمات من العقود الرضائية، من عقود التبرع الذي بمقتضاها يتولى شخص بكامل إرادته، والشخص هذا يسمى الواهب ويكون له أهلية التعاقد والإرادة والرضا وتوفر فيه كامل شروط التعاقد، يقوم بكامل إرادته بحالة ملك لفائدة شخص آخر، يملك شيئا من ماله لفائدة شخص آخر، وهذا التمليك يتم بدون عوض، يعني بدون مقابل للشخص، يعني من الواهب إلى الموهوب له. تقع حالة الشيء الموهوب بعقد معنى

0: من الأقرباء من الغير، المهم يقع تمثيله بمن له معنى أهلي تعاقب عن إفادة 18 سنة بشخص كامل الأهلية، ويقع التنصيص على أنه الهبة لفائدة القاصر، وأنه حضر في حقه ولا تعاقد في حقه فلان الفلاني وقبل الهبة وتسلم على الشيء الموهوب في حق القاصر، لأنه تبقى الهبة صحيحة بالنسبة للقاصر، لأنه كل نحكي هنا على القاصر، لأنه كل الالتزامات وكل العقود اللي تزيد في الذمة المالية القاصر هي صحيحة، بعكس اللي تحملوا التزامات اللي هي ما تبقى صحيحة. وبالتالي لهنا إذا كان عملنا عقد التبرع هذا بالحجة العادلة وكانت عندنا أهلية التعاقد وتم تسليم الشيء الموهوب للموهوب له وتم تحرير كل ذلك في حجة رسمية، في هذه تعتبر عقد معناها هيبة كامل الشروط الشكلية والإجرائية، وهنا قلنا بدون مقابلة. لكن هنا فما حاجة أخرى جاء بها تقريب الفصل الفقرة الثانية من الفصل 200، يقول لك ولو إن كانت الهيبة هي معناها من عقود التبرع وبدون معناها عوض وبدون مقابل مالي، إلا أنه يجوز للواهب أن دون أن يتجرد مع النية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض. معناها إيش معناها لنا؟ معناها نجم الواهب وقتها باش يعمل هيبة للغير بدون مقابل، باش خلى له على دار ولا على عمارة ولا على شقة ولا على غيره، لكن يلزمه بعمل معين. شو مثلا؟ مثلا يقول أنه يعمل له راتب شهري، يلتزم باش يعني الموهوب له يلتزم باش يوفر راتب شهري مثلا للواهب كل شهر باش يعطيه مبلغ مالي متفق عليه ومضمن بعقد الهبة. إذا كان أخل بالالتزام هذا فإنه الهبة يقع إبطالها.
1: أستاذ هذه نجم ندخلوا في أنواع الهبة من بعد نمشيوا بال
0: هذه هبة، هذه تسمى هبة بعوض،
1: خليوها
0: تجيبها المشرعة في باب بتاع تعريف الهبة في نفس الفصل 200 تاع تعريف الهبة. فهمت
1: معناها؟ فما هبة يمكن
0: اللي تقول لك هو شو حاب يقول المشرع، حاب يقول لك اللي هي الهبة في الأصل هي تبرع بدون عوض، وأنها تبقى عقد تبرع ومعنية التبرع بدون عوض أنك تجرب تفرض على الموهوب له التزام القيام بعمل معين وكهو.
1: معناها
0: ديما هي تقعد هيبة ديك ما تقعد بعوض، لكن نزيدوها كشريتك هيك الالتزام هذاك، معناها تصير هي عمليا حالات نادرة الحقيقة، مش ماهيش دارجة المسألة هذه، لأنه ديما اللي يحب يعطي هيبة في العادة ديما تلقى هيبة كاملة وبدون لا شرط ولا التزام. إيجا نكتب لك، ما وحنا ذيك هي العبارة، إيجا نكتب لك وإيجا نعطيك. الهيبة هي عقد تبرع، إنسان في كم مدرك العقلية يحب يتبرع لشخص آخر بشيء من مالي ولا بكامل مالي أو ملكي دون رغبة خاصة منه في الحصول على مقابل مادي ودون أي تعويض.
1: فما نقطة مهمة عنا تليفونية، طب فما نقطة مهمة شكلا يظهر لي هي مهمة، شكون يكتب الهيبة؟ قلنا عدول.
0: هذا شرط صحة ما تنجم تكون الهيبة صحيحة إلا إذا حررت بالحجة الرسمية، والحجة الرسمية لا يحررها إلا عدول الإشهاد كما جاء في القانون التونسي وكما هو يعني تحرير
1: لا محامي،
0: ما تنجمش تعملها عند محامي، ما تنجمش تعملها عند محرر العقود في إدارة الملكية العقارية، ما تنجمش تعملها في ورقة بيضاء وتمشي صحها في البلدية
1: وحدك أنت وياه.
0: هذا كل وإذا كان ما تتحررش عقد الهيبة ما يتحررش بالحجة الرسمية فإنه يتعتبر باطل بطلان مطلقا، معناه ما يتصلحش، ما فيش إجراء لاحق باش نصلحوه، ما نجموش نعملوا كتب تكميلي فيه، لأنه ما نحكيوش على كتب هيبة، لأن إذا كان ما تحررش بالحجة الرسمية ما فماش كتب هيبة. من شروط صحة الهيبة أن تحرر بحجة رسمية يحررها عدل إشهاد كما جاء في القانون التونسي.
1: معناها تو نتوما أستاذ بصفتك محامي كيف يجيك الكليون تاعك اللي تتعامل معاه في قضايا اخرين، معناها يكون رجل اعمال عنده كذا ولا كذا، كي يرجع لك يقول لك انا نحب نعمل هبه مثلا في كذا لبنتي الصغيره مثلا، تقول له يمشي لعدل الشهاد، مش انا راه خاطر انتم تكتبوا العقود الا هذه.
0: احنا بطبيعه الحال هم المحامين من من المهام نتاعهم من اختصاصاتهم انهم يحرروا العقود باستثناء عقود الهبه، اللي عقود الهبه ما يحررها كان عدل الشهاد. لكن في المثال اللي عطولي انت راه قد نكون احنا بحاجه للمحامي الحريف المتعامل مع محاميه. علاش نقول لك انا اليوم وديما نقولها حتى مع رفقه، ديما لازم الانسان يكون مسنود بمحاميه، كل عائله لازم يكون عندها المحامي نتاعها الحقيقه، مش من باب معناها الكوربوراتيزم ولا حاجه اخرى. راهو ساعات الاستشاره تفوت عليك برشا مزايا والالتزام القانوني اللي كانت تقوم به وتمضي عليه وانت ماكش فاهم خفاياه ينجم يحملك نتائج ما كنتش تتوقعها.
1: ولا خاب من استشار
0: بالتالي لانك تقول لي انا عندك حريف ومستانس بيك وقضايا عندك ورجل اعمال تتعامل معاه في القضايا التجاريه والمدنيه وغيره، وقتها يولي المحامي محاميه هو الذي يتولى
1: هو اللي يرشده وقتها
0: يعمل ربط الصلة هو بالعدل الإشهاد
1: سهل وحتى
0: لأن المحامي

0: من المهام بتاعه، ينجم هو يحل محل حريفه في ربط الصيده بعدل الاشهاد والاشراف على عمليه تحرير كتب الهيبه، لكن يحارب الحجه العادله دون ان يغيب المحامي بهذا الخصوص. معناها ما تغيبش،
1: مهمه برشا،
0: ما تغيبش محاميك كما طبيب. انت تنجم تمشي تاخذ دواء من الفارماسي، وقد نجم يمشي معك ونجم يمشيش. كي تكون تحت استشاره الطبيب وتحت مراقبه الطبيب تبدا اكثر ضمانات. اليوم تحرر عقد الهيبه نتاعك عند عدل الاشهاد تحت رقابه وضمانه ومعناها محاميك الذي يكون من مستشارك القانوني بهذا الخصوص. لان قد علاش، لانه حتى خلينا مش حارفك، لانه قد تكون الانصراف النيه نتاع الواهب لشيء معين فيلقى روحه واهب اكثر مما كان.
1: طنجيوم احنا بعد التفاصيل هذه استاذ، على خاطر
0: الغلط في الشيء
1: هي شو هنا، ربما الانسان اللي يستشير محامي ولا يرجع له ولا يخليه كما قلت انت هو يشرف له على الهيبه، ما راهو مش هنا تقليل من امكانيه عدول الاشهاد، بالعكس هما رجال قانون ومعترف بهم ومختصين، وهذا اختصاصهم. لا لا، ناس قاريه ودارسه وناس متعديه بمناظرات كبيره وطنيه.
0: خلينا ما تخلش الامور، لان الاستشاره القانونيه احببنا ام كرهنا المشرع التونسي خاصه بها المحامون دون سواهم بمقتضى المرسوم عدد 79 ل 2011. يمكن المحامي بفضل بحكم تكوينه القانوني وممارسته اليوميه للعمل القضائي واطلاعه على الاحكام القضائيه وعلى فكره هذا، عنده فكره ينجم الانسان يستوعبها، ونجم تكون لانه عدل الاشهاد مهمته الاساسيه في العقود هذه هو تحرير العقد وتبقى ما يقع الاتفاق عليه وما يقع اشعاره به. لانك انت لكن الوضعيه القانونيه واراده وانصراف الاراده نتاع الاطراف عند التعاقد تنجم تكون عن طريق المحامي نتاعه، لانه ينجم حتى يوجهه قول له يا
1: طبيعه بطبيعه هو ذي دور هو هذا دور المحامي.
0: العدل الاشهاد ما يعطيكش
1: حتى يفسر لك الهيبه هذه شنو باش تنتج عليها من بعد، وشنو ينجم يقع فيها، وشنو كذا وكذا وكذا، وراك اذا كان وهبت راك بعد ما عادش نجم ترجع الا في الحاله كذا. هذه شنو المقصود بها؟
0: هذه
1: بطبيعه كل شيء كل شيء.
0: الدور الاستشاري مهم جدا، معناها حتى كي تكون حريف انت معناها عند المحامي نتاعك وفي من نزاعاتك الماليه
1: باش ما تقعش من بعد في اللي باش نحكيو فيه فيما بعد، فما برشا حاجات
0: لا يقع معناها
1: اي فما غلط يقع من بعد باش ما تقعش فيها وكذا، تكون مسنود برجل قانوني اللي هو محاميك تستشيره يكون لك احسن بطبيعه. وهنا ديما نعاود نقول راهو الكفاءه نتاع عدول الاشهاد لا تناقش في المساله هذه، فقط الاستشاره نتاع المحامي اذا عندك محاميك بطبيعه تكون يعاونك برشا. العشرة 31 دقيقه بعد اذنك استاذ ناخذ مكالمات، انا حبيت نمشي اكثر في الموضوع ما ميساج، خلينا نشاركوا المستمعين. صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
2: الو، عسلام. صباح الخير.
1: عسلام، صباح النور.
2: عايش قرج من مستير ولا؟
1: مرحبا. الاسم بربي قلت لي
2: قرج
1: قيس. مرحبا يا قيس.
2: عايش
1: تفضل.
0: سي فرج، مرحبا سي فرج.
2: يرحم بوك يسرك يسرك استاذ، يرحم والديك.
0: عايش وين؟
2: والله عندي مشكله، عندي 8 سنين تو صارت في المحاكم وما لقيتش حل في الحكايه هذه بالذات.
0: كيفاش يا سي فرج؟
2: عندي امي كتبت لي عقد تنازل انا وخويا، مش عقد هيبه، هم تو برشا تو نزل في القانون المحامين ما نجيش حط محامي ما نجوش حتى عاودوا لي شهاد، قالوا لي هذه ما فهموهاش.
0: عقد تنازل شكون كتبتوه؟
2: عند عدل الاشهاد.
0: كتبتوه عند عدل
2: بعد
0: ايه؟
2: كل شيء اموري واضحه، معناها امور قانونيه اموري واضحه. اما شنو هي كتبت لي انا وخويا عقد تنازل فيما تملك في السمن نتاعها من زوجها، زوجها متوفي، وفي بايه من امها وفي بايه من بوها، معناها في مرث، معناها ورثه
0: نصيبها من نصيبها من الارث في والديها.
2: في يعطيك الصحة يرحم والديك كصدقة. عقد التنازل معناها عملتولي بسوم كذا كذا بطريقة، معناها عندها سوم معين كصدقة، وما عنديش كل حدود مثلا كي نمشي تو لعادل الإشهاد.
0: إيه ما عندكش حدود، خاطر أنت ما تعرف، معناها ما تعرفش العقارات الكل كي كل.
2: يعطيك الصحة، العقارات ماهيش مسجلة وكل شيء.
0: إيه شو الإشكال اللي عندك تو؟ أنت قلت لي نزاع مطروح في المحكمة قد عنده 8 سنين، علاش؟ شكون يخاصم فيكم أنتم تو؟
2: أنا حبيت نعمل قضية استحقاقية على خاطر الأرض على شياعي مش مسجلة، فهمت كيفاش السيدة الرئيسة؟
0: اي معك الاستاذ مصلي
2: بوش. نعمل قضية استحقاقية كي نجي نسجل الأراضي.
0: اي
2: كي في نمشي لدبدر خانة يقول لي حجة وفاة تاع امك حط حجه الوفاه نحط له عقد التنازل
0: نتاع الكل. سامحني عاد سامحني، كيفاش باش تعمل قضيه استحقاقيه وهو ما عنده رسم عقاري؟ الرسوم اذا كان الموضوع اذا كان الموضوع فيه رسم عقاري في دفتر خانه ما ينجمش يكون فما قضيه استحقاقيه. ما نبداوش نخلطوا في المصطلحات وكان باش نقعدوا نسمعوا كبار زاد احنا باش مالو كان ما احناش فاهمينك.
2: لا لا سيد الرئيس اراد مش مشي
0: ما عادش قول لي سيد الرئيس انا راه الاستاذ محسن قبوش مانيش رئيس راه
1: استاذ استاذ
0: خلينا مع بعض
1: سيفرج استاذ
0: خلينا نحكي بدون القاب ميساج قول لي استاذ فقط
2: طيب. اراد مش مسجل راهي انا قاعد نسجل فيها فهمت
0: اي خاطر قلت لي مشيت للدفتر خانه وقالوا لك حجه الوفاه على الوقت تمشي للدفتر خانه انت
2: باش نسجل الرسمه معناها
0: شو بربي سيفرج اسمعني شويه
2: نعم
0: فما تسجيل حاجه والترسيم حاجه واحده اخرى سامحني عاد بشوي عشوي خلينا نكمل لك يعني وبعد قولي بالعقل الترسيم بالنسبة للترسيم معناه العقار مسجل هو عنده تيتر بليق دي وانت تحب ترسم المنابات نتاعك هذا يسمى الترسيم والتسجيل معناه العقارات اللي عندكم ما فيهم مش رسم بالكل يزم يدخلوا للمحكمة العقارية والمحكمة العقارية تصدر فيهم حكم بالتسجيل. أما انت شو عملت هذه ولا هذه في عقلك أنا واحدة واحدة مع بعضنا سيفرجاك
2: ايه عملت مزود انا رسمت في المحكمة العقارية
0: خذيت حكم المحكمة العقارية سجلت في المحكمة العقارية
2: ايه
0: وبعد مشيت المحكمة العقارية هي بيدها هي وحدة تبعث لإدارة الملكية العقارية باش يرسموا ويقيمون الرسم العقاري
2: يعطيك الصحة يا رحم والديك
0: يا رحم والديك
2: سوات باسم الورثة الكل قلت وين هو عندي عقد التنازل هذا واحد كل شيء عمل لي نشوف معاد الشهاد نتاعك
0: لا عاد انت كي عندك عقد التنازل هذا سامحني انت تو عندك عقد التنازل وقت اللي القضيه منشوره في محكمه في المحكمه العقاريه انت حضرت في المحكمه العقاريه وقدمت كتبت
2: لنا اي عندي محامي
0: اي اي ما انا ايش قلنا انت تقريبا اتصلت بي مره اتصلت بالبرنامج قبل انت اتصلت بينا انت قبل
2: هاي مره
0: وجاوبناك وقلنا لك يعطيك الصحه سي فرج قلت لك اذا كان المحكمه العقاريه ما خذتش بعين الاعتبار الكتائب هذه ما ترجعش لدارة الملكية العقارية مش باش تعمل لك حتى شيء قلت لك ترجع للحكم العقاري وتاخذ نسخه منه وتقراه واذا كان مازال فيه اجال للطعن اذا كان فيه اضرار بحقوق الطعن فيه واذا كان ما عادش فيه اجال للطعن راه يولي حكم نهائي واداره الملكيه العقاريه ما تنجمش ترسم لك حاجه على خلاف ما قضت به المحكمه العقاريه اخويا
2: ايه قضت لي معنا المحكمة العقارية حاكمة اللي هي امي عندها منات فهمت كيفاش
0: ايه لكن ما الكتب نتاعك ما خذتوش بعين الاعتبار
2: علاه
0: ما نعرفش نجاوب علاش تلقاها في الحكم كي تمشي للمحكمة العقارية تطلب نسخة كاملة من الحكم كي تقراها تلقى علاش المحكمة ما خذتلكش بالكتب نتاعك داكوردو
2: معناها ما
0: عندناش
2: حق
0: ما نسلم العقل. انا قلت لك ثبت مع الحكم لو نقول لك لا عندك
1: حق
0: لا
1: ما نسلم
0: محامي محاميك هو اللي اقرب ليك هو اللي يقول لك علاش اما انت
2: مش انت المحامي نتاعك قال لي نقسموا هكاك ومن بعدين نقدموا العقد التنازل هذا الورثه كل واحد نقول له اعطيني المناب نتاعك ناخذ مناباتنا حد المحامي ما فهمهاش عادل الشهاد هذا ما فهمهاش هي عادل الشهاد نمشي
0: له تو انت خذ الحكم انت قلت لك خذ الحكم العقاري خذ اللائحه كل وخذ واقرا الملخص وقرا الحيثيات ومحاميك يقرا لك الحيثيات ويفسرهم لك تو تفهم كل شيء ما ينجمش يكون محامي ما فهمش وعادل الشهاد ما فهمش واداره الملكيه العقاريه
2: عادل الشهاد يقول لي اللي كتب لك هذا عقد التنازل الله يهديه اي عادل الشهاد نمشي له مثلا
0: اي اللي كتب لك عقد التنازل الله يهديه معناها فهم شنو الكويسه جي وين الخلل على كل حال فرج انت بالنسبه ليك اللي في اللي بحكمت به المحكمه العقاريه هو اللي سجله اداره الملكيه العقاريه فيما زاد على ذلك ما نجمش نفيدك الحقيقه ويبقى محاميك ديما نقول هو اقرب باش يعطيك الاستشاره الصحيحه على ضوء ما عندكم من مؤيدات ومن وثائق انا فقط حبيت نقول لك راه اداره الملكيه العقاريه ما تنجمش ترسم حاجه على خلاف ما جاء بالحكم تاع التسجيل الصادر على المحكمه العقاريه وبارك الله فيك
1: يعطيك الصحة سي فرج عمل بنصيحة تو توصل الإجابة به شوفوا مكالمة أخرى بعدها نرجع لموضوعنا أستاذة ألو عسلامة صباح الخير
3: ألو عسلامة
1: مرحبا
0: مرحبا
3: الله يعيشك ويرحم والديك أنت والأستاذ
1: يعيشك سيدي يرحم والدينا والديك تفضل سيدي شكون معنا
3: إبراهيم معك إبراهيم
1: إبراهيم مرحبا سي إبراهيم
0: مرحبا سي إبراهيم
3: بربي أنا عن الوالد يرحمه خلاني تقريبا ما يقارب 30 هكتار إرث وتوفى 2010
0: نعم
3: لكن الوقت كل واحد في الخارج واحد كل واحد في بلاصه ما نتلموش باش نقسمك الارث هذاك وكل ما نتلموا خاطر انا مقيم في البلاصه وهما يخدموا رواحهم واخواتي زاد بعاد المهم وكل ما نجو يقول لي عند خوذه صغيره هذا قال له بري خليه عمر داره وخليه يكون روحه شويه تو نقسموا تو معناها هما لاباس عليهم اما انا محتاج شوي باهي جاء المسح عقاري
0: نعم
3: 2023 2024 جينا العقاري تفاجأنا اللي هو سي خويا ضاع حب يسجل الكل باسمه. عملت اعتراض. عملت اعتراض خاطر الناس كل عندهم منابيت وكل شيء.
0: قلت هذا راه ملك وراثه ماهوش ملكه هو.
3: يا رحمه يديك يبارك لك. بعدين ثم الدار خلينا هالو زاد الدار كبيره خلينا هالو. انا بنيت الدار اخرى بجنبها. دار يعني يا ربي كيفاش بنيت وكيفاش تعبت فيها وكل شيء.
0: ايوه.
3: عملت تعرف الريف وما عندناش مية وقتها وعملت ماجن وعملت كراجات وعملت.
0: اي ما سالش تفصيلات ما سالش قول لي برا سي ابراهيم. ايوه.
3: المهم بعد وقت نجي يسجل هو وجي المهندس مع رئيس المحكمة وجمع كل معنى حتى داري ما حط هيش معنى حد مزار الاخر نزار الاخر ولا ما عنديش معنى عبارة كاني ما عندي حد شيء
0: معنى حب يسجل كل بما فيها الدار اللي بنيتها انت حاب الكل يسجلهم باسمه هو
3: ولا الدار بنيتها
0: وانت حاضر وقت جاي التوجه ماك عامل اعتراض انت عامل اعتراض انت
3: لا ما حضرتش وقتها ما
0: حضرتش علاش ما حضرتش
3: ما في لديش الوقت بعثوا له هو استدعاه
0: كيف انت عامل الاعتراض قبل ما يخرج التوجه قبل ما يخرج التوجه عامل الاعتراض
3: لا مش توجه صدر
0: هذاك يسمى توجه هذاك يسمى توجه كي يجيك القاضي ويجيك يجيك القاضي
3: اسمعني
0: ايه اوكي باو بعد كي يجيك القاضي ويجيك المهندس يجيو على العين يجيو غادي كاي على البلاصه
3: أنا وقت مقيم في السبيطار
0: يتسمى هذاك التوجه يعني إيش معناها التوجه معناها التوجه هو إلى العقار مش هي ومعناها
1: لا هو أستاذ هو مش حاضر وكان جاي حاضر ودعا
0: لا حبيت نعرف مش في المادة في الحضور وحبيت نعرف جاهز كان التوجه هذا جاي القاضي جاي قبل ما أنت تعمل الاعتراض ولا بعد ما عملت الاعتراض
3: لا هو أنا كنت مقيم في السبيطار
0: الاعتراض ياسي إبراهيم الاعتراض وقت إيش
1: هو على اعتراض عملوا بعد خاطر هو سجل الأرض الكل يدري ما فيها داره
0: الاعتراض بعد ما سجل عدو
1: سارة
0: الاعتراض يتم أكور وأنا وقت
3: قضية مشهور
0: ياسي إبراهيم يبارك فيك تبعني يعني أنت الاعتراض نتاعك اللي صبيته في المحكمة العقارية صبيته قبل ما يجيكم القاضي غادي ولا بعد ما جاكم القاضي
3: وقت جانا القاضي هو مازال يواصل يخدم في المنطقة
0: انت وقتاش صبيت مطلب الاعتراض
3: صبيت في وقتها في نهارتها
0: وقتاش بعد ما جاكم القاضي
3: بعد بنهار ايه
0: بعد ما جاكم القاضي بنهار
3: عملت اعتراض قال
0: لي انا الاعتراض عملته بعد ما جاء القاضي للبلاصة
3: اي بعد
0: اي هيك مو حبيت نعرف خاطر مهم جدا اذا كان انت صبيته قبل وما تحضرش التوجه وقتها مشكل توا عاش فما المشكل هذا برا واصل خويا وبعد شو صار
3: المهم بعدين عندي قطعة هذه البني في الدار
0: انت الاعتراض عملته وحدك ولا عن طريق محاميك
3: لا مازلنا في وقت ما
0: لا لا لا مسي ما غير تبريرات وشوف قل لي جاوبني باش نجم ديما نعرف مطلب اعتراض نجم تعمله بغير محامي هيك علاش سالتك انا تنجم تمشي للمحكمة وتسجل اعتراض مالك تعرف عاد ما علاش ما تجاوبنيش عرفني معاك لا لا ياسي إبراهيم خلينا نقصوا شويه طونسيون ما تخليش روحك معناها متوتر خليني واحده حتى شيء ما يستوجب باش نتوتر ولا باش كذا انت مشيت عملت اعتراض مباشره مش عن طريق محاميك
3: مباشره
0: به وين وصلنا توبر هذا بعد اللي ديتاي هذو ما عندهم اهميه تو بعد نقول لك ايه
3: ديتاي هذه استاذه مش نقول لك حاجه وقت يعمل لك جابك جيميل ويصور ويعمل كل شيء
0: هي.
3: بعد يعملوا اجتماع بالعبيد في البلديه
0: هيك اي
3: يحضر الفلاحه وكل الناس مواطنين في ميكا انا قدرت بالصدفه نهارتها
0: ايوه
3: جيت نهار الاجتماع بالضبط
0: ايوه
3: كي وجي مستاجر مشيت معاه
0: الرئيس معناها واللجان هذوك اللجان نتاع المسح هذوك اللي اجتمعوا
3: هذاك اللجان هذيك
0: معاه اي يعطيك الصحه اي
3: باه مشيت فجاتني وقت انه هو يحد بنهار
0: اعطيني بالله سي ابراهيم ايش نقول لك بربي برشا مكالمات اعطيني تفاصيل شنو سؤالك بالضبط برا
3: المهم انا وقت
0: مشيت ورجعت وقلت لك
3: عملت اعتراض بعد ما عملت اعتراض
0: نعم
3: القطعه اللي نحفر فيها ورا داري تقريبا نص الدار كي نشتغل فيها عند شويهات وكذا يا عربي تاع قال ما انت
0: باقي كل شيء نتاعه هو
3: كل شيء نتاعه هو هيك بالهواء وبر بال
0: ما عرف ما يسالش اي
3: القطعه دي صار فيها تقريبا عندي 35
0: يا سي ابراهيم بربي خليني اسالك سؤال تو انت تبارك الله 30 هكتار والنزاعات ولات محتده بينك وبين خوك هذايا وين تحط يدك يقول لك هذاك نتاعي تو ما زلت ما عملتش محامي ولا عملنا محامي تو
3: لا عملت محلل.
0: الحمد لله تهنيت عليك. انا توك انت وليت بين ايادي امينه وعند رجل قانون وعندك قضيه منشوره قدام المحكمه، والبرنامج هذا ما ينجمش يتناول المواضيع اللي هي منشوره قدام المحكمه. محاميك محاميك سامحني سي ابراهيم باش نقص عليك المكالمه، خاطر محاميك هو اللي يقول لك شنو تعمل شنو ما تعملش. راهو يحجروا علي ابداء الراي في نزاع منشور امام القضاء، ومعنى ربما قد نفيدك نجي باش نفيدك نجم نضرك ونجي باش نصلح لك نفسد لك. محاميك اللي هو عنده الوثائق وعنده المؤيدات هو اقرب انسان باش يعطيك الاستشاره الخاصه بالملف نتاعك، وهذا مبدا قام عليه البرنامج في برنامج اداره القانون في ذات مستير، ونظن السيده ثوريه تشاركني في الراي هذا.
1: هذه مبدا عاملينه انتم في برنامجكم.
0: لا تو يجيش انا، لا لا ما يجيش انا، ما يجيش انا نفسد خدمته. هو عنده محامي والنزاع نزاع خاص وما زاد متعهد به القضاء، ما قالش فيه القضاء كلمه الفصل.
1: انا الحقيقه ما بون ما نعرفش ديونتولوجي نتاع خدمتكم تفرض عليكم ربما، وانه زميلك يخدم في حاجه انت ما تجيش باش تحكي لك.
0: لا وخاصه ما عنديش معطيات كامله انا توك
1: فوالا. انا هذه خليني نتكلم استاذ، انا اللي نخاف منه هذا
0: صحيح،
1: خاطر محامي انا متاكد عنده الوثائق وقدامه كل شيء بالتفصيل، انت لهنا باش تاخذ كلام طاير في تليفون اسافور يعطيك لي ديتاي كله ما يعطيكش،
0: ورغم اللي حاولنا معاه باش ناخذوا لي ديتاي.
1: لا وفين المشكله؟ المشكله اذا كان انت ترشدوا وانت ما عندكش معطى معين تنجم تمشي في ثنيه غلطه، يولي هو تخلق حتى ازمه ثقه بينه وبين محامي اللي مش ماشي في التوجه انت وياه. انا هنا نفهمك، اما في حكايه تخلقيات مهنتكم وكيفاش تتعامل مع حاجه تبعت البرنامج تبعكم
0: نقولوا لهنا البرنامج هذا راه برنامج نتاع معلومات ماهوش نتاع استشارات، معناها في مخصوصه لانه الاستشاره الخصوصيه خليني نقولها للمره المليون، الاستشاره الخصوصيه لا تكون الا لدى المحامي وفي مكتب المحامي وفي مقابل اجره عادله متفق عليه مسبقا، وهذا الكل منظم بقانون. وهيك علاش ديما نقول راه شوفوا على مقصد المشرع، علاش جاء في الاستشاره وقال يختص بها المحامون في مكاتبهم وفي مقابل اجره عادله، لانه لهنا فما خصوصيات نتاع دراسه الوثائق نتاع مؤيدات. احنا لهنا نجم نعطيك معلومه سويفون شو تعطيني انت من معطيات،
1: باش
0: تجيبني في نزاع معين بذاته راه حتى نزاع ما يشبه لغيره. انا سي ابراهيم توسعنا بالنا كي وصلتك الا انت عندك محامي ولا وكان عندك القضيه ما زالت منشوره، شو تحبني نقول لك نسبقني شو نتوقع باش يصدر لك من احكام كذا؟
1: ليش فهمناها فهمناها استاذ،
0: ان شاء الله فهم ان شاء الله
1: الموضوع
0: لا ان شاء الله فهمها هو وان شاء الله فهمتها الناس اللي تبعتنا.
1: انا الحقيقه نعذرك في حاجه واحده، وانه ما قدمكش وثائق بالديتاي كيما قدم محامي، دونك تخاف لانك تمشي في ثنيه غير اللي متوجه لها المحامي واللي هو عنده اكثر المعلومه صحيحه منك، خاطر نعرف مش معناها برنامج على الهواء ويكلم فيك التليفون مش باش يلخص لك اللي موجود في الوثائق الكل.
0: هذا هو حتى كي يحاول ينجم تعوز معنا تفوتوا تفصيله صغيره كيما قلت له مش جاك متوجه، قال لي لا ما فيهاش توجه، هو التوجه هو مصطلح قانوني، معناه الانسان كي يتنقل القاضي اللي هو والخبير ولا هو والمهندس تاع المسح العقاري يتنقلوا لعين المكان، هاك التنقل هذا يسمى توجه نحو العقار. هو ايش معناه التوجه؟ توجه الى العقار.
1: فهمناها هذه، نرجو لهيبة نرجو لموضوعنا على خاطر ما قلنا فيه حتى شيء وانو عملنا التعريف به فيسا فيسا احنا نمشيو
0: احنا مازلنا في التعريف.
1: مش كون تجوز الهيبة؟
0: هو مش كون تجوز الهيبة حسب رأيك انت، ليش كون تجوز الدارج
1: القانون شو يقول
0: الدارج؟ الدارج
1: القانون شو يقول؟ لا انا نوهب لنا نحب نكن على كيفي
0: هو شو
1: اما القانون شو يقول؟
0: هو بالضبط كيما قلت انت مدام ثريا، انا نوهب للي يحب، وهكا شنو يقول القانون؟ انك انسان يكفي ان تكون مالك للشيء الموهوب، ان تكون في كامل مدارك العقليه، ان تكون في حاله وعي تام، اهل للتعاقد معناها قانونا، وبالتالي انك تهب لمن تشاء. علاش قلت لك انا شنو رايك؟ لانه برشا ناس كانوا يعتقدوا ولا برشا ناس مازالوا يعتقدوا والعديد من الاشخاص تعتقد انه الهيبه لا تجوز الا بين افراد العائله الواحده. مش صحيح. انسان يجي
1: هذا راهو خطا شائع،
0: هو خطا شائع. علاش حبينا
1: وبرشا يجي يقول لك بابا راجل كبير ما يعرفش اش يعمل مشي يكتب الهيبه هذه للكذا، ساعات حتى جمعيه ولا كذا
0: جمعيات
1: وما عندناش بها حتى علاقه ذاك رزقنا وكذا يحسبوه عقد باطل.
0: هو العقد صحيح لانه صاحب الشيء اذا كان هو عنده مالك الشيء له وحده هو حق التصرف فيه بسائر اوجه التصرف القانونيه بما في ذلك الهبه. لأن الهيبة هي عقد ناقل للملكية، زي ما ننساوش وقت اللي تنبر معقد هيبة عبارة الملكية نتاع الشيء الموهوب تنقلت من عند الواهب للموهوب له بشرط، فقط كما قلت لك شرط صحة من شروط الصحة إضافة إلى شرط التحرير بالحجة العادلة أنه يقع تسليم الشيء الموهوب. لأنه لهنا ردوا بالنا، إذا كان ما تمش التسليم، إذا ما تمش التسليم وراه فإن الهيبة تعتبر باطلة. التسليم هذا شرط صحة، كيما التحرير بالحجة العادلة شرط صحة، فإنه تسليم الشيء الموهوب هو شرط صح.
1: معناها أنت وهبت لي
0: وهبت لك برتمان ولا حتى يزمني حتى ما حتى منقول يزمني نسلمه لك، مش نهيبة على الأوراق فقط. خلينا من الموضوع،
1: كيفاش عملية التسليم هذه كيفاش باش يقع إثباتها؟ معناها
0: يقع الحوز تحويزه بالعقار، موضوع الهبة حل ياخذ فتح ويحل ويبدل قفولة ويعمل يصبح مالك. وإذا كان العقار الموهوب عنده رسم عقاري كما كنا نقوله مع سي إبراهيم، رأوا الهبة لا تصح إلا بالتسليم وبالترسيم بالسجل العقاري،
1: يمشي رسمها.
0: إذا كان عنده، إذا كان فيها تيتر بلو ما يكفيش أنه يقع التسليم، يلزم التسليم
1: ويلزم
0: الترسيم بالعقار، وهذا شرط صحة. وكما قلنا نقول إذا كان
1: اللي معناه أستاذ أنت توا يلا اللي بوكم ولا أمكم وهبت لكم الحويجة مشي وجريوا
0: في ساعة
1: حوزوا ورسموا راهم بعد يدوروا عليكم.
0: ولا لا نص زاد القانون،
1: لا والله شرط خفيرة وشرط هذا الناس ما تعرفوش راهو.
0: والفصل هذا نتاع مجلة
1: ما يجيش البال المواطن العادي راهو أستاذ، ما يجيش البال المواطن العادي
0: يقول لك
1: أنا بابا وهب لي وكتب لي ومشينا للعدول وكذا، وين نعرف أن هذا الحوز والترسيم ولا
0: ويقول لك
1: نجم الإنسان يخلي أموره هكاك.
0: يقول لك إذا كان ما تمش التحويز معناها التسليم في وقته، وراه على الواهب أن يسعى إلى إتمام إلى تسليم الشيء الموهوب. معناها كبية ولا أمي تعمل لي هيبة نبدأ نجنجن عليها كما نقول بالدرجة نتاعنا، هيا هي تعطيني الساعة. إذا كان ما يصيرش التسليم ما تسلمنيش المفاتح وما تمكننيش من الشيء الموهوب، الهيبة تولي مش صحيحة. معناها إذا كان معناها مات الموهوب له، إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل ما يقول الموهوب له قبل التسليم، فإن الهبة تكون باطلة وغير صحيحة، لأنه ولات ناقصة ركن من أركانها الأساسية هو ركن التسليم.
1: بي مهم برشا ركن التسليم هذا رجعنا ليه. قلنا توا شكون يكتبوا الهبه،
0: شكون
1: اللي يتمتعوا بالهبه،
0: المشرع في التسليم.
1: خلينا نقول لك
0: تفصيله صغيره هنا قدامنا الفصل، فصل 203. اذا لم يتم التسليم كان للموهوب له ان يطالب به. علاش قلت لك يمشي لميمته ولا لبي يقول له يا ميمتي هاتني الشيء اللي كتبته لي، كتبنا على ورق وما خذينا حتى شيء.
1: دخلت شغوله في برشا ناس.
0: لا مش انا دخلت غوله، انا نحب كي يبدا الاجراء.
1: لا والله يا استاذ
0: لا بالحق هو لازم تدخل فينا الغوله، لازمنا نعرفوا تدخل فينا الغوله ونخرجوها باش نبراو فرد مره، معناها باش كنا تصرفنا تصرف قانوني وصحيح 100%. معنا توا عنا شروط ولا عنا عقود الهيبه، عقد من عقود التبرع بدون عوض، عقد من عقود التمليك، الناقل الملكية ينقل الملكية، شرط صحة أنه يكون محرر بالحجة العادلة، وشرط صحة أنه يقع تسليم الشيء الموهوب للموهوب له. وأكثر من ذلك إذا كان الشيء الموهوب موضوع رسم عقاري، فإنه الترسيم زاد بالسجل العقاري هو شرط من شروط صحة عقد الهبة.
1: به وسؤالي لشكون تجوز الهبة؟ الهبة اللي تحب أنت.
0: مهم جدا يعطيك الصحة. الهبة راهي تنجم تكون ما بين الأبناء والآباء والآباء بين الآباء وأبنائهم، بين الأزواج الزوج وزوجته والزوجة وزوجه بين الأزواج، وتنجم تكون بين الأخوة الأشقاء وغير الأشقاء، وكما تنجم تكون مع الغير. فما فقط تقولي شو الفرق بين هذا كلك؟ فقط في معلومة تسجيل في معلومة في المعلومة.
1: كي تبدأ بين أفراد العائلة في معلومة تسجيل أقل.
0: كي تبدأ بين بين الأسلاف والأعقاب، يعني بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات، هذيك معلومة التسجيل هو معلومة قار، هو اللي يساوي تقريبا 130 دينار فقط. إذا كان ولات الهيبة لشخص غير من غير هؤلاء تولي بنسب مئوية من القيمة الحقيقية للعقار الموهوب، وتختلف هذه النسب ما بين إذا كانت بين الأشقاء للأشقاء، ولا إذا كانت الأعمام والخالات، ولا إذا كانت الغير الذي لا تربطنا به أي علاقة قرابة. كل مرة بطبيعة الحال يقع معنا الترفيع في معلومة التسجيل، وتوصل حتى تقريبا 35% معلومة التسجيل من القيمة. وهذا مفهوم، لأنه هنا إنك بش بالهيبة بالنسبة للموهوب اللي هو اللي بيتحمل هو المصاريف نتاع التسجيل، هو هي إجراء نافع له نفعا محضا باش يجي ياخذ شيء بدون مقابل وما يدفع حتى شيء وشو اللي ملاك يخلص بايلق بهذا كما يقولوها ولا معلومة تسجيل
1: كيما يو علاش يو جيت وهي عطينا في 35% رسول الله طالع واكل هابط واكل لا باع لا شرا هذا لا تاجر لا جيت وهيبة
0: يعطيك الصحة
1: تنجم ينجم يكون ببي وهب له الدار خاطر وزوالي في خواته ولا كذا
0: عليه
1: مش في ببي ولا هذا في
0: الغير
1: يا خويا يعني وهبت الجمعيتي نتاع الكورة أمورها تطلع ومدهينة وكذا تاخذ لها منها 35%
0: هاوكا لا يفضل به هاوكا يزيد في ذمة
1: تلاع عاد تلاع عاد هكاك مش نحكي لك على الجبارة قلبي هكر قلبي معبر وكيف توينس الكل
0: هو الناس كل كي عندها برشا ناس عندهم تحفظ في موضوع الجبايه لانه الجبايه فيها
1: تحلش قوس بربي
0: يزم سهوله في التعامل مع الناس
1: تحس شراسه مش سهوله تحس شراسه اصلا وتحس ولات عمليات ساعات نتاع
0: تعب
1: اصلا لا مرهقه مش متعب مرهقه مرهقه به احنا توصلنا تقريبا لوقفتنا في اخبار ال11 دونك باش نحكيوا بعد الاخبار ان شاء الله باذن الله في انواع الهبه خاطر فما تفصيلات صغيره وانت حتى من البدايه في التعريف
0: لقينا
1: فما نوع متاع هبه ربما ما نعرفوش مش دارج ومش معروف باش نحكيوا زاده في الرجوع في الهبه وابطال الهبه والشروط ولا الحالات اللي تقع فيها الطعن والا الابطال متاع الهبه فما بعض الملاحظات وان شاء الله دينا ملاحظات اخرى من الساده المستمعين
0: مرحبا بهم
1: ان شاء الله باش نقفوا عند لي ديتاي واكيد انت نظر قدامك برشا وراق وبرشا تفاصيل معناها مازال مازال مازال خليكم على موجتنا اذاعه المنسين نرجع لكم بعد ال11 في برنامج في دائره القانون موضوعنا اليوم الهبه مرحبا بالناس الكل على 73 460 800 الى اللقاء بعد الاخبار

0: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم السبت أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة هذه السنة ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأضافت وزارة التربية في بلاغها أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 من مايو الجاري لفائدة 4,058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنظم أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 من مايو الجاري بمشاركة 21,677 مترشحا موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية فقد برمجت أيام 16 و19 و20 و21 و23 من مايو الجاري، وسيجتازها 162,435 مترشحا موزعين على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشحا موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 من جوان القادم، في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان القادم وغرة 2 من جويلية المقبل، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 من جويلية القادم. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان أحسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال إنها باتت تمس نحو ربع التونسيين. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع. ختاما، أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العون أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباء. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة إن فيروس هانتا خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
0: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف، مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.
3: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا من جديد، نرجع نواصل معكم في دائرة القانون ونرجع لموضوعنا اليوم الهبة اللي كنا في الجزء الأول من البرنامج في الساعة الأولى قدمنا أعطانا التعريف القانوني للهبة الأستاذ محسن جابوج مشكور. زاد أحكينا في شكون يكتبها الهبة، أحكينا في بعض التفاصيل. توا باش نوصلوا معك أستاذ لأنواع الهبة، وعنا برشا أسئلة قاعدة جينا على الصفحة، وزادة فما أسئلة السنة فينا في التليفونات. إن شاء الله إن شاء الله نجم نكملوا الكل به لنوع متاع الهيبة، وما نطولوش برشا باش ما نخلوش وقت مستمع.
1: نطولوش برشا، وكما قلت أنت في البداية قلنا الهيبة عقد تبرع بدون عوض، قلنا أنا عقد نقل ملكية، قلنا أنا فيها إجراءات خاصة من حيث التحرير ومن حيث التسليم ومن حيث الترسيم بالرسم العقاري. اليوم نحكيه على أنواع الهيبة، نواصل باش نحكيه على أنواع الهيبة. في الأصل هو هنالك الهيبة الكاملة، الهيبة الناقل الملكية، هذا هو الأصل. الاستثناء هنالك ما يعرف به هيبة حق الرقبة. يعني الإنسان إيش معناه هيبة حق الرقبة؟ يعني الإنسان يعمل عقد هيبة للعقار ويحتفظ باستغلال وتصرف العقار طيلة حياته. يعني هنا ولا ركن التسليم لا يتم وقت التعاقد، لا واقعة التسليم تولي مؤجلة بحكم القانون إلى حين حصول واقعة معينة. إيش معناه هيبة حق الرقبة؟ الإنسان يجي وهذه تحصل تصير برشة، خليني نقول تصير برشة ما بين الآباء والأبناء. تجي الأب ولا تجي الأم تحب تميز حد من أبنائها بهيبة خاصة ولا بعقار خاص، تعطيه تعمل له عقد هيبة حق رقبة. يعني إيش معناها حق رقبة؟ معناها تنتقل الملكية للشخص المهوب له بعد وفاة المالك الأصلي. لهنا يجي البو يكون عنده داره، يقول أنا بعد من معيني الدار هذه باش تنتقل الملكية نتاعها لواحد من أولاده ولا لواحد من بناته، ويسميه ويحرر هذاك العقد، يولي هو يخرج من ذمته حق الملكية ويقعد له فقط حق الاستغلال ولا حق الاستعمال. يستعمل الشيء الموهوب في قائم حياته وبوفاته تنتقل الملكية. لهنا تقول لي وين ركن التسليم؟ نقول لك ركن التسليم
0: سألونا عليه على الصفحة، قالك إذا كان حق رقبة كيفاش نعمل في التسليم.
1: ركن التسليم بالقانون موقوف على واقعة معينة، لأنه لا يجوز التسليم في عقد الهبة إلا بحصول الواقعة في عقد هبة الرقبة، إلا بحصول الواقعة نتاع الوفاة وانتقال وقتها تتجمع في
0: وكيد في العقد منصوص عليه
1: وقت لهنا
0: مدام اللي سألتنا إن شاء الله توصلت
1: وقت الإجابة. وقتها تتجمع لدى الموهوب له صفة معنى حق الاستغلال وحق الملكية، الاثنين مع بعض ما تولي عنده هبة كاملة. هذه هبة حق الرقبة، الهبة الهبة الكاملة وهي بتقرا. وفما الهبة الهبة بيع
0: قلت لك شراك التسليم والترسيم قلت لك راهو كي حكيت على التسليم والترسيم زوز، قلت لك راك تدخل في الناس برشا ناس غوله. هاي المراه عندها هبه حق رقبه وقالت لك مالنا كيفاش نعمل؟
1: لا هنا هبه حق رقبه ما بطبيعه الحال هبه حق رقبه، لانه الانسان خلى بارادته باراده متعاقدين وبرضا الطرف الاخر اتفقا في العقد على انه يبقى الاستغلال لدى الواهب. وهنا معناها التسليم القانوني موقوف على واقعة معينة وهي حصول الوفاة
0: ومنصوص عليها في العقد، دونك امورك مدام واضحة. 5-5
1: لكن هنا باش تدخلوا في حاجة أخرى صعيبة بارشة بالقانون.
0: أيوة
1: يقول لك إذا الهبة تكون باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم. في هبة حق الرقبة ما نجموش نتبقوا المبدأ هذا، ما نجموش نتبقوا، لأنه التسليم ما يتمش في هبة حق الرقبة بالقانون بحكم طبيعة العقد. أما إذا كانت هيبة كاملة
0: هنا نحكي ودي مع الموهوب له، الواهب ذاك متفقين،
1: الواهب له الاثنين تكون الهيبة تكون باطلة إذا مات
0: لا عاد الواهب في حق الرقبة هو بشي يبقى يتمتع بال
1: لا ما نحكيش على حق الرقبة، نحكي الهيبة الكاملة في حق الرقبة.
0: في الكاملة
1: حق الرقبة هذاك التسليم هو موقوف على واقعة قانونية معينة، بالتالي ما فماش مشكل. وفما الهيبة بعوض ولا هيبة العوض، هيبة العوض هي اللي حكينا عليها في التعريف في الفقرة الثانية من الفصل 200. وقت لا تكون يعطيك هيبة بدون مقابل ينقل لك الملكية، لكن يلزمك بالتزام معين أنك تنفق عليه كما قلت أنا في البداية، ولا تقوم له بعمل معين في فترة زمنية معينة في قائم حياته، تجي تتفقده مرة في الشهر ولا تجي تعطيه منحة مرة في الشهر ولا تعطيه معنى الشيء إذا باش تتفق عليه ولا تعطيه معين مالي باش يعيش به، وقوفة على شرط الالتزام. إذا أخليت بهذا الالتزام شنو يكون محل الهيبة ذيك؟ بطبيعة الحال يكون محلها ينجم القيام فيه دعوة في الرجوع فيها ولا في إلغاها. وهنا باش ندخل للفقرة الموالية هي تاع حالات الرجوع في الهيبة، هل يجوز الرجوع في الهيبة من عدم ذلك؟
0: قبل صاحبي رجع في ليبيا نمشي المدام اللي سالت قد كولادي في الخارج وما نجموش يروحوا ونحب نوهبلهم حاجه نجمش.
1: خلينا نعاود نقولوا هذه، قلنا احنا الهيبه تتم بتراضي الطرفين وبحضور الطرفين بمحل العقد، وقت يجي العقد وقت يمشيوا للعدل الشهاد باش نبرموا عقد هيبه. في الاصل انه يمشي الشخص الواهب ويمشي الموهوب له ويصرح الواهب امام العدل الشهاد بانه بوهو في كامل مدارك العقليه وفي كامل اهليته فانه يهب إلى ابنه ولا إلى من هو حاضر معه في المحل العقد عقار يتمثل في كذا كذا، ويجي السيد الموهوب له ويعبر في مجلس العقد معناه وقت التعاقد مع العدول بأنه قبل تلك الهبة وتسلم المبيع، وديما يعملوا اعتراض أنه يثمنوا معناه هذا التصرف من الموهوب من الواهب. والحيثية ذيك من قبل تزيج أنا فيها، أما اللي يهمني أني الأصل في محل العقد وقت نكونوا في المكتب نتاع عدل الشهاد يكون موجود الواهب، ويكون موجود الواهب له موهوب له باش الواهب يصرح أنه تخلى ووهب وعطاء الابن ولا القريب ولا اللي شكون اختاره اللي هو حاضر معاه في العقد، ويجي الآخر يقول أنا تسلمت المبيع وقبلت سلمت الشيء الموهوب وقبلت به. تقول لي أنا أم باش تعطي لأولادها وولادها في الخارج ما ينجموش يجيو يحضروا في محل العقد، ما ينجموش يجيو يقبلوا الهبة. لهنا المشرع أعطى إمكانية أنت كمرأة باش توهب أنت لازم تكون حاضرة، اللي باش يقبل الهبة ينجم يكون المعني بالأمر شخصيا ولا يحضر من ينوبه في عند التعاقد ويصرح بأنه قابل بتلك الهبة في حق الموهوب له ويعطي صفته وهويته كاملة، وهكذا شنو ينطبق على الغائب وينطبق على القاصر.
0: زو
1: اللي يكون غائب يكون غائب في محل العقد ما نجمش يحضر.
0: معناه نجاوبوها المدام نقول لها جيش كون ينوب ويقبل في بلاصتهم
1: اخوها جارها قريبهم يكون راشد ويستظهر بهويته ويصرح في المحا وقت التعاقد يقول اني حضرت في حق الشخص الناس هذوما اللي وهبت لهم امهم وقبلت الهبه في حقهم وراه تسلمت المبيع في تسلمت الشيء الموهوب في حقهم وراهم هما المالكين بمنتقلتهم الملكيه بمقتضى عقد الهبه اللي هو عقد ناقل الملكيه.
0: بيه
1: ما نخفوش على المساله هذه
0: في انواع الهبه كمان
1: استاذ ما نقولوش راهو كيفاش باش نهبوا للصغار اللي هما اقل من 18 خاطر فما شكون ينجم مثلا كيما ما نخفوش نقولوا الموهوب له معناها غائب ولا مقيم في الخارج نجموا نحذروا شكون يحضر في حق. هو حتى الموهوب له ما يشترطش فيه حتى الأهلية ولا حتى الإنسان يكون حتى معناه مش في كمال مدارك والعقلية تنجم
0: توهب الإنسان.
1: المهم يمثله شكون يمثله في العقد إنسان كامل الأهلية معناه وأهل للتعاقد فقط.
0: أنواع الهيبة كمان معهم أستاذ
1: هذوما أنواع الهيبة وهذوما الحالات اللي تم فيها التحرير وهذوما الحالات الخاصة وتو تقريبا وقيت ثريا باش نحكيو
0: في الرجوع
1: الرجوع
0: اللي هو مهم برشا
1: في الأصل وإحنا كنا حتى في الأوف نحكيو
0: حكينا في الأوف قال لي الأستاذ محسن قبوج أنت أعطيت فلوسك قلت له أعطيت من رزقي يغض نحب نرجع فيه ورزقي
1: إذا سبحان الله اللي أعطاه معاش عنده يحب يرجع شبيك فرحت بي وقت أعطيتي وقت نقول لك رجع لي راني تقول لي لا في الدويو
0: اي خاطر انت وقت اللي انا ما كانش عندي
1: ما كانش
0: لكن كي ولا عندي تبدلت احلامي وطموحاتي وحركتي في الدنيا زاد
1: على كل
0: حال استفدت منه وعملت
1: كذا
0: معناه تولي عندك الحق تتلاعب بيا برزقك وقتها معناه تولي تستعبدني وتتلاعب بيا
1: هكا ولا
0: معناه انا كنت ما عنديش دويره هاني كاري ومتضايق في المصروف وكذا وكنت باش نعمل قرض باش نصب في برطمان انت كتبت لي ده وليت عندي دويره ولاباس عليها وساكن فيها وليت نعمل الفواياجات والفليسات ولا قرض ولا شيء والفليسات نصرف فيها تجيني انت بعد 3 و4 سنين تقول لي هات الدار ترجعني للفقر من جديد هذا كل اللي تتلاعب بيه دونك القانون ما تفوتوش ولا المشرع ما تفوتوش
1: المشرع لا ينطق عن العبث
0: مؤكد
1: خلنا نسلك الحاج
0: ايوه
1: هذا اللي قلته انت كله صحيح والكل
0: منطقي
1: منطقي ويعطيك الصحه فيه وعندك فيه الحق وكذا انا باش نسلك توا حويجه ونشوف الفصول هذوما ريتهم ولا
0: ايوه
1: انا نجي نعمل هيبه ونجي نحط في الهيبه نقول للعدول راني وهبت الدار هذه لاولادي ولكن نحب وقت اللي نحب نسترجعها راني نسترجعها بالله يحط لي الشريط هذا في العقد
0: يحط لك الشرط هذا
1: اي يحط لي علاش ما يحط ليش نقول له حط لي الشرط هذا انا وقت اللي نحب نسترجع الهيبه نتاعي يحط لي شو يكون
0: كيفاش عقد وفيه شرط هذا
1: يقول لك شرط نجم يجوز انك تجي في الهيبه نقول له انا قمت وهبت لابنائي ولا لابني فلان ولا لبنتي فلانه العقار مثل كذا وسلمته لها عن طواعيه وبإرادة واني احتفظ نفسي بحق التراجع في هذه الهبه متى اردت الرجوع فيها يجوز ولا لا يجوز؟
0: لا يجوز. انا حسب المنطق نرجع لنفس حكايه التلاعب.
1: علاش لا يجوز؟ مالا شنو ما قالها؟ عملنا هيبه ولا ما عملناش وقت؟
0: اي جوستومون ما نصورش عقد في شرط كي من هكا الساع ومش منطقي مش لوجيك.
1: كي تلقى كي انت اليوم محامي في مكتب محامي تشتغل محامي تبارك الله عليك ويجيبوا لك عقد فيه الشرط هذا، فما هيبه ولا ما فماش؟ قبل ما تجاوبني اقرا لي الفصل 206 ترى، اقرا لي الفصل 209 ترى يا ثريا.
0: 209 قدامي هو انت تقرا انت خير استاذ، خاطر انا حتى كي نقرا نقرا حرفيا ما نفهموش وين هو ال 200. اذا صارت إذا اشترط الواهب أنه يرجع في هبته إن شاء فالهبة صحيحة والشرط باطل. أي بون سافا هكا فهمت.
1: سهل ولا
0: هذه سافا؟ لا هكا سافا.
1: تجمع منه القانون سبا. هو سهل.
0: إيه ما لا نقول لك ما لا يجوز الشرط.
1: إذا اشترط الواهب أن يرجع في هبته إن شاء فالهبة صحيحة والشرط باطل. إيش معناه؟
0: يعني هذاك تو العين لعبنا بالواهب هكا.
1: حتى ولينا نعرفوا. حتى واحد قلت لك من الأول أنت استغربت وبديت استغربك وبرشا الناس كيفك أنت ما من خلالنا احنا نعرفوا رد الفعل نتاع الناس.
0: أنا ما زلت عندي رد فعل آخر. أنا قلت لك قبيلة كي قلت شو شو.

0: يحب نرجع، يقول له يعطيك الصحة هي تو ترجع، يبتى شوية باش ترجع.
1: القانون يقول لك
0: ما لما فماش هيبة، لا يقول لك الهيبة صحيحة والشرط باطل،
1: يلعب به هو وقتها
0: من الاستشارة تكون
1: مكان. لا لا والله العظيم ديتاي يناقش،
0: اي مهم
1: يناقش
0: جدا. خدر وهنا إيه؟ وهنا ثريا وإحنا تحية إجلال وتقدير لكل السادة عودوا الإشهاد عندهم راهو دور مهم جدا.
1: ما هم ينصحوا ينصحوا
0: معنا مش العمدة أنك مش العبرة أنك تحرر العقد، لأنك تحرر العقد وتحقق إرادة الأطراف ما فيها بس إذا كانت تصير الحالة دي وممكن تصير من طامة فتنة لهم وشرع عليه حالة واردة راهو تقول له اللهم إذا هو شيء صحيح قل له إيش عندك فيها، حط لي أنا متفاهم أنا ولدي يكتبوا لي الشرط ده وقت ما لا حول ولا قوة له باش تكتبوا له، ورغم انت قنعته وفطنته وبينت له وخليته الفصل 209 وقلت له راه اذا اشترط راه الشرط باطل والهيبة تقعد صحيحة، يقول لك انا لا مصر اذا كان اصر والح على تضمين
1: هنا العدل يولي يقول راه اذا حتى اذا باش تحطوا
0: ما واش مانع من مانع التحريم، ما نجمش يقولوا ما نكتب لكش واش مانع من مانع،
1: اما يلزم يقولوا اذا كان تكتبوا راه ما يوصلك شيء راه في الاخر باطل
0: وين اصر، ونجم حتى أكثر من هيك العدد يمشي معه حتى أكثر من هيك نجم حتى ينصها في العقد، ورغم أشعاره بأنه هذا شرط العملي فأنه أصر على إذا كان يحب أكثر منك، لأنه الإمكانية وارد، فما ناس هذاك تفكيرها صعيب ياسر باش تغير لها فكرتها، يقول لك لا أنا نعرف أن نجم نرجع فيها ومتفاهم مع أولادي، وسيرتو إذا كان لو أولاد كيف كيف معناها يمشيوا قول له أبي باش تعطيني تو وقت تحب تاخذ نتاعك الله يبارك وكذا. هالكلام هذا كله لا يزيد لا ينقص، راهو الثقة في الوثيقة،
1: القانون وش يقول، النص وش يقول،
0: الفصل معناه سهل مال، وشو ديما ونرجعوا لنصوصنا التشريعية القديمة واللي عندها مدة زمنية نلقاو البساطة في التركيبة، إذا اشترط الواهب أن يرجع في هيبته إن شاء فالهيبة صحيحة والشرط باطل، فانتهى الفصل القانوني، لا تقعد تلوج على التفاصيل وبالمعنى وبكذا، ما عندك حتى تفصيلة، النص دوب هاك جنتي معناها من القراءة الأولى لقيته قدامك، إذا اشترط الواهب أن يرجع في هيبته إن شاء إذا أراد معناها فالهيبة صحيحة والشرط باطل، لا تأول لي ولا نأول لك، معناها إذا كان النص معناها عبارات النص كانت صريحة فلا عبرة بالدلالة، هنا المشرع ما خلالك حتى عبرة بالدلالة.
1: أنا أقول الحقيقة الأولى والأحرى أنه من البداية نبدأ من الأول من اللي باش تكتب العقد الهيبة، العدل يقول لك راهو ما فيش شروط،
0: هو الحيلة في ترك الحيل،
1: ما فيش شروط،
0: راهو هي باش تعطي هي مش باش تعطي، ورد بالك تعطي الهيبة، راهي الهيبة هذيك عقد ناقل للملكية وراهو بمجرد إبرامه وإمضاءه ما عادش عندك إمكانية بالرجوع فيها إلا استثناء، والحالات الاستثنائية اللي باش نخدموا بها هي الحالات التي يجوز فيها الرجوع.
1: سنعاد نمشي الرجوع،
0: هي الرجوع
1: حالات الرجوع،
0: هي حالات الرجوع هي معناها الأصل أن الهيبة لا رجوع فيها، الهيبة تخرج الملكية من يد الواهب إلى يد الموهوب له، وبالتالي حتى إذا كان معناها فما إمكانية للرجوع، الرجوع عنده منظم بالقانون زي بالفصل 210 لهنا في المجلة الأحوال الشخصية، وفي حالات ثلاثة ما على سبيل الحصر ما يمكنش خلالهم، ومش حتى كي تحقق منهم شرط من الشروط أنت تمشي وحدك ترجع، يلزم تحت رقابة القضاء. شو ما الشروط الثلاثة؟ يقول لك أجازة إمكانية الرجوع في الهيبة لأحد الأسباب التالية اللي هما جاءوا على سبيل الحصر كما قلت لك في الفصل 210 والناس المغرمة بالفصول، يجوز للواهب مع مراعاة شو النص هذا بين قوسين اللي تقال التوى، يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانونا، توارج لها بعد حقوق الغير المكتسبة قانون، طلب الرجوع في هيبته لأحد الأسباب التالية ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212، إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا منه،
1: الجحود الكبير،
0: الجحود على الجحود الكبير، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا أصبح الواهب عاجزا من أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، مش قولي أسباب المعيشة معنى عيش الكفاف وكهو، معنى بما يتفق ومكانته الاجتماعية، مش أنا قلت هذا المشرع قالوا النسقان، أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة عنده حكم ملزوم به، هذه الحالة الثانية. معناها الحالة الأولى هي حالة الجحود، الحالة الثانية هي حالة العجز، والحالة الثالثة أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، ينزل صغير بعد ما يعمل الهبة. هذوما ثلاثة حالات، هذوما ثلاثة حالات اللي جاءوا على سبيل الحصر، جابهم مباشرة، قال في الثلاثة إذا توقعت حاجة من الحاجات هذوما الثلاثة
1: معناها إذا إذا كان اللي وهبت له
0: انكر فيك
1: انكر فيك وكان جحود معاك مثلا
0: والجحود راهو ينجم يكون مادي ولا معنوي.
1: مثالك

0: أسي كنتي بوك كتب وهب لك الدار
1: ما عايش يسأل عليه
0: يا أخي تخرجوا منها ولا تمشي ترمي في دار عجز ولا كذا
1: حتى مش حتى الزيارة
0: أي فوالا
1: الزيارة العائلية وتنساه وكذا
0: تنساه وتعمل رحمة في بالك شو كذا إذا كان الإنسان نقولوا إذا كان الإنسان زاد في حالة ثانية تفقر
1: تفقر نقولوا احنا ولا معنا معيش مرتاح أي. ولا في حاله كفاف ما عادش نجم
0: ما عادش نجم يسترجع
1: ولا عنده حكم تاع نفقه مطالب باداء الغير وما عادش عنده منين باش يعطي
0: ما عادش منين باش يجي
1: احنا ما يدفعش من النفقه يدخل حبس ما هو دي
0: وعندك حاجه اخرى اذا كان يرزق بولد
1: هذوما الحاجات الثلاثه السؤال اللي طرحها ثريا كي توفر حاجه من الحاجات الثلاثه معناها اوتوماتيك موت نتاع حالة الهيبه معنى أيوة. ولا نمشي يعني للعدول نقول ما يا هاكا ولدي هاكا
0: زادي ولد
1: معاش ولا زادي ولد ولا انا ولدي هاكا
0: بلا ولد راه هنا نقصد ولد ولا طفله
1: اي ولد ولا طفله أي. ولا ولا انا ولدي معنى ولا معاش طلع عليا معاش نفق عليا هي ملك الهيبه باش نحيها له عمل ديور لا مش هذوما الحالات هذوما ثلاثه ما يشكون يقول توفر ولا ما توفروش ولا توفرت حاله
0: ما تقوليش المحكمه
1: كان المحكمه
0: اوي اوي
1: معناها لهنا
0: مش سهله
1: الواهب الواهب اللي عطيه رزقه بالهيبه وقت يلقى في وضعيه نتاعه نتاع جحود ولا نتاع احتياج ولا نزاد الوليد وما عندوش منين يعيش باش يرجع ملكه يرجعه كان بالمحكمه ويرجعه بالمحكمه المحكمه بعد ما تقوم بالاعمال الاستقرائيه وتثبت ندرها الجحود المدعى به صحيح فما جحود ولا ندرها العجز المادي موجود ولا ندرها الوليد اللي نزاد له موجود ولا ويلزم القيام في ظرف ما يفوتش عام وثم باش نرجع بيك مع مراعاه حقوق الغير المكتسبه يعني انا عملت لي هيبه امي عملت لي امي عملت لي هيبه في عقار عطتني ارض امي
0: أيه؟
1: وانا مشيت لك الارض هذيك بعتها
0: ايوه هذه قلتناها
1: اه كي باش ترجع علاش كون باش ترجع
0: شكون باش ترجع بعد
1: ما عادش فما معنى التفويت في الشيء الموهوب ما عادش فما الشيء الموهوب أيوة. ولا عملت لي هيبه نتاع سياره
0: أيوة.
1: وعملت بها حادث ومشيت بيرتو تا
0: على فكره جانا سؤال على الباج السياره المدام قالت لك نجم شنو بالسياره لزوجي
1: نجم
0: نجمة
1: الهيبة تصح في المنقول في العقار كما تصح في المنقول
0: منقول فوالا إذا كان تاع سيارة خاطر منقول إي و لكن باع الهيبة مشات على روحه
1: كان باع الهيبة وتعلقت بها حقوق الغير اللي شراها ودفع فلوسه وكذا مشات على روحه
0: ما عادش عنده ملك الأرزاق اللي يوهبهم لي الكل تو استاذ باش نبيعهم نقول لهم بعد ما عاد عنده فاش يرجع
1: هو شوف هي الهيبه
0: لا والله حتى الرجوع كي تحكي معني هكا راهو فما ناس تولي
1: فما ماله
0: يقول لك انا وهب لي ارض خاصه عندنا في المجال الفلاحي
1: خلينا نمشي نبيعها
0: وكان نمشي نبيعها فك علي الغدا بابا
1: يبدل الراي ولا
0: تبيعها حتى المرت ولا يبيعها
1: ولا يعمل هو بيدو يعمل فيها هيبه اخرى
0: اي فوالا
1: يعمل فيها هيبه
0: اه يعمل فيها هيبه اخرى زاد كيف خرجت
1: كيف
0: خرجت
1: والحاجه الباهيه مثلا العقارات باش ندخلوا في قانون
0: بربي شي ساعه باش نمشي الابطال العقد
1: في قانون الاشتراك في الملكيه بين الزوجين العقارات المتاتيه من الهبه لا تدخل في الاشتراك
0: مهم الديتاي
1: هذه لما تعرس سيادتك جاء معنا شكون معنا عندك بيك والامك عطاتك ثلاثه اربع عقارات وتو باش نعرسوا بنعمل نظام الاشتراك في الملكيه اللي عامله حسابات ويقول لك هاكي هي عندها ورثه على ابوها ولا على امها وبمقتضى الهبه راهو العقارات المتاتيه من الهبه لا تدخل في في الاشتراك في الأملاك
0: جاك أستاذ جاك سؤال من الأستاذة سمر قبوش
1: سمر
0: بابا سيرونتين سمر ليش طلع عندها سؤال
1: سمر
0: يطلعش عندها سؤال
1: أنا لا الحقيقة نعرف علاش أنا نحب نحييها سمر ونحب نحيي يوسف ونقول له يوسف بابا يحبك برشا بابا يحبك برشا لأن في الأوف كلمته ولقيته مزراقة كل شيء في المكشوف حاجة أخرى فما أنت مرة سألتني سؤال في الأوف زادة
0: الشفعة في الهيبة أي انا بابا وهب الخويا وانا نجمش
1: نشفع علاش علاش وهب علاش وهب الخويا ما وهبليش ليا انا
0: لا انا عندي فلوس نعطي الخويا ناخذهاني الارض ذاك انا فلاح وخويا عايش يقرا في المانيا ولا كذا انا اولى
1: لكن من شروط الشفعه وشروط الهيبه مش كيف الشفعه هي الحلول محل المشتري في مقابل التعويض المادي وقت لا قلنا ما تعويض المادي معناه هو يدفع السوم اللي شرى به السيد والمصاريف نتاع العقد وكل وقت لا احنا قلنا عقود الهيبه هي عقود تبرع بدون مقابل معناها ما في ما لا تجوز الشفعة
0: لا تجوز الشفعة مش كيف ما في البيع كيف البيع تنجم تشفع
1: مش كيف ما في البيع
0: اما في فما ابطال عقد الهيبه كما بقيت العقود استاذ شروط الابطال هي نفسها
1: هو فما شروط كما بقيت العقود، اذا كان فما اخلال باحدى شروط التعاقد من حيث الصفه او الاهليه وغيرها، هذوك بطبيعه الحال يجوز
0: الغلط والاكراه وكل
1: الغلط والاكراه والغبن وغيره من الشروط العاديه. فما حالات خاصه كما نقولوا مرض الموت، مرض الموت هنا مثلا المرض الذي اتصل بموت المعني بالامر. هنا باش نفرقوا حاجه مهمه جدا، ما بين نفرقوا ما بين الموهوب له الذي له صفة الوارث والموهوب له الذي لا صفة التي ليست له صفة الوارث. لأنه علاش؟ لأنه هناك كيف باش نرجع ديما نرجع النصوص القانونية نتاعنا، ونرجع لمجلة الأحوال الشخصية نتاع تونس، ونرجع الفصل 206. إذا صدرت الهبة خلال مرض متصل بالموت اعتبرت وصية. هذه إيش معناها اعتبرت وصية؟ لهنا طالما النص يحكي على وصية معناه نحكيه على الهبة التي تمت لغير وارث، لأنه لا وصية لوارث ولا وصية فيما يتجاوز ثلث التركة إلا إذا جازه بقية المستحقين. إيش معناها لنا؟ معناه إنسان في قائم حياته جاء وهب ما نعرفش يعني لقريبه الجار الولد عمه الأخت اللي هي ما تورثش معاه ما تورثش فيه ولا حاجة، وهب العاقة ولا ولد أخته يقول ولد أختي هذا زوالي ولا محتاج
0: شو هب الجمعية
1: ولا الجمعية. ما نحبش نحكي على برش الهيبة للجمعيات لأن فيها شروط خاصة
0: فيها ريجيستر آخر أستاذ
1: وطريقة التعاقد وكل ونظام معنا كيفاش قبول الجمعيات الهيبات بالطريقة ما هي درا ما زلنا في إطار المرسوم المنظم للجمعيات وتنقيحات وغيره. خلينا نمشيو لعامة شام. أنا نجي نقول أنا عندي ولد أختي ولا ولد خويا مجتهد وقرأ على روحه تبارك الله عليه ويقرأ في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في كندا ولا غيره، لكنه نعرف اللي هو محتاج ماديا وأنا لبس عليه ومتوفرت لي الإمكانيات كل نجي وأيام المنية نتاعي قربت نعرف روحي بحكم مرض نتاعي وكذا، نقول لك نعطي هذه الولد أختي ولا الولد خويا يعاون بها روحه، نوهب له جزء من أملاكي، نعطيه بورتمان كما نقول يبيعه ولا
0: قطعة طرد باهية
1: ولا حويجة نعاونه بها. لهنا إذا كان تبين وأني قمت بالعملية خلال مرض اتصل بالموت، أنا متأكد من روحي طبيا وعمليا أني في حالة معناها مرض سيؤدي بي إلى محالة إلى الهلاك والوفاة.
0: أنا يرجع للدوسي ميديكال
1: وقت لهنا إذا كان يقوم المستحقين الورثة يقولوا ما لخنبط له الهيبة هذه اللي مشات الولد عمنا هذه لأنه بابا وقت اللي كتبها لك كان في حالة مرض اتصل بالموت.
0: والقانون يقول
1: إبطال القانون يقول لك هنا يقول لك الهيبة إذا صدرت خلال مرض متصل الموت اعتبرت وصية. وقتها نرجع لأحكام الوصية. الوصية هي تكون لغير وارث، ولد أختي ما يورثنيش بالتالي الوصية صحيحة. وقتها نرجع إلى الشيء الموهوب، يلزم الشيء الموهوب لا يتجاوز ثلث تركة الهالك. إذا كان في حدود الثلث ينجم يأخذها، وإذا كان تجاوز الثلث ينقسمها إلى ما يتماشى بالثلث، إلا إذا أجاز بقية الورثة يقول له بابا أعطاك في قائم حياته تجهد إيراته كيك، خلي الأمور تمشي كيك وتقعد الهيبة صحيحة، تأخذ حكم الوصية وتبقى هيبة صحيحة.
0: معناها إبطال الهيبة في حالة مرض الموت زادت
1: كي مرض الموت وقتاش نحكي على إبطال الهيبة في حالة مرض الموت
0: كيف يبدأ بين الورثة بعضهم.
1: احنا كما نقول 8 افراد في العائله ولا 8 اشقاء ولا 6 ولا 5 ولا 3 ابناء، جات الام ولا جاء البو وقال نعطي الهيبه العقار هذا اللي يميز به احد الاشقاء،
0: الولدي الصغير
1: والولدي الصغير والبنت الصغيره ولا اللي من اختاره هو قلبها ولا قلبه. شو تفكير والله اعلم
0: يقول لك مازال صغير ما كونش روحه ومازال يقرا مازال حاجه
1: لهنا وقت نشوفوا ندراش الانسان هذاك الواهب في كامل مدارك العقلية والأهلية ولا الإنسان وقت يوصل بمرض موت متصل بالموت راه ما يفقدش مدارك الأهلية. ردوا بالنا لهنا وفق القضاء ميز برشا، إنسان واعي تمام الوعي يعرف روحه إلا هو لا محالة عنده مرض سيؤدي به إلا الهلاك في أجل لا يتجاوز كما نقوله 6 أشهر. الطبيب قال ما عادش نجم يعيش أكثر من 6 شهور ولا 9 شهور ولا 3 شهور، وهذه حقائق علمية. وقتها هو في مدارك العقلية معناه ما تحكيليش على أنه عادي من الأهلية، هو في مكامل الأهلية وكامل التفكير يفكر ويكمبس وكل يقول أنا ما بش نموت بعد 6 شهور، وهذاك الصغير هذاك ولا الصغير هذيك ولا الطفل هذاك ولا الطفل هذيك
0: مازال ما كونش روحه مازال صغير ومازال يقرأ
1: أنا بش نعمل له هيبة. وقت إذا كان أخواته في الوفاة يجوا بقية الأشقاء وما يصدقوش على الهبه هذيك ويقولوا راه امنا ولا ابونا وقت عمل لك الهبه هذيك كان في مرض اتصل بموته. فهذه حاله من الحالات التي لا معناها يمكن فيها معناها ابطال كتب الهبه، لانه لا يجوز للمريض بمرض متصل بموته ان يبرم عقودا تضر بورثته او تضر بالغير. وبالتالي لهنا ما نحكيوش على انعدام الاراده، راهو لاباس عليه يقول لك نعديو على بعقله، يعرف هو متاكد
0: اللي هو وقتاش ما لا يحكم به الحكم هذا استاذ،
1: لا يحكم به اذا تبين انه بالحق هاك الكتب هذاك تكتب في مرض اتصل بموته، معناها كتب بعد الكتيبه بشهرين ثلاثه مات، ومات بمرض معناها يؤدي حتما الموت، مرض مخيف. لأن شنو هو المرض المتصل بالموت؟ هو المرض المخيف، لأنه ما عطاش تعريف قانوني، القانون المشرع خلاه للشهاد القضاء. المرض المخيف اللي يتصل بالموت والذي لا نجاة منه، الذي معناه أجمع الأطباء على أنه يؤدي الهلاك. ساعات يعطيك طبيب شهادة طبية، ملف طبي كامل ياخذوه
0: القضاء باش يحكم على الملف،
1: يقول لك هذا أصيب لا عافانا وعافاكم الله بمرض سرطان في مرحلة متقدمة، وأنه إمكانية نجاته.
0: إي أما ما تاخذوش مدارك العقلية، الراجل بالعكس هو بالعكس وعامل تكتيك باش يخلق توازن.
1: هاك التكتيك ما يحبوش المشرع.
0: هو التكتيك حسب رأيي هو باش يخلق توازن، خاطر نجم أكون خليت واحد عمره 30 سنة كمل قرايته ويخدم والآخر عمره 18 سنة مازال يعدي في باك.
1: هذا فيه تحايل على قواعد الإرث. المشرع لا يجيز مثلا
0: ما لا وقتاش يحكم بابطال الهبه في الحاله هذه،
1: لا يبطل يحكم بابطال الهبه في الحاله هذه.
0: يحكم سارة يحكم،
1: لا يحكم بابطال الهبه.
0: ملي احنا فاش نناقشوا
1: اذا كانت تبين له، اذا كانت تبين له انه انسان معناها وقت الهيبة كان مريض بمرض مخيف وهدى إلى هلاك، وراه يحكم له. ما يجيش يقول لك أنا في حقايم هاو بيع في آخر نقش، قلنا هاو لبس عليه وهو يعرف ومدرك. مدرك ولا مش مدرك ما عنده حتى التأثير، هو مدرك اللي هو قاعد يعمل في حاجة أور القانون فيما يتعلق بقواعد الأرض.
0: فهمتك
1: دوك الإدراك نتاعو هذا مش في حاجة لا يجيزها القانون.
0: أما كيك ينحيوا له الهيبة وبطبيعته باش ينزل كوارث في رزقه،
1: ياخذ
0: كوارث
1: يرجع العقار كمان عقار مشترك بموجب الإرث، ويكون عنده مناب كما بقية أشقاء. وهو شوف وديما نحب نرجع ديما وحتى ما عرفها قلناها برشا مرات الموضوع هذا، وديما نحلوا فيهم القوسين بربي في الهيبة ما نستهلوش بها مؤسسة الهيبة ولا عقد الهيبة. راهو عقد الهيبة
0: وذا اللي لاحظته ان
1: المشرع راهو لازمها تكون بالحق هيبة لضرورة والهدف أساسي، ما تكونش باش نعطي البنتي هذه خير والولدي هذا خير، والله هذا لما نقرض وهذا لما نعطيش وهذا نعطيه البلاصة الباهية وهذا نعطي، ماش هذه راهي المقصد تاع المشرع. مقصد المشرع أسمى باش يكون معنا بهذا التفكير البسيط. صحيح أنا نقول إنسان عاجز، إنسان حالته المادية ولا الصحية،
0: هو فما لا يعطي الطرف أجنبي على العائلة
1: باش نقردهم
0: نقردهم من قريتهم ووصلتهم ومن كمشي ويخدموا البرة نساوني
1: نساوني ولا هو باش نعطي للبنات وما نعطيش للأولاد. الأولاد لبس عليهم علاش يا ربي
0: وما ونساهم ما يحبوناش،
1: حرام الله وارد
0: ونساهم ما يحبوناش
1: ونساهم ما يحبوناش.
0: بينما البنات يجيوا وحنا ينات مثلا مثلا نحكي ينجم يكون العكس، ما نعطيش للنساب نعطي لأولادي. تعرفها زاد استاذ ولا عقليه هذيك يا
1: ما نورثوش البنات
0: اي لا يمشي للانسان تاع
1: البنات ما يسمش ياخذوا يسمي ياخذوا كانت ذكور
0: باش يقعد لا هذه ما ندخلوش فيها الحقيقه، خاطر
1: ما نحبوا نوعيوا شويه ماذا بينا ما يكونش المنطلق نتاع عقود الهيبه هالمسائل هذه. ماذا بينا الهيبه تكون في مكان شو انسان شو يقول ولادي صحافي بعضها مثلا نحب في قائم حياتي ما نحبش غدوه بعد من معيني يصير بيناتهم خلاف، نجي نقسم بالعدل والإنصاف، نحضر جملة أبنائي ونعرض عليهم المسألة ونقول لهم باش نعطيكم حق رقبة، ونعرف برشا ناس عملوها ويعطيهم الصحة باش نعملكم حق رقبة، أنت باش تاخذ كذا كذا كذا كذا، شكون عنده اعتراض، شكون عنده نقاش، عنده كذا، تراضينا الناس كل في مجلس العائلة في مجلس العقد نتفاهموا على كل شيء، وقتها تقول يعني ضميرك مرتاح وعطيت حاجة. أما أنت تغيب ويجي نعطيك هذه وما تقولش لخوك، ويجي نعطيك هذه وما تقولش لأختك، وهكا عنده وهكا ما نزيدوش. يا رسول الله شو المكان اللي تحضر فيها وشو الخلف اللي باش تخليه وشنو هالضخينه اللي تنجم
0: تعمل تنجم تعمل ضغينه
1: ما حيث لا تشعر
0: سختو
1: من حيث لا تشعر
0: ضغينه. وفما حاجه اخرى راهو حتى كي تحايل بين ولادك راهو حضرت النهار
1: اخر لاخرتك
0: نهار اخر ش حضرت
1: وانت حتى حاجه اخرى حتى كي تحب تميز بالله حذر ولادك وشاورهم في الامر
0: بالك يوافقوك يبالك يوافقوك يقول لك باهي اختنا هذيك صغيره وما زالت وما كونتش وكذا ينجم يكون يعطيك الصحة أستاذ.
1: يعطيك الصحة.
0: الحصة قمت اليوم الكل عندك.
1: بالحق الموضوع ظهر معناها.
0: متشعب. تشوفوا تليفونات أستاذ بعد ذلك. ناخذوا حتى زوز مكالمات.
1: والناس اللي تبعتنا مشكورين وتفاعلت معنا ونسمعوها ونشوفوا تليفون.
0: نشوفوا تليفون يلا يعطيك الصحة أستاذ.
1: يعيش.
0: ألو صباح النور.
1: هل.
0: صباح النور.
2: ألو صباح الحلو الياسمين مرحبا بكم.
0: أهلا مدام شكون معنا؟
2: مرحبا بكم من ولاية المنصير.
0: مرحبا تفضل تحب تقول اسمك ولا؟ مستمعة نحطه برا.
2: مستمعة
0: حاول توجز في الوقت ما تقعدش تحكي تفاصيل عطي له الأستاذ تو يسألك هو. أي
2: كلمتين مريقل. السلام عليكم عصام أستاذ.
1: مرحبا
2: بيك عايش أستاذ. أني عندي قرار هدم عملوا لي قرار هدم نقبة بركة تاع 8 كاجة تكلم فيهم قالوا لي ما عناش معون باش نهدو.
1: علاش مرة تحب تقول اسمك ومرة ما تحبش تقول؟
2: نعم
1: علاش مرة تحب تقول اسمك ومرة ما تحبش تقول؟ أنت راك من المستمعيات من المستمعيات الوفية لهذا البرنامج.
2: والله لا لا قلت قداش المرة راه
1: علاش
0: ما يسالش أستاذ ما تحرجهاش
1: نحترم الخصوصية نتاعك ما يسالش
0: ما تحرجهاش أستاذ.
1: مرحبا بك. مرحبا مرحبا
2: جارتك أستاذ جارتك.
1: مرحبا بك. مرحبا
2: وفيك عايشك ربي
1: يخليك. مش على حكايتي راه ما فما حتى شيء. أنا حبيت نقول
0: كيف كي البعيد كي القريب مدام ما
1: حبيت نقول كي تقدم الهوية نتاعك بالعكس حتى الصوت نتاعك يسمعوه الناس اللي عندهم علاقة واللي بيديهم سلطة نفاذ القوانين وغيرها. نقولوا فلان الفلانية من المنسير من مسيد السري من كذا كذا باش الناس لا لا مو باش كل شو علاش باش كل سياف الطومة باش كل إنسان يتحمل مسؤوليته. كي تقول لي مستمع من المسير وتعطي حاجات هلاميات احنا بيدنا باش نجاوبوك بالعموميات وانت مش باش تستنفع من التدخل نتاع كذا لا باش يسمعك والي ولا باش يسمعك معتمد ولا باش يسمعك عادل منفذ ولا باش يسمعك وكيل عام ولا غيره. وبالتالي التخفي ولا اخفاء الهويه بالنسبه ليك راهو يضرك وما ينفعكش ولا كم سديد نظر. كان حبيت تقدم هويتك وتعطينا معطيات بالتفاصيل تفضل. كان حبيت عندي قرار هدم وعمل لك النقبه وتعدى هات نجاوبك زاد على حافي حدود النقبه.
0: يقصد الشفافيه الاستاذ راهو
1: الشفافية
0: توصل
1: والجانب العملي معناها لهناك خاطر هي
0: خاطر الإنسان كي يقدم روحه
1: البرنامج
0: كي يقدم روحه يفترض فيه أنه صادق. أما كي ما يقدمش روحه فكيما لي فو بروفيل على فيسبوك
1: ينجم
0: يقول لي يحب ويكذب على الناس كذا يحب هذاك شنو يقصد الأستاذ حكاية الشفافية. يلا مدام تفضل.
2: مريك أني ماني كلامك مرة لها على القرار الهدم.
1: شكونك أنت شكونك أنت
2: جاوني
1: شكونك أنت شكونك أنت شكونك أنت؟
2: انا تقى فاطمه.
1: فاطمه تقى من المنسير من متساكنين نجم حي نجم صالي بالمنسير مسيد السري عند قرار هدم صادر على بلديه المنسير. اش بيه قرار الهدم هذا؟
2: يعني قرار مال البلديه
1: انا
2: يعني صيبوا وجه الدار وجاوا بعض داري دخلوا لداري.
1: نعم.
2: عملوا نقطتين من فوق كتر ميتاج. جيت نكلم فيه قلت له علاش عملت هكاك ما قابلتش قدام يعني وجه الدار. قال لي ما عندناش ماتريال كامل
1: هي.
2: قال قالوا لي ما عندناش تعزيز. بعد نهار اللي خرجوا قال جاوا عملوا كنترول او لامس او لامس جات مدام سميش حسيوا ثلاثه من البلديه ورئيس مركز وزوز عاوننا اللي معاهم في الكهرباء حسيلو غزر فما واحده بدات تصور لي في داري ولاح قال لي هتلقط في الدابز. قلت له لقطت بابز ولاني نسرق ولاني نخطف ونعاون في روحي ونعاون في بنتي ودنا صابت وانتم ما تعرفوا. قلت لي باهي نظف. قلت لها تو نظف هذا مش مشكلتي في الدبابس مشكلتي في القرار الهدم. مش بكم عملتوا القيبه وتعديتوا تطير ملامه بعد ما تعدت البلديه تعداوا الشرطه هبطوا اللوطه جماعه سوس اللي هدوا غزروا والله والله والله غزروا المولى الدار. قالوا له مريقل يا كمال قالوا لهم مريقل قالوا صلح العرض وضحكوا الاربعه ضحكوا الاربعه. قلت له اضحك اضحك ربي صح عليك. قال لي مشي كيما نمشي انيا تعدى باش نحلف. قال لي مشي كيما نمشي اني واخواتي خاطر هما جماعه شنو لا با اني عندي ربي اني مره الاخرى قلت لي اعمل واعمل ما قدرتش من نعمل في المحكمه حب المحامي ما نجمش ما نجمش مانيش نتاع محامين باش نقعد نجي على المحامين. عملت حسنو بعد ما جاوا عملوا معاينه وصوروا كل شيء فما واحد معاهم قال لي باش يتبعك خاطر انت بانيه. قلت له انا معاهم 80 بنا لي بايا وكملت اني عايش خويا وفي بس كاش بيا جا قرار بيا.
0: سؤالك مدام يلا الوقت وفالي
1: راه سؤالك هذا مش عايش
2: في الطاوله. قال لي مش كاش بيا قال لي باش يتبعك توا. قلت له انا عندي توا 30
0: سنه. اسمع الاستاذ مدام فاطمه
1: شو مدام توا الواقعه هذه صارت والتجاوز هذا اللي تدعي به لابد انه يبلغ الى السلطات المعنيه. أنا اللي ننصحك به مبدئيا اللي كنت تحكي فيه الكل تعلم به السيد والي المنسير باعتباره سلطة.
2: أيه مشيت في نهار.
1: لا لا تعمل رسمي. تعمل مكتوب رسمي تعمل مكتوب.
2: عملت
1: رسمي.
2: مكتوب وجبت عاد منفذ عمل معينة. وعزت معينة للولاية.
1: السيد والي المنسير سيتولى القيام بما ينيته بعهدته القانون، وهنا رحنا في دولة قانون مؤسسات، وأكيد ما ضاع حق وراه طالب بالنسبة ليك ولا لبقية الناس اللي تعمل معهم ولا كل متساكنين وكل مواطنين البلاد هذه، كل إنسان كل تونسي له حق في دولة القانون ودولة مؤسساته في حقوقه.
0: بالتالي وصوتك وصل عبر
1: وما ضاع حق وراه طالب. أنت عندك حقوق تطالب بها وخصمك عنده حقوق، والقول الفصل للسلطة اللي بيعهدتها مثل هالأمور هذه.
0: مدام صوتك وصل.
1: شكرا
0: إن شاء الله.
1: شكرا
0: بما أنك قدمت روحك ونصيحة راه نصحها لك
1: الأستاذ
0: كي قدمت روحك باش الوضعية نتاعك وصلت للناس اللي تحبها توصل.
1: هوني هوني واضحة معنا
0: فما حتى مشكل. هو الحقيقة في برنامج كيما هذا وطرح إشكاليات كيما هكا قانونية الشفافية تفترض أنك ولا. تقدم روحك
1: معايا
0: لا الحقيقة معك عكس برنامجنا راه هو احنا.
1: احنا
0: خاطر نحكيو على حالة إنسانية حالة وضعية
1: على أمور شخصية ونفسية وكذا
0: كيما يقدمش روحه
1: نفهموه
0: وبالعكس هو يلقى روحه مرتاح يخرج من داخل اكثر.
1: ولو كيما كي قدم روحه في برنامجكم مش يعطي اضافه. احنا علاش هنا خاطر عبرنا احنا كي الناس تقدم روحها الناس المعنيه هي النيابه العموميه توحي كل ما يبلغ الى علمها من جانب حتى بالاستماع. راهو النيابه العموميه تخدم 24 ساعه على 24 ساعه حتى في برنامج اعلامي كيما هيك تسمع تجاوز وكذا تنجم تاذن
0: بفتح الابحاث
1: وحتى والمسؤول
0: والمسؤولين يوصلوا لي ميساج واحنا نعرفوا لي ميساج كل يوصلوا
1: والمسؤول
0: السياسي المستمعين نتاع المذيعين نتاع الصحفيين نتاع المسؤول
1: وكعلاش حبينا السيده هذه تكون تقدم هويتها كامله
0: ان شاء الله تلقى حقها
1: فهمتنا
0: اذا عندها حق ان شاء الله تلقى حقها
1: ديما ذاك الشيء تطبيق القانون كما يجب.
0: وبربي على الملاحظه هذه قاعده تجينا راهو حتى في حوايج ما تتعداش على لونتين. بربي الناس الاشخاص اللي عندهم سلطه تنفيذ قوانين واللي عنده كذا واللي يتنقل واللي عنده سلطه قانون في دول الكل بربي في تصرفاتكم ما نعرفش عملوا لهم فورماسيون في الكوميونيكاسيون مع المواطن. راهو مواطن يبدا على اعصابه ويبدا منرفز وانت تبدا تضحك ولا تغزر غزره فيها التهكم ولا تسال سؤال مش في وقته ولا تسال بطون عالي شويه تحس هكا فما استعلاء. راو انت مواطن وهو مواطن حتى اللي لقت في الدبابس مواطن راو وعنده دوره في هذا المجتمع كيما انت عندك دورك هو عنده دور. بالله الناس هذوما اللي يون كونتاكت مع العباد نفورميهم في الكوميونيكاسيون مش كان المذيع يفورميو في الكوميونيكاسيون يقراها قرايه المحل المذيع مش يعرف كيش يتعامل مع الناس دونك مش كان سيرونتين حتى في الدنيا لازمنا نعرفوا نتواصلوا مع الناس. اي تليفون الاخر الو صباح النور الو
3: الو
0: عسلامة مدام مرحبا الو شكون معانا الو
3: الو
0: نسمعوا فيك انت في المباشر مرحبا
3: تسمع فيا
0: اي
3: عبد المجيد عبد المجيد
0: مرحبا سي عبد المجيد اهلا وسهلا سؤالك للاستاذ وبسرعه وقتنا اشرف على النهايه.
3: الو
0: تفضل سي عبد المجيد سؤالك للاستاذ.
1: شو سؤالك شو سؤالك
3: يا استاذ انا عندي بنتي عقار فهمتي اي طورت انا على اللوتوروت
1: فهمني
3: وقت الذكرى نتاع السيد الرئيس فهمني اللي جاء لوفاة السيد بورقيبة فهمني فاكر في راي المحطوط اللي على الكيات هذاك فهمني حطوني في راي في الملك نتاعي فهمني كي حولته البلدية حطوني في راي في الملك نتاعي فهمني المواطنين وعندي عليهم فهمني شاكي بيهم قبل
1: اي وبعد
3: نعم
1: اي شو صار شو سؤال خاطر ما عادش عندك وقت باش تسمع الجواب راه
3: انت عارف انت بعدوني الفراي من الملك نتاعي
1: اي
3: فهمني
1: اي
3: بعدوني الفراي من الملك نتاعي
1: اي كتبت
3: هو توقيع عمل لك عنده شكون في المعتمديه وكل شيء فهمني عاد الملك هذاك مش نتاعو راه الملك نتاع بلد نتاع بلديه نتاع الحاكم نتاع الولايه هو الملك نتاعي مش هذا ملكيه وكل شيء ويدعى علاش هما ما يطالبوش ويقولوا
1: هذا هو شوف عندك. شوف هو تو من طالما هو عندك عقار
3: عندك السيد هذا
1: يا سي يا سي
3: تحب ما عنده كان عندك حاجه ما يثبت إيجا هاتها فهمتي وخلينا ناخذوك حق انسان بعيد عليا ما بعتلوش وكل شيء فهمتي يحب ينبيعه بالسيف وملكي يعني عندي صغاري فهمتي ماخذاته صغاري فهمتي ما مش نعطيني صغاري فهمتي هو يحب يستورد فهمتي عليا فهمتي
1: هبه فوق لي ملك اي ما شوف الامور هذه تولينا في نزاع استحقاقي هو يقول نتاعي والاخر يقول مش نتاعك ونتاع. النزاع الاستحقاقي اذا كان ما وصلناش الحل بالتراضي فما كان القضاء باش يفصل ما بيناتنا. انت كشاغب فيك على العقار نتاعك تمشي لمحاميك يعمل لك قضيه في رفع الشغب هذا وفي ايقاف الشغب هذا وفي استحقاق العقار هذا، واللي عنده حشو باش يقدمها قدام القاضي.
0: هذا هو هذا هو الحل، المحكمه وبطبيعه.
1: وديما نقولوا ماش نقولوا احنا ثوريين، نقولوا ما لا يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي.
0: هذا هو هذا هو.
1: إذا كما تفهمناش
0: ما علاش قام من عاملينه وإحنا التقاضي،
1: وعلاش حليل المحاكم
0: والله العظيم ويا ربي الدولة قداش متكبدة مصاريف معناها. ولو
1: هو في سبيل في سبيل إيصال الحقوق إلى أصحابها وفي سبيل حسن تطبيق القانون وعلى الجميع وعلى عقيدة المساواة، هذوما مبادئ لا يمكن الحياد عنها حتى ربي اللي باش يقولوا باش يعملوا وما عادش قضاء وما كذا وما عادش مش صحيح.
0: مش صحيح
1: في نهاية المطاف القانون يأخذ مجراه ويأخذ مساره العادي والطبيعي طال الزمان أم قصر.
0: أستاذ أنا اللي باش نختم تو أخويا مصعب برنامجكم في التعامل مع المستمعين.
1: أي صحيح.
0: عندكم برشا مستمعين يجي عنده شكون في المعتمدية، عنده شكون في البلدية، عنده شكون في المحكمة. أنا كلمة عنده شكون ما تصورش قداش تقلقني، علاش؟ خاطر تعدي ميساج تخي نيجاتيف للناس اللي تسمع راه. خاطر الإنسان تفقد الثقة في المؤسسات هذه، وإحنا ندعيه أنه إحنا دولة قانون ومؤسسات. إذا كان أنت كل واحد يتدخل وش يقول فلان عنده شكون وهذا عنده شكون. احنا المره اللي فاتت حكيناها في الاوف احنا خارجين من البرنامج قلت لك راهي العقليه هذه نتاع التآمر عليك وفلان عنده كتاف وفلان عنده شكون لازمها تتنحى. اذا كان ثبت عكس، اذا كان تحب تثبت عكس ذلك فما طرق تثبت فيها. اذا كان الناس قاعده ترتشي ولا كذا واللي هي تبقى ديما حالات استثنائيه، راهي ماشي القاعده العامه.
1: دونك مش استثنائيه
0: وماهيش سهله
1: ومش سهله
0: اي والانسان اللي يشك يتبع يتبع بالطرق زاد المتاحه قانونيا هكا ولا. واذا اثبت انه فما رشوه ولا فما تهاون ولا فما كذا تو الناس اللي عملت هذا تتعاقب.
1: الغلط يخلص.
0: اما احنا ولينا راهو لغتنا في كل ما نبداو عندنا مشكله ولا عندنا قضيه ولا عندنا قضيه في اداره وخرت شويه ولا تعطلت شويه، فلان عمل الخاطر عنده شكون وفلان غلبني خاطر عنده شكون والاخر عنده شكون وهذي عنده شكون، هي اللي مشكله كبيره.
1: هي رايجه الحقيقه حاجة مش باهية، ما تعطيش صورة باهية.
0: بالعكس تعدي في حاجات بالعكس سلبية.
1: أنا أقول لك حاجات تصير عن تقريبا العديد في مكاتب الزملاء وزميلات المحامين المحاميات نجم يساندوني في الحديث. جي تكون تعمل في قضية وتخدم فيها وتحضرها وما يزمها الشخص عليك الحريف من جملة ما يسألك يقول لك بالله يعطيني عدد القضية وشكون باش يحكم فيها، هوية القاضي باش يحكم فيها. أيوة. تو نوصل له، إيش معنى إيش عندك ما توصل له؟ يا ما توصل حق بحقك القانوني ولا راك ما توصل له
0: ولاقي وقت باش يكمل دوسيته باش يكمل يحكي معاكم.
1: حتى كان شكون داير بيك معناها في الدوائر راه مرد بالكم، راه هذوك الناس سماسرة وناس متحايلين، لأنه القضاء يلزم يبدا دائما أبدا بعيدا عن كل الشبهات وعن كل ما يقال في هذا، وراه يلزم يظهر العلن لحاجات كما هيك ويلزم التصدي لحاجات كما اللي تصير كما هيك. بالعكس راهو واللي يقول لك انا ما عطيتش رشوه كان عطيت رشوه راني لاباس عليه، نقول له ولدي راك تعطي رشوه مش معناها انت عملت حاجه به، لانه القانون يعاقب الراشي والمرتشي.
0: اي فوالا
1: كما لا يعطي كما لا ياخذ، مش كما لا ياخذ يتعاقب
0: زوز
1: تو نعطيه رشوه. والله تقريبا صارت لي تو يومين يقول لي تو نعطيه رشوه ومباصي.
0: يا رسول الله
1: يودي بتباش تباصي معاها انت لأن
0: يا رسول
1: لانك اللي. الراشي والمرتشي الناس يقول اللهم اذا كان تعمل له كمين وفي اجراءات خاصه وحاجات اخرى.
0: شفتي مثلا القيميه خلصت تضرب
1: خلينا شوش نقولوا ثريا راهو الأصل في المعاملات الصحة والسلامة والمطابقة للقانون، وأنه الحيلة في ترك الحيل، ومبدأ حسن النية هو مبدأ لا حيل عنه. تحبوا تحيدوا على المبدأ ذي راوح بل الكذب قصير.
0: برافو استاذ محلاها خاتمه،
1: وكل انسان يتحمل مسؤوليه.
0: لا والله محلاها خاتمه.
1: احنا وقت جات الثوره واول ايام الثوره قلنا سي طاحت البلاد والقوانين طاحت ومشات باقيه تونس وبقيه الاداره التونسيه بالكفاءات التونسيه نتاعها، ورجع القانون وطبق القانون على كل من حاول انه يتلاعب بالقانون.
0: صحيح استاذ، يعطيك الصحه استاذ محسن قبوج. شكرا لك.
1: شكرا لك يا ثريا.
0: مجهود مجهود في الحصة عندك المجهود. تحياتنا زادة جي من نجل عطية في الاخراج الرقمي اللي امنت لكم صورة البرنامج على فيسبوك وعلى يوتيوب. عالية منصوري في تنسيق البث المباشر. عالية التنسيق عندهم في دائرة القانون صعب ملي عنا راهو في من المجتمع. وأيمن الشاب اللي رافقنا في خراج الحصة التقنية والهندسة الصوتية. خليكم على موجتنا إذاعة المنستير في تمام منتصف النهار النشرة الإخبارية.

0: إشهار. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
1: تمام، منتصف النهار عبر موجات اذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان ينتقد الجهات الرسمية لعدم إيفائها بتعهداتها المتعلقة بتوفير 30 ألف أضحية أو كميات من اللحوم المبردة. جمعية التربية البيئية بالحمامات تعلن اليوم عن مشروع ميرافيليا الرامي لتشغيل الشباب العاطل عن العمل خاصة في المجال البيئي. والمرصد التونسي للمياه يدعو إلى تنقيح مجلة المياه ويناقش ربط الطاقة بالماء. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة، وانتقد ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة والمتعلقة بتوفير 30 ألف أضحية وكميات من اللحوم المبردة من أجل تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
2: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكون فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش مبردة كما عديد الدول الأخرى. أنترطان نبني قطاعنا وفلاحنا، لكن للأسف اليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوفوا في توجه رئيس الجمهورية اليوم للدور الاجتماعي للدولة، لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعاودوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوت الشعب التونسي باسم قوة المواطن.
1: وفي ولاية المنستير وبخصوص أضاحي العيد المعروضة للبيع ستكون انطلاقا من أسواق الدواب بمعتمديتي المكنين وجمال، إلى جانب نقاط البيع المؤقتة والموجودة بكامل معتمديات الولاية وعددها في حدود 16 نقطة. وقد بيّن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أنه تقرر إقامة نقطة لبيع الأضاحي العيد بفضاء قصر المعرض بالمنستير، وذلك بداية من يوم 16 ماي 2026 إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.
3: الإجراءات لتنظيم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك خاصة بالنسبة للأضاحي المعروضة للبيع اللي مش تكون منطلقها متاعها هو يا إما أسواق الدواب المنتصبة بولاية المنستير خاصة منها سوقي المكنين وجمال، أو بنقاط البيع المؤقتة اللي مش تكون متوفرة بمختلف معتمدية ولاية المنستير. من منتظر أنها مش تكون تقريبا في حدود 16 نقطة بيع موزعة على كامل ولاية المنستير، واللي فيها اللي مش يعتمد البيع بالرأس وفيها اللي مش يعتمد البيع بالميزان. المواطن نجم يتوجه لنقاط هذه لشراء الأضحية متاعه، خاصة بعد ما تم إعلان البارح أسعار المرجعية واللي ممكن اعتمادها. كيف زاد تم تنسيق مع السلطة الجهوية لتركيز نقطة البيع من منتج المستهلك تكون في فضاء المعرض المنستير، تنطلق يوم 16 ماي إلى غاية تقريب ليلة العيد الأضحى المبارك. النقطة البيع هذه منتج المستهلك تكون فيها ممثلة فيها كل القطاعات خاصة ومستلزمات العيد من خضر وغلال وتوابل وخضر ورقية، مواد مدعمة، فيها أسماك، فيها دواجن. النقطة هذه وجهة للمواطن ونجم فيها كل متطلباته، وبتبيعها مش تكون الأسعار بصفة معقولية وأقل من الأسعار المتداولة خارج النقطة هذه، تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
1: وفي موضوع جهوي آخر، انطلقت بدار الثقافة ببير مشارقة فعاليات تظاهر تجوفي مدينة الفسيفساء الجميلة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المخزون الثقافي والمعماري الذي تسخر به مدينة بير مشارقة. حنا العباسي والنقل التالي.
4: في إطار مشروع شوارع المدن المبدعة وبدعم من الإدارة العامة للعمل الثقافي، نظمت دار الثقافة ببيرم شرقة بالاشتراك مع طلبة المعهد العالي للتنشيط الشبابي ببير الباي تظاهرة جيوف مدينة الفسيفساء الجميلة. مدير دار الثقافة ببيرم شرقة عصام الرياحي ومزيد من التفاصيل.
5: اليوم نفتتح مشروع جيوف مدينة الفسيفساء الجميلة. المشروع هذا يجمع ما بين مجموعات من الفقرات، فيه برامج شراكة زادة مع الطلبة والفنيين والمبدعين في الجهة والمجتمع المدني والجمعيات الثقافية والفنية. الانطلاقة بتكون في المرحلة الأولى مع مشروع تخرج تابع لطلبة المعهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي بير الباي، يدوم 3 أيام في مراحل أخرى متقدمة باش نكونوا معناها نخدموا جداريات عملاقة من الفسيفساء وباش نعلقوها في شوارع مدينة بربشيرقة اللي كانت تمتاز وتعرف في العهد الروماني قديما مدينة جوفي بالفسيفساء وبالمقاطع على الرخام.
4: طلبة المعهد العالي للتنشيط الشبابي ببير الباي أرادوا من خلال هذه التظاهرة تسليط الضوء على فن الفسيفساء الذي يمثل جزءا من الهوية الحضارية للمنطقة. مريم عبد الرحيم طالبة بالمعهد تضيف:
6: الهدف من التظاهرة هذه انه احنا نبينوا اللي احنا عنا موروث ثقافي مادي هام جدا. كما تعرفوا الناس الكل اللي برمشيرقة قبل كانت اسمها جيوفي، وهذه كانت معناها معروفة بالفسيفساء على الاخر في وقت الرومان.
4: حنان العباسي، برمشيرقة، إذاعة المناستير.
1: جهويا، دائما نظمت جمعية التربية البيئية بالحمامات ندوة صحفية للإعلان عن مشروع ميرافيليا، مشروع هدفه الأساسي تشغيل الشباب العاطل عن العمل وتجاوز الإشكاليات البيئية، وذلك وفق ما أكده رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي للزميلة فاطمة بن عثمان، الذي أبرز أن نتائج المشروع من بين هذه النتائج تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة إلى جانب عديد الإنجازات الأخرى.
7: ثم تحديات بيئية كبيرة برشا في تزايد اللي تستدعي وتتطلب إيجاد حلول محلية مستدامة مجددة. قلنا نقربوا طوما هذا معاطين عمل والإمكانات موجودة في العالم. المشروع يضم 8 شركاء جايين من 6 بلدان متوسطية، وهي فرنسا، إيطاليا، تركيا، تونس، لبنان والأردن. يدوم المشروع 36 شهر، 3 سنوات. الهدف الأساسي تاعه هو دعم الاقتصاد الأخضر، دعم المهن الخضراء، دعم ريادة الأعمال في المجال البيئي. النتائج المنتظرة هي أولا تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة، 2 إحداث أكاديمية، منصة أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء، 3 مرافقة على الأقل 800 عاطل عن العمل، وبعث 440 مشروع بيئي، وأخيرا الاستفادة من دورات تكوينية محلية ولكن زادة دورات تكوينية عابرة للحدود.
1: في بقية أخبار نشرتنا، نظمت جمعية نوماد 8 والمرصد التونسي المياه ندوة مفتوحة خصصت لعرض مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية، وتمحور النقاش خاصة حول علاقة المياه بالطاقة وبدائل السيادة المائية والطاقية ورهانات العدالة البيئية في تونس. حسين الرحيلي مختص في التنمية والموارد يتحدث للزميلة نجاة حسن عن أبرز المخرجات والحلول بخصوص المياه في تونس.
8: أبرز المخرجات على حكاية الماء هو أن أولا يلزم ثم قناعة بأن الوضع العام اليوم راه وضع يتسم بالإفلاس المائي على المستوى الدولي انطلاقا من تقرير منظمة المتحدة 20 جان في 2026. اليوم عنا إعادة النظر في سياستنا الوطنية لتعبئة الموارد المائية، معناها القديمة واللي ما عادتش. اليوم ضروري إصدار مجلة مياه جديدة معناها تأخذ من الاعتبار التحولات وارتفاع الطلب وتطور نمط عيش التونسي. اليوم عندنا قطاع كالفلاحة يستهلك في حوالي 77%، فيه هدر كبير يلزم إعادة النظر في إنتاج في القطاع الفلاحي، وخاصة إعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي، لأنه نحن عندنا 70 عام ننتج لنصدر. اليوم آن الأوان باش ماءنا نوظفوه وفق إمكانياتنا وفق حاجياتنا، لأنه اليوم مش معقول بلد تعاني الشح المائي وتصدر في كميات ماس معناها في شكل مواد ذات قيمة مضافة ضعيفة برشا، كما الدقلة، كما الفريز، كما البرتقال، كما الخس وغيرها. اليوم كذلك اليوم كيف نستطيع أن نوفق بين الطاقة وبين الماء، لأنه ظهر بالكاشف أنه راهو الطاقة باش ننجوها نجم ننجو طاقة بالماء، وهذاك الهيدروجين الأخضر.
1: وفي موضوع وطني آخر، أظهر تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2025 هشاشة هيكلية في الوضع المالي، وفق ما صرح به للأخبار الأستاذ الجامعي والباحث المختص في الاقتصاد أرام بالحاج، حيث تراجع احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 25.13 مليار دينار، مع تزايد دور البنك كممول رئيسي للخزينة بأكثر من 13.55 مليار دينار، مما يهدد بضغوط تضخمية ويفاقم مخاطر استنزاف الموارد لتسديد الديون. وأوضح بالحاج أن لهذا التدخل عديد الانعكاسات على الاقتصاد التونسي.
9: تمويل المباشر خاصة بمبالغ كبيرة أكيد باش يساهم في ارتفاع التضخم، وأكيد باش يخلي الضغوط التضخمية كبيرة، وأكيد باش يخلي الفاعلين الاقتصاديين يتكهنوا أو يتوقعوا تضخم كبير وتأثير على الاحتياط من العملة الصعبة، وهذا ماهوش سليم. ثاني شيء هو أنه التمويلات أو التسويلات هذه إذا تكررت أكيد بأنه باش توخر عملية الإصلاح، لأنه الإصلاح عجز الميزانية وإصلاح اقتصادنا بصفة عامة راهو فما شيء يتمنى نمشيو للحلول ماهيش الحلول السهلة، فهذا خطر زاد كيف معناتها خطر جدي يهدد معناتها الاقتصاد التونسي. البدائل بطبيعة فما شيء لا بدائل على إصلاح المالية العمومية وإصلاح اقتصادنا بطبيعة، إذا صلحنا نظام الجبائي ونقصنا من الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، إذا صلحنا بطبيعة مؤسساتنا العمومية، صلحنا حكومتنا، صلحنا المناخ الاجتماعي صلبها، إذا صلحنا كيف معناتها صناديقنا الاجتماعية، أكيد هذه فنسبة حلول بديلة للحلول السهلة اللي قاعدة نشوفوا فيها واللي قاعدة ممكن بجديد تعقد الوضعية الاقتصادية في بلادنا.
1: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان ينتقد الجهات الرسمية لعدم إيفائها بتعهداتها المتعلقة بتوفير أضحية العيد وكميات من اللحوم المبردة. نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: تحية رياضية في ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد أقل من ساعة من الآن مباراة نهائي السيدات لكرة السلة تجمع سيدات النادي الصفاقسي بالجمعية النسائية بجمال انطلاقا من الساعة الواحدة في قاعة رادس. المباراة كما قلت معادة للدور النهائي للموسم الماضي. الجمعية النسائية بجمال يطمح للفوز بكأس تونس المرة الثانية على التوالي في المقابل في سيدات النادي الصفاقسي تطمح للعودة بكأس تونس. ثم انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف الأنظار باش تتجه كما قلت لنفس القاعة قاعة رادس مسرح نهائي كأس تونس للأكابر بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الأفريقي. الاتحاد المنستيري نذكره كان أزاح في الدور نصف النهائي الشبيب القانوني 75 مقابل 50. في المقابل النادي الأفريقي كان أزاح اتحاد الأنصار 99 مقابل 65. أيضا دور نهائي معاد بين النادي الأفريقي والاتحاد المنستيري في الموسم الماضي كان الاتحاد المنستيري توج بكأس تونس. الاتحاد المنستيري يبحث على كأس السابعة في تاريخه في المقابل النادي الأفريقي يبحث على كأس الثامنة. مباراة كما قلت بين الاتحاد المنستيري والنادي الأفريقي انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف والمتابعة بشكون على موجات إذاعة المنستير للدور النهائي للأكابر والكبريات. نحكي على كرة القدم واليوم الدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لقاءات شكلية والنادي الصفاقسي تقريبا الوحيد المعني بالنتيجة في مباراة اليوم بعد ما سجلنا أمس مغادرة المستقبل سليمان للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم رغم انتصاره كما قلت في مباراة أمس أمام مستقبل رياضي بجبس. وبعد شوية نرجع بأكثر تفاصيل عن نتائج مباراة أمس. اليوم مستقبل رياضي بالمرسى النادي الصفاقسي بدارة الحكم باسم بالعيد وحكم الفار وليد المنصري، النجم الساحلي النادي البنزرتي الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار أمير العيادي، ترجى الرجيسي واجه نجم متلوي بدارة الحكم عبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجريم، وغدوة الدربي بين الترجي والنادي الإفريقي. البارح سجلنا انتصار مستقبل سليمان من مستقبل رياضي بجبس بهدف مقابل صفر، التعادل بالملعب التونسي واتحاد بن قريان 0-0، الأولمبي البيجي حقق انتصار مهم من شبيبة العمران 2-1، والشبيبة بدورها تفوز أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف مقابل صفر. الترتيب النادي الإفريقي في المركز الأول 62 نقطة، ترجي 60 نقطة، ثم نادي الصفاقسي 56 نقطة، الملعب التونسي 45 نقطة، الاتحاد المنستيري 42 نقطة، النجم المتلوي 39 نقطة، ثم النجم الساحلي 38 نقطة، ترجي جرجيس وشبيبة العمران واتحاد بن قردان 35 نقطة، ثم المستقبل الذي بالمرسى 34 نقطة، البنزرتي 33 نقطة، الأولمبي البيجي 31 نقطة، شباب القيروانين 30 نقطة. زوج فرق معنية بالنزول للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والمباراة الجولة الأخيرة بشكون مهمة للزوج فرق. الأولمبي البيجي بشكون في ملعب رادس ضد فريق النادي الأفريقي، وشباب القيروانية باش تواجه فريق نجم متلوي في ملعب المتلوي. في المركز 15 مستقبل سليمان 27 نقطة ونزل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ومستقبل يدي بيجابس أيضا في المركز الأخير انزل للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم قبل زوج جولات من نهاية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في كرة اليد اليوم الموعد مع بقية مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس في البرنامج الساعة الرابعة بعث بني خال النادي الأفريقي، الملعب التونسي نادي سقيت الزير، جمعية الحمامات سبورتيغ المكنين، وأول فريق حجز الموعد للدور النصف النهائي فريق الترجي اللي يزاح فريق النجم الساحلي أمس بنتيجة 28 مقابل 19. والختام بالكرة الطائرة اليوم الموعد مع المباراة الثانية في الدورة النصف النهائي لكأس تونس بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي، وأمس كان حجز فريق النجم الساحلي بطاقة العبور لنهائي كأس تونس للكرة الطائرة بعد فوزه أمس أمام فريق مولدية بوسالم بثلاثة أشواط دون رد. نقطة نهاية سبونفو، شاية طيبة للجميع، إلى اللقاء.
1: إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.
3: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية و
1: والتعاون الاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمع.

0: انتما تسمعوا
1: في اذاعه المنفذير
2: معاكم
1: وين ما كنتم
0: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

رحيق الكلمات، مختارات أدبية، يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

توزعني الكون وحدني والشذا، فانسربت لكل الجهات أفاويق وجد مفوفة بالندى. وأحسب قلبي نبض الهيولى إذا كان غيري صدى. توزعني الكون يا وردة في دمي ووشما على معصمي، فانفردت عناقيد حب بحجم المدى. وحين أموت على مذبح العشق يا روضتي، فلغيري رغم الردى يكون الردى. في حضرة من أهوى تأخذني تأسرني، تملكني الألوان، الأخضر في عينيها أبد فينان، والأحمر في خديها في شفتيها ملكوت فرح. هل هذه امرأة أم قوس قزح؟ ما زالت تدعوني لمنازلة السحر المجنون، أنثى من عبق سجاج بالألق النزق الوهاج، تقتلني تحييني وتثير شياطيني لأجابه ذاك الوهج الرجراج. عفوا عفوا يا قيد وقاري، فالحسن الضاري أطلق من قمقمه مخبوء جنوني، فتدحرج حتى القاع سفيني والتهمتني الأمواج.

خرجت أنشد الفرحة والأنس في حقل من حقولنا القريبة، وكنت أعلم أن حصاده جوقة من الأوانس الحسان الوجه والصوت. فلما غمرني ليل الحقول وملكني سلطان الطبيعة، أحسست في نفسي دنيا جديدة لم أحسها من قبل في نهار الناس ولا في القرية. فلقد كان القمر حينئذ في السمت متكئا على أجفان السحب، يرسل أضواءه هادئة كأشعاع الحلم، شاحبة كأصفار الأمل، فيلون الغيطان والغدران والطرق بلون الفضة الكابية، ونسيم آذار الندي ينفح بطراوة الفردوس الإنسان والحيوان والشجر، فينعش الهامد ويتنفس المكروب، وتتندى الحصائد فتسمع الجنادب تصر في الهشيم، والضفادع على ضفاف الترع، والسواقي تنوح على رؤوس الزروع، والحاصدات يغنين في مزارع القمح، وطيور السماء تنغم على أعالي الدوح، وكلاب الحراسة تنبح على أطراف الأجران، فيكون من كل أولئك إيقاع موسيقي عجيب يبعث الروعة في النفس ويلقي الشعر على الخاطر. كنت لدى ساقية الحقل الراقدة في كلة من أغصان الصفصاف المرسلة، حين ارتفع صوت أمينة الحنون بالأغنية الشعبية، وكان الحصدة من رجال ونساء يزحفون إلى القمح بمناجلهم صفا، فيتركون وراءهم أضغاثا من الحصيد منظومة الأسافل والسنابل، ثم يعودون الحين بعد الحين فيركمونها حزما غليظة ويدعونها تنتظر النقل على الجمال إلى الجرن.

هنالك في أول تلك الزنقة وضعت لوحة مكتوب فوق اللوحة درب سليمة. الدرب أمامي ممتد رطب ضيق تسبقه باحة، في الباحة دكان، ووقفت على دار من تلك الدور تحمل رقما. أخبرني شيخ هرم يجلس في صمت ووقار قدام الدكان، يداعب سبحته ويتمتم فمه بالأذكار. قال الشيخ: كانت تسكن تلك الدار، ولدت فيها، شهدت أيام طفولتها وزمان صباها الباكر والمتأخر، وهنا برعم فيها الحسن وأزهر، وهنا بدأت تقف أمام المرآة قليلا ثم طويلا تستنبئها وتوشوشها. كانت تحلم، ومع الوقت المسرع والمتباطئ صارت تلك الطفلة تنمو، صارت تكبر، بدأت تستكشف خارطة الجسد النامي، تتفقد ما ينداح وما يتكور، صارت تتغير فيها أشياء، وتلوح سمات وتمور بداخلها رغبات، صارت تتبلور. سمعت كلمات الغزل الناعم أول ما سمعتها من ولد الجيران وصبي الدكان. بدأت تحمل شكل الأنثى وملامح بنت السلطان، صارت قمرا، صارت زهرة. ما أطيب هذا الريح الناتج عنها، ما أروع هذا الطلع البازغ منها، ما أجملها، ما ألطفها. صارت تزهى بمفاتيح كنوز الحسن ومغاليق دروب الحصن، تتجهم إن لم تسمع كلمة مدح، تتبسم إن ينزف في قلب جرح، تشعر بالإحباط إن لم يتبع خطوتها في الزنقة ولد عابث، أو في الشارع صب لاهث ليعابثها ويشاكسها وليسمعها لغة بدأت تتهجى أحرفها وتحاول أن تعرفها. وتعود إلى تلك المرآة، عادت لتسوي طرتها وتنسق هيئتها. صارت أنثى تلك الطفلة، صارت نخلة تحمل طلعا، تحمل رطبا، صارت نجمة، صارت تلك النجمة قطبا يستهوي أفئدة العشاق جميعا. لكن من ذا يمكن أن يرقى للنجم طلوعا؟ الويل لمن يلقيه إليها باب الدرب، والسعد لمن تشمله منها نظرة حب. ورمت بي في سكتها قدمي، صارت دربي، صارت قدري، صارت همي، فنسيت جميع عناوين مدينتها العشرة. لم يعلق في ذاكرتي منها إلا درب سليمة، ومن الأرقام الرقم 25.

رحيق الكلمات مختارات أدبية اقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. تختبر شركة جوجل حالياً تجربة بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل منصة يوتيوب، تهدف إلى تحويل طريقة البحث التقليدية إلى تجربة أقرب للمحادثة التفاعلية. التجربة الجديدة اللي تم اختبارها حالياً تحت اسم Ask YouTube تقدم طريقة مختلفة تماماً للبحث، إذ يمكن للمستخدم إدخال استفسارات بصيغة طبيعية كما لو كان يتحدث مع مساعد ذكي، بدلاً من الاكتفاء بالكلمات المفتاحية التقليدية. ثم تقوم المنصة بعد ذلك بعرض نتائج تجمع ما بين مقاطع الفيديو الطويلة والمقاطع القصيرة الشورتس، إضافة إلى نصوص تفسيرية مرتبطة بموضوع البحث. الميزة متاحة حالياً بشكل تجريبي للمستخدمين المشتركين في خدمة اليوتيوب بريميوم داخل الولايات المتحدة، بشرط أن يكون عمر المستخدم 18 عام وإلا أكثر. عند تفعيل الميزة هذه يظهر للمستخدم زر جديد داخل شريط البحث يحمل اسم Ask YouTube. وقت ما ينزل على شريط البحث هذايا تظهر مجموعة من الاقتراحات الجاهزة لأسئلة يمكن طرحها، كما مقاطع مضحكة لفيل صغير يلعب، أو ملخص قواعد كرة الطائرة، أو تاريخ مختصر لهبوط أبولو 11 على القمر إذا قام المستخدم بالضغط على زر Ask YouTube دون إدخال أي نص، ويتم نقله إلى صفحة كاملة تحتوي على اقتراحات إضافية أو صندوق نصي يمكنه من طرح أي سؤال يرغب فيه. وعند تنفيذ عملية البحث باستخدام الميزة هذه يعرض يوتيوب في البداية صفحة شبه فارغة تتضمن مؤشر تحميل، وبعد بضع ثواني يتم ملء الصفحة بنتائج مفصلة. من جانبها أكدت يوتيوب أنها تعمل بالفعل على توسيع نطاق التجربة هذه باش تشمل للمستخدمين غير المشتركين في خدمة البريميوم، ويجي هذا ضمن سياق أوسع من جهود جوجل لتطوير وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها المختلفة، حيث سبق أن قامت الشركة بتحسين وتحديث المود AI كما قامت بإدماجه في خدمات أخرى كما جيميل. وتمثل ميزة الأسك يوتيوب خطوة استراتيجية مهمة نحو إعادة تعريف تجربة البحث داخل المنصة عبر دمج المحتوى المرئي والنصي في إطار تفاعلي واحد. ومع ذلك فإن استمرار وجود بعض الأخطاء يشير إلى أن هذه التقنية لا تزال في مرحلة التطوير، وأن تحقيق الدقة والموثوقية الكاملة باش يبقى تحدي أساسي في المستقبل. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام آثار التغير المناخي. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم إن الدروس الخصوصية باتت تشكل عبئا ماليا كبيرا على العائلات التونسية، خاصة مع اقتراب فترة الامتحانات الوطنية خصوصا امتحان البكالوريا، ومشيرا إلى أن الكلفة شهدت زيادة قدرت بنحو 15-20% مقارنة بسنة الفارطة. وأفاد الرياح بأن الأسعار بلغت مستويات وصفت بالخيالية، خاصة خلال فترة المراجعة المكثفة التي تسبق الامتحانات. وأضاف أن كلفة المادة الواحدة للتلميذ الواحد تتراوح بين 150 و200 دينار وأكثر خلال فترة المراجعة للامتحانات. دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم مجلس نواب الشعب إلى تعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية لتحويله من نص ذي صبغة تجارية إلى قانون يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة لوزارة الصحة. وبين الكاتب العام للنقابة أن وفدا نقابيا عرض رؤيته خلال جلسة استماع صلب لجنة الصحة بالبرلمان، مطالبا بتغيير عنوان مشروع القانون ليصبح متعلقا بتنظيم تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية لضمان تدخل مؤسسات الدولة في كافة مراحل الإنتاج. تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بداية من 12 وإلى غاية 16 من مايو الجاري. وقال كاهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم إنه سيتم بيع عدة منتجات فلاحية في خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: لقاءات رياضية.
1: مرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة المنستير مباشرة من القاعة المتعددة الاختصاصات برادس لمتابعة نهائي كأس تونس في الكبريات، وإن شاء الله في الأكبر. اليوم في البرنامج انطلقت مباراة الكبريات بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي، وإن شاء الله مع 4:30 نهائي الأكبر بين اتحاد المنستيري والنادي الإفريقي، باش يكون حاضر زميلي حكيم اسطنبولي في نقل المقابلة. بالنسبة اليوم النهائي الكبريات اللي انطلق عنه تقريبا دقيقة، انطلق النهائي بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي أمام جمهور قليل العدد الحقيقة في هذا النهائي، ما فهمش برشا جمهور، ولكن ممكن مع تقدمنا في الوقت ممكن يكون فما شوية من جماهير الفريقين. الجمعية النسائية بجمال نذكروا صاحب لقب الكأس في الموسم الفارط، يواجه النادي الرياضي الصفاقسي اللي متأهل لنهائي البطولة، ويحاول ممكن يظهر من زوز الخسائر اللي كانوا في المسابقتين الأخيرتين، نحكيوا على الكأس السوبر وأيضا الكأس اللي كانوا الجمعية النسائية بجمال. هذاك علاش اليوم حوار متجدد بين الفريقين. اليوم مش بشكون وحدي، بشكون حاضرة معايا في التحليل الفني المدربة الوطنية يسر الشيرني. مرحبا بك يسر.
2: وبيكم بيك سنة ومستمعين إذاعة مونستير، صافي بليزير ديما باش نعاود نتلاقى معاكم ونحاول نتفاعلوا على كرة السلة النسائية، وصافي بليزير معناتها.
1: ولكن مرحبا بك يسر، الحقيقة نورتنا يسر. أكيد اليوم باش تعطينا أكثر إضافات وإيضاحات فيما يخص الأمور الفنية للمقابلة، اللاعبات خاصة متابعتهم وتعرف الهيستوريكم تاعهم. دونك اليوم باش يكون حوار الحقيقة متميز بين زوز مدارس في كرة السلة قاعدين يخدموا في السنوات الأخيرة، جمعية نسائية بجمال أكثر في السنوات الأخيرة الحضور نتاعو كما قلت آخر زوز تتويجات كانوا كأس 2025 الكأس الممتازة، البطولة كانت في 2023 وقبلها في 2017، يعني في المجمل عنده زوز بطولات وكأس. في المقابلة النادي الرياضي الصفاقسي عنده 21 بطولة، 7 كؤوس، آخر كأس تحصل عليه السيسيس في 2013، تفهموا علاش هو متشوق باش يهز المسابقة هذه، وتحصل على الكأس الممتازة في 2024. هذا ممكن بدينا بالسجل متاع الفريقين. نتيجة ما زلت نستنيه في أول سلة جي من الفريقين، تقريبا على دقيقة ونص على انطلاقة المقابلة، مازال جس نبض ككل بداية نهائي. وكنت تفكر يسر كنا علقنا على زوز نهائيات الفارتة، دائما الجمعية النسائية بجمال خذت الأسبقية على النادي الصفاقسي، خاصة فيما يتعلق بالجانب نتاع اللياقة، السرعة، الدفاع الممتاز، وقت خذوا الفارق وتعبوا برشا النادي الصفاقسي اللي كان وقتها كنت تذكر يسر مرشح على الورق. هذاك ممكن اللي عطاه ممكن الجمالية والرونق نتاع فوز جمال، لكن يقعد النادي الصفاقسي فريق عريق وعنده أسماء كبيرة كما باش نشوفوهم توا في التعليق.
2: صحيح، معناتها في الفينال اللي فاتوا كان الأغلبية الجمال على حساب جانب البدني وكل الحق راه تبدلت، معناتها بالنسبة لزيكيب كسوسوا متاع سي اس اس وإلا متاع جمال، الزوز تبدل الإفكتيف متاعهم سيختو سي اس اس، معناتها اللي دعموا الفريق متاعهم بعديد الانتدابات معناتها في الموسم هذي، وخليهم معناتها بداوا الموسم الحق معناتها كانت برشا خايبات معناتها في الموسم، وفما ماتشويت معناتها كانوا حاطين اللي ربحوها ما ربحوهمش على خاطر حتى يتأقلموا معناتها جواريت هذوما اللي ماخذينهم. توا تبدلت معناتها حتى الجمال اللي كانت هي معروفة بالجانب القوة البدنية متاحة وكل، يمكن عندها جواريت كيما نادرة كيما كل اللي تسميو متقدمين في العمر، معناتها سافي بليزير دو لي فوار توجور جوي ويلعبوا كل شيء، أما باغابوغ للعمر ما عادش فما كل معناتها كل أغلبية الجمال توا ولاو زوز كيف كيف pratiquement les joueuses elles sont toutes du même âge ou de معناتها نفس نفس الجينيراسيون معناتها قاعدين يلعبوا أبار نادرة شوية وفيلو بيري يمكن.
1: نذكروا جمعية نسائية بجمال يكمل يواصل معها معز المستيري على مستوى التدريب، وعماد العذار بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي تساعده، فايز السوداني لعبة دولية السابقة وتاريخ كبير جدا في كرة السلة التونسية خاصة على مستوى السيدات حاضرة في إطار النادي الرياضي الصفاقسي. ثلاثي تحكيم للنهائي عربية بالغيث حمزة شحدورة وشوقي بالحاجة، ثم ثلاثي تحكيم نهائي الكبريت. أربعة بلاش تقدم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي على الجمعية النسائية بجمال، هذه هدى الحمروني تحت السلة وتنجح في تسجيل النقطة السادسة للسي اس اس في ثلاثة دقائق على انطلاقة المقابلة في الفترة الأولى. نتبعوا الخميسي نتاع
2: جميل حتى التوا معناتها ما لقاتش الحل في الهجوم، اللعب الكل شفناه معناتها مركزين على عبير وهما عاملين لها معناتها اون ديفونس معناتها تري افونسي على عبير خايفين عليها لا يشوت. توا نشوفوا جهين شعار اول سله تمركيها على درايف ولا معناتها لفات اللي بدلوا ما عادش لي باس الكل اورينتي للعبير ومركزين اللعب على عبير، لقاو دوتر سوليسيون خاطر الحصار بالحق نتاع النادي الصفاقسي ياسر موجه على عبير ومسكرين لها لي جاب ولي لي زوكازيون تاع تير معناتها حتى من 3 بوان.
1: باكيد احنا دخلنا مباشره في المقابله، خلينا نعطي بسرعه للمستمعين التشكيله. جمعيه نسائيه بجميل عبير جديدي، مروه السهيلي، نادر ذويبي، ملك سلامه، جهين الشعار، هاجر قرطبه، إيمان عبد الصمد، لميس السيد، ريان ربيب بن طيبة، سلمى الحاجي، ومريم اللطيف. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي هدى الحمروني، وفاء لوبيري، مريم الترابلسي، ايا لزيز، ربيب العبيري، مريم الجربي، سيرين الدريدي، يسر الشفي، سهي خديم الله، ونور الحرشاني، ودرب الفريق كما قلنا عماد العذار ومعز المستيري. بالنسبه للجمعيه النسائيه بجمال
2: نعرفوا اللي عماد العذار معناتها خذ الفريق وفي وسط الموسم بعد ما كان دربه محمد برجب واللي هو عاود معاه معناتها السيزون معناتها من سيزون عام ناول وعاود السنة، خذ سي محمد العذار معناتها قيادة الفريق وشفناها اللي بشوية بشوية البنات لقاو معناتها اون كويزون بينات بعضهم ومع لونترينور بيدو ولقاو اللي معناتها سي اس اس لاغانيو ان افيكاسيتي بعد معناتها بشوية بشوية وشفناه في اخر سيزون بالترشح نتاعو لنهائي كأس والنهائي بطولة.
1: 8-2 نتيجة في بداية هذه المقابلة في الفترة الأولى، 5 دقائق 45 ثانية عن نهاية الفترة الأولى. هجوم لنادي الصفاقسي، مريم مترابلسي تحت السلة، فما المتابعة الدفاعية من عبير جديدي وتعطي الكرة لنادر الذويبي، مروة السهيلي في هجوم الجمعية النسائية بجمال، يخير تركز جهن الشعار، السلة ثلاثية ما تتسجلش، مازال الالتقاط الهجومي من لاعبة الجمعية النسائية بجمال. اللعبة رقم 8 إيمان، والهجوم مازال عندها تحاول تعمل التوغل تربح الخطأ. إيمان عبد الصمد، إيمان عبد الصمد لعبة رقم 8 لعبة الجمعية، قاعدين نكتشفوا في وجوه جديدة
2: الحقيقة مع لعبات صغيرة تمام عندما شفناهمش قبل يلعبوا مع جميل داود خطمان جدد أو نشوفوا زادة مرة أخرى معناتها استيميتها من الدفاع متاع نادي رياضي صفاقسي مركزين برش على عبير وعلى نادر يعرفوا اللي هما معناتها مثلاثين هما يهزوا سكور في جميل دونك هذا يخلي الأريحية لبعض اللاعبات الأخرين باش يلقاو معناتها دي زوكازيون متاع دي تير اون ان كونتر زيرو.
1: 8-4 نتيجة في 4 دقائق 48 ثانية، نادرة ذويبي ما توصلش خاط الكرة
2: نتاعها زي ما بيس باس النادرة مش من عوايدها الحق مستنسة مركزة أكثر وأغزر فوالا معناتها اون موفيس باس ومن بعد تراسلها الانكيس اون فوت معناتها بيرسونيل لها هي نادرة الحق لازمها تريض روحها و
1: ارتباك
2: اكزاكتومون مستنسة نادرة قوتها في لي بريز دو ديسيزيون نتاعها اللي يكونوا صحاح باغابوغ للي باس تايمينغ نتاع الباس لونجل نتاع الباس وكل هنا مانيش نشوفوا فيها مركزه كما العاده الحق
1: صحيح ويلزم اكثر اللاعبين يكونوا متواصلين مع بعضهم
2: نادره معناتها اون 6 مينوت موان دو 6 مينوت دو جو حق سبب معناتها سبب
1: تقلقها من بعد
2: على ولا حتى على ليكيب اون بلوس
1: زوز رميت حره لنادي صفاقسي تنجح مريم مترابلسي في ترفيع الفارق 10-4 مع 6 للسي اس اس قدام الجمعيه النسائيه بجمال. البدايه لحد الان الافضليه
2: حق السي اس اس لاقية أريحية في التسديد معناتها حتى نشوفوا لي باني ماركي نتاعهم يا اما سور كونتر اتاك يا اما سور دي زاكسيون اللي يلقاو فيهم دي كولوار فريمون واسعين تخوف بلوس دو فاسيليتي ا ماركي كو جميل معناتها الحق نتاع ربي معناتها دي زوكازيون بلو كونكريت بالنسبة للسي اس اس بارك الله معناتها اسطول انا نقول نتاع لاعبات ما شاء الله معناتها في لي كومبارتيمون الكل عندهم دي جوز اكسيلونت وعندهم دي دوبلور زاد سورتو لي دوبلور اللي هما تشوفوهم في وسط الماتش باش يسحقوهم وباش يعملوا الفارق بتصورهم.
1: أكيد نحكيه على هدى الحمروني، نحكيه على وفاء اللوبيري، فما
2: ربيب
1: التريدي، ماري مترابلسي، ونور الحرشين يضم الخميسي متاع السي اس اس. لكن كي نحكيه أكثر خبرة، هدى الحمروني لعبت المنتخب الوطني عندها قيمة كبيرة، وفاء اللوبيري زيدا نعرفوها لعبة من الركائز الأساسية اللي يبني عليها
2: النادي السكتي. نحكيه مقادة برشا في اللعب، ونطمون الرجوع عن ترانزيسيون، معتها وفاء قاعدة معتها هي تطلع بالكورة وتخلق في دي في دي ما تتخلق في دي كولوار معناتها لاصحابها باش نجموا يمشيوا يسدوا ويتلقى اريحيه، وين يلقاو اريحيه كما مريم ترابلسي مقبله معناتها ماركيت ولا ربيب عبيدي.
1: حاجه اخرى يسر، ممكن باش نحكي على الاطار الفني نتاع النادي الصفاقسي عماد العذير اللي خذاه المشعل على محمد رجب. حتى في بعض التصريحات سمعته في الموسم ركز على الجانب الذهني، خاطر كما كنت تذكرنا معناها قيمه اللعبه تاع النادي الصفاقسي تخلي الحقيقه يبدا ماخذ اسبقيه على كل الفرق القيمه الفنيه، ولكن ممكن هو جاء باش يحسن الجانب الذهني، القوم مترشح للنهائي مع البطوله باش يلعب مع ضد الامل وطن القبلي ويلعب تو نهائي الكاس. الكوتشينغ لحد الان مش مليح، والتغيير نتاع الاطار الفني بالنسبه للمسؤولين نادي الصفاقسي من خلال المراهنه على عماد العذار.
2: اكزاكتومون، معناتها هاني قلت لك الاكيليبر نتاع السي اس اس لقاوه في الشانجمون نتاع لونترينور، ماهوش معناتها محمد برجب ما قامش بخدمه ساعه نعرفوه تكنيكمون وتكتيكمون، معناتها فريمون قام بخدمه باهيه معناتها بالكدا كسوا سيزون هذه ولا سيزون اللي قبلهم. اما البنات معناتها سي عماد العذار عرف يلعب على النفسيه معناتها المونتال نتاع البنات اللي صراحه في سبور فيمينا مهم برشا، سورتو في لي فاز فينال ذوما في لي ماتش دو فينال، معناتها سي بيورمون مونتال، معناتها لو فيت دو جيري لو ستريس و دو تروفي اون كوهيزيون باش الناس الكل تبدا على نفس المود، الناس الكل يبداو معناتها في نفس الجو في نفس اريحيه نتاع اللعب، الناس الكل متفاهمين، مهم برشا في البنات خاطر لي نيفو متقاربين، واللي باش يخدم على دي ديتاي كيما هكا مونتال والا كما قلنا قبل فيزيك راهو هو يفا فيغ لا ديفيرونس. معناتها ونتصور زاده وجود فايزة السوداني اللي هي كانت لعبه معناتها نتاع سي اس اس وفريمون معناتها قايدونا معناتها كانت في السي اس اس وكل فيت كيل سو ريتروف انكور اون فوا على البنك، سيت ان معناتها ابور كبير برشا للسي اس اس. راهي فايزة ثريا سلمى هذوما عبيد معناتها تيلمون عاشوا في السي اس اس وتيلمون عطاو كجواريت ما ينجموا كان يعطيو باغ لا سويت اون فوا ولاو دي زونترينور.
1: بالضبط. على كل وقت مستقطع فني كنت تتبع في معز المستيري باش يفيق ممكن اللاعبات نتاعو، لانه لحد الان نحسوا بلات جمال ما دخلوش كما يلزم في المقابله، برشا تسرع خاصه عناصر الخبره كما شان نادر الذويبي ارتباك وتسرع، ممكن برشا امور باش يحاول يحسنها.
2: ملك سليمه زاد ملك سليمه ما تنسى هي اللي معناتها هي الموتور نتاع ليكيب، هي الكاربور من الاول وتبدا تعطي في معناتها دي سوليسيون للاتاك، شفناها مرتبكه، شفناها معناتها عملت دي درايف معناتها غلطين مما استحق معناتها انه خرجها المدرب ويعاول على ايمان على ايمان دونك عبد الصمد. دونك معناتها لازم يعاودوا يلقاو لي زوتوماتيزم نتاعهم بنات جمال بوغ فيغ فاس للسي اس اس ويعرفوا يلعبوا معناتها.
1: الامتلاك باش يرجع للجمعيه النسائيه بجمال،
2: لا الامتلاك باش يرجع للنادي الرياضي
1: الصفاقسي، سامحني النادي الرياضي الصفاقسي وفي لوبيري نور الحرشاني، نور الحرشاني تصويب من مسافه متوسطه ما تسجلش، فما الالتقاط الدفاعي من عبير جديدي، مروسيلي، ملك سلامه، ملك سلامه تخير تتريث ندره
2: في السي اس اس، معناتها نشوفوا اون لونتور معناتها بالنسبه للجمال في
1: الترانزيسيون اوفنسيف باش تبغيتها
2: سواء جهين والا عبير اللي هما يتسموا التريلر معناتها لي معناتها هذوكم اللاعبين العالين بالقامه معناتها اللي نورمالمون يجريو في لي كولوار سنترو ويعطيوهم باس باش ينجموا يماركيو اون ترانزيسيون، هما التخين ترو معناتها قاعدين ثقال، هما بيدهم الناس الكل تجري فرد ريتم اللي هو سي با نورمال معناتها الحق. حتى نشوفوا من بعد السي اس اس معناتها دي ترانزيسيون نتاعهم ال سون بلو رابيد، شفناها ديجا بمريم ترابلسي تمشي تماركي كونتر اتاك وكل باش يشوفوا الناس الكل يلعبوا فرد كادونس دو جو.
1: صحيح. هدى الحمروني تصويب من فيها ثلاث نقاط ما تتسجلش، الالتقاط الهجومي ما زالت مريم ترابلسي تعاود ترجعها لهدى الحمروني تحاول تعمل التوغل تقرب اكثر للسله لكن ترتكب الخطا وترجع يرجع الامتلاك الجمعيه النسائيه بجمال.
2: دفاع ناجح معناتها النادي جمال معناتها عرفوا يوقفوا هدي هما معولين ياسر معناتها اون اتاك بلاسي سي اس اس اقل نجاعه من اون ترانزيسيون معناتها معولين ياسر على تير اكستيريور والحق تاعها تاع ماهوش ماشي معناتها يظل عندنا من بعد نشوفوا بالستاتستيك اكزاكتومون معنا مينيموم 5 تير دو اكستيريور معناتها حتى واحد فيهم متمركه
1: صحيح هو باقي نادي صفاقسي توا في الدفاع ما ياخذ الاسبقيه على جنب بنات جميل في الهجوم ما لقاوش الحلول exactly. عكس الهجوم ربي بالدريدي
2: مره اخرى نشوفوا اون بيغ دو بال من نيدر ترازيام بيغ دو بال اللي بالحق ماهوش مستانسه اخرى ديجا ولات هي متحسره وربي تستر لا تخرج من الماتش نتاعها معناتها ما تعطيش الاضافه اللي يستناو فيها برشا تسرع انا برشا تسرع من جمال ويحبوا فيسا فيسا يوصلوا يماركيو معناتها فريستري اللي هما مش
1: قاعدين يسجلوا بالضبط اربع نقاط فقط معناها
2: اي ولا فما اون فريستراسيون اللي سا سو في الكاليتي دي باس اللي يعطيو فيها التسرع اللي
1: ما يصبروش ما يدوروش الكره واللي سفيكس زاد مش مقصر في الدفاع الحقيقه فما ضغط كما نشاهدوا توا الامتلاك الهجومي الجمعي النسائي بجمال مروى السيلي حتى المحاصره ما تلقاش برشا حلول لاعبين جديدي من خارج القوس تصويب وناجحه
2: اول
1: نقاط الحل اول ثلاث نقاط لاعبين جديدي لعب جمال تقلص الفارق 10-7 يرجع الفارق ثلاثة نقاط لصالح سيسيس النيدرا دي صفاقس هدى الحمروني حتى من الدفاع تبدل نتاع جمال نور الحرشيني تمشي للسلة فما الخطا
2: دفاع انا كنت أقول نجح الملك لولا الارتباك في آخر وقت وعملت خطأ شخصي معناتها أما كان دفاع ناجح وقفت ملك نور الحرشيني معناتها ملك وقفت نور الحرشيني مالوغوزمون البيغ ليكيليبغ وعملت الفوت معناتها عليها
1: أول خطأ شخصي الملك سلامة وزوز رميت حرة للسي اس اس لكن فما وقت مستقطع فني 10-7 قبل دقيقتين على نهاية الفترة الأولى نذكر كل من التحق بينا معنا في التحليل الفني يسر شيرني المدربة الوطنية السابقة وكذلك سنة يسر انت مع درب في أصغر الملعب النابلي
2: ليا شرف باش نكون من عم ناول ديجا بديت تريني في أصغر الملعب النابلي وكنت أول مرة ندرب في الملعب النابلي لو فامو لو غلوريو كلوب معناتها ليا شرف برشا باش نعمل الخبرة هذية نتعدى معناتها من إتاب أخرى أني نريني أصغر معناتها ذكور الحق معناتها الخدمه نتاعهم متميزه الكونديسيون نتاع الخدمه في الملعب النابلي معناتها عندنا دي ديريجونت بركاله معناتها عباد تري معناتها تري انتوزياست فريمون يخدموا او نيفو دي جون بالكدي وبقياده زاد بشير حديدان اللي ماهوش غريب على عالم كره السله معناتها نعرفوا لو فات اللي هو يسوا معناتها لو بريزيدون دو سيكسيون نتاع الباسكيت بالحق عاتي برشا ثقه للي كومبيتونس عاتي برشا ثقه للولاد الصغار ويسمح لهم معناتها باش يطلعوا وشفنا معناتها لا ديكوفيرت دو بلوزيغ جوور كيما مشماش كيما مين بوعوينة عزيز المغيربي اللي حتى معناتها زودوا المنتخب التونسي معناتها باللعبهم وباللي كومبيتونس نتاعهم
1: ان شاء الله بالتوفيق لك في تجربتك واكيد الملعب النابلي مدرسه كبيره في كره السله غنيه عن التعريف اجيال واجيال من لاعبين ومن مدربين واكيد نفرحوا اذا كان الملعب النابلي في صحه جيده كره السله التونسيه تبدا في صحه جيده وكي نشوفوا الاستثمار في الاطارات الفنيه كعنصر نسائي حاجه تزيد تشجعك يسر وخاصه المدربات اللي من جيلك انت اللي تو قاعدين ياخذوا في المشعل وحتى بدينا نشاهدوا في مدربات زاد اخرين ثوريا العدسي في السي اس فما ريم من الأمل الوطن القبلي الحقيقة فما معناها جيل جديد بتاع مدربات نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وإن شاء الله يكملوا واصلوا

0: ريم بن عامر.
1: ريم بن عامر تريني في الامل وهي
0: وتلعب زيد
1: امام طون لعبه معناتها نهاري خرانس خاسور اللي ريم بن عامر نهار باش تاقف في الكاريير نتاعها باش تتفرغ كومبليتمون كيما ثريا العدسي وكل للتدريب وربي وفقنا خاطر سي با فاسيل كيما قلت لك عندنا برشا ديزيدي روسو عندنا برشا فما عباد ما يقبلش الامراه تكون واقفه على ليني سيرتو تريني في وليد مثلا معناتها انا جي ديكوفير حاجات معناتها بتبهت اللي تونس الانفتاح التونس اللي كانت اول امراه اول امراه معناتها طبيبه اول امراه طيار اول امراه شنو هي كي تجيب تريني تقول لك ليش بيك امراه تريني في الوليد معناتها
0: انت الخصوصيه نتاعك اخترت معناها تريني الوليد ممكن
1: معناتها وهاني قلت لك يساجي دو كومبيتون في الاخر معناتها انت توي كومبيتون انت تستحق البلاصه هذيك انت تنجم تعطي فيها النفع ولا في الاخر كل كل تسرى ومهما وين مش نقفوا ما دمنا ننفع وما دمنا معناتها نجموا نعطيو علاش ليه معناتها ينفو با اتر هكا معناتها ريستران ديسبري
0: فكرت هند بن محمود زاد
1: هند بن محمود
0: مع الزهره زاد مدرسه كبيره الزهره وعندهم جوهم زاد وعالمهم هي زهره بكل عائلات نتاع كره السله معناتها بالضبط تحية لكل المدارس اللي كنا نحكيوا عليهم نرجعوا للنهائي قوس وفتحناه توا مازالوا 43 ثانية على نهاية الفترة الأولى 11 لنادي رفيس فاقسي 7 للجمعية النسائية بجمال الكرة عند النادي رفيس فاقسي لكن باش ترجع حسب الإشارة للنادي رفيس فاقسي أو الجمعية النسائية بجمال
1: الحكم حمزة شحدورة
0: فما خطأ النادي فاقسي في الهجومة صار خطأ
1: معناتها خرجت الكرة هو حسبها الجميل معناتها كانت ظاهرة قش عليها السي اس اي سما اللي حسبها الجميل كونتخيرمون اسكي ايتي انونسي بالنسبة للزغبيتخ عندنا حمزة شحدورة عربية بلغيز وموش شوقي بالحاج عندنا امير طبوبي معناتها سي ولد سي نور الدين طبوبي معناتها القامة نتاع التحكيم ونتاع معناتها مدرسنا كل في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية نشوفوا لي اللي طبوبي هو اللي زفر في عوض شوقي بالحاج امير طبوبي
0: شوقي بالحاج حمزه شحدوره عربيه بالغيف
1: شوقي ماهوش يزفر فما امير طبوبي في بلاصه
0: امير طبوبي
1: اكزاكتومون بالك شي فاتيتر معناتها من بعد شي ريب شي زفر ماتش الوليد خاطر من الاول الى ايتي انونسي هو
0: صحيح احنا سمعناه من السبيكر تاع القاعه هذيك علاش سجلناه دونك وجودك معايا يعطيني ديما اسيرونس خاطر بطبيعة الحال انت بنت الميدان وتعرف اكثر معطيات
1: هذيك علاش انتم صوتنا صوتنا باش تعبروا على شنو نحن نعيشوه تنقلوا الاحتفالات نتاعنا تنقلوا تتويجاتنا تساندونا معناتها وقت اللي نبداو حاشنا بيكم وحاشنا باش كلش يعبر ولا
0: ياكد حسن اختياري يا يوسف الموسم الثالث على التوالي ما نبدلكش
1: العفو
0: ديما الحقيقه مع يوسف
1: نختار اذاعه منستير بيان انا مانيش منستيريه ما نعرف العباد مغرومين برشا بالباسكيت غاديكا وخدمت غاديكا حصل لي وخدمت معناتها مع الفرق الوطنيه غاديكا وريت العباد قدهمش عندهم معناتها استقبالهم ما قداوش يحفوا قداش العباد تحب تخدم قداش تحب تعاون باسكيت فريمون شابو ليهم معناتها كسوا حتى لي ستوديون تاعي في لينيبس اللي نقريهم فخوره بهم برشا على حبهم وعلى قداش يكونساكري وقت للحاجه هذيا معناتها للباسكيت وهذا يوري اللي في الاخر مستير تكون معناتها تعمل لي ريزولتا هذوما في الباسكيت وكيف كيف جمال اللي هي تابعه ولايه المنستير معناتها
0: صحيح وإنما يوصل بث اذاعه المنستير في الوطن القبلي عندنا فريكونس 98.5 كانت تسمعوا فينا على الفريكونس هذه تحيه لكم مستمعينا 104.7 المستمعين في تونس العاصمه 99 في سوسه و95.7 المستمعين في المهديه وصفاقس وكذلك في القيروان 97.3 تشوف معناتها بريسك تسربعه والتغطيه نتاع اذاعه المنستير ما نحكيش على الانترنت
1: تسمعوها ديما معناتها انديبوندامون عندها شوا ميوزيكال ياسر تحفون معناتها فريمون تطربنا حتى نحن كمستمعين معناتها حتى كان مانيش من المنستير من الولايه راهو يسمعوها برشا من الناس انا ناكد لك هذا السنه
0: مرحبا بك يسر نرجعوا للفينال 13-9 مازالوا 3 ثواني 2 ثواني عن نهايه الفتره الاولى الاسبقيه لنادي الصفاقسي محاوله اخيره من الحمروني ما تسجلش واجي معها الصافره النهائيه 13-9 الاستنتاجات الخاصه بالفتره الاولى يسر مستوى متوسط مع أسبقية طفيفة للنادي الرياضي الصفاقسي اللي عرف كيفاش يبدا المقابلة. يبدو أنه تعظ من أخطاء الماضي.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون معناتها نشوفوا سي اس اس بلو كالم عارفين شنو اللي على شنو يلعبوا معناتها على بوان دو فيبليس نتاع ليكيب تاع جمال. كما شفنا كما قلت لكم معناتها سي اس اس لا بو ماركي اون ترانزيسيون معناتها في دي كونتر اتاك وكل اون ترانزيسيون تعرف اللي جمال مالوغوزمون جمال

0: ثقيلة شوية توا بوجود جهين نادرة وعبير ما تخليهاش معناتها غابيد ياسر. دونك سي اس اس معناتها ماركيت سور دي ترانزيسيون سيتي دي فاز معناتها مزيانين برشا نتاع باسكيت. اون اتاك بلاسي تخوف بلوس دو مال سي اس اس كيف كيف جمال مالوغوزمون برشا تسرع يحبوا يماركيو فيسا يحبوا يلقاو اللعب على عبير اللي نعرفوا الناس الكل راهي اذا كان باش تلعب كونتر جمال راهو الناس الكل باش تحضر ضد عبير. معناتها جمال زاد لازمها تفيق توا شويه يظهر لي وتاخذ ثقه في روحها وتتذكر اللي هي راهي هي هذا الكوب وتلعب اساسا فالور مش هذه اللي ريناها حتى في وسط السيزون معناتها كي تفرجنا في جمال ريناها بلوس اغريسيف اوسي بيان اون اتاك كون ديفونس. لازمنا نشوفوه معناتها هذايا الحق نستنيوها في الدوزيام كارتون ان شاء الله.
1: يسر عملت مقارنه بالمقارنه مع الموسم الفرد فما ملاعبيه يسر الشفي كانت عم ناول مع جمال واللي هي بنت السي اس اس تعاود ترجع للنادي الصفاقسي وفي الموسم الفرد كان عندها دور كبير في تتويج جمعيه نسائيه بجمال خاصه في الشوط الثاني. ملاعبيه عطت اضافه كبيره ممكن افتقدها جمال. علاش نحسوا جمال السنه انقص شويه من اللاعبات اللي عندهم هكا خبره لاعبات اللي حاضرين اكثر. ميسا براهم متغيبه مثلا كان عندها دور في النهائي في الموسم الفرد مش موجود السنة. لعبت خلينا نقول نسبة التشبيب أكثر شوية في جمال من النادي الرياضي الصفاقسي.
0: إكزاكتومون معناتها قبل عمناو الجمال لا ميزي سور دي سور أن ريكروتمون تاع بنات جواريت صغار وكل. السنة نشوفوا الحاجة الباهية اللي مثلا مروة سيني رجعت تلعب في جمال وحاجة تفرح على الآخر اللي مروة الغوتخوف لو تيغان معناتها وتلقى الغوتخوف لي سونساسيون نتاعها وكل شيء. صحيح توا مازالت ما لعبتش ومازالت ما وراتش أما في وسط السيزون معناتها ألا بروفي كو تنجم تعاون. زادة في لي روتاسيون مانيش نشوفوا في برشا دي روتاسيون معناتها يمكن عنده الكوتش معز المسيري عنده أن إفكتيف معناتها أما توا رينا براتيكمون يلعب كام ستة جوارات معناتها يافي با دو روتاسيون برشا معناتها نفس الأربعة يلعبوا كاين ملاك تبدلت معناتها اسكو باش يلوغا معناتها لوداس باش يلعب هذوما لي ريكرو جدد معناتها ويخليهم سيكسبريم وكل والا باش يقعد يلعب افيك ان كلاسيك اللي مستنسين نلعبوا به واللي مالوغوزمون ماهوش لاقي ليفيكاسيتي نتاع العاده زاده.
1: نتمنى ان شاء الله فتره ثانيه تكون احسن من حيث النسق. الجمعيه النسائيه بجمال تنطلق في الهجوم تصويب من ملك سلامه ما كانتش على راحتها وتخسر الكره هذه ما تتسجلش. المتابعه الدفاعيه من بنت السي اس اس مريم الترابلسي ربيب دريدي التصويب من فيها ثلاثة نقاط ما تتسجلش. الالتقاط الدفاعي تأمنوا جهان الشعار ندرة الذويبي تطلع الكرة تمشي المروة سيلي ما تلقاش الحلول بسرعة يتمركز دفاع ندرة الصفاقسي حاضرة لوبيري وتصويبها من مروة سيلي ما تتسجلش. الالتقاط الدفاعي يعاود يرجع الآية اللزيز الهدى الحمروني آية اللزيز أو ربيب الدريدي ربيب مريم الترابلسي وفيل لوبيري محاولة المرور توصل الكرة مريم الترابلسي لكن خاطئ الكرة كانت قوية عليها ما
0: هذوما من أهم الحاجات اللي معناتها الباسكيت أكتويل متمركز عليهم معناتها لي بيك أند رول وكل ومستنسين معناتها وفي ومريم يعملوا معناتها الغولاسيون هذايا معناتها في بيك أند رول بنجاعة. مالوغوزمون مريم بعد ما عملت البيك ما مشاتش الباني كوريكتومون و alors que elle était libérée معناتها كانت نجم تمشي وتلقى اوكازيون باش تماركي وقفت فما دي ميزونتونت معناتها راهو فيهم هاني قلت لك اون اتاك بلاسي فريمون لو جو اين با او توب كان ليكيب جمال ولا سي اس اس زوز ماهمش لاقين الحق مش لاقين ليزيكيليبر نتاعهم
1: مؤكد وقاعدين نحسوا حتى في كل لحظه الكره معناها ما فماش
0: توقف ولا دي تيرن اوفر معناتها صايرين برشا تو جمال كانت عندها البوسيسيون وضيعت الكره هكا بيتمو معناتها
1: المستوى الفني ان شاء الله يتحسن ان شاء الله اللاعبات يلقاو الاليات نتاعهم يلقاو الريتم اللي لوجوا عليه النادي الرياضي الصفاقسي حاليا في الهجوم. مريم الترابلسي الايه اللزيز ايه الربيب الدريدي ايه اللزيز تاخذ وقت تصويبا في ثلاثه نقاط من مسافه مناسبه لكن ما تسجلش.
0: فما مجازفه في الدفاع نتاع جمال انه قاعد يعمل دي سويتش يبدل معناتها في كل ديفونس قاعد يبدل نلقاو عبير معناتها جديد يتحصر في ايه لزيز الحق نتاع ربي معناتها حاجه فيها برشا ريسك معناتها الحق معناتها فوالا
1: سله جميل
0: تزيف من نادره نادره الجهين شعار وسله الجميل تهزنا 13-11
1: تقلص الفارق
0: 8 دقائق لعب مازالوا في الدوزيام كارتون
1: والايه عفوا الكره عند النادي الصفاقسي ايه لزيز يا لذيذ. مريم الترابلسي من مسافة متوسطة ما تسجلش، المتابعة موجودة من إيمان عبد الصمد. إيمان عبد الصمد تمشي للمروة السيلي بسرعة، يرجع نادي صفاقس يتمركز في الدفاع متاعه. نادر الذويبي، نادر الذويبي مروة السيلي، فماش الحلول توصل لجهان الشعار قدام ربيب الدريدي.
0: السوليسيون معناتها لقين دي سوليسيون توا على جهين اني مالغري معناتها اني ربيب العبيدي تحصر فيها وكل، معناتها راهي معناتها مش حاجه سهله، ربيب تبارك الله عاليه وسيجمونيتها طويل وكل، اما جهين بالخبره نتاعها اللي عندها قاعده تعرف كيفاش تتمركز، قاعده تطلب في الكره، قاعده الوز معناتها تمشي للبانيي، يعطيها صحه معناتها في الاخر عاتيه حلول للجميل زاد جهين شعار.
1: والخطا الشخصي الثاني، الرمي الحرة الأولى جين شعار ما تسجلش، الرمي الحرة الثانية في توقيت 7:29 في الفترة الثانية. نذكركم التحق بين نهائي كاس تونس كبريت كرة سلة نادي صفاقس جمعية نساء أي بجمال، الرمي الحرة الثانية وما تتسجلش. فما المتابعة الدفاعية من هدى الحمروني، الآية لزيز تمشي للسلة وتسجل.
0: ولا معناتها سي سي ندخل بانيي على على اون كونتر اتاك شفناها معناتها بالحق سي سي معناتها خادمه بالكدايه توسكي كونتر اتاك وترانزيسيون ولاقيه فيه حلول خير، هذا تعرف اللي جميل مالوغوزمون ثقيله شويه في لي ربلي نتاعها ديفونسيف.
1: الاستراتيجيه هذه ناجحه لنادر الصفاقسي 15-11 في توقيت 7 دقائق عن نهايه الفتره الثانيه. مروه السيلي، مروه تعمل التوغل تحاول بالفنيه تتعدى ونهايه
0: الهجمه
1: توقيت الهجومي وبالتالي جمال يضيع فرصه تقريص الفارق.
0: شفنا درايف نتاع مروه سيلي، مروه كانت تلقى النجاح نتاعها نتاع العاده معناتها بالنسبه للي درايف ولي بينيتراسيون نتاعها بالحق راهي تعاون بالقديم معناتها خاطر تبارك الله مروه معناتها نعرفوها ما شاء الله معناتها زيد بدني ما شاء الله وربي يحفظها. مسلسلتنا معناتها باللي درايف ويكونوا غيوسي توا قاعده تضيع يمكن اللي فات اللي سو غوتروف من بعد بعد درايف تلقى روحها مع ربيب العبيدي ولا مريم ترابلسي اللي هما كما قلت لكم عاليين معناتها هذا خلاها ماهيش قاعده بالنجاعه نتاعها نتاع العاده.
1: مروه السيلي نذكر كانت في النجم الساحلي، هي بنت النجم الساحلي مشات تجربه في السي اس اس
0: اكزاكتومون، عملت عام في السي اس اس وبعد جات الجمال ونعرفوا اللي زاد مروه
1: مسكينه
0: بعدت على على الملعب معناتها بسبب اصابه اللي طال الوقت نتاع
1: ليغامون كروزي وقتها.
0: لا مش ليغامون كروزي، ذلك نعرفش حاجه هكا حاجه اخرى جاب ربي مش ليغامون كروزي، اما الريميسيون نتاعها خذت وقت الحق باش رجعت وواحد يبدا خايف معناتها الملاعب كيما هكاك خاف يرجع ويزيد يتضرب.
1: صحيح، وذي اللي لعبت معك منتخب كرة سلة 3-3
0: وتبارك الله عليها معناتها كيما قلت معناتها مروه معناتها لعبه نتاع سله وفي 3-3
1: والله
0: ما شاء الله معناتها انا نعرف اني مروه جاها دي زوكازيون باش تخرج لبرا باش تمشي لاوروب وكل شيء وهي لا بريفيري معناتها باش تقعد في تونس. كانت نجم تكون عندها زاده مسيره خير، كان حلمت اكبر معناتها انا نقول معناتها برشا بناتنا كان انتر تقعد في الزون دو كونفور نتاعك معناتها لهنا ويجيك ان كونترا ولا حاجه اون اوبورتونيتي باش تمشي تقرا مثلا لبرا وتزيد تلعب وكل شيء، ذولي ما فماش علاش واحد انتونت با معناتها حاجه كيما هكا باش نعليو في النيفو نتاع الباسكت نتاعنا معناتها.
1: صحيح،
0: كيما شفنا الاولاد كيما مكرب رمضان مشى البرتغال كيما درشني راهو ديزيكسبيريونس هكايا من نجم كان يعاون السله النسائيه معناتها نزلنا نخرجوا من زون دو كونفور كبنات باش نجموا نتحسنوا.
1: تخرج من زون دو كونفور وتعمل دي ساكريفيس راهو سعيد باش توفق بين القرايه وبين الرياضه حاجه في تونس ما تساعدش برشا، ان شاء الله السيستيم يعاون.
0: هو انت وشنو سنة معناتها تعرف انت والعزيمه اللي عندك معناتها نعرفش معناتها نحكي من اكسبيريونس بيرسونيل وجو بيرمي باش نحكي على روحي و اعوذ بالله من كلمتين معناتها
1: اما اكيد انا خاطر تجربتك
0: اكزاكتومون نشوفوا ثلاثه نقاط حطتها مروه سيلي توا 19 تهز سكور 19-16 للنادي الرياضي الصفاقسي باغابور للقرايه وكل راي كل حكايه نظام معناتها الحمد لله نعتبر اني وافقت عامله دكتوراه عامله ان ادخل ماستر من بعد دكتوراه ودرشني وانا كملت الكاريير نتاعي 35 معناتها حياتي كامله وانا نقرا وانا نلعب، اما لازم نفهموا اللي كيفاش نختاروا هكاك راهو يوغاك تقرا ولا تلعب معناتها ليبانويسمون نتاعك هو الباسكيت، ما تنجمش يكون عندك دوتر اوبي تتلهي بهم تليفون خرجه هذوكم لا هذوكم تنقص منهم باش تنجم توفق في حياتك وفي قرايتك اللي زوز باش في باسكيتك في قرايتك اللي زوز باش يصلحوا لك واحده في الوقت الحالي واحده في كما نقولوا الونتيغ معناتها. يفو سافوار انفستير زيد لازم يكون استراتيجيك العبد ما يكونش عايش هكاك على الهامش جو مدريس تو لي جون اللي يسمعوا فينا توا كسوا بنيت ولا وليد خموا في مستقبلكم وفي حاضركم حاجتين ابنيوا عليهم وهني والديكم
1: ان شاء الله الرساله نتاعك وصلت وهي الحقيقه رساله حلوه وكل انسان ناجح مؤكدا وزاد يعطي دي ميساج باهين كما هكا في السبور تنجح في الجانب الاكاديمي وتنجح زاد في الجانب على الميدان نحكيوا على رياضه نسائيه بصفه عامه مش حتى كان كره سله نسائيه نرجعوا للماتش 4 دقائق على نهايه الفتره الثانيه نتيجه 19 نادي صفاقس 16 للجمعيه النسائيه بجمال فريق الثاني قاضي صالح النادي الصفاقسي فما الخطا النادي الصفاقسي اللي باش يلعب زوز رميت حره اللي تحصلت عليهم مريم الترابلسي مريم الترابلسي لعبت النادي الصفاقسي شفنا معناتها الغلاسيون
0: ما بين وفاء الحريقي حريقه ومريم الترابلسي كيفاش الكومونس معناتها فونكسيوني معناتها شفنا الباس توا عديت حريقه لمريم والترابلسي ومريم الترابلسي حاولت تسدد وجابت معناتها خطا وباش تشوط توا زوز رميتين انت اذن نحكيوا عليه قلنا لي ريلاسيون ا دو اللي مستنسين موجودين لي اوتوماتيزم موجودين في السي اس اس او سا كومونس
1: تنجح في الرميه الحره الاولى 20-16 تو الرميه الحره الثانيه وما تسجلش يقعد الفارق 4 نقاط للنادي الرياضي الصفاقسي قبل 3 دقائق 57 ثانيه عن نهايه الفتره الثانيه ايمان عبد الصمد جمعيه نسائي بجمال مروه السيلي ضاغط دفاع النادي الرياضي الصفاقسي المروه السيلي تحاول بالفنيه تتوغل جهة ندرة الذويبي توصل لعبة الارتكاز
0: مريم الطيف
1: ومرة أولى مرة ثانية ما تسجلش الدفاع موجود هدى حمروني تمشي تعمل التوغل وحتى تحت السلة وتسجل خبرة كبيرة فارق في الريتم وفي النسق كيفاش معناها تربح كرة في الدفاع وتحط سلة تزيد تطلع سكور الندرة الصفاقسي 22-16 قبل 3 دقائق 20 ثانية عن نهاية
0: الفترة الثانية
1: الامتلاك لصالح جمعيه نسائيه بجمال ندرة الذويبي تحت السله ما توصلش الكره لمريم الطيف قصيره
0: والله التايمينغ نتاع الباس خايب معناتها شويه متسرعه ندرة منرفزه
1: قوه متسنجه برشا ندرة مش كعادتها
0: متسنجه ماهيش كعادتها ماهيش ندرة معناتها لو سيرفو بونسون نتاع ليكيب ماهيش
1: وين ما تبدا في فورما هي ومالك جمال معناها
0: الحقيقه
1: يخبط اخر فريق جمال
0: اكزاكتو
1: اللاعبتين
0: الزوز اليوم ما همش في الفورمه نتاعهم المعتاده مالوغوزمون
1: صحيح مازال الوقت مازالت معطيات اخرى في المقابله تنجم تتبدل على كل احنا نتبعوا ديما معاكم نعطيكم المعطيات المباشره 22-16 اسبقي نادي الصفاقسي امام الجمعيه النسائيه بجمال في نهائي الكبريت في قاعه متعدد الاختصاصات في رادس قبل دقيقتين 44 ثانيه عن نهايه الفتره الثانيه دخول سيرين الدريدي مكان هدى الحمروني مريم ترابلسي هجوم النادي الصفاقسي ما تدخلش الكره هذه وعكس الهجوم للجمعيه النسائيه بجمال مروه السيلي تحتار ما تلقاش شكون يطلب الكره يخسر برشا وقت النادي الصفاقسي
0: يتمركز ويعاود يتمركز النادي الرياضي الصفاقسي مالغري اللي شفنا لمريم كانت طايحه تاع ورا لين دوفون معناتها في البانيه اوبوزي وفي الحريقه ماهيش راجعه ترانزيسيون رابيد كانت نجم جمال معناتها الاتاك معناتها رابيدمون اما فريمون اي سون ترو لون في لي ترانزيسيون نتاعهم اوفنسيف جمال
1: الريتم هذا يخلي النادي الصفاقسي معناها
0: يتغلب في الاخر يتغلب في الاخر النادي الصفاقسي رينيه انا قلنا اسرع في لي ترانزيسيون في لي كونتر اتاك وفي الاتاك بلاسي ماهمش في التوب نتاعهم اما سا كومونس ا فونكسيوني ويلقاو في حلول هذه رميه ثانيه
1: من فيها ثلاثه نقاط ما تنجحش مريم الطيف وقبلها كانت عبير جديدي فما حيره ما همش قاعدين يلقاو في حلول تحت السله دونك يعملوا في اللعب الخارجي تصميم في ثلاثه نقاط ما فماش النجاعه
0: اكزاكتومون
1: سله واحده على سجلت عبير جديدي
0: سلتها مروه سيلي اللي ماركيت عبير حتى لتو مازلت ما ماركيتش راهو ثلاثه نقاط
1: سيرين الدريدي سيرين لعبت النادي الرياضي الصفاقسي نشوفها في اول عمليه تقودها في دخولها وتسجل خذت مكان هدى الحمروني تنقصت من الراحه هدى الحمروني قلنا الثراء البنكي يخلي المدرب عماد العذار مدرب النادي الصفاقسي يتعامل مع مجريات المقابله اكثر اريحيه
0: وهذا يخلي معناتها سي اس اس بلوز افيكاس وهنا شفنا معناتها سيرين دريدي مازالت كي دخلت من البنك تعطي اضافه تماركي سله تتوسع الفارق معناتها يولي 8 نقاط
1: مروه السيلي ماشي بالكره ما تلقاش الحلول ما تلقاش الحلول نفس الوضعيه
0: ست جوارات للتو قاعدين ندورو فيهم ما
1: رينيش
0: مارينيش لا سلمى حاجي لا عايشه بوكيري يلعبوا ولا معناتها يظهر لي عنده تريف افكتيف اللي نجم يعمل عليه
1: ويرتاح
0: سيرتو يرتاح يرتاح خليهم يرتاحوا البنات الاساسيات معناتها ويلقاو معناتها يراجعوا رواحهم.
1: ملك سلامه ملك سلامه نادرة ذويبي نادرة ذويبي ما تسجلش وفاء لوبيري تمشي تحت السلة نادرة الاسفيقسي تخلط عليها ملك سلامة ومجبورة باش تعمل خطأ زوج رمية حرة للنادرة الاسفيقسي 24-16 اسباقية للنادرة الاسفيقسي قبل دقيقة 14 ثانية عن نهاية الفترة الثانية
0: ثاني خطأ الملك سلامة ونشوفوا معناتها اللي فريمون جميل قاعد يجري في جره السكور ماهوش لاقي موش نجم يحط اللعب نتاعو قاعد مضغوط معناتها نشوفوا في ايزونس للسي اس اس باش تمركي باش تجيب دي فوت باش تمركي اون ترانزيسيون
1: 25-16
0: والله نشوفوا في اغلبيه معناتها واضحه توا في الملعب من نادي الرياضي الصفاقسي على جمعيه جمي
1: ورمي الحره الثانيه وما تتسجلش يقعد الفارق نفسه 25-16 نادي الصفاقسي من جمعيه نسائيه بجميل قبل دقيقة 13 ثانية عن نهاية الفترة الثانية.
0: ربيب العبيدي.
1: ربيب العبيدي لعب نادي الصفاقسي الخطأ الشخصي الثاني والامتلاك لصالح الجمعية النسائية بجمال. فما وقت مستقطع فني قبل دقيقة 13 ثانية. حسب رأيك معناها وقت مستقطع فني كيف هناك معناها الوتيليتي نتاعو باش الفارق زعما ما يكبرش بالنسبه لجمال مع بداية الشوط الثاني.
0: اكزاكتومون معناتها نصوروا معزم السيري معناتها باش يحاول يعمل خطه هجوميه دومانيغ اللي ماركي يخلط ماركي بها كما قلنا معناتها الجمال مش لاقي النجاح نتاعها سيغ اتاك بلاسي معناتها توا لازمهم يماركيو اون 13 معناتها مازالوا ماكسيموم 3 بوسيسيون لازموا يلقى اوموا يماركيش حتى في اتاك واحده منهم والا كان في زوز.
1: باهي بعد لحظات اكيد يوفى الوقت المستقطع الفني باش نشوفوا التصرف نتاع الجمعيه النسائيه بجمال في الهجوم اللي حاول يقلص الفارق والنتيجه نذكر 25-16 كل من قاعد يتبع فينا في القاعه المتعدده الاختصاصات برادس اسبقيه للاعبات النادي الصفاقسي جمهور النادي الصفاقسي موجود تقريبا ممكن بين 20 ولا 30 محب خاطر نعرفوا عندهم قاعده جماهيريه كبيره في كل الرياضات
0: ديما هما يتبعوهم ما عودونا في اللي فينال يجيو أكثر من هكا لنوبغ يمكن زيدا للفينال اللي هي تتلعب ماضي ساعة متاع القايلة الحق بكري فما عبيد تقرا راهو معناتها سبت اليوم العبيد نتقرا شكون اللي باش يغيب لك جوست باش يجي يتفرج معناتها مش لاعب هو ولا حاجة باش يتغيب معناتها فما ظروف ديما فما حاجات عائقة باش العبيد يجيو يتنقلوا يجيو يتفرجوا مالوغوزمون معناتها
1: صحيح الاختيار متاع التوقيت الحقيقة يقلق شويه خاصه بالنسبه للبنات
0: بالنسبه للبنات ودونك ما تلقاش شكون تجي تفرج فيهم معناتها حتى خواتهم عائلتهم اصحابهم تصور ما فماش شكون باش يتغيب على قرايته باش ينجم باش معناتها يجي يتفرج
1: الهجوم توا للجمعيه النسائيه بجميل دخول خلود مفتاح
0: زيت اخر من من من الاصول نتاع النادي الافريقي
1: نتاع صباحي نتاع سي تجربه كبيره
0: اكزاكتومون توا خلود تعطي ان شاء الله الاضافه نتاعها كما قلنا قاعدين يدوروا في الافكتيف نتاعهم اكثر للحق من جمال
1: عبير جديد تصويب
0: خاطئ مره اخرى
1: عبير مش في نقاط خارج القوس
0: بالنسبه لثلاث نقاط عودتنا تكون بلو ديسيزيف في لي 3 بوان نتاعها بالحق معناتها عبير جوار فريمون جوره نتاع تسديد من ثلاثه نقاط معناتها عبيد ديكونسونتري والله حسيتهم ديكونسونتري شويه البنات هذايا شونجمون
1: دخل سلمى الحاجي لعب رقم ثلاثه
0: كان يسمع فيا
1: ورتح نادره الذويبي نادره ممكن تراجع روحها شويه في البنك وترتاح
0: لازمهم يراجعوا رواحهم لازمهم يلوجوا على نقاط الضعف نتاع سيزيستا وكيما هكا شو الكونتر اتاك معناتها لازم يفو يالي معناتها
1: مالك سلامه وما تسجلش تعاود ترجع لها
0: الكره مش عادتها مالك اي مش من عادتها مالك اني تضيع كيما هكا
1: صحيح إيمان سيد عبير جديد يتسرع وارتباك تخسر الكرة تمشي في لوبيري سيرين دريدي تحت السلة وما تضيعش 27-16 تحكم أكثر وتركيز أكثر من جانب الرياضي الصفاقسي قبل 17 ثانية عن نهاية الفترة الثانية أسبقية دائما لبيت النادي الرياضي الصفاقسي
0: 11 النقطة
1: عبير جديدي ملك سلامة ملك سلامة تحذر من الجناح التصويب من سلمى الحاجي ما تتسجلش
0: تعاود تلتقط
1: تعاود ترجع لها ونهاية التوقيت الهجومي
0: نهاية الفترة الثانية بتفوق نتاع النادي الرياضي صفاقسي 27-16
1: إذن 27-16
0: معناتها جميل مستانسة تورينا لاعب خير من هكا مستانسين يكونوا بالإفكتيف هذايا ومستانسين يعطيو روندمون خير من هكا فريمون إل دواف سو سيزير يفيقوا شوية البنات في الميتان ويوريونا لاعب اللي مستانسين يوريونا فيه.
1: أكيد قبل ما نخرج في فصل موسيقي أيمن نعاود نذكر مستمعينا بأنه الشوط الأول انتهى 27-16 أسبقية للنادي الرياضي الصفاقسي أمام الجمعية النسائية بجمال. نعاود نتلقى بكم إن شاء الله أنا ويسر الشيرني معنا في التحليل الفني مع بداية الفترة الثالثة والشوط الثاني ككل. لا نعاود إن شاء الله ندائما القاعة المتعددة الاختصاصات برادس.

0: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأشار التقرير إلى أن فترات الجفاف أصبحت أكثر تكرارا وأطول مدة وأكثر شدة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة عميقة على الأمن المائي والإنتاج الفلاحي واستقرار مداخيل السكان في المناطق الريفية، فضلا عن تأثيرها على التماسك الاجتماعية. دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم مجلس نواب الشعب إلى تعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية لتحويله من نص ذي صبغة تجارية إلى قانون يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة لوزارة الصحة. أعلنت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بولاية زغوان عن التوجه نحو تنظيم معرض وطني للصناعة التقليدية في دورته الأولى خلال السنة المقبلة، يمتد على 10 أيام بموقع معبد المياه بالجهة، وذلك في إطار دعم الترويج للمنتوج التقليدي والحرفي بالجهات. ويأتي هذا الإعلان على هامش التظاهرة الوطنية للصناعة التقليدية المنتظمة إلى غاية 10 مايو الجاري بزغوان، وبالتزامن مع الدورة 40 لمهرجان النسري، وذلك بمشاركة نحو 50 حرفيا من مختلف ولايات الجمهورية. في أبرز أخبار العالم، عاد الهدوء إلى منطقة هرمز، حيث نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية وسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. وسياسيا، قال الرئيس دونالد ترامب الأمريكي إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم السبت ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: لقاءات

0: مرحبا بكم من جديد. نرجع مستمعينا مع بداية الشوط الثاني من كاس تونس للكبريات بين فريق الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي. نذكركم متحقبين فترة ثانية وشوط أول في 27-16 صرح النادي الرياضي الصفاقسي. أسبقية تتواصل مع بداية الفترة الثالثة بعد دقيقة 30 ثانية 32-18 الأسبقية لسي اس اس من الجمعية النسائية بجمال مع بداية هذه الفترة. يسر الشيني معايا في التحليل الفني. دائما النادي الرياضي الصفاقسي بنفس النسق قاعد ياخذ توا في الأسبقية من جمال.
1: اكزاكتومون معناتها قلنا تو جمال يرجعوا بروح جديدة للفريق. نشوفوا اللي منذ الرجوع معناتها للشوط هذا الثاني نجاعة معناتها من سيرين دريدي معناتها ما غير من عرفوا عليها ما شاء الله عليها معناتها طفلة خدامة تربية وأخلاق. ونشوفوا معناتها اللي هي معناتها دخلت ك معناتها في الشانجمون دخلت في شانجمون ونشوفوا اللي لقات النجاعة متاحها كسوا في آخر الفترة كسوا في آخر الفترة الثانية معناتها وإلا في الفترة وإلا في الفترة هذية بدأت بثلاثة نقاط وفي جرتهم زوز نقاط. نشوفوا توا محاولة تقليص الفارق من عند ملك بهجمة معاكسة. هذه الحاجات اللي غابت على جميل مثلا الهجوم المعاكس اللي ما لقاتوش في الميتان الاولى. هاي توا معناتها قاعده تحاول تلقى حلول. جميل مروه سهيلي تقطع الكره ومره ثانيه ملك تمركي سله بهجمه مرتده.
0: بالضبط 34-20 12 نقطه توا فارق لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. امتلاك الهجوم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وفالو بيري سيرين الدريدي هودي الحمروني
1: جميل غيرت دفاع الدفاع نتاعها ولا دفاع منطقة في عوز دفاع معناتها مان تو مان في عوز رجل لرجل ولا دفاع منطقة
0: ويكسب كرة توا وخذي كرة توا في
1: اكزاكتومون لقى خذي كرة وقطع في الهجمة اللي قبلها مروة سهيلي قطعت كرة وكما قلت ماركيو دو باني على دي كونتر اتاك اللي نعرفوا معناتها الدفاع المنطقة يخليك تمشي أكثر في دي كونتر اتاك معناتها بالديفونس اللي فيه وبالتمركز قريب للربان باش تلتقط الكرة.
0: وذي التوغل من ملك سليم لعبة جمال تخسر الكرة. مريم ترابلسي حاضرة في الدفاع هودي الحمروني طلع الكرة الهجوم السيساس ولوبيري تعمل التوغل سير على الخطأ لكن مواصلة من مريم ترابلسي تسجل الكرة هذه 36-22 14 نقطة فارق قبل 6 دقائق عن نهاية الفترة الثالثة. فارق 14 نقطة يعطي أكثر ثقة للسيسيس خاصة الفترة الثالثة مهمة جدا لتحديد الفارق ويسهل برشا الفترة الرابعة لكن يقعد كل شيء وارد خاصة على مستوى كرة السلة النسائية. الفوارق ما تعني حتى شيء بالتوقيت
1: معناتها الحق السياسيس مانيش مخليها الفرصة الجميل حتى كان جميل قاعدة تلقى في حلول كما قلنا بالهجمات المعاكسة. السياسيس مانيش مخليها معناتها الفرصة الجميل باش تهرب معناتها بسكور ولا ترجع في سكور متاحة جموع معناتها قاعدة وين ما تمركي جميل معناتها تتليها سلة من نادي الرياضي صفاقسي كما شفنا تاو معناتها سلة التقطتها مريم القاع معناتها كانت ضايعة ومركيتها معناتها.
0: دخول سلمى الحاجي مكان ملك سليمة اللي تعرضت الإصابة إن شاء الله لاباس يبدو إصابة على مستوى الرأس في التدخل الأخير. هجوم اللي صالح جمعية بنية جمال جمعية سايب جمال نادرة الذويبي ما زالت عندها الكرة تحضر التصويب من فيها ثلاثة نقاط ما تتسجلش جهة وعبير جديدة تحت السلة وتكمل تسرع السلة هذه وتقلص الفارق 36-24 النادي الرياضي الصفاقسي توا في الامتلاك الهجومي قبل 5 دقائق 25 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة. الكل ملتحق بين نهائي كبريات كاس تونس كرة سلة وفيلو بوري النادي الرياضي الصفاقسي هودي الحمروني هودي تحضر سيرين الدريدي التصويب من ثلاثة نقاط قصيرة ما تدخلش
1: سرعة شوية الرمية هذية بالنسبة لسيرين دريدي الرميات اللي قبلهم اللي ماركيتهم الزوز كانت هي متمركزة وتوصلها الكرة باش نجم تشوت معناتها من ثلاثة نقاط توا حسيتها هي معناتها الكري لو جو وميم طون تشوت اللي هي نعرفوها وضعية أصعب بالنسبة للتسديد من ثلاثة نقاط معناتها فيها أقل نسبة متاع بورسنتاج دو ريوسيت معناتها.
0: سلمى الحاجي كانت في المحاولة الأخيرة والنادي الصفاقسي توا في الهجوم وفي لوبيري مع تصاعد تشجيع جماهير النادي الرياضي الصفاقسي. ذكر نهائي الأكابر باش يكون في 4:30 بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي. الهجوم لصالح نادي الصفاقسي، نور الحرشاني، هدى الحمروني، وفي لوبيري، وفي نور الحرشاني تاخذ مكان آية لزاز. التصويب من فات 3 نقاط ما تتسجلش من وفي لوبيري. فما حاضر عبير جديدي في الالتقاط الدفاعي وتخرج الكرة برمي جانبية عند امتلاك عبد الجمال. من الجمال توا في الهجوم 36-24 4 دقائق 35 ثانية. ديما نذكر بالتوقيت والنتيجة المستمعي إذاعة المونستير في مواكبة لنهائي كاس تونس كبريت. لعبوا في الفترة الثالثة. نادر الذويبي
1: نادي الرياضي الصفاقسي يواصل الدفاع نتاعو رجل لرجل، معناتها ما بدلش لقين لي سوليسيون. نشوف درايف هذايا نتاع نادرة، معناتها توغل النادرة تركب به خطا الرباب العبيدي، نورمالمون الخطا باش يتظفر وسخال ثوازيام فوت نتاع الرباب.
0: تو نشوفوا بالفعل خطا الثالث الرباب الدريدي. نادر الذيبي في تنفيذ الرمية الحرة الأولى الجمال وما تتسجلش. الرمية الحرة الثانية من أجل تقليص الفارق لعبة جمال. نادر الذيبي تاخو وقتها وتصويب ناجح المرة هذه 36-25 تقليص الفارق رباب الدريدي لنادر الذيبي.
1: أول سلة أول نقطة في اللقاء لنادر الذويبي، معناتها نشوفوا اللي نادر بالحق اليوم ما يشوف.
0: ما دخلت كان في الفترة الثالثة معناها مع أول
1: نقطة
0: بالفعل في العديد متاحة في الكونتور اللي تسجل به. ودير حمروني توا في النادر الذي صفاقسي. ماريم ترابلسي من فيها 3 نقاط ما تتسجلش. الالتقاط تأمنوا سلمى الحاجي. نادر الذويبي محاولة التوغل قدامه هدى الحمروني بنفس الكافية يحاول يقربوا للسلة تبديل الفكرة وكيف تخسرها جمال، لكن مروة السيلي حاضرة في المتابعة تعمل التوغل تعاود تخرج الكرة. ما فهميش تسلسل أفكار واضحة برشا عشوائية. هدى الحمروني تقطع الكرة هي وتربح بها
1: في 6 ثواني قعدت الجمال في عود ما تكمل مروة السيلي تتوغل عاود تخرجت الوغ الوقت اصلا وفي معناتها هيت ما يحصلكش
0: فانت تصوب ديريكتوم مباشره.
1: معناتها بالحق فما اختيارات خاطئه قاعدين يصيروا في الاشواء معناتها بالنسبه للجمال. هذا اللي خلى معناتها الفرق يكون 11 نقطه معناتها ما بينها وبين معناتها سي اس اس.
0: كي تبدا الناحيه الذهنيه
1: شو راهو الباسكيت سي ان جو دو ديسيزيون معناتها معروف، معناتها راهو الباسكيت غير يمكن العاب اخرين اللي ماهوش كان جري وكان بدن وكان شنو، معناتها ديسيجن ميكينغ معروفه معناتها حاجه مهمه جدا في الباسكيت. معناتها تنجم تكون تكنيكمون قوي تكتيكمون زاده به وكل، اما اذا كان ما عندكش اون بون كاباسيتي ديسيزيون معناتها الحق نتاع ربي ما تنجمش تتفوق. معناتها راهو الاي كيو بالنسبه للباسكيتور مهم جدا وشفناه من قبل. شفناه من قبل اللي شوا نتاع لي باسكاتور يكون على خاطر معناتها الاي كيو نتاعهم يكون باهي. لي بون باسكاتور هما اللي عندهم لي ميور كاباسيتي ديسيزيون دو بريز دو ديسيزيون.
0: يرجع الامتلاك لصالح النادي الرياضي الصفاقسي قبل 3 دقائق على نهايه الفتره الثالثه 36-25 سباقيه لبنات النادي الرياضي الصفاقسي. سباقيه منذ بدايه المقابله محافظه عليها وجمال قاعدين يحاولوا يرجعوا في كل مره وباش يقلصوا الفارق، ولكن لحد الان السيطره اكثر من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. وفي لوبيري من فيها 3 نقاط تصويبه ما تسجلش. متابعه مازالت في الناحيه الهجوميه رباب دريدي ودال حمروني. رباب تعاود ترجع لها قدامها عبير جديدي وقطع الكره ناجح بالنسبه لجمال مروه السيلي ما تشوفوا بسرعه حتى زميلاتها طلعوا معاها معناها بسرعه ما لقات حتى حل. تعاود يبني من الجديد يغسل برشا كره نادر الذويبي. مروه السيلي الخطأ على مريم الترابلسي وزوز رمية حرة لجمال.
1: مريم الترابلسي معناتها شفنا كي جمال لازمها تحط معناتها تحط اون بريسيون اوفنسيف على الدفاع نتاع سي اس اس. معناتها سي با نورمال اللي جمال يقعدوا يلعبوا بالكادونس اللي تحب عليها السي اس اس. في الاخر سي اس اس راهي مريم الترابلسي هودي ورباب العبيدي راهي ثقيله. معناتها جمال اذا كانت تحب تلقى حلول لازمها تكون بلو رابيد بلو اغريسيف اون اتاك باش توصل تماركي. وشفنا اشاك فوا وين حاولت معناتها نزلوا شويه البنات تاع جمال لقاو حلول حتى لقاو ركبوا اخطاء.
0: بالفعل هو كلامك صحيح يسر. نتسألوا على المدى الجاهزية متاع جمال للنهائي خاصة الخروج متاعه في نصف النهائي متاع البطولة خاصة في لقاء اللي بخسر بفارق عريض. ممكن فما مشكلة متاع تحذير خاطر البنات برشا فيهم قاعدين يقراوا حتى بتجمعهم في جمال معناه برشا منهم في تونس ما يلقاوش ممكن لي زوتوماتيزم باش يكونوا حاضرين على عكس ممكن الفينالات السابقه اللي ريناها حكيت على السلاح هذا اللي هو الريتم والسرعه اللي يفاجئوا بيه بلاد السياسيين اللي يحبوا يلعبوا راكزين وفي عقلهم واعطاوهم الريتم اللي يحبوا عليه هذا
1: حسب اكزاكتومون يمشيوا بالريتم اللي هما يحبوه اون اتاك بلاسي معناتها جمال البير ليفيكاسيتي نتاعها والسي اس اس ال ريتروف سي روبير معناتها ديفونسيفمون كيما قلت لكم بثلاثه توير ربيب ومريم وهدي معناتها سي اس اس الداخل ما تنجمش معناتها اذا كان ما مش ماشي لك التير كيما اليوم جمال معناتها كيفاش باش تلقى حلول اذا كان عندك ثلاثه طويل في وسط البوتي والتير ماهوش ماشي لك وانت تلعب معناتها بشويه ماكش باش تنجم تلقى حلول
0: بالضبط.
1: شفنا اللي نور حرشاني توا معناتها طلعت الفارق بتسديدها لرميه 8 نقاط ولا الفارق 13 نقطه جاوبها مليك بسلة 3 نقاط او اول سلة الملك سلامة من فئة 3 نقاط
0: ممكن هذه تكون استفاقة لها خاصة تلقى النجاعة نتاعها قبل دقيقة 26 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة هدي الحمروني نور الحرشيني التصويب من فئة 3 نقاط وناجحة وترد عليها نور الحرشيني لعبة صغيرة نور الحرشيني
1: اي لعبة صغيرة ما عندها معناتها توا عامين بخاسك تلعب مع السنيور نتاع سي اس اس وتبارك الله معناتها الا كونفيرمي دو ميوز اون ميو معناتها من عام لعام قاعده الكونفيرم اللي هي جواره تستحق تكون صحيح. في الـ
0: معناتها
1: اي مع سي اس اس
0: وقطع الكره من الملك سلامه وحدها تحت السله وما تسجلش مازالت الكره عن جمال مروسيلي لكن شكون تحت السله امن الدفاع هدي الحمروني تربح الحوار هذا برشا تسرع كانت ممكن سلا يزيد يقلص بها الفارق جمال لكن برشا تسرع
1: سرعت ما فهمتش مالك خليت الكوتي جوش اللي ماركيت منه مارتين دو سويت ومشيت الكوتي دغوا الوغ كو هدي معناتها غادي في الجانب الايمن هدي قاعده تدافع معناتها خلط عليها في كونتر اتاك نعرفش ما فهمتش الشوا نتاع التسرع معناتها مالك كسبت خبره راهو في العوام هذوما اللي تولي تعرف شنو اللي باش تشوت وكيفاش باش تشوت راهو برشا اندفاع ومخها مش عليها الحق نتاع ربي
0: صحيح 42-29 ممكن زاد حتى السيناريو راهو جميل كي تبدا هي عندها سكور مش كيما تجري ورا سكور
1: exactly.
0: حسينا برشا هشاشه في الناحيه هذيا
1: هي راهو اذا كان باش نحكيوها لونتيرم شويه معناتها بالخساره اللي كنت تحكي عليها نتاع جميل في النصف النهائي نتاع البطوله خساره عريضه كنت الامل معناتها رياضي بالوطن القبلي نشوفوا اللي معناتها جميل يمكن متعدي بون فاز كروز معناتها
0: فتره فراغ
1: الحق ماهيش
0: من يعني وليو شكين أقل حاجة يشكوا في
1: أنفسهم exactly. مش وليو شكوا فما نصور أو فما تشنجات ولا عدم معناتها تفاهم بين اللاعبين أكيد فما حاجات كما هكا
0: بالضبط وحتى على هامش التغييرات نفس تقريبا الخمسة ستة لاعبين قاعد يدور فيهم المدرب وذي يزيد صعب شوية المأمورية باش تكون عنده أكثر حلول وأكثر جاهزية وتعامل في المقابلة 42-31 مع نهاية الفترة الثالثة الأسبقية لنادي رياضي الصفاقسي أمام الجمعية النسائية بجمال الفارق الحقيقة مازال راهو ينجم معناها تتبدل المعطيات معناها مش النادي الصفاقسي صحيح قاعد مسيطر ماخذ الأسبقية مستحقة أداء ونتيجة والجمعية النسائية بجمال هو اللي عنده المشاكل اللي كنا نحكيو عليهم التسرع الأخطاء الفردية خاصة لعيبة الخبرة وعناصر الخبرة والعناصر الاساسيه كما مالك سلامه ولا نادره الذويبي توا معز المستيري قاعد نشاهد فيه يحكي مع البنك ومع اللاعبات
1: في المقابل قاعد يلوج في الحلول معناتها معز نصوره معناتها يلوج في انهي السيتياسيون وان انهي الخطه اللي باش تخليه يعمل ان ديكليك ويعاود يطيح سكور اموا تحت العشره بونتو باش يولي غونيغوسيابل معناتها لو ماتش حتى التوا مالوغوزمون مازال ما لقاش فاس لينيفيكاسيتي اوفنسيف نتاع بنيتو معناتها كما قلنا عبير ماهيش هذي عبير اللي نعرفوها مش هذي عبير جديده معناتها اللي جديد اللي مستنسة ماركي وكل شيء معناتها ماركي خمسه نقاط كهو في المباراه مثل سحقت مركي أكثر منها كي
0: إحصائيتها كانت أحسن
1: أحسن, أحسن برشا.
0: عودة اللعب في هذه الفترة الرابعة 42-31 مؤكد أنه الجانب البدني مهم برشا, زيادة حتى الأخطاء الشخصية عندها دخل كبير في ممكن تحديد أكثر فريق اللي باش يكون حاضر عنده تركيز. وصلنا للفترة المهمة 10 دقائق أخيرة فترة رابعة, نذكر 42-31 نتيجة لصالح نادي صفاقسي. هذا امتلاك هجومي لسي اس اس نور الحرشيني, تزلق وتطيح والكرة متاعها قصيرة في الالتقاط الدفاعي نادر الذويبي, تهز راسها ما تلقى حتى حد تحت السلة ولا شكون قاعد عنده فكرة هكا باش توصل الكرة. عبير جديدي ملك سلامة ملك, حتى نادي صفاقسي زاد قاعد يعمل في مشاكل كبيرة, الدفاع متاعو الحقيقة ممتاز اليوم في مباراة اليوم. نادر الذويبي تحاول تستعمل فنية تعمل التوغل تقرب للسلة, تحاول تلعب اللعب البسيط ولكن أو ما زلت متابعة من جهان الشعار تربح الخطأ.
1: هذوما من الحاجات اللي يعاونوا حتى كان توا ما تمركيتش السلة فات اللي عندك مريم ترابلسي ورباب العبيدي زوز بتخافات, معناتها كان يزيدوا يركزوا اللعب على الجو انتيريور شوية جميل ويحاولوا معناتها يلعبوا على رباب ومريم ويخرجوهم أموا تنقص واحدة منهم أموا تنقص الافيكاسيتي ديفونسيف متاع السي اس اس, هكيكا هكيكا هكيكا يولي فما معناتها حلول خير معناتها.
0: صحيح, رمية حرة أولى لبنات جمال, تقليص الفارق 42-32 10 نقاط فارق, الرمية الحرة الثانية
1: 10 نقاط فارق و32 نقطة.

0: تحت السلة يخبط عليها عبير جديدي وندر الذويبي وتربح الخطأ. واضحة أفكار ندر السفيقسي في كل مرة، وين الانتقال الترانزيسيون اللي حكيت عليها منذ بداية المقابلة كانت ناجحة. فما أفكار متاع مدرب، فما خدمة حقيقة قاعدين نحسوا فيها واضحة بالنسبة لعماد العذار مدرب النادي الرياضي السفيقسي، وتطبيق خاصة من اللاعبات.
1: الحق بزوز لاعبين كما وفي لوبيري ونور الحرشاني، معناتها السي اس اس معناتها ينجم بالحق معناتها يباس سون جو على لي جو معناتها الكونتر اتاك ولو جو ان ترانزيسيون، معناتها هاو لا بروف اللي يلقى في حلول وفي في سلات،
0: عنده أريحية أكثر من ندرد السفيقسي.
1: نشوفوا ارتباك في الدفاع توا في التقاط الكره مره اخرى من جميل، يخليها تضيع تضيع هي الكره وترجع الكره للسياسي
0: هدى الحمروني تحت السله وما تسجلش. مازالت عند
1: الالتقاط نتاع نور الحرشاني اللي هي لعبه قصيره في اللعب وتلتقط الكره وتعاود تعطي فرصه للسياسيس باش تلعب.
0: عطي الاضافه بصراحه
1: اللعبه تبارك الله عليها ما شاء الله عليها، معناتها معناتها الا كونفيرمي كما قلت لك من قبل وحتى مع المنتخب الوطني، وتتسبب في ثالث خطا شخصي لندرة ذويبي، معناتها لو فات اللي لقطت الكره وندرة عملت عليها
0: ثلاث نقاط جميله برشا من وفي اللوبيري. ترفع الفارق 48-32 زدت صعب اكثر مباراه على بنت جمال. تصويب في ثلاث نقاط عبير الجديدي.

0: 56 ثانية على نهاية الفترة الرابعة. نذكر مستمعينا وكل من التحق بنا نهاية كبريت كاس تونس كرة سلة 48 نادي صفاقس 32 للجمعية النسائية بجمال. قبل بالضبط 7 دقائق على نهاية الفترة الرابعة الامتلاك لصالح الجمعية النسائية بجمال. ملك سلامة ملك سلامة تعمل محاولة التصويب وفما البلوك والاعتراض من نور الحرشيني، لكن ما زلت عند الجمعية النسائية بجمال. الامتلاك عند جمال. ملك سلامة ملك سليمة مازالوا 6 ثواني في التوقيت الهجومي. جهان الشعار، عبير الجديدي، مروة السيلي، مروة تعمل تحذير ويخسر التوقيت الهجومي. فمش حول البرشة
1: ميكس السلامي ناكسيوم محلاها معنتها تواغل من مروة بعد تمرر الجهان الشعار وماركيتها. ما تمش احتساب السلة هذية خاطر الوقت نتاع الهجمة انتهي معنتها ملوغ زمان معنتها
0: بالضبط. 48 32 أسبقية النادي الصفاقس. هودي الحمروني، مريم طرابلسي، ما تتسجلش الكرة هذه. نادر الذويبي، نادر الذويبي الجمال تخسرها، قطع الكرة من وفي لوبيري وتنجح وفي لوبيري قاعدة تعطي في الإضافة صاحبة السلات الأخيرة الكلها للنادي هذا الصفاقسي ويتفاعل معها بنك النادي هذا الصفاقسي. الحقيقة فارق 50 32 نادي الصفاقسي قاعد ماشي في طريقه أنه يخل فارق والمعطيات الكل اللي صالحه في المقابل. خلينا نقول ما فهمش حلول كبيرة الجمعية النسائية بجمال اليوم، مردود محير وأكثر من محير.
1: حق قاعد يتراجع المردود متاع جمال من في معناتها قد ما تقدم المباراة مانيش نراو بالحق معناتها سون بان تخان دو سيزيغ البنات قاعدين لا والله يوخروا سي اس اس لا والله قاعدة تلقى في لي روبير متاعها وقاعدة الكونفيرم que ce soit à la, un jeu معناتها en attaque placée ولا في دي كونتر اتاك دي ترانزيسيون. في الاتاك بلاسي نشوفوا لي البنات الكل قاعدين يتحركوا من غير كوره، مما يصنع معناتها مما يخلي اصحابهم يلقاو معناتها وين شكون يمر وباش يلقاو دي زوكازيون بعد باش يماركيو.
0: بالضبط. عوده اللعب بعد نهايه الوقت المستقطع 50 32 نتيجه لصالح بنات عماد العذير مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. على البنك مع فايز السوداني لعبت خبره زاده تعطي ثقه كبيره للبنك النادي الرياضي الصفاقسي.

0: طب يلعبوا الكل في الكل، ما عادش عندهم برشا حلول، لازمهم يرجعوا في النتيجه باش نتبعوا معاكم. هذه نادرة ذويبي في الامتلاك الهجومي، ملك سلامه، ملك سلامه تعمل التوغل وتمشي للسله، كره قصيره وفما الدفاع نتاع نادي الصفاقسي، تحاول تستبسل على الكره هذه وحدها قدام مريم طرابلسي.
1: هذه ربع مريم طرابلسي نشوفوا معناتها لفاتري ملك
0: اكزاكتومون
1: لفاتري ملك مشات ومعناتها لا اوزي واللي تي اغريسيف في الاتاك نتاعها ومشات في الاخر معناتها صلح انه يركب كاتريم فوت لمريم. سيغتينمون كو لونترينور توا باش يعمل ان شونجمون معناتها باش يخرج مريم يرتاحها وتوي نورمالمون تتفرهد شويه جمال وتلقى سوليسيون وتقصر شويه بالكش بالشانجمون اللي باش يصير.
0: فما اصابه تدخلت اخصائيه العلاج الطبيعي لجمال ان شاء الله لاباس، واحده من بلاد جمال.
1: نورمالمون نادرة ذويبي هذايا، لا مش نادرة، جيهان شعاري
0: ان شاء الله لاباس. الجيهان
1: شفناها شاركت هي في الالتقاط ويمكن الخطا اللي عملته مريم هو اللي تسبب لها في الاصابه.
0: الالتحام الاخير صارت بالضبط. ان شاء الله لاباس على كل، احنا قاعدين نشوفوا حتى نادرة ذيك بترش فيها بالماء باش تفيقها شويه. معناها بالحق راهو اللاعبين زاد يتعداوا حتى بضغط وارهاق ومجهود. معناها جيهان نعرفوها الحقيقه حتى في وقت سابق لعبت فينالات وهي تبدا مضروبه وتلعب تعطي من العظم، معناها خاطر ما فماش حلول، ما فماش معناها بنفس القيمه، ما فماش حلول. معناها تصورت قوت على روحها اليوم
1: اكزاكتومون، معناتها اكثر واحده معناتها ماركه في جمال ولاقيه لي روبير نتاعها كما قلنا، ومعناتها ماركي توا في التدخل هذايا معناتها صار استدامه بيناتها وابارامون داخل شويه ان شاء الله الغوتروف سي فورس. نشوفوا زاده مدام عزيزه رئيس الام الروحيه للنادي، الرئيسه الشرفيه للنادي، معناتها مشات لها للتيران وتقيم فيها بقدرة ربي ترجع لباس بحول الله
0: ان شاء الله لباس. هي تو تمشي على ساقيها، معناها حتى اللي يسمعوا فينا معها عبير جديدي تمشي رويدا رويدا باش ترتاح على البنك. إصابة ممكن على الرأس دوختها شوية، لكن تصورها ترتاح شوية، حتى زميلاتها قاعدين معاها مدام عزيزة رئيسة شرفية الجمال.
1: جيهان شعار معناتها نعرفوها اللي هي بنت الحصري القيرواني معناتها، ومن اللي هي صغيرة معناتها جات ومعناتها قويت الزيد متاع جمال ومعناتها ولات بنتهم. ومدام عزيزه زاده اللي هي بها لهوة خاصة من اللي هي صغيرة وموفرت لها حتى من الفطور وكل شيء. معناتها نشوفوا معناتها الأهمية نتاع لونكادرومون نتاع لي جون باش لي جمعيات تنجم تستقطب معناتها لاعبات ولي بارون ينجموا يتهنيوا على أولادهم أنهم يكونوا فما شكون كي
0: لزكاي. صحيحة معناها حتى على المستوى الفني بطولها هي معناها ما شاء الله ما تلقاش معناها بالنسبة للبنات في الطول نتاع جيهان شعار.
1: هي جمال سنستنا من قبل أنها معناتها تستقطب تقطبوا سيليكسيوني معناتها جواريتها كي دي جون وتويل. معناتها شفنا نذكروا اشرف بوترعه، ايناس حاج حسين من الزيتونه، ليليا اينوبلي زاده من الزيتونه، ذوما بنات تعديوا على جمال لعبوا معاها وقدموا الاضافه.
0: بالضبط نادرة الذويبي توا في الامتلاك للجمعيه النسائيه بجمال. التصويب ما تنجحش، ايمان يمين عبد الصمد ويخسر الكره، جمال نسائيه بجمال ترجع لنادي الصفاقسي. رباب العبيدي، رباب العبيدي هدى الحمروني، التصويب من ثلاث نقاط ترجع للجمال النسائي بجمال. ما تسجلش السله الاخيره، تربح الخطا مروه السيلي قبل 6 دقائق 22 ثانيه. نفس الفارق عاد 50-32، خطا الشخص الثالث لهدى الحمروني. التدخل الاخير وتخرج إيمان عبد الصمد. نادرة ذويبي، نادرة ذويبي تمشي تحت السلة، مازلت عندها الكرة.
1: نشوفوا اللي جميل قاعدة تكرر في التوغلات وقاعدين معناتها توا ولاو يتحركوا شويه البنات وقاعدين يحاولوا كيفاش معناتها يتوغلوا وباش يلقاو حلول للتسديد.
0: الامتلاك كما قلنا لصالح الجمعيه النسائيه بجمال. ثلاثي التحكيم نعاون ذكروا بهم عربيه بالغيث، حمزه شحدوره وامير الطبوبي. ثلاثي التحكيم الكبريات، مؤكد أنه في الأكابر مش يكون فما تحكيم أجنبي كما صار في البطولة. حوار متجدد بين الاتحاد المونستيري ونادي الإفريقي بعد شوية مع زميلي حكيم إسطنبولي وسفيان المرابط في التحليل الفني. بعد شوية تلقى من الأربعة باش يدخل مشعل حكيم وأكيد ياخذ دايخو عليه المشعل. بعد شوية ناخذ تصريحات ما بعد نهائي الكأس. جمعية نسائية بجميل توا في الامتلاك لوجي الملك سلامة وناجحة من ملك سلامة.
1: نحسها متردة مالك بيانكا عملت درايف وماركيت سلة نحسها متردة
0: هذا بعدك فترة شك
1: اكزاكتمو الدود المهم وماذا ما يعاونهاش برشا باش تلقى نجاعتها.
0: خمسة دقائق 55 ثانية. هوديل حمروني مازلت عندها الكرة. دفاع جمال يحاول يقطع الكرة هذه معاش عنده حتى حل. يزم يرجع في السكور. تصويب من فيها ثلاثة نقاط من ربيب العبيدي خاطئة وترجع لابنة جمال فرصة من أجل تقريص الفارق. خمسة دقائق مازلت اللعبة فما حظوظ الجمال باش ترجع ولكن نشوفوا كيفاش يتصرفوا في الهجوم. نادر الذويبي التحذير من مريم الطيف والتصويب ما تنجحش. مريم الطيف عرفت زيادة فما لعبة كانت تتعاون ربيب بن طيبة
1: ولا ربيب بن طيبة معروفة بالرميات الرميات الثلاثية متاحة
0: متغيبة حاضرة متغيبة موجودة هي على
1: ما شاركتش برشا ما تعشفناها توتو لوندو لاني ما هيش ناس القاعدة تشارك الحق في اللعب.
0: هي في موسم الفارت كانت تفكر وقتها مضروبة ما مصابة
1: أما رجعت
0: كانت نجمة تعاون
1: اكزاكتما
0: ما نعرفوش الحالة
1: معناتها نعرفوها بالقدير أبيب اللي هي جواز معناتها معاملة ياسر على التخوبوان وعنده لاقي نجاعة كبيرة معناتها فيهم.
0: صحيح مريم لطيف عبير جديدي صالح الجمعية النسائية بجمال. عبير تعمل التوغل وخاطئة وقطع الكرة من نادر الصفاقسي نهاية التوقيت الهجومي قبل 4 دقائق 46 ثانية. 50-34 الأسبقية لجمال أمام النادي الرياضي اللي عفوا نادر الصفاقسي أمام جمال. نور الحرشيني لصالح نادر الصفاقسي. ربيب العبيدي سيرين الدريدي فما الضغط من نادر الذويبي حاولت قطع الكرة خروج مفتاح توصل الكرة تحت السلة.
1: شفنا التوقف
0: الخطأ
1: من وفيل وبيري وتمرير الخلود مفتاح اللي ما تسمح لها باش تركب خطأ المروة السهيلي.
0: واضح الكرة عند خلود مفتاح في تنفيذ زوز رميت حرة رمية حرة أولى ما تنجحش والرمية الحرة الثانية. وما تنجحش والالتقاط مازال عند النادي الرياضي الصفاقسي قبل 4 دقائق 27 ثانية. أكيد حكيم باش ناخذوا معانا في المباشر السيد نجم الدين الفياض رئيس لجنة التنظيم باش يعطينا فكرة على البرنامج اللي يكون بين المقابلتين بين الكبريات والأكابر. مرحبا بك سي نجم الدين.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي ذات المنستير.
0: سي نجم الدين لو كنت تعطينا فكرة أكثر على البرنامج اليوم شنو يستنى في الجمهور اللي حاضر في القاعة ولا حتى اللي يتفرج في التلفزيون.
2: أول حاجة بعد نهاية نهائي الكبريات مش يكون تتويج الفرق المتوجة وطاقم التحكيم ومن بعد عندنا أن جروب بيركسيونيست فرقة تيمبو سيت أن جروب مش يهبط يعمل لنا شوية انيماسيون افيك افيك لو ماتيريال دو بيركسيون اللي عندهم باش يقدموا لنا ان شاء الله سبيكتاكل ان شاء الله يعجبكم الكل ومن بعد ننطلقوا في نهائي الذكور بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. بالمناسبه هذه نحب نهني الاتحاد الرياضي المنستيري على احرازه لقب البطوله في الموسم هذا.
0: واضح يعطيك صحة سي نجم الدين. كما عودتنا ديما الأجواء في نهاية كرة السلة تكون متميزة لحد الآن قاعد نشاهد فيك تعاين وتشوف الأجواء راضية على سير الأمور التنظيمية معناها
2: توا لحد الآن معناها الأمور إن شاء الله باهية توا نستناو في نهاية المقابلة ودخول جماهير الفريقين. نحب نقول للمقابلة اليوم أكيشي فرمي في الكوتا اللي خذيناها جماهير نادي الفريق وجماهير الاتحاد المنستيري خذاو الاتيكي نتاعهم كلهم موجودين. ان شاء الله نشوفوا عرس كروي باهي ونشوفوا عرس جماهيري باهي. بالنسبه للرضا على التنظيم انا راني ما نرضاش فيه ساعه معناها
0: ديما تتبع ديما تتبع
2: وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله ويوفق زوج جمعيات ويتعدى مقابله في كنف الروح الرياضيه ان شاء الله.
0: شكرا لك يعطيك الصحه سي نجم الدين انت وبقيت الخينه اللي معك في لجنه التنظيم بالتوفيق لكم يعطيك الصحه. شكرا لك خذينا اكيد باسلوب برقي نرجو مع يسر اكيد باش نكملوا نواصلوا التحليل الفني ومتابعه ما تبقى من نهائي النادي الصفاقسي سي نذكر اخذ الفارق 53-36 مانيش قاعدين نشاهدوا في بنات جميل القاف في الحلول فيما تبقى من الوقت في 3 دقائق 29 ثانيه. هذه ملك سلامه في الهجوم التصويب وسله ناجحه 53-38 ظل الفارق النادي الصفاقسي نور الحرشاني. خلود مفتاح تحاول تمشي توصل الكره للربيب توصلها بالفعل ربيب الدريدي. الوفاء الوبيري من فيها 3 نقاط تصويب ما تنجحش
1: متسرع الحق الرميه هذيا من عند وفاء الوبيري كانت تنجم تستنى شويه معناتها شفناها اللي من وراء الخط على 4 نقاط مش حتى 3 نقاط معناتها بغي ما وراء 3 نقاط بكدا بكدا ومعها كونتستي تيق كانت نجم تشوف سوليسيون ما خير
0: بالفعل. ملك سليمه توفي الامتلاك الهجومي قبل دقيقتين 46 ثانيه. ملك سليمه تمشي لمريم لطيف تصويبه من فئه 3 نقاط غير ناجحه. مريم لطيف اليوم ما الحقيقه ما نجاعة غايبة عليها
1: هما بنات جميل الكل ثم النجاعة غايبة عليهم على اللي يعودونا به على المعتاد متاعهم الحق كانوا في الماتشوات اللي قبل اللي سبقوا واللي يعودونا به اللي هما يكونوا افيك اكثر سيرتو او نيفو دي 3 بوان
0: صحيح 38 نقطة معناها على مستوى الاحصائيات شوية بالنسبة لبنات جميل. التصويبة من وفاء لوبيري الفارق خلاها تدخل المجازفة باش تصوب من فيها 3 نقاط مادام تلقى الوضعية.
1: كاتخيام فوت بالنسبة لربيب العبيدي بروفوكيتها ملك سليمة معناتها نشوفوا اللي فما كان ملك قاعدة تحاول تلعب وتحاول معناتها تحاول هي تمركي. المشكلة في عدم يحطوا لها ديزيكخون أصحابها أمواكي هي فايقة وكل قاعدين معناتها ان غياجيس باب بنات جميل بالحق اليوم داخين بالكدا الحق
0: صحيح.
1: نشوفوا اللي معناتها مدرب نتاع جميل يطلب وقت مستقطع توا باش يزيد يحاول يلقى حلول مازالوا له كان دقيقتين
0: في الحاله هذه معناها مقابله تصعب والفارق ومازالك دقيقتين بركه باش تعتمد ممكن على تصويب
1: في البنات معناتها والله كان جاي في الاولاد شفنا معناتها اللي فما معناتها فما برشا ماتشوات يكونوا شيقين ويكونوا معناتها يلقاو نجاعه يلقاو حلول يمكن الاولاد بالنسبه للبنات وباللي شفناه في ماتش كامل صعيب كان باش نلقاو تغير كبير وباش نلقاو معناتها توا حلول اللي باش يرجعونا في السكور وكل في دقيقتين صعيب برشا على جمال انها تدارك
0: بالفعل. هذا ممكن المعطيات الخاصه بنهي كاس تونس الدقيقتين الاخيرتين كيفاش باش تكون بين نادي صفاقس اللي ماخو الاسبقيه وقاعد يلعب باكثر راحه باكثر اتزان بهدوء بتعامل متميز وبحكمه كبيره من المدرب عماد عذار وبنات جمال اللي ماهمش في نهارهم اليوم وحتى على مستوى الثقه ناقصين برشا باش يلعبوا الكل في الكل بعد نهايه الوقت المستقطع نتبعوا معكم. اذا عودة الامتلاك لصالح بنت جمال. ملك سلامة عبير جديدي ملك حصرها نور الحرشاني عبير جديدي التصويب في 3 نقاط غير ناجحة
1: المال شانس اليوم معناتها شفنا الكرة تدور تدخل وتعاود تخرج معناتها بالنسبة لتصويبها متاع عبير جديدي توا
0: وهذه سلة من
1: استيميتها في الدفاع من جميل وتستغلها وفاء لوبيري وتمركز على 2 نقاط زي ترفع الفارق ال 17 بونتو
0: واضح. هذه عبير جديدة تعاود ترجع من جديد تمشي تحت السلق مع ربيب العبيدي
1: خامس خطأ شخصي ربيب العبيدي حاولت تمسك عبير جديدي ما خلتهاش تمشي تلقط الكرة
0: كان جيت انت يسمعوا كلامك ممكن انت معناها متفرج فارس صحيح
1: هو المتفرج فارس اذا نقول لك انا ما نحبش
0: خبره كل... انت ديجا عرفت كيفاش
1: اكزاكت مؤامره ساعات والله واحد يتخمر سبحان الله ساعات ينسى ساعات ما يفيقش هذاك علاش دور الستاف فوالا قد ما يكون ستاف غارني وفيه عبيد وفيه دي كونيسور قد ما يكون خير وراه الكمال لله. ما نجمش معناتها اكيد اي واحد كان يتفرج يقول نفس الرمارك اللي قلتها انا جوست راهو ساعات واحد يبدا متشنج والا يخمم في حاجات اخرين اللي ينسى حاجات معناتها مخطره ينجم تاع عندها اون انسيدونس معناتها على ليكيب وعلى التوازن تاع الفريق.
0: صحيح، وزيدا ممكن مطلب عنده معطيات، عنده جو معين في اللاعبات، يشوف اللاعبات قاعدين يقبلوا مش يقبلوا مركزين، معناها هذا ممكن زيدا بصفة عامة معناها نحاولوا احنا نعطيو ونفسروا صورة للسادة المستمعين شنو صاير بالضبط. دقيقة 26 ثانية عن نهاية المباراة، 55 نادي الصفاقسي 40 الجمعية النسائية بجمال، 15 نقطة فارق لصالح بنات النادي هذا الصفاقسي. نور الحرشيني في هجوم للسي اس اس بعد 16 ثانية عن نهاية التوقيت الهجومي، خلود مفتاح تاخو وقتها، خلود مفتاح حتى كانت تتحرك ببطء، خلود اللي تكون القامة
1: متاحة الارتكاز اللي تبارك الله التكنيك اللي عندها اكسبسيونيل معناتها. شوفوا سيرين دريجي كيفاش تلتقط الكرة معناتها وكيفاش تعاود تمركها، معناتها انكور اونور معناتها سيرين دريجي بالحق، معناتها راهي الاندفاع متاعها وحبها لجمعيتها وساكريفيس اللي تعمل فيه الباسكيت معناتها نعرفوها اللي هي ام زوز صغار، ونشوفوا الديفلوبمون متاعها وقداش عاتيه من روحها ومن وقتها وكل شيء للتدريب وحتى تدريب شخصي للروحها معناتها بالبريباراتور وبكل شيء معناتها قداش مسخره وقداش عاتيه كل حاجه قيمتها في الاخر هاوس باي معناتها نشوفوها مالغري اللي عمرها قاعده تعطي في اضافه كبيره للسي اس اس ومعناتها السي اس اس مش قادره انها تستغنى على
0: اللاعبات نتاعو. فما لاعبات صغار من مواليد 2005 2006 توا قاعدين يطلعوا فيهم جدد بقرار الجامعه
1: في السياسات، وهذا اللي مخليه معناتها
0: تواصل الاجيال
1: سورتو في السياسات معناتها. كما قلت لك وقت اللي انا كنت نلعب كانت فما سياسات، حتى كشل توا مازلت سياسات تلعب على تيتر، هذايا تيتر هذايا نتاع الكاس تجري عليه من عام 2013 هذولي ما هزتوش
0: من
1: 2013 تعاود سنة مع اللحمي قشعر تعاود سنة معناتها سي اس اس تعاود معناتها تاخذ الكأس هذايا حاجة باهية برشا. نصورهم معناتها لي ديريجون الكل كسوسي نجم الدين فياضي اللي كان معانا مقبليكا وإلا اللي شادين توا سيبو عطور وكل معناتها نشوفوا اللي معناتها هذوما العباد خلاو التواصل موجود دومانيير اللي سي اس اس يعاود يرجع للتتويج نتاعو ويحافظ على البنات اللي تبارك الله معناتها من نجم نكون كان فرحانين بالأداء اللي عطيو فيه.
0: إصابة نادر الذويبي نذكر 24 ثانية عن نهاية المقابلة، 57 الصفاقسي 43 جمال. إصابة نادر الذويبي على مستوى رأس إن شاء الله لابس في الالتحام الأخير، فما غضب من سي فرحات جمعة، شايف أنا ممكن فما تدخلات خشنة تنرفز شوية سي فرحات، حتى مدام عزيزة تحاول تهدي الثنائي التاريخي
1: اللي جهين ضربت وتوا نادر ضربت حس اللي سي اكزاجيري، اما راهو جوار كي يبدا مش في نهار وحتى هو يولي سوجي لي بليسور معناتها هو تالمون اني با كونسونتري اللي سبحان الله تالمون ماهوش كونسونتري ومش واعي بدنه ماهوش واعي هو وين دون ليسباس معناتها في تيران باسكيت راهو يتضرب معناتها هذه معروفه معناتها الكونسونتراسيون الفي بارتي من حاجات بريفنتيف لي بليسور في عند لي جوار.
0: مع اقترابنا من نهايه المقابله قاعد نشاهد في الفرقه نتاع الايقاع فما الحقيقة شبان صغيرات مجموعة موسيقية تعمل في الانيماسيون بعد في الفترة ما بين لقاء الكبريت والأكابر، ونادي الصفاقسي بدا البنك بتاعه يحتفل وبدا يغني رغم مازال الماتش 24 ثانية لكن منطقيا
1: 24 ثانية مازال وماكسيموم كان هجمة وشوية معناتها 13 نقطة فارق صحيح معناتها سي أب معناتها امبوسيبل انهم جمال يعاودوا يرجعوا سي نورمال كي يحتفلوا معناتها واستغلوا الوقوف هذايا نتاع اللعب بالاصابه نتاع نادره باش يحتفلوا بالتيتر هذايا بيان ميريتي انا نقول.
0: ودخلوا حتى بعض الاعوان من الحمايه المدنيه الاصابه على مستوى الراس نادره فما هو تواثير لعبه حتى اللعبه يمين عبد الصمد إذا أصيبت على مستوى الرأس كانت حاطة جبين إصابة على الجبين بالضبط نفس الإصابة. جمعة المسؤول في النادي كتسالة بجمال متغشش شوية على التدخلات هذه وسلامة اللاعبات قبل كل النتائج. 26 ثانية 26 ثانية على نهاية المقابلة. 57 للنادي رد الاسفيقسي، 43 الجمعية النسائية بجمال عربية بالغيث، نذكر هي وحمزة شحدورة وأمير التبوبي ثلاثة للتحكيم، هذه رمية حرة السيرين الدريدي في المتابعة، خلود مفتاح، خلود مفتاح لعبت النادي رد الاسفيقسي ترتكب الخطأ ويرجع الامتلاك لصالح الجمعية النسائية بجمال. إيمان عبد الصمد، إيمان عبد الصمد في 19 ثانية أخيرة بدأت لعبة جمال الهجوم هذا مش باش يكملوه، مشاو يهنيو في لعبة نادي الصفاقسي، نقولوا ألف ألف مبروك، ألف مبروك للنادي الصفاقسي حصوله على لقب الكأس وهي الكأس الثامنة في تاريخه، آخر كأس كان في 2013، ونهاية المباراة بانتصار نادي الصفاقسي على الجمعية النسائية بجمال 57-43 انتصار بنادي سي اس اس على جمال. يسر الشيرني معنا في التحليل الفني، كنلخصوا بصفة عامة استحقاق نادي رد الاسفيقسي وحصوله على الكأس، شنو نجمو نختمو؟
1: شنو نجمو نقولو؟ اللي يخدم الانتيغم ذيك اللي يحصل في الاخر، شفنا سي اس اس معناتها قد ايه صبرت اكثر من 13 سنة معناتها بوغ افواغ سو تيتخ معناتها باش تعاود الغومبوخت الكوب، وشفناها اللي ما هبطتش يديها وكل عام تلعب عمنا وكنا حاضرين لهنا معاكم في رادس، وشفنا اللي سي اس اس خسرت كونتر جمال ما هبطتش يديها قاعدة ديما مأمنة حتىكش اللي عاودت هزته، شفنا اللي معناتها يسفي با دو ريكروتي دي جوز وتحطهم الكلهم فرد كلوب وتقول انا باش نهز، اما نزم فما اون بون امبيونس ما بيناتهم اون بون كويزيون معناتها في الجروب. مالوغوزمون جمال كانت نجم تعطي وجه ما احسن، اذا كانت نجم تعول على لاعبات اخرين معناتها يجيوها من البنك، مالوغوزمون قعدت مع عمله كان على خمسه جوارات اللي هو الحق شويه سورتو نهار اللي تغيب لك النجاعة. في الاخر هذايا تتويج للسي اس اس وتتويج للكرة السلة النسائية الكل، شفنا كي يافي دي بو جو، شفنا اللي فما صغيرات نجم نعملوا عليهم كو سوا او نيفو دي زيكيب والا او نيفو دو ليكيب ناسيونال، وربي ربي يوفق ربي يوفقنا الكل، نحن معناتها اللي متداخلين في الرياضة وفي الرياضة النسائية اون بارتيكولي.
0: بالضبط، نحب نشكرك برشا يسر الشيرني، يعطيك الصحة اللي كنت
1: حاضر معنا، كل شكر لكم وعلى الثقة اللي عطينا فيا وعلى استدعاكم، صافي بليزير معناتها دو فو روتروفي و دو روتروفي سنه، ويا ربي يوفقكم الكل.
0: شكرا لك، وحنا مستمعينا وصلنا لنهاية المشوار في التعليق على نهائي الكوبريت، بعد شوية باش نكون المجال مع زميلي حكم اسطنبولي باش يتولى التعليق على نهائي الأكابر بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الإفريقي مع في التحليل الفني سفيان المرابط. بعد شوية أكيد مستمعينا زادت تلقاو إن شاء الله تصريحات على صفحة رسمية لإذاعة المنستير الرياضة راديو منستير سبورت، تلقاو كل التصريحات والهوامش مع زميلي شوقي الحميدي، ملتقانا إن شاء الله في مداخلات أخرى قادمة في مواكبة لأجواء النهائي متاع الأكابر بعد شوية مع زميلي حكيم اسطنبول. إلى اللقاء.
3: يا رايح

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا لهذا العام ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 مايو، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات هي في ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون من يوم 3 إلى يوم 10 جوان 2026 في ظل استعدادات تنظيمية تؤمنها الوزارة. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 جوان، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 30 جوان 21 جويلية، ويكون الإعلان عن نتائج الأخيرة يوم 12 جويلية. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة قد ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال أنها باتت تمس نحو ربع التونسيين، وانتقد ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنظيم تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30 ألف أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار. أكدت رئيس المديرة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليبية أكدت العمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وقالت على هامش زيارة ميدانية أداها أمس وزير الفلاحة لمؤسسات خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحي أن معهد الزيتونة فرع سوسة ضيق ولا توفر على المخابر اللازمة، وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالساحلين من ولاية المنستير. اليوم 71 منذ انطلاق الحرب الأمريكية على إيران كثفت إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، فيما عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز. وكشف مسؤولون إيرانيون أن المرشد الذي عوض والده مجتبى خامنئي في صحة جيدة، وأن إصابته طفيفة ولا تكتسي خطورة على حياته، وقالوا أنه أصيب في ركبته وظهره ببعض الرذوذ وقد تعافت إصابته وهو الآن يتمتع تقريبا بصحة طيبة. وهذا وقد كشفت أيضا مصادر بريطانية أن مدمرة بريطانية تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات، وربما قد تتمركز بمضيق هرمز. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 4. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينظم جديد، الأخبار والتحليل ديما في المواعيد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتبع الموجة
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكي على هشاشة العظام، هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو هي المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسبب هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيه برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها باس نجم نستعمل معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
3: دقيقة صحة.
1: لقاءات

0: مرحبا مجددا من قاعة رادس. نتابعوا في تتويج فتيات النادي الرياضي الصفاقسي بكأس تونس في كرة السلة، بعد شوية ينتلقى للدور النهائي للأكابر. بالنسبة لكرة السلة الأكابر باش يجمع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بفريق النادي الرياضي الصفاقسي. ما نعرفش سناء، نحاولوا ناخذوا سناء في المباشر.
1: تري سبيسيال سانسيرمون، بعد ما تعثرنا بالضبطهم في السوبر كوب، علينا كان نردوا الاعتبار لارواحنا. الكوب خدمنا عليه وازني والحمد لله يا ربي.
2: ودي ان شاء الله دوبلي سنين
1: ان شاء الله. مازالت عندنا بطوله ساقينا في القاعه، نبرها عنا الحق بنبرحوا نهارين ثلاثه كيكا من بعد نخدموا على رواحنا على البطوله. ان شاء الله نوعد الجمهور نتاعنا بثنائيه ان شاء الله.
2: مره اخرى مبروك، يعطيك الصحه.
1: شكرا لك.
2: ألف ألف مبروك مدرب النادي الصفاقسي، يظهر لي سناء عطيت برشا إضافة للفريق، خبرة قليل وشوف السياس يلعب بالهدوء هذاك وبالحنكة وبالخبرة ما شاء الله عندك كيف كيف تبارك الله. وزيد اليوم حسينا زيد اللمسة بتاع الكوتش.
3: الحمد لله دي شانجي دي ستيل دي دوني كيك شوز دي شاف دي الكونسنتراسيون ديفونس اون اتاك لا باسيونس l'application, qu'est-ce qu'on fait. Alhamdoulilah, les Bnei Zed, ils ont compris qu'est-ce qu'on veut, où ils ont l'appliqué. Bravo, c'est bon. Réussite Meshbeh, donc c'est le stress, c'est le final. Amen, c'est excellent, la défense est excellente. Le Brocalin, on a le final.
2: T'oublies,
3: c'est ce n'est. Vraiment, on va, c'est sûr, on va, on va travailler pour l'avoir.
2: بالتوفيق. شكرا لك سي عماد العذار، ان شاء الله كيف نرجعوا مع مصلحة اخرى.
0: اكيد ان شاء الله بعد شوية يكون فما تصريحات بالنسبة للنهائي كأس تونس لكرة السلة وبعد شوية ينطلق كما قلت الساعة الرابعة ونصف مباراة الأكابر بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الإفريقي. كما قلت الأكابر باش يجمع الاتحاد الرياضي المنستيري بفريق النادي الإفريقي الساعة الرابعة والنصف. بعد شوية يكون التتويج، أكيد جملة من التتويجات حضرتهم الجامعة التونسية لكرة السلة في هذا العرس الكروي لكرة السلة انطلاقا من الفتيات وتتويج فتيات النادي الصفاقسي بكأس تونس بعد فوزهم أمام فريق فتيات جمال بعد مباراة كانت صراحة في اتجاه واحد لفتيات النادي الصفاقسي. فتيات النادي الصفاقسي اللي تلعب من أجل ضم الكأس للبطولة في انتظار نهاية بالنسبة للبطولة الوطنية للأكابر والكبريات. الأكابر اللي نعرفه الاتحاد المنستيري وبطل الموسم. في المقابل ننتظر أكيد شكون شاف كأس تونس في الأكابر بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي. كما قلت قاعد نتابعوا في سلسلة من المشورات في القاعة في انتظار أكيد بعد شوية كما قلت ينطلق الدور النهائي للأكابر. نحاولوا أيمن نعملوا استراحة غنائية، إذا فما تصريحات نحاولوا نرجع معكم.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العونية أن فيروس هانتا ينتقل للإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى شخص آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في هذا العالم لا يعتبر وباء. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض جدا، وقال المتحدث باسم المنظمة أن فيروس هانتا خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته، ويتضمن المقترح 7 فصول، من بينها فصول تنص على عقوبة سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تون باي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع، لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. الحرب الإسرائيلية على لبنان متواصلة، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين من الاحتياط بجروح خطيرة في انفجار مسير أطلقها حزب الله اللبناني اليوم السبت. وهذا وقد أعلن حزب الله أنه أطلق عدة مسيرات مفخخة سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود، وأيضا قام بعملية إطلاق نار نحو القوات الإسرائيلية التي دخلت إلى جنوب لبنان. ويبدو أن حزب الله اللبناني رغم أنه قد ضعف مقارنة بالماضية، إلا أنه ما زال يملك الذخيرة وما زال يتصدى للجيش الإسرائيلي. شكرا لكم على حسن المتابعة، أترككم مع زميلي حكيم اسطنبولي في برنامج لقاءات رياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: لقاءات رياضية.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مباشرة من قاعة رادس. مباراة الدور النهائي لكأس تونس تجمع بعد شوية مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الإفريقي. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مباشرة من قاعة رادس. مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الافريقي في الدور النهائي لكأس تونس اكابر، بعد ما تعرفنا على المتوج بلقب الكبريات، فوز فريق النادي الرياضي الصفاقسي امام فريق كرة السلة بالجمال 57-43. لطفي نحاولوا نمشيوا في نفس الاطار انه نتبعوا في مباراه النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي في اطار الجوله 29 للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في دفعه ثانيه من المباريات. عبد الكريم الشيخ باش يكون حاضر في ملعب سوسه. عبد الكريم مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا بك حكيم، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا الكرام. ضمن مباراه دون ريال هنا في ملعب سوسه للاولمبي بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي، نذكر قبل ما نعطيك الورقه الفنيه بانه لقاء الذهاب انتهى 1-1 في بنزرت بين النادي البنزرتي والنجم الساحلي. هدف ابراهيم في سوكم ضربه جزاء الدقيقه 30، وعدل محمد الضاوي كريسو في الدقيقه 33. منذ لحظات كان النجم الرياضي الساحلي سجل هدف عن طريق سيدريك قبول، لكن المساعد الثاني اسامه اليحيوي الغاه بداعي التسلل. 6 دقائق لعب هنا في ملعب اولمبي سوسه 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي وضيف النادي البنزرتي. النجم الساحلي المركز 7 38 نقطه، البنزرتي في المركز 12 برصيد 33 نقطه. الورقه الفنيه لهذه المباراه يا حكيم، نبدا بالفريق الضيف والخطه التكتيكيه من طرف الفريقين الاثنين، 4-3-3 قابله للتعديل في اي لحظه من هذه المباراه. يوسف مخطوف في حراس مرمى النادي البنزرتي، رباعي في الدفاع محمد علي القاسمي على الجهه اليمنى، ياسين كشوك على الجهه اليسرى، في المحور مالك الدوكالي ومحمد ريان الرحيمي، قدامهم على الجريدي قائد فريق وهو لاعب الارتكاز الوحيد معه فونسيكا بونيتو وابراهيم ابراهيم سيسوكو في التنشيط الهجومي، وثلاثي الهجوم اينزي اولا ميل كان مومار ديوب ووسيم الشيحي. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي قاضي بن حسين في المرمى، رباعي الدفاع ايضا وزيك شريدة على الجهة اليمنى، محمد أمين بوزعبي على الجهة اليسرى، نسيم هنيد ريان العواني في المحور، قدامهم محمد أمين بن عمر سيدريك كبوك اللاعبين ارتكاز، محمد موسى ديوارا في التنشيط الهجومي، والثلاثي محمد الضاوي كريستو زيدي بوتمان وياسين الشعباني ثلاثي الهجوم. بقية اللاعبين الاحتياطيين بالنسبة للنادي البنزرتي، معتز الحنزولي حارس مرمى احتياطي، حمزه الهمامي، ماريوس جلو، محمد عزيز شعبان، اياد الميداني، عيسى كام، امان الله المولي، محمد امين علملا، واحمد العمري. المدرب هو السيد شهاب الليلي، في حين نلقى ريان الاندلسي حارس احتياطي في النجم الرياضي الساحلي، حسام الدحزوق، نجح الفرجاني، محمد امين الجبالي، محمد هادي بوسلامه، موسى سينغور، نزار الحميشي، محمد ادم الورتاني، سليم الخضراوي، والمدرب محمد عينقه في مباراة يديرها طاقم تحكيم بقيادة حسام بساسي بمساعدة كل من سيف الغاني وأسامة اليحيوي الحكم الرابع، أمين الفقاير ولا حكام الفار، نلقى أمين العيادي كحكم رئيسي، وسيم عمارة مساعد، ومراقب المباراة هو السيد الصحبي الهدواج، وينسقها إعلاميا الأخوة منصور الإمام وسامي الفريمي. بالضبط أدركنا الدقيقة 9، دائما تعادل 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي والنادي البنزرتي.
2: يعطيك الصحة عبد الكريم الشيخ، وأكيد في صورة تغيير النتيجة نحاول نرجع لك مباراة شكلية بين النجم الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي. مستقبل الرياضي بالمرسى متأخر في النتيجة من النادي الصفاقسي بهدف نور القروي في الدقيقة 5 للسي اس اس، وفي نفس الإطار ترجي جريس نجم متلوية تعادل صفر مقابل صفر غدوة اكتمال الجولة بديربي العاصمة في ملعب نادي السترجي وجه فريق النادي الإفريقي. نحكيه على كرة السلة مباراة النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنسير الدور النهائي للأكابر. بعد شوية تنطلق المباراة تقريبا أقل 20 دقيقة من الآن. سعيد جدا باش تكون معايا في التحليل الفني المدرب سفيان المرابط. سفيان مرحبا بك على موجات إذاعة المنسير. حط المباراة في إطارها. فريق كل فريق يعرف بعضه. الاتحاد المنسيري ودور نهائي معاد بالنسبة للسنوات الأخيرة. نذكره في الموسم الماضي كان فوز الاتحاد الرياضي المنسيري في الكأس السادسة. الاتحاد المنسيري يبحث على الكأس السابعة. النادي الإفريقي يبحث على الكأس الثامنة. الاتحاد يبحث على ضم البطولة للكأس. والمقابل النادي الإفريقي بعد الأداء الممتاز في البال يبحث على إنقاذ الموسم بكأس تونس.
4: صحيح حكيم كما كنت تحكي نهائي كلاسيكي عنده سنوات الأخيرة ذي الفرسيون بتاع 2026 اللي الاتحاد المنسيري بطل تونس عكس الموسم الماضي اللي النادي الإفريقي بطل تونس والاتحاد المنسيري صاحب الكأس. هذا نهائي اتحاد يحب يخلط الكأس للبطولة والثنائي. الإفريقي يحب يمنع السيزون بتاعه. تعرفوا الإفريقي فهم إمكانيات كبيرة اعتمدها في الموسم هذايا ما لقاش روحه في الدور النهائي. الاتحاد بطل. النادي الإفريقي بعد الدورة المشرفة اللي قام بها في المغرب في الرباط تحديدا في مناسبة النهائيات البال مردود كبير. ما أنا منظر آخر في الفينال. علاش؟ خاطر تعرفوا اللاعبين الأجانب مش يكونوا متواجدين أبار لاعب جمال اللي هو بشي يكون يعزز صفوف النادي الإفريقي في المقابلة النهائي الكأس تاع اليوم.
2: وأكيد بالنسبة نذكروا تشكيلة الفريقين. نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المنسيري وصف المثناني 5 اسكندر بن راشد رقم 6 بلال جزيري 8 تروي فرانكلين 10 مختار غياز 11 سيف الزهروني 19 فراس لحياني 23 31 بشير بن يحيى أحمد العدامي 32 حسام المهملي 33 وكريس وأوزورايس رقم 68 ومدرب الإسباني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. فريق الفاريس أكيد فريق النادي الإفريقي اليوم فادي بن عبد الله رقم 1 رقم 5 زياد الشنوفي قائد فريق أشرف الجنوني 6 7 أسامة المرناوي 9 محمد حديدان 11 أيمن الترابلسي بسام خليفة رقم 15 21 جوار الجوادي عمر عبادة 24 31 هيثم سعادة وجمال رقم 44. طاقم تحكيم اليوم أجنبي بولوني سلوفاكي وأيضا من لاتفيا ليساكا الحكم الأول من بولونيا كريسيتش من سلوفاكيا وسالينس من لاتفيا. هذا ثلاثي تحكيم أجنبي لمباراة اليوم دور النهائي لكأس تونس بعد النجاح خاصة في بالنسبة للتحكيم في مباراة الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري. اليوم يستنجد المكتب الجامعي بتحكيم أوروبي باش ينجح أكثر النهائي. سفيان
4: والله السؤال هذا تطرح مقبلك في التلفزة الوطنية على عضو جامعي اللي جامعة بتاعه كانت كما معناتها كانت منتظرة هي باش يعطي الأريحية للزوز فرق باش يلعبوا معناتها يتلاقوا أكثر ما يمكن في اللعب وفي المستوى الفني ونحيوا كل الأقاويل ولا كل التعليات اللي يجب يكون مالجري اللي نعرف التحكيم التونسي راهو تحكيم معناتها مشرف يتسمى بارابور البلدان أخرى عربية. المكتب الجامعي يرتدى باش يوفر تحكيم أجنبي باش ينحي برشا معناتها برشا كلام وبرشا ضغوطات كسسوا على الاتحاد المنسيري وعلى النادي الإفريقي.
2: وصراحة شفنا في مباراة الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري أنه في دور النصف النهائي مباراة تقريبا دون أخطاء ومباراة تدرس من ناحية التحكيم. سفيان
4: صحيح مباراة تدرس وما فماش كلام رينا حتى معناتها كومبورتمون تاع لي جوار اونفير لي زاربيتر ما كان معناتها كومبورتمون عادي مبني على الاحترام وعلى لو ريسبي ميتويل. ما فماش تشنجات ما فماش احتجاجات. هذا اللي نحبوه احنا نشوفوه خاطر تعرف قد ما ينقص الاحتجاج وقد ما لي كونتيستاسيون فاليز اربيتر قد ما يكون المستوى الفني خير ويعطي معناتها نفرج ونوليو نحكيو على باسكيت نحكيو على جماليه نتاع الكره.
2: نرجع للمباراة مباراة النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري. كما قلت انت الاتحاد المنسيري عنده زوز جانب فرانكين اوزورايس، النادي الافريقي باجنبي واحد جمال، ولو انه نعرفوا في القانون كأس تونس الاستنجاد بلعب واحد على ارضية القاعة، يعني كل فريق نجم يلعب كان لعب واحد في على ارضية القاعة. شفناها انه تقريبا الشباب القيرونية تأثرت بالقوانين هذا في المباراة الدور نصف النهائي لكأس تونس وقت استنجاد بلعب واحد على ارضية القاعة في الخماسي الاساسي، يتأثر من الناحية الفنية فريق يعتمد على الزوزة جانب.
4: صحيح، نعرفوا مسابقة الكأس تطلب لاعب اجنبي واحد فوق الميدان في الخماسي اللي يلعب. شبيب القيروان ريتو وانتم بعد مجيء اللاعب مايكل جاكسون جوردن اعطى معناتها سينكرونيزاسيون مع اللاعب الاجنبي الثاني اللاعب
2: فرانسيس،
4: خليت معناتها بناو بك الثنائي ذاك بنات معناتها الشبيبه سورتو المستوى معناتها من الناحيه الهجوميه، هذاك علاش تاثرت في مقابله الكاس كي لقينا معناتها جاكسون يلعب وحيد والا فرانسيس يلعب وحيد. النادي الافريقي تعرفوا بعد فسخ عقد اللاعب الاجنبي الامريكي لقى روحه تو بلعب واحد برك اللي هو لاعب جمال، كيف كيف زاد فما غياب محمد العباسي اللي مانيش نراو فيه في التشكيله نتاع ال 12. براتيكمون معناتها المردود تاع الاجانب باش يكون معناتها ديترمينو معناتها في النهائيات هذوما، كيسوا الاتحاد المنسيري اللي نعرفوا في النهائيات نتاع زرايس ونتاع فرانكلين كيف كيف جمال في تحت السله واللاعب الداخلي معناتها يعمل عليه برشا الاطار الفني تاع النادي الافريقي. ان شاء الله نشوفوا على باسكيت باهي كسوسوا من جهوراتنا سورتو اللاعبين الدوليين اللي نافوا زوز فرق هذوما يضموا برسك المجموعه نتاع المنتخب من النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. كيف كيف زاد نحبوا زاد المستوى نتاع الاجانب يكون على قيمه الرهان نتاع المقابله هذه وعلى قيمه صوره كره السله التونسيه.
2: ودور نهائي حاضر فيه عدد ثلاث لمدرب المنتخب واكيد العديد الوجوه الرياضيه في كره السله. فما نقطة نحكيو عليها سفيان، أنه النادي الأفريقي راجع من مشاركة في الأدوار الترشيحية للبال، الاتحاد المنسيري عنده فترة راحة من آخر مباراة رسمية ضد فريق الشباب القيروانية، هل أنه العامل هذا في صالح شكون؟
4: العامل هذا كيما يجب يفيد الاتحاد المنسيري الحكم اللي هو خذا راح، كيما زاد يفيد النادي الأفريقي اللي هو جاي اون كومبيتيسيون. ما انا نعرف النادي الافريقي براتيكمون مش كل اللاعبين بون لي جوار كادر هما اللي ريناهم في دوره الرباط دوره البال، يجب يكون زاد فما تعب سيرتو اذا نشوفوا المرناوي ولا حمودي ولا عمر عباده، سيرتو عمر عباده اللي كان معناته
2: اكثر لاعب مشاركه
4: تقريبا براتيكمون من احسن اللاعبين في الدوره الاخرانيه وحتى في التوقيت الزمني معناتها الوقت اللي لعبوا بشي أثر شوية. نصور النادي الأفريقي ممكن يأثر فيه شوية سيرتو التعب، ونعرفوا كل زوز الفرق عندها في الإطار الفني معناتها كفاءات في الأعداد والتحضير والراحة البدنية.
2: بالناحية التنظيمية تقريبا إلى حد الآن كما قلت عرس كروي بأتم معنى الكلمة وسط حضور جمهور الاتحاد الرياضي المنسيري أيضا جمهور النادي الأفريقي، والأكيد فرصة للإطارات الفنية في كرة السلة باش تحضر مثل هذه الأدوار النهائية.
4: صحيح حقيقة كما كنا نحكيه في الكوليس قلت لك هذه فرصة باش نتلاقاو ليزونترونور سيرتو ولا المسؤولين تاع الجمعيات، تعرفوا اللي الجامعة التونسية توفر لكل نادي معناتها بطاقات مجانية للدخول، نلقاو برشا معناتها الزملاء والا المسيرين وحتى زاد لي مومبر اللي في المكاتب الجامعية القديمة. هو عرس خاصة نهائي كأس تونس ان شاء الله يكون فيه معناتها الروح الرياضية هي اللي تطغى على الحفل هذايا. شفنا زاد لاعبين قدماء سواء في الرياضة النسائية والا للرجال، بالنسبة للرجال ان شاء الله يشرفوا معناتها النهائي هذايا ما بين الاتحاد والنادي الافريقي يشرف في الصوره الكبيره اللي نحاولوا نرجعوها على النطاق الدولي.
2: قالوا نرجعوا لملعب الاولمبي بسوسه نشوفوا وين وصلت المباراه. نذكروا فريق ترجي بسيسه افتتح النتيجه امام فريق نجم متلوي بهدف الهادي جرتيله في الدقيقه الرابعه. السي اس اس مازال متقدم امام مستقبل هذا بالمرسى خارج القواعد بنور بهدف نور القروي. عبد الكريم مجددا في ملعب الاولمبي بسوسه، مرحبا بك مجددا.
5: تحية متجددة وجيد بالفعل في وقتك افتتاح التسجيل للنجم الرياضي الساحلي. دقيقة 19 تأتينا بالجديد، ياسين الشعباني يفتتح التسجيل للنجم الرياضي الساحلي. سيناريو الهدف كانت رمية التماس للنجم الرياضي الساحلي على الجهة اليسرى، توصل الكرة إلى الظهير الأيسر محمد أمين زعبية 1-2 مع محمد الضاوي أو زين الدين بوتمان، يوزع الكرة ترتطم بالأرضية، صعود قلب الهجوم أو موسى ديوارا يصعد، سوء تعامل من الحارس يوسف مقطوف، تجي الكرة مباشرة قدام ياسين الشعباني ما غير تفلسيف يحط الكرة في الشبكة. 1-0 للنجم الرياضي للساحلي، قلت هدف في الدقيقة 19 وادركنا هنا في ملعب أولمبي سوسة. 21 دقيقة لعب، 1-0 للنجم الساحلي أمام النادي الرياضي البنزرتي.
2: نحاول نقعد شوية معك عبد الكريم،
5: شكرا لك. نسمع فيك حكيم، نسمع فيك.
2: فقد تعطينا شوية الأجواء في ملعب الأولمبي بسوسة من ناحية الحضور الجماهيري.
5: جمهور ضعيف العدد فقط، يعني تقريبا المنصة الشرفية أو تحت المنصة الشرفية عدد ضئيل، في المقابل انتشار عدد يعني بالمئات فقط أو بالعشرات على كامل أرجاء ملعب أولمبي سوسة. تعرف المباراة دون رهان، النجم الرياضي الساحلي لا يشارك لا في رابطة الأبطال ولا في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد موسم أعتبره بصراحة سيء للغاية. 17 فوز منهم 6 في الذهاب و4 في الإياب، 8 تعادلات 6 في الذهاب وزوز في الإياب، و10 هزائم 7 في الذهاب و8 في الإياب، منهم داخل القواعد كان هزم في 4 مباريات ضد الافريقي، ضد الشبيبة، ضد بجا وضد النادي الرياضي الصفاقسي. في المقابل النادي الرياضي البنزرتي أفضلية الترتيب على الشبيبة الرياضية القيروانية تخليه رسميا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قلت المركز 12 33 نقطة، 8 فوز 4 في الذهاب 4 في الإياب، 9 تعادلات 4 في الذهاب 5 في الإياب، 11 هزيمة 7 في الذهاب و4 في الإياب. الهزائم كان انهزم، قلت الكرة هجمة للنادي الرياضي البنزرتي لكن مقطوعة من الدفاع النجم الرياضي للساحلي، تمشي سيدريك بو يمشي بها مباشرة إلى الجناح الأيمن زين الدين بوتمان مع الظهير، الصعود لكن مخطئ رمي التماس مباشرة إلى المدرب شهاب الليلي. النجم الرياضي الساحلي داخل قواعده 7 فوز 9 تعادل و4 هزائم، تو نستعرضهم بعد لحظات مباراة. يعني النجم الرياضي الساحلي كنت نذكر وانه كان سجل هدف الغاه المساعد الثاني اسامه اليحياوي بتاعي التسلل، لكن تجي الدقيقه 19 بعد هفوه من الحارس حارس النادي البنزرتي يوسف مقطوف اللي تعامل بشكل سيء مع كره كانت عملت به روبون، خلاها مباشرة مشات إلى اللاعب ياسين الشعباني اللي سجل هدف قلت في الدقيقة 19. توزيعة من الظهير الأيسر على الجهة اليسرى تمشي مباشرة إلى دفاع النادي الرياضي للبنزرتي ويربح رمية تماس. النادي الرياضي البنزرتي في الحالات الهجومية الأربعة 3-3 وفي الحالات الدفاعية الأربعة 4-2 كاد

0: الإعلام وبلدية سوسة مشكورة من اللوج رقم 17، بعيد عن الجماهير، بعيد عن الضغط، بعيد عن الأصوات الغريبة، وممتازة هذه اللقطة بصراحة في أريحية تامة. صحبة الزميل لطفي خالد من الإذاعة الوطنية، ضربة مخالفة للنادي البنزرتي، إبراهيم سيسوكو، فما الجهة اليسرى يدخل بها إلى وسط الميدان مباشرة، الجهة اليسرى وجدي كشريدة يقطع الكرة ويمشي يفتعد كجناح أيمن، شي يعمل يلعب الكرة مع ياسين الشعباني، التوزيعة وين تمشي، ثم ضربة الرأس، ضربة الرأس خطيرة، ضربة الرأس من دفاع النادي البنزرتي، ريان الرحيمي إلى الركنية، ركنية أخرى للنجم الرياضي الساحلي، تجي في توقيت 27 دقيقة لعب، نذكر دائما 1-0 للنجم الساحلي بفضل هدف ريان الشعباني في الدقيقة 19. يمشي لها زين الدين بوتمان أو محمد كريستو الضاوي، نذكر هذا اللاعب كان مر بتجربة مع النادي الأهلي المصري بعد ما تألق منذ سنوات مع النجم الساحلي، ثم جاء في نطاق الإعارة الموسم الفارط إلى النادي الرياضي الصفاقسي، يدخل بالكرة 1-2 التوزيع، والحارس ممتاز يوسف مقطوف، ممتاز يقص العملية، يقرأها جيدا إلى الركنية، مرة أخرى ركنية ثانية على التوالي للنجم الرياضي الساحلي على يمين حارس النادي البنزرتي، يبقى فقط ريان العواني في المناطق الدفاعية، ومرة أخرى ممتاز الحارس، يا يا يا يا تضيع فرصة الهدف الثاني، أو بالأحرى يتألق يوسف مقطوف في الزاوية 90، يا حكيم في الزاوية 90 اليمنى في توقيت، تفضل 27 دقيقة لعب، دائما 1-0 للنجم الرياضي الساحلي أمام النادي البنزرتي.
1: في كل ملعب فما هدف، نادي الرياضي الصفاقسي متقدم أمام مستقبل رياضي بالمرسى بهدف مقابل صفر، هدف نور قروية، ترجي جريس متقدم أمام نجم التلوي بهدف مقابل صفر، والنجم الرياضي الساحلي متقدم أمام النادي الرياضي البنزرتي بهدف مقابل صفر. يعطيك الصحة عبد الكريم، أكيد نرجع لك بعد شوية مع انطلاق، إذا تغيرت النتيجة نرجع لطفي لقاعة رادس لحظات وتنطلق المباراة، مباراة النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري، بعد تقديم الملعبية للزوز فرق، اكيد الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الافريقي تقريبا زوز دقائق قبل انطلاق المباراة، اكيد دخلت جماهير الاتحاد الرياضي المنسيري وتجي مع النشيد الوطني التونسي.

0: كان هذا النشيد الوطني التونسي لحظات وتنطلق مباراة الاتحاد الرياضي المنسيني والنادي الافريقي دور النهائي لكأس تونس لكرة السلة. كما قلت حضور جماهيري متميز من فريق الاتحاد الرياضي المنسيني كما تعودنا. دخلت الأحباء الاتحاد الرياضي المنسيني خاصة الفريق متحصل على لقب البطولة العاشرة في تاريخه. نرجع لك سيفين مرابط المدرب التحليل الفني للمباراة حسب الاختيارات أن الخماسي الاتحاد الرياضي المنسيني كمدرب عنده أجانب. أنت شنو يختار حسب الاختيار أنه باش يدخل الخماسي؟
1: بالنسبة للمدرب الاتحاد المنسيني اللي نعرفه اللاعب الأمريكي الثاني اللي يبقى اللي جاء معناتها في المدة الأخيرة في ثلاثة شهور الأخرانين لاعب معناتها صانع لاعب معناتها كرياتور دو جو من اللاعبين اللي يسكوريو معناتها في المقابلة نتصور اون بلوس هذا صغير في العمر بارابور اللاعب الأجنبي الثاني نتصور يبدأ به هو أكثر معناتها دوب الرول يجب يكون في مركز واحد ولا في مركز اثنين هذاك علاش نصور البداية شكون ما هو بالطبيعة مع الخماسي اللي مفروض لاعبين الارتكاز يجب يبدأ

0: بشير بن يحيى ومختار في الاحتياط، كيف عن اللاعب اسكندر بن راشد اللي ريناه ديما في الخماسي، معناتها براتيك ما بشي عمل على نفس الفريق الاتحاد الرياضي المنسيري سيرتو الخماسي بتاعه. الفريقي عمر عبادة، اللاعب جمال، زياد شنوفي يجب يكون موجود، معناتها ذوما هم خماسي العادة اللي شفناهم في المقابلات السابقة كل سوا في معناتها في دوري البطولة. تكون معناتها كما قلنا خماسي كلاسيكي ضد خماسي كلاسيكي، هذوما اللاعبين يعرفوا بعضهم سيرتو في الموسم هذا اللي تقابلوا معناتها عدة مرات ودارسين بعضهم.
1: أكيد كل مدرب يحاول يعطي النصائح قبل انطلاق المباراة، مباراة لحظات وتنطلق المباراة، مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الافريقي. خماسي الاساسي اللي اختاره مدرب النادي الافريقي نشوف عمر عبادة، ايضا جمال محمد حديدان، زياد الشنوفي، واللاعب جوهر الجوادي، هذا الخماسي اللي اختاره مدرب النادي الافريقي سفيان.
0: حمودي مركز 4-3 كيف زياد يجي يلعب تو هو في مركز 3، زاد كيف نجم الراو في مركز 4، رقم مركز 5 جمال، 2 مركز 2 جوهر جوادي جوجو، وصنع للعب عمر عبادة. اتحاد منسيري راو في لعب
1: في راس لحياني بن يحيى، بلال الجزيري، اسكندر بن راشد، وفرانكلين، هذا الخماسي الاساسي لفريق الاتحاد.
0: في بشير مركز 5، والرافي في راس مركز 4، اسكندر مركز 3 هو وناجي يجم يكون بلال الجزيري مركز 2، واللعب فرانكلين مركز 1.
1: لحظات تنطلق المباراة بإدارة ثلاثي التحكيم من بولونيا، سلوفاكيا، وأيضا لاتفيا، هذا ثلاثي تحكيم المباراة كما قلت تحكيم أوروبي لمباراة الدور النهائي لكأس تونس. قلت حضور جماهيري من الاتحاد المنسيري متميز، تقريبا نفذت التذاكر حسب الموقع الرسمي لتذكرتي بوانتيين. أكيد اللحظات تنطلق المباراة، صورة جماعية للزوز فرق، الصورة
0: فما دقيقة صمت على روح الفقيد، فقيد كرة السلة قيس مراد، اللاعب والمدرب السابق النجم رياضي الراتس.
1: بالفعل الله يرحمه المدرب السابق لفريق النجم الراتسي. وأكيد اللحظات تنطلق المباراة، مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الافريقي. نذكر خماسي الاتحاد الرياضي المنسيري بشير بن يحيى، اسكندر بن راشد، فراس لحياني، بلال الجزيري، وايضا فرانكلين فريق النادي الافريقي، جمال، عمر عبادة، محمد حديدان، جوهر الجوادي، وزياد الشنوفي. والمصافحة بين ملاعبية الزوج فرق قبل انطلاق المباراة، وهذه الروح الرياضية اللي قاعدين نشوفوا فيها. أيضا فما مصافحة لطاقم تحكيم المباراة، طاقم تحكيم أوروبي لمباراة اليوم. بشتعتي إشارة التنفيذ، الحكم واتك ليسكا من بولونيا، انطلاق المباراة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري لفرانكلين، ملصق فريق الاتحاد المنسيري، اسكندر بن راشد، بشير بن يحيى، يخرج فرانكلين، يقول كرة، ملصق فريق الاتحاد الرياضي المنسيري لفراس لحياني، المحاولة الثلاثية من فراس، خط الكرة، ترجع من زياد الشنوفي، التقاط دفاعي من زياد الشنوفي لعمر عبادة، عمر عبادة يلعب الكرة مع جوهر الجوادي، جوهر الجوادي تلبى الكرة من زياد الشنوفي، قطع الكرة لكن ترجع لزياد الشنوفي، زياد الشنوفي يمشي للسلة والخط الكرة، ترجع لجوهر الجوادي، زياد الشنوفي محاولة ثلاثية، خط الكرة، ترجع للنادي الافريقي يعمر عبادة، لصق فريق النادي الافريقي، ومن جديد ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. زلنا نبحث على أول سلة في المباراة، قطع الكرة من جوهر الجوادي دون الخطأ، عمر عبادة يتوغل تحت السلة ويربح الخطأ، يربح الخطأ عمر عبادة. دقيقة منذ انطلاق الفترة الأولى في لقاء الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الإفريقي، أول رمية الحرة لصالح فريق النادي الإفريقي مع أول خطأ للاعب فرانكلين لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري، الأولى ناجحه من عمر عباده. 1-0 للنادي الافريقي امام الاتحاد الرياضي المنسيري، النقطه الاولى في المباراه عمر عباده، والثانيه ناجحه من عمر عباده. اول سله تكون للنادي الافريقي فضل زوز رميات حره نجح فيهم عمر عباده. ترجع الكره لفرانكلين اسكندر بن راشد. اسكندر بن راشد عمليه تقاطع قاعد دارس منيح فريق النادي الافريقي قوه اللاعب فرانكلين.
0: صحيح زوز هما لما حاليا يعتمدوا في دفاع المان تو مان مع الدفاع الفردي، فما معناتها دراسه من النادي الافريقي للهجومات بتاع الاتحاد المنسيري. رينا الدبل تيم على في لي كروزمون ماذا في لي بيكاندرول ولا في لي هاندوف، ماذا دار اللي فما دراسه فما سكاوتينغ قام به النادي الافريقي.
1: كره للنادي الافريقي وخطأ الكره، الاتحاد المنسيري يتمكن من تعديل النتيجه بقطع الكره من لاعب فرانكلين، يتمكن من تسجيل اول سله للاتحاد الرياضي المنسيري. 2-2 التعادل في المباراه. جوهر الجوادي يربح الخطا ويربح زوز رميات حره. خطا الشخصي الاول لاسكندر بن راشد لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. اسكندر جوهر الجوادي في رميه حره اولى فاشله، فاشله الكره.
0: شفنا برشا فما ارتباك في الدقيقتين الاولانيين كوسوسوا من النادي الافريقي ولا الاتحاد المنستيري. شفنا حتى النادي الافريقي الهجومات نتاعهم جاوا على اثر، معناتها المناسبات الهجوميه نتاعهم جاوا على اثر رميات حره بعد اخطاء من اللاعب من الاخرانيه اسكندر بن راشد واللول فرانكلين. النادي الاتحاد المنستيري النقطتين اللي سجلهم المسلل اللي سجلها بعد قطع كوره، مازلنا نحسوا اللي قاعدين الزوز فرق قاعدين يحبوا يدخلوا في المعدة في المستوى وفي النهائي.
1: زوز رميات حرة كانوا فاشلين من جوهر الجوادي. ترجع لبلال الجزيري لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. بلال الجزيري مع عمر عبادة. عمر بلال الجزيري لبشير بن يحيى والقطع الكرة ترجع لعمر عبادة. عمر عبادة يمشي للسلة يخرج زياد الشنوفي الثلاثية من زياد، خطأ الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري لفرانكلين. فرانكلين مع جوهر الجوادي. فرانكلين يتوغل يمشي للسلة يخرج لبلال بسرعة لإسكندر بن راشد، وممتازة الكرة الأخيرة، ممتازة الإكسترا باس لكن الكرة ما تدخلش. ترجع وناجحة من عمر عبادة، ناجحة من عمر عبادة. 4 نقاط سجلهم النادي الإفريقي، سجلهم عمر عبادة لاعب النادي الإفريقي. 4 للنادي الإفريقي 2 للاتحاد المنسيري بعد تقريبا 3 دقائق على انطلاق الفترة الأولى. سفير
0: 3 دقائق على بداية المقابلة، المستوى مازال بطيء حتى مع لدى سكورينج مازال ضعيف 4-2. النادي الإفريقي في الكرة الأخرانية قطع الكرة ومشى في هجمة سريعة، دفاع ضاغط قاعد تو يستعمل فيه النادي الإفريقي، لقى فيه صعوبات زاد حتى الاتحاد المنستيري، معناتها مازال ما لقاش معناتها كما نقولوا لي سيت بلاي نتاعه في الهجوم. تو تحصل بخبرة اللاعب في راس الأحياني تحصل على خطأ باش ترجع كرة من خارج الميدان،
1: باش ترجع كرة جانبية للاتحاد الرياضي المنسيري بعد خطأ ضد اللاعب محمد الحديدان. محمد الحديدان حب أنه يربح الخطأ لصالحه كدخول بقوة، لكن الحكام كانوا متفطنين للعملية.
0: صحيح هي عملية تكتيكية دفاعية فردية تتسمى، ما نعرف في راس كيفاش فهم معناتها شنو حاب يعمل حمودي. هذو مزوز لاعبين معناتها عندهم خبره ولعبوا مع بعضهم في المنتخب،
1: حتى طاقم التحكيم انه حاضر
0: حاضر ورينا تو في 3 دقائق مرينا حتى احتجاج، ومعناتها رينا الناس كل معناتها سون داكور معناتها على كل ديسيزيون قاعد معناتها يصرحوا بها الحكام.
1: رمية الثلاثية كانت فاشلة من فرانكلين، ترجع لعمر عبادة. عمر عبادة يحاول من خارج القوس والكرة كانت فاشلة. نبحث على أول ثلاثية في المباراة، كرة من فرانكلين خاطئة مرة أخرى، والالتقاط ممتاز، التقاط هجومي لبشير بن يحيى، متابعة من بشير بن يحيى، رجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري في رأس الأحياني، يقطع الكرة للنادي الإفريقي، ترجع للنادي الإفريقي. حمودي خطا الكره وفما الخطا فما الخطا في الكره الاخيره 6 دقائق 25 ثانيه على نهايه الفتره الاولى. التقدم للنادي الافريقي 4-2. خطا الشخص الاول للاعب بلال جزيري لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد الرياضي المنستيري الى حد الان كل ثلاثة لاعبيه عندهم اخطاء. كره لعمر عباده، عمر عباده وخط الكره ترجع لعمر عباده، عمر عباده يحاول، عمر عباده يلعب مع محمد حديدين، يرجع لعمر عباده بليل جمال تحت السله يدور بالكره وينجح، ينجح جمال لعب للنادي الافريقي. 6 للنادي الافريقي 2 للاتحاد الرياضي المنستيري. كره للاتحاد الرياضي المنستيري من فراس الحياني خاط الكره فما تسرع من زوج فرق سفيان.
0: صحيح سيرتو تو شفنا فراس معناتها مارتين معناتها يقوم بالعمليه نتاع الوان انوان وذيا الافريقي كيف عامل برشا اللي يطير من الاكستيريور 3 بوان. شوف فما 4 سكتير كلهم راتي كيف
1: الاتحاد المنستيري
0: شاف
1: الفريق قاعد يبحث على اول ثلاثيه في المباراه.
0: قلت لك مازال كل فريق قاعد يلوج في النيفو بتاعه في الفينال هذا.
1: زيد الشنوفي، عمر عباده، عمر عباده زيد الشنوفي يلعب مع محمد حديدين التسديد الثلاثي خاط الكره ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين بسرعة لبلال الجزيري، بلال خط الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري. محاولة من بلال الجزيري يمشي للسلة بلال الجزيري والكرة باش ترجع لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. 6 للنادي الافريقي 2 للاتحاد الرياضي المنستيري. وصلنا لنصف الفترة الأولى 5 دقائق الأولى في المباراة. 6 للنادي الافريقي 2 للاتحاد الرياضي المنستيري مع الخطا الشخصي الاول للاعب عمر عباده لاعب النادي الافريقي مع دخول مختار غيازه في تشكيله الاتحاد. خروج بشير بن يحيى.
0: بشير بن يحيى هو اللي طلب التغيير، ممكن عنده اصابه ولا عنده حاجه، خاطر كي كان في وسط الملعب هو اللي طلب التغيير مركز بمركز هو مختار غيازه. شفنا زاد بوطا زاد حتى في البناء الهجمه السريعه نتاع الاتحاد المنستيري بلال قاعد يستنى شكون باش يجري في الكولوار. تحصل بها في الاخر العمليه الاخرانيه تحصل بها بخطا اللي هو اللي يشوط بهم دو لونسي فرون.
1: رميه حره اولى ناجحه، اول رميه حره لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. بلال ينجح في الاولى، بلال الجزيري في تسديد الرميه الثانيه يستعد باش يسدد الثانيه وينجح في الثانيه. 4 للاتحاد الرياضي المنستيري 6 للنادي الافريقي مع تغيير في تشكيله الاتحاد. يدخل العدامي ويخرج بلال الجزيري.
0: فراس الحياني يولي في مركز 3، اسكندر براش مركز 2، ولا فرانكلين مركز 1.
1: هذا من التغييرات الفنيه للمدرب الفاريز المدرب الاسباني لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري.
0: وتغيير زاد دفاع المنطقه، حاب يطول مع المدرب الاتحاد المنستيري باش يطول في الفريق وغير الدفاع من فردي الى منطقه.
1: والأكيد حوار إسباني بيتم معنى الكلمة، ذكر مدرب النادي الإفريقي إسباني ومدرب الاتحاد المنستيري إسباني.
0: صحيح هذوما سيرتو من ناحية تكتيكية نعرفوها المدرسة الإسبانية، معناتها عندهم معناتها سولات وجولات باش يكون تكتيكي. سيرتو المستوى الفني نتاع اللاعبين مازال مرقاش للمقابلة هذه، باش يكون فما برشا تغييرات وبرشا معناتها كيسوسوا من سيغ لو بلون تكتيك والا في التغييرات اللاعبين والجستيون تاع لي جوار.
1: ترجع الكره امتلاك لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري لفرانكلين. فرانكلين العدامي، فرانكلين مجددا مختار غيازه المحاوله من مسافه متوسطه والتقاط هجومي للعدامي بسرعة في اتجاه فراس الحياني خط الكرة مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة من فراس الحياني باش ترجع للنادي الإفريقي سفيان.
0: فراس مازال ما قاش سونساسيون، معناتها نشوفوا اللي 4 معناتها محاولات معناتها خفق فيهم مازال ما دخلش في الطرح. الاتحاد المناسيري تركي تو الاكيب ولات عنده فرصه اكثر في التقاطات حتى الهجوميه ولا الدفاعيه. ولينا تو دخول المرناوي في مكان جوهر الجوادي ممكن شاتي حل هجومي اكثر للنادي الافريقي.
1: وكان تقريبا يعاني من اصابه لاسامه المرناوي هيك علاش انه مشاركته كانت مستبعده ونجحه
0: دبل كاف
1: من ملعب فراس اللحياني مع تفاعل الجماهير هنا في قاعة رادس جمهور الاتحاد الرياضي المنسيري. 6-6 التعادل في المباراة الثانية، تعادل بعد 2-2 يكون تعادل 6-6 في المباراة قبل 3 دقائق و 25 ثانية على نهاية الفترة الأولى. يربح الرمية الحرة مع دخول وصف المثناني، يخرج لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري
0: براتيكمون. خويا حكيم المدرب الاسباني الاتحاد المنسيري هذا شارك تو لاعب 9 لاعب معناتها في المقابله هذه.
1: لقيت قيمه الرصيد البشري فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، رميه حره اولى ناجحه من اللاعب اسامه المرناوي، ينجح في الاولى والثانيه اسامه المرناوي. يمشي الكرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري لفرانكلين، فرانكلين، فرانكلين يستغل النادي الافريقي وينجح جمال، يستغل انه يضيع الكرة فرانكلين ينجح جمال. قلت كل فريق دارس يعرف الفريق. 3 رميات حرة لفرانكلين بعد المربح الخطأ يربح 3 رميات حرة، كان التسديد من خارج قوس 6 متر و25 يربح الخطأ مع تغييرات في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيري. شدخل حسام المهمني هو مش يصبح كمنسق فريق الاتحاد، وبعد شوية بعد ما يسدد مش يخرج اللعب فرانكلين، يعني نشوف الأوزورايز قاعد يحضر في روحه للدخول مش يدخل مكان لعب فرانكلين.
0: يقول المدرب الإسباني الاتحاد المنسيري عامل بلون دو ماتش اللي لاعبين الكل براتيكمون يزمهم يشاركوا في الفترة الأولانية. ممكن زاد خاطر المستوى معناتها الهجومي مش قاعد معناتها مش قاعدين نشوفوا في نجاح هجومية، ممكن قاعد يغير باش يلقى الحلول الهجومية كسوا في اللاعبين الأجانب ما بين فرانكلين ولا أوزورايس.
1: ولو أنه مدرب الاتحاد المنسيري أوزورايس قوته في الناحية الدفاعية
0: في الناحية صحيح
1: أنه باش ترجع الكرة للنادي الإفريقي يحاول يستغلوا في كل توقف اللعب أنه يحاول يدخلوا في الناحية الدفاعية، أوزورايس شربهم من الناحية الدفاعية.
0: هو المقابلة كل توقع نشوفوا دفاعين أقوى معناتها من كل زوز شيلات معناتها تو حتى كي نشوفوا إقحام اللاعب حسام المهملي ماذا زاد عنده طابع دفاعي أكثر منه هجومي. ما انت قاعدين الزوز المدربين قاعدين يخموا على الناحية الدفاعية، سيرتو الاتحاد المنسيري هم ديما يخلي السكور قريب برشا ما يخليش يبعد، سيرتو في الوقت هذا اللي ما فماش سكورين كسؤال للزوز جمعيات.
1: ينجح في 3 رميات حرة لعب فرانكلين، يدخل أوزرايس 9 للاتحاد 10 للنادي الافريقي. كرة للنادي الافريقي زياد الشنوفي، أسامة المرناوي، أسامة المرناوي حاول نمشيه لملعب الأولمبي بسوسة ناخذه نهاية الشوط الأول. عبد الكريم
2: بالفعل يا حكيم باش نستنسفك في بعض ثواني، أولا نهاية الشوط الأول هنا في الملعب الأولمبي بسوسة 1-0 للنجم الرياضي الساحلي، هدف ياسين الشعباني في الدقيقة 19. مباراة بصراحة جيدة من الفريقين الاثنين، هجمات من هذا الجانب وذاك، لكن التفوق بقي إلى نهاية الشوط 1-0 قلت للنجم الرياضي الساحلي بهدف ياسين الشعباني في الدقيقة 19. ثم الامتياز للاعب الارتكاز الأجنبي سيدريك بوم نجم الرياضي الساحلي.
1: عبد الكريم ناخذ شوية وقت عبد الكريم
2: تفضل يا حكيم
1: أكثر وقت شكرا لك يا عبد الكريم. نهاية الشوط الأول لصالح النجم الساحلي هدف مقابل صفر. تابعوا 2 دقائق لنهاية الفترة الأولى في لقاء الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الإفريقي. 10 للنادي الافريقي 11 للاتحاد الرياضي المنسيري. كانت السله ذكروا 5 نقاط لعب الفرانكلين، لعب الاتحاد الرياضي المنسيري من الجزيره عنده 2 نقاط مختار غيازة عنده زوز نقاط واللعب في راس الأحياني عنده زوز نقاط. في المقابل في النادي الأفريقي 4 نقاط لعمر عبادة، 4 نقاط لجمال، وزوز نقاط للعب أسامة المرناوي. رمية حرة لعمر عبادة خاط الكرة، أول رمية حرة الخاطئين من عمر عبادة. عمر عبادة في تسديد رمية حرة ثانية يستعد باش يسدد عمر عبادة لعب النادي الأفريقي التسديد وخطأ من عمر عبادة. عمر عبادة يستعد باش يسدد رمية حرة عمر عبادة التسديد وينجح، ينجح عمر عبادة. 11-11 تعادل من جديد في المباراة. كرة الاتحاد الرياضي المنسيري، حسام المهملي، حسام المهملي، حسام المهملي، أوزرايس لحسام المهملي، حسام المهملي مع دخول أيضا أشرف القانوني في خماس النادي الأفريقي. يخرج عمر عبيد يدخل أشرف القانوني، كرة لأوزرايس، أوزرايس المحاولة الثلاثية خط الكرة. تقريبا خماسي جديد الاتحاد الرياضي المنسيري، خماسي من قادم البنك،
0: قادم البنك. معناتها قلت لك كما كنت نقول لك اللي المدرب الاتحاد المنسيري قاعد يلوش في الحلول الهجومية، بالرغم اللي الأداء الدفاعي بتاع الخمسة اللي كانوا ما قصروش، كيف تحس اللي فما تواصل زاد حتى في التغييرات بتاعهم من ناحية دفاعية، وقاعد يغير الاتحاد المنسيري من الدفاعات بتاعه، دفاع على طول المنطقة، بعد دفاع المنطقة على نصف ميدان المنتومان. النادي الافريقي قاعد محافظ على نفس الدفاع ودفاع الضغط ودبل تيم على صاحب الكرة.
1: شنو رأيك سفياني لحد الآن ما شفنا حتى ثلاثية إلى حد اللحظة هذه؟
0: شفنا ديزينيسياتيف مع تدوتين، مع فمش نجاعة، فما دفاع ضغط من زوج فرق، ذاك علاش خلى المستوى الهجومي يكون معناتها مرقاش، معناتها بدون المتوسط.
1: رمية حرة أولى ناجحة من أوزورايس، يعطي التقدم للاتحاد الرياضي المنسيري 12-11. ثانية من أوزورايس اللاعب الأجنبي الأمريكي في تشكيل الاتحاد المنسيري، نذكره في قانون كأس تونس أجنبي فقط ضمن الخماسي الأساسي. الأولى والثانية ناجحة، 13 الاتحاد 11 للنادي الافريقي. أسامة المرناوي، محمد حديدان، محمد حديدان لأشرف القانوني، أشرف القانوني يدخل سعادة، زيد الشنوفي للمرناوي، أسامة المرناوي، أسامة المرناوي يحاول في اتجاه محمد حديدان خط الكرة والترجع للاتحاد الرياضي المنسيري في 34 ثانية الأخيرة. الاتحاد أكيد بش يحاول يلعب 24 ثانية المحدة للهجمة للاتحاد الرياضي المنسيري. كرة من حسام المهملي، يخرج أحمد العدامي، تمشي لأوزرايس، حسام المهملي، حسام المهملي في اتجاه أوزرايس يفتح التسديد من أوزرايس خط الكرة، التقاط من وصف المثناني، ترجع لمختار غيازة، مختار غيازة وصف المثناني يحاول وصف لكن خط الكرة، ترجع للنادي الافريقي بسرعة من زيد الشنوفي والتسديدة وتجيب عن نهاية الفترة الأولى، نهاية الفترة الأولى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري أمام النادي الافريقي 13-11. سفيان
0: 13-11 في دور نهائي في مستوى النادي الافريقي الاتحاد المنسيري، معناتها مردود هزيل بارابور قيمة اللاعبين وقيمة الفرق، مقابلة دفاعية بحتة، معناتها شفنا برشا ضغط دفاعي بكل أنواع، معناتها أنواع الدفاعات استعملهم الاتحاد المنسيري. النادي الافريقي دفاع من تومان، معناتها خلاه مع معناتها الدبل تيم على صاحب الكرة في معناتها مواقع في الملعب، ما خليش فما مساحات باش تجم تشوف معناتها لعب هجومي، هذاك علاش كيف النجاعة النادي الافريقي معناتها استعمل برشا معناتها شات برشا الى تونتي بوكو دي تير 3 بوين اي نا با ريوسي مالغري معناتها فما برشا جوارات معناتها شاتو ما زيد شنوفي شات حمودي شات عمر عباده شات كيف كيف الاتحاد المنستيري على غرار اسكندر شات بلال شات اللعب زوز لاعبين الاجانب فرانكلين وزورايس هما زاد الشات ما وافقهمش ممكن رهان البول رهان معناتها المقابله خلى اللاعبين تحت ضغط
3: ونعطيك رقم
0: اكثر في الدفاع
3: نعطيك رقم انه من ناحيه الرميات الحره النادي الافريقي من 9 رميات حره نجح في 5 في المقابله الاتحاد المنستيري 7-7
0: الاتحاد المنستيري تحس معناتها حتى في البني في البناء الهجمه تحس معناتها مركز شويه مالكري السوتو تحت السله معناتها جاب برشا فوتات لا فما زاد كرة على مختار وكرة على اللاعب على واصف معناتها كانت فما نجاعة تحت السلة النادي الافريقي استغل زوز كرات هجومية في الفترة الأولانية وكرة اللاعب جمال تحت السلة بعد أسيس من عمر عبادة هذوما هما 11 نقطة و 13 نقطة تاع الاتحاد المنستيري معناتها مازلنا ما ريناش لاعب هجومي وبناء هجومي وصنعة تاع لاعبين
3: مدرب الاتحاد المنستيري اختار باش يبقي على الخماسي اللي كمل بهم الفتره الاولى يعني خماسي جديد تقريبا بشير بن يحيى يدخل بالخماسي القديم الجديد ما عدا بشير بن يحيى بقيت حسام المهملي اوزورايس نشوف في وسط المثنيني واحمد عداني في المقابل في فريق النادي الافريقي زيد الشنوفي محمد حديدين الخماسي القديم في المقابل اشرف القنوني اللي عنده الكره يمرر الكره لمحمد حديدين خط الكره ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري قلت ايضا سعاده واشرف القنوني واسامه المرناوي
0: كما شفنا يظل عمر عبادة عنده فما راق شوية ممكن كما حكينا أول مقابلة اللي شفنا قانون يعوض اللاعب عمر عبادة ممكن بشيكون بشاتي طبع دفاعي أكثر منه هجومي الأشرف القانوني نعرفوه في ناحية دفاعية أشرف لاعب ممتاز ناحية الهجومية يعرف معناتها في بناء الهجمة صحيح ممكن أقل فرديات من عمر عبادة ممكن معامل النادي الافريقي على المرناوي الفنيات المرناوي والتسديدات زياد وحمودي الاتحاد المنستيري تعرفوا لمختار غيازة وبشير في نفس مركز الخمسة قاعدين يتقاسموا بشير ممكن عنده الإصابة وحكم العمر نتاع مختار قاعدين يتقاسموا في الوقت
3: نفس الشيء أيضا جمال عنده إصابة تقريبا أنه من الجبش موجز الساعة 5 ثم نرجع نكمل مباراة النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من هذا العام، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليار. هذا ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري، الذي قال أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700,000 يورو العملة الأوروبية ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضي. احتضنت مدينة سوسة ملتقا علميا نظمته الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة تحت عنوان النزاعات الجبائية تمثيل المطالب الضريبية أمام الإدارة والمحاكم، أي دور للمستشار الجبائي؟ يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى تونس من 10 إلى 13 ماي على رأس وفد برلماني كندي، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا لاسيما على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. نكتفي بهذا الموجز ونعود إلى زميلي حكيم اسطنبولي في قاعة رادس لنقل مقابلة الدور النهائي في كرة السلة بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، لقاءات رياضية.
3: تحية متجددة من قاعة رادس، نتابعوا في الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة. 6:40 عن نهاية الشوط الأول، التقدم للاتحاد المنستيري 18-17. شنو الجديد في المباراة؟ شفنا أول ثلاثية الاتحاد المنستيري يرجع عن النادي الإفريقي بزود ثلاثيات، ثلاثية عن طريق محمد حديدين، وثلاثية عن طريق اللاعب أسامة المرناوي. سفيان،
4: زوز معناتها الاتحاد المنسين الافريقي القاو النجاة في الثلاثيات بعد 0-8 للنادي الافريقي و 0-9 الاتحاد المنسيري. يظل بدا النسق قاعدين بدا يطلع شوية، وبدات النجاة الهجومية كسوال الزوز فرق بدا ترجع، والتعادل باقي على باقي ماشي في معناتها في المقابلة هذه 17-18 الاتحاد المنسيري.
3: كرة للاتحاد المنسيري والخطأ، الكرة ترجع للنادي الافريقي، 18 الاتحاد 17 النادي الافريقي. امتلاك الكرة بشرجع للنادي الافريقي لأسامة المرناوي. شوف عمر عبادة يحضر في روحه بشرجع، لأنه فهم الإرهاق ظهر على اللعب عمر عبادة. كرة للنادي الافريقي، الكرة باش ترجع للنادي الافريقي حسب إشارة نذكروا ثلاثي للتحكيم من بولونيا سلوفاكيا وأيضا لاتفيا. يرجع فرانكلين، يرجع أيضا فراس الأحياني لتشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري، ويرجع بلال الجزيري، يخرج أوزورايس، يخرج وصف المثاني، ويخرج حسام المهملي. 5:45 على نهاية الشوط الأول في لقاء الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي في الدورة النهائي للسيدات. نذكروا كان اليوم فازت نادي الرسفاقسي بالكأس، اليوم كان الفوز لفتيات النادي الرسفاقسي بالكأس، وسلة جديدة للنادي الافريقي.
4: لعب مرناوي ثلاثية من المرناوي،
3: الثلاثية الثانية لأسامة المرناوي، يعطي الأسبقية للنادي الافريقي 20-18. تسابق وتلاحق في النتيجة. كرة من العدامي لبلال الجزيري، التوغل من بلال الجزيري، ممتازة العملية. التعادل 20-20، التعادل 20-20، رابع تعادل في المباراة. عمر عبادة يحاول، ولكن التقاط دفاعي لبشير بن يحيى، يربح الخطأ أسامة المرناوي، مع دخوله يصبح هو أحسن مسجل في تشكيلة فريق النادي الأفريقي، 8 نقاط في المقابل. أحسن مسجل في فريق الاتحاد المنستيري الأجنبي الأول فرانكلين 5 نقاط، والأجنبي الثاني أوزورايس ب5 نقاط. كرة بترجع للاتحاد الرياضي المنستيري من فرانكلين، حاولوا لطفي نحاولوا نخفضوا في الـ الـ الـ الموسيقى المصاحبة. كرة ترجع لفرانكلين، فرانكلين، فرانكلين يحاول ويربح الخطأ، يربح الخطأ فرانكلين. 20-20، 4 دقائق 44 ثانية على نهاية الشوط الأول. سفيان
4: مقابلة كما ممكن تحسن شوية تو في الفترة الثانية، سيرتو بعد 5 دقائق من الفترة الثانية رينا معناتها تحسن في الناحية الهجومية، خاطر في الناحية الدفاعية الزوز قاعدين معناتها يقوموا بمردود باهي. شفنا ثلاثيات سيرتو من النادي الافريقي اللي ثلاثة سجل فيهم ثلاثة ثلاثيات، الاتحاد المنستيري يلقى نجاعة في الثلاثيات في مرة واحدة في مناسبة واحدة. نتيجة 20-20 متقاربة، مستوى بدا قاعد يطلع شوية، نجم نقوله متوسط تو على قيمة زوز فرق.
3: أحمرها بعد عبادة عنده زوز أخطاء شخصية، أيضا محمد حديدين زوز أخطاء شخصية، ولعب السعادة هيثم سعادة عنده زوز أخطاء شخصية في تشكيل فريق النادي الأفريقي. في المقابل لاعب الوحيد اللي عنده زوز أخطاء شخصية وإسكندر براش لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. سوفيا
4: صحيح، هذه معناتها حاجة ديتاي معناتها النجم يجب معناتها النادي الأفريقي يقرأ له حسابه، علاش خاطر تعرفوا عمر عبادة إذا زوز أخطاء معناتها من ناحية دفاعية باش يكون أقل شوية. ريتو حمودي تم تغييره، كيف سعادة سعادة لا محالة خلاه في الملعب، مالت هذوما دي ديتاي يجب يأثروا بعضها في نهاية المقابل.
3: ترجع فما خطأ على اللاعب اسكندر بن راشد أو فراس لحياني، الخطأ الشخصي الأول لفراس لحياني كان خطأ هجومي لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري، يخسر الكرة كانت سهلة، حتى المدرب كان غاضب على اسكندر بن راشد في الكرة الأخيرة. تعادل 20-20، ترجع الكرة للنادي الأفريقي لجمال مع مختار غيازة، جمال أو عمر عبادة يحاول التواغل، عمر عبادة المحاولة الثلاثية من عمر عبادة، خط الكرة تمشي من الجوهر الجوادي لأسامة المرناوي يحاول التسديد الثلاثية، خط الكرة والتقاط كرة باش ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، كرة جانبية باش ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين في تنسيق هجوم الاتحاد الرياضي المنستيري يلعب مع فراس لحياني، مختار غيازة طلب الكرة من فراس لحياني، فما الخطأ على اللاعب جمال لاعب النادي الافريقي، خطأ الشخصي الاول للاجنبي الوحيد في فريق النادي الافريقي. ترجع كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، 4 أخطاء جماعية أكيد تمشي للتسديد الاتحاد المنستيري. الخطأ الجماعي الخامس لفريق النادي الأفريقي، خطأ الشخصي الثالث للاعب هيثم سعادة. سفيان
4: صحيح، رينا تو بتغيير باش يقوم به، رينا تغيير توا لزياد شنوفي خذا مكانه، ممكن كان يجم يكون قبل الوقت هذا باش يجم يحافظ عليه، هذه معناتها تغييرات تاع ومانجيران تاع مدرب. ربح بها الاتحاد المنستيري زوز رميات حرة عن طريق مختار غياسي.
3: اكيد لحظات تو نمشيو نكملوا الشوط الاول في قاعه رادس، ثم نمشيو لملعب الاولمبي بسوسه مع انطلاق الشوط الثاني. رميه حره اولى من مختار غيازه، ينجح في الأولى مختار غيازة، ينجح في الأولى ويفشل في الثانية. كرة ترجع لأسامة المرناوي، أسامة المرناوي مع بلال الجزيري، أسامة المرناوي لجمال تحت السلة مع فراس لحياني، ويدور وينجح نقطة القوة المتاع في الفوتورك الملعب هذا جمال.
4: صحيح، لاعب جميل معروف بالفوتوار سيرتو تحت السلة، معناتها عملية كلاسيكية بالنسبة لي هو قاعد يسجل بها، هذه ممكن السلة الثالثة اللي معناتها قاعد يعاون بها في الهجوم بتاع النادي الافريقي.
3: يخسر الكرة مختار غيازة، يستغلها النادي الافريقي ويحاول يعمل الهجوم المعاكس، يعمل الخطأ في رسل اللحياني على لاعب جوهر الجوادي، الخطأ الشخصي الثاني للاعب فراس لحياني قبل 2 دقائق 55 ثانية على نهاية الشوط الأول. خسر الكرة كانت سهلة، مختار غيازة خلت النادي الأفريقي يمشي للرمية الحرة ويربح زوز رمية حرة جوهر الجوادي. ذكر الاتحاد المنستيري 2 أخطاء جماعية في المقابل نادي الفريق 5 أخطاء جماعية. رمية حرة أولى فاشلة من جوهر الجوادي. جوهر الجوادي إلى حد الآن بعد حصوله على 3 رمية حرة أو 4 رمية حرة هذه الأولى الناجحة في شلفة 3 ونجح في واحدة. كرة لإسكندر بن راشد. إسكندر بن راشد بلال الجزيري. بلال الجزيري مع عمر عبادة. بلال الجزيري يمشي للسلة. بلال الجزيري وفما الدخول بقوة من بلال الجزيري. دخول بقوة من بلال الجزيري قبل 6 دقائق و 37 ثانية.
4: برشا انجاجمون ديفونسيف معناتها من زوز فرق معناتها لين معناتها ولا اكزاجيري ما عادش لين معناتها اللاعبين ما عادش يلقاو مساحات في الهجوم كسوسوا سيرتو بالاخفاق اللي قاعد صاير معناتها من اللي تير من محاولات من خارج القوس المساحات ولات قليله وصغيره خليت المستوى الهجومي ضعيف والمستوى الدفاعي خير.
3: والضغط النفسي اللي نشوفه قاعد نشوفه فيه في الدور النهائي لكأس تونس في المواسم الأخيرة تقريبا أنه في كل مرة المستوى الفني يكون تقريبا فوق المتوسط بين الزوز فرق.
4: صحيح هو نهائي ديما يقول لخاطر هو العبرة بالفايز ممكن يهمش الأداء من يهم النتيجة ذاك علاش سيرتو كل واحد عنده أندي فيه كل فريق عنده أندي فيه
3: تتأخطاء شخصية في رأس الحياة تخليه أنه يخرجوا المدرب يعني قبل 6 دقائق 25 ثانية يرجع في وصف المثنين.
4: وهذا يأكد الانجاجمون ديفونسيف لزوز فرق رينا هيثم سعادة من نادي الافريقي وفراس براتيكمون واحد في مركز 3-4 واحد في مركز 4-5 معناتها الأداء الدفاعي طغى أكثر من النجاح الهجومي.
3: رمية حرة أولى الخطأ الخامس الجماعي لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. يمشي جمال في تسديد رمية حرة أولى فاشلة. جمال في تسديد الرمية الثانية. وفاشلة من جمال. ترجع للنادي الافريقي. التقاط هجومي للنادي الافريقي مع غضب مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة من اسامة المرناوي والتقاط هجومي من جمال. جمال يحاول المتابعة مع مختار غيازة. يخسر الكرة. ترجع للنادي الافريقي مجددا لجوهر الجوادي. العمر عبادة. عمر عبادة توغل من عمر عبادة وينجح عمر عبادة يعطي أسبقية للنادي الإفريقي مع 4 نقاط 25 مقابل 21.
4: النادي الإفريقي لقى الحل في عمر عبادة بالتوغلات اللي درايف فشل في خارج القوس. عمر عبادة بعد الراحة اللي خذاها في الفترة الأولى وبداية الفترة الثانية لقى نجاته في التوغلات. الاتحاد المنستيري استوجب الاربع نقاط فرق خلت المدرب الاتحاد المنستيري ياخذ تايم اوت باش ممكن يعدل سيرتو بعد خروج فراس اللي كان يعطي معناتها اضافه مع من الناحيه الجماعيه الدفاعيه سيرتو من الالتقاطات اللي نعرفوه معناتها براتيكمون احسن ملتقط معناتها لي روبون في المستوى الوطني. هذاك علاش مدرب الاتحاد المنستيري خذا تايم اوت باش يعدل سيرتو من ناحيه دفاعيه.
3: زوز دقائق بالضبط على نهايه الشوط الاول 25-21 في لصالح النادي الافريقي. 4 نقاط لصالح فريق النادي الافريقي مع استفاقه اللاعب عمر عبادي اللي يصبح في رصيده 7 نقاط. المرناوي 8 نقاط وجمال 6 نقاط في المقابل. الاتحاد الرياضي المنستيري تقريبا استقرار على مستوى 5 نقاط بالنسبة للأجانب الفرانكلين واللاعب أوزورايس. مازلنا ما شفناش اللاعب فرانكلين خاصة من ناحية التسجيل لأنه من 5 نقاط فما 3 رميات حرة ناجحين. سفيان
4: صحيح حكيم كسوا فرانكلين ولا زورايز ولا حتى اللاعبين متاعنا المرناوي ولا والعمور عبادة ما زلنا ما ليناش التألق الهجومي ولا اللعب الفردي الجميل ولا معناتها التالون تاع اللاعبين.
3: تعودنا في فريق الاتحاد المنسي الاكسبلوا يجيبها للاعب فرانكلين اللي عنده
4: فما برشا انجاجمون ديفونسيف معناتها للزوز في رقم معناتها يخليك ينقص من المساحات بيخليك تلعب في مساحه ضيقه دونك تنقص النجاح الهجومي.
3: يقطع الكره مرناوي وينجح
4: حتى كان شوفوا حتى لي كونتر اتاك لي فاست بريك تاع النادي الافريقي معناتها تحسهم بطيئين معناتها الراو في مرناوي معناتها كيفاش ماهوش بكل بالاداء اللي عودنا به هي السرعه.
3: محاوله من فرانكلين والمتابعه من مختار غيازة بلال الجزيري قبل دقيقه على نهايه الفتره الثانيه ونهايه الشوط الاول. مختار غيازة يضيع الكره تمشي الكره لاتحاد منسيري وقل خطأ الكره خطأ من اسكندر بن راشد لكن يربح الخطا ما استغلش الخطا اللي قام به جمال وبشيل السلة سدد لكن ربح الخطأ ربح رميات حرة. نادي الافريقي واخو أسبقية مع 6 نقاط 27 مقابل 21 امتلاك الكرة لصالح رميات حرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. كل أعضاء الهيئة المديرة للفريق الاتحاد المنسيري حاضرة قاعدة تتبع في المباراة في ذلك الرئيس الأستاذ مسلم الإسلام رمية حرة أولى ناجحة من اسكندر بن راشد. اسكندر بن راشد ينجح في الاولى يستعد باش يسدد الثانيه 22 للاتحاد الثانيه فاشله. اسكندر بن راشد التقاط هجومي لاسكندر بن راشد لفرانكلين معه مختار معه العمر عباده يخسر الكره ترجع للنادي الافريقي يسترجعها فرانكلين بلال الجزيري مجددا فرانكلين لوصف المثناني ينجح في وصف المثناني 24 الاتحاد 27 نادي الافريقي قبل 30 ثانية على نهاية الشوط الأول. كرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري كرة من فرانكلين لبلال الجزيري بلال خطأ الكرة ترجع للنادي الافريقي في ال 14 ثانية الأخيرة. جور الجوادي لعمر عبادة 9 ثواني 8 ثواني نهاية الشوط الأول. عمر عبادة كيف بسكونوا عنده الكرة الأخيرة عمر عبادة يحاول التوغل عمر عبادة يخرج لي وجي مع نهاية الشوط الأول لصالح النادي الافريقي 27 مقابل 24 تقريبا فتره بفتره خلينا نقول سفيان
4: صحيح فتره بفتره ومقابله متعادله بالرغم من 3 نقاط 27 24 منها متعادله في الاداء الدفاعي معناتها رينا مستوى دفاعي طيب ومتعادله زاده في الاداء الهجومي اللي ما ريناش ما ارتقاش المستوى الفني معناتها المعود به الزوز في رق سلتو من ناحية الفردية كيف ما ليناش في رأس الأحيان اليوم كيما عادوا اللي عودنا في كل مقابلة معناتها بمستوى خير من هكاية ممكن ثلاثة أخطاء ما خلتوش معناتها يتحرر ويكون معناتها يعطي مستوى آخر كيف زاد عمر عبادة ممكن التعب أثر فيه من بطولة البال شفنا ممكن المرناوي نجاته في الرمية 3 نقاط هذاك علاش المستوى خلاه عاد قريب.
3: ذكروا الاتحاد المنسيري كان سجل 13 نقطة في الفترة الأولى في الفترة الثانية سجل 11 نقطة. النادي الإفريقي كان سجل 11 نقطة في الفترة الأولى سجل 16 نقطة في الفترة الثانية. لحظات سفيان نعملوا طلع على ملعب الأولمبي بسوسة ونرجع ونعملوا الأحصائيات متاع الشوط الأول. عبد الكريم مرحبا بك مجددا.
5: أهلا وسهلا بك حكيم تحية متجددة من الملعب الأولمبي بسوسة 12 دقيقة لعب لا تغيير في النتيجة دائما 1-0 للنجم الرياضي الساحلي هدف بإمضاء ياسين الشعباني في الدقيقة 19 وهذه مخالفة للنجم الرياضي الساحلي مع إشهار الورقة الصفراء ضد على ما أظن مالك الدوكالي قالب دفاع النادي الرياضي البنزرتي اللي كان قطع هجمة وما لقى حتى حل إلا أنه يقوم بالمخالفة ضد محمد الضاوي الجناح الأيسر في هذه المباراة جناح النجم الرياضي الساحلي. تشكيلة النجم الرياضي الساحلي لم تتغير، وهذا تذكير بها صبري بن حسن في المرمى، ثابت وجدي كشريدة، محمد أمين زعبية كأذرة، نسيم هنيد، ريان العواني في المحور، قدامهم محمد أمين بن عمر، سيدريك قبول لاعب ممتاز للغاية، موسى ديواراوة في الهجوم، الثلاثي ياسين الشعباني ذكر صاحب الهدف في 19، وزين الدين بوتمان، محمد كريستو على الأجنحة. بالنسبة لشهاب الليلي قام بتغيير وحيد، هو دخول ما بين الشوطين إياد المداني مكان مومار ديوب، وبالإضافة إلى يوسف مقطوف في حراس المرمى، رباعي الدفاع عزيز القاسمي، ياسين كشوك، مالك الدوغالي، ومحمد ريان الرحيمي، وسط الدفاع علاء الدين الدريني دريدي، إبراهيم سيسوكو، فونسيكا بونيتو، وفي الهجوم أين دي أولاميل كان ووسيم الشيحي. 13 دقيقة لعب، ركنية للنادي الرياضي البنزرتي، التوزيعة الرأسية خارج الإطار. قبل ما نرجع لك يا حكيم ونعطيك الخط، نذكر وأنه فريق النادي الرياضي البنزرتي كان قام بهجمة وتصويبة من إياد المداني، الحارس صبري بن حسين يتألق خارج الكرة إلى ضربة الركنية، ضربة مرمى للنجم الرياضي الساحلي. على الأقل الصورة الإذاعية تلفزية، النجم الرياضي الساحلي يلعب بالأقسمة الأقمصة الحمراء والتبان الأحمر بخلاف الحارس باللون الأبيض، النادي الرياضي البنزرتي بالأصفر كاملا، وحارس مرماه بالأزرق. قلت مباراة نذكر يديرها حسام بن ساسي كحكم ساحة بمساعدة سيف الغانمي أسامة اليحيوي، والحكم الرابع أمين الفقير، وحكام الفار السادة أمير العيادي وسيم أعمارة، والمراقب السيد صاحب هدواج ينسقها إعلاميا منصور لما وسامي لبريني. بالنسبة نحب نحيي الأخوة في التنسيق الإعلامي خونا فوزي شعبان، إضافة إلى تأمين رحلتنا من المنسير السوسة السيد محمد القريشي. وأدركنا الدقيقة 14-1-0 دائما للنجم الرياضي الساحلي أمام النادي البنزرتي. يا حكيم
3: شكرا لك يا كيد عبد الكريم. نرجع لك سفيان، ناخذ ابرز الاحصائيات هذا الشوط الاول. ذكروا تقدم نادي افريقيا من الاتحاد المنسيرين 27-24.
4: الاداء نتاع الزوز فرق نتاع في الفتره الاولى والفتره الثانيه الشوط الاول معناتها يعكس الاحصائيات. اذا نشوفوا هناخذوا معناتها الحاجات اللي النادي الافريقي والاتحاد المنسيري تعمل عليهم معناتها من ناحيه الهجوميه، هما اللي تيرا 3 بوان. نشوفوا النادي الافريقي من 17 محاولة فما 3 ناجحين، الاتحاد المنستيري من 17 محاولة فما ثلاثية ناجحة للاعب
3: أوزورايس
4: بعد 6 محاولات. معناتها هذه نقطة استفهام كبيرة، ممكن الضغط النفسي وريان المقابلة خلى الأرقام هذه والأداء الهجومي ما يكونش معناتها في الأمال المنتظرة. ممكن زاد فما تعادل من الناحية لي توتاسيون ا دو بوين، المحاولات على زوز نقاط فما تعادل، فما نسبه 50%. فما سبق الاتحاد المنستيري في البورسنتاج دو ريسيت في لي لونسي فران 9-11 مقابل 6-12. وريتو حتى الارقام قراب برشا، معناتها 12 رميه حره 11 مقابل الاتحاد المنستيري، 17 رمية ثلاثية للإفريقي ولا الاتحاد المنستيري. بالنسبة للمحاولات تاع النقطتين كيف كيف، نلقاو 15 للنادي الإفريقي و17 للاتحاد المنستيري. حتى في الالتقاطات العامة سواء في الدفاعية ولا الهجومية نلقاو 27 للاتحاد المنستيري 26 للنادي الإفريقي، مقابلة متعادلة بالرغم الأسبقية ثلاثة نقاط.
3: إذا ذكر عندي حتى الرمية الإضافية ما فماش، الأندوان ما فماش في الـ في الـ في الـ
4: صحيح، ما خاطر ما فماش، معناتها فماش نجاعة هجومية، معناتها ما لقيناش اللاعبين وإلا زوز فرق تلمو، معناتها لونجاجمون والتركيز الدفاعي خلى المساحات شوية وخلى معناتها حتى الفنيات الهجومية تاع اللاعبين ما يعرفوش كيف.
3: الرقم يتحدث وحده لانه رميه ثلاثيه من 17 محاوله اتحاد منسيري، وثلاث رميات ثلاثيه ناجحه من 17 محاوله وحده يتحدث الرقم هذا في الشوط الاول. في لقاء النادي الافريقي والاتحاد المنسيري. ذكروا للنادي الافريقي 27-24، يعني شوط كان متقارب الى ابعد حدود بين الزوز فرق. كده الشوط الثاني مش يكون عنده دوره، مش نعرف شكون البطل في كاس تونس. على كل الحمد لله نحيي كل الزملاء اللي يعملوا هذا النقل المباشر، تحيه نجم الدين القريشي، ايضا شوقي الاحمدي اللي تلقى الصور الحيه على الموقع الرسمي لإذاعة المنسير. تحية أيضا لسناء البرهومي، لطفي المكي، أيضا تحية لأخونا منير بعطي. حاولوا لطفي نعملوا استراحة غنائية ثم نرجعوا نكملوا الشوط الأول في الشوط الثاني في لقاء نجم الساحلي ونادي البنزرتي. ذكروا أنه إلى حد الآن نجم الساحلي متقدم هدف مقابل صفر في نفس الإطار. النادي السفاق على النادي السفاقسي متقدم من مستقبل رياضي بالمرسى هدفين مقابل صفر. إذا نرجعوا لملعب الأولمبي بسوسة، نأخذ شوية وقت في ملعب الأولمبي بسوسة. تفضل عبد الكريم.
5: شكرا حكيم. 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما 1-0 للنادي.

يدخل بالكرة إلى وجه الشيخ كشريدة وجها لوجه، ايش يعمل؟ مخطئ الكرة، مخطئ الكرة، عملية خطيرة للنجم الرياضي الساحلي. نذكر وأنه وجدي كشريدة كان تمكن من تسجيل هدف ممتاز جدا باليسرى، كرة في الشباك، لكن ألغاه مرة أخرى المساعد الأول، المرة هذه سيف الغانمي، نفس السيناريو. معاك حكيم، معاك، قلت نفس سيناريو الشوط الأول. الشوط الأول نجم رياضي الساحلي كان تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة الرابعة أو الخامسة، ألغاه المساعد الثاني، وفي نفس الشوط وفي نفس العملية تقريبا تكررت في بداية الشوط الثاني، المدافع وجدي كشريدة يحط الكرة باليسرى في المرمى، لكن الحكم المرة هذه المساعد الأول يلغيه، وهذه ركنية ومخطئة من دفاع النجم الرياضي للساحلي كادت تكلفه غاليا، وكاد النادي الرياضي البنزرتي يعادل النتيجة. الكرة ضربة مرمى للنجم الرياضي للساحلي، صبري بن حسن ما بين قوسين، نهني مكرم التجوري والنجم الرياضي للخلادي بعد عودته إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، على ما أظن بعد 12 سنة كان عداها في رابطة الهواة واحد، يعني رابطة الرابطة الثالثة لكرة القدم المستوى الأول. صبري بن حسن يوزع الكرة تمشي في اتجاه موسى سينغور لكن مخطئة، وتمشي رمية تماس للنجم الرياضي الساحلي. محمد أمين بن عمر يرجع بالكرة إلى نسيم هنيد في المحور، يدخل بها إلى زميله ريان العواني، وجدي كشريدة مخطئة، ومرة أخرى كذلك مخطئة من جناح النادي الرياضي البنزرتي إياد المداني أو وسيم الشيحي، من مركز قلب هجوم يمشي مباشرة إلى إلى مركز الجناح الأيمن، مخطئ أرمي التماس ملعوبة مباشرة من اليمين إلى اليسار للنجم الرياضي الساحلي، يدخل بالكرة إلى سيدريك قبو بوسلامة في وسط الميدان، كرة على الجهة اليسرى، التوزيع في اتجاه موسى سينغور قابل ما تخرج الكرة ضربة مرمى، يجيه وجدي كشريدة مع عملية خطيرة لكن مخطئ العملية، ياسين الدريدي مقطوعة ويدخل بها إلى وسط الميدان، وكرة مرة أخرى وجدي كشريدة يقطع الكرة يمشي كجناح أيمن لكن مقطوعة من دفاع النادي الرياضي للبنزرتي اللي يربح مخالفة. أشكون يرجع الجناح وسيم الشيحي يغطي الكرة ويقطع هجمة للنجم الرياضي الساحلي، وهل أنهي خرجت بالفعل؟ خرجت رمي التماس للنادي الرياضي البنزرتي. الشوط الأول أفضل بكثير من هذا الشوط الثاني، سواء على مستوى يعني الريتم نسق اللعب أو كذلك الهجمات، نفس الاعتماد التكتيكي والتوجه الفني من كلا المدربين. شهاب الليدي 4-3-3 في الحالات الهجومية، 4-4-2 في الحالات الدفاعية. النادي النجم الرياضي الساحلي وفي للأربعة ثلاثة ثلاثة، وهذه رمي التماس وهذا تغيير يجي للنادي الرياضي البنزرتي. نتثبت في الأرقام، اللاعب رقم 24 محمد أمين علالة يدخل، محمد أمين علالة يدخل في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي، وباش يرجع اللعب رمي التماس من الجهة اليسرى، محمد أمين بوزعبية ويربح مخالفة للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان، تحديدا في مناطق النجم الرياضي الساحلي. يتوجه الحكم حسام بن ساسي للاطمئنان، ويقوم اللاعب سيدريك قبو، ممتاز جدا هذا اللاعب المحوري، بالإضافة إلى فونسيكا بونيتو لاعب وسط ميدان دفاعي للنادي الرياضي البنزرتي. بصراحة امتلاك جيد للغاية لكلا الفريقين في مركز متوسط ميدان دفاعي. وترجع الكرة محمد أمين بن عمر في مناطق النادي الرياضي البنزرتي، يمشي بها إلى الجهة اليسرى، فما محمد أمين زعبية، وترجع الكرة دائما زين الدين بوتمان على الجهة اليسرى، 1-2، التوزيع لكن لا، مخطئة من المهاجم والمطالبة بمخالفة، ما فماش مخالفة حسب تقدير الحكم حسين بن ساسي، وترجع الكرة على الدريدي. فونسيكا في وسط الميدان يرجع بها الكرة إلى الحارس يوسف مقطوف، يدخل بها إلى إياد المداني في محور الدفاع الجهة اليمنى، وين موجود محمد عزيز القاسمي اللاعب السابق للنادي الإفريقي

0: توزيعة وموجود في التغطية نسيم هنيد لاعب النادي الرياضي الصفاقسي سابقا وابن الترجي الرياضي الجرجيسي، رمي التماس على يمين هجوم النادي الرياضي البنزرتي، عزيز القاسمي في التنفيذ ويصعد الأظهر وكذلك وسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي، ومقطوعة تمشي إلى وجدي كشريدة شي يعمل هوائية فضائية وتمشي رمي التماس، رمية التماس للنادي الرياضي البنزرتي مرة أخرى نفس المكان ونفس اللاعب في التنفيذ، محمد عزيز القاسمي يدخل إلى علاء الدريدي للتوزيعة، تمر من أمام اللاعبين التصويبة مخطئة، التصويبة للدفاع يقطع الكرة ودائما الامتلاك للنادي البنزرتي على الجهة اليسرى، وسيم الشيحي لكن مقطوعة ومخالفة، الحكم قريب من العملية يعطي مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي. نذكر وأنه عنده 8 فوز 9 تعادلات 11 هزيمة منهم زوز فوز خارج الميدان في الجولة 5 والجولة 23، فوز ضد بنقردان بال1-0 وفوز ضد الشبيبة 2-1، وذاك علاش في أول مداخلة متاعي قلت النادي الرياضي البنزرتي رسميا يعني يتمكن من البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، علاش؟ لأنه فاز ذهاب وإياب ضد شبيبة القيروان 6 نقاط في المواجهات المباشرة، لو الشبيبة تنتصر والنادي البنزرتي كذلك ينهزم في المباراة القادمة دائما يبقوا في نفس الترتيب، المواجهات المباشرة 6 نقاط للنادي الرياضي البنزرتي مقابل 0 للشبيبة الرياضية القيروانية، 4 تعادلات و8 هزائم خارج قواعده من 14 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقبل 17، ترجع مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي على يمين الحارس صبري بن حسن، ويبقى مهاجم وحيد في صفوف النجم الرياضي الساحلي، البقية في محور الدفاع مع الحارس صبري بن حسن، المخالفة تتوزع بالساق اليسرى ويخرج صبري بن حسن الأولى، الثانية ومخطئة وكاد النادي البنزرتي يعدل النتيجة، مخطئة التصويبة الرأسية فوق العارضة وتبقى النتيجة 1-0 في توقيت 26 دقيقة لعب في الشوط الثاني، قلت 1-0 للنجم بفضل هدف ياسين الشعباني في الدقيقة 19.
1: شكرا لك يا عبد الكريم. نرجع لقاعة رادس مع انطلاق الشوط الثاني، ذكروا شوط أول انتهى لصالح النادي الأفريقي 27-24، الانطلاق الشوط الثاني 19 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني مع امتلاك كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، أعضاء الهيئة المديرة نزلت لأرضية القاعة، شوف الرئيس النادي نزل لأرضية القاعة كيف تتحدث مع اللاعبية قبل انطلاق الشوط الثاني، ثم يرجعوا للمدارج، كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، بلال الجزيري، بلال الجزيري حاول التوغل من بلال تسديد ولكن خطأ، الكرة تمشي لصالح فريق النادي الافريقي، النادي الافريقي عمر عبادة، جوهر الجوادي، ايضا جمال زياد الشنوفي ومحمد الحديدان، في المقابل الاتحاد الرياضي المنستيري، بلال الجزيري، احمد العدامي، فرانكلين، هذه محاولة ناجحة من محمد حديدان، ثاني ثلاثية ناجحة لمحمد حديدان، كرة للاتحاد الرياضي المنستيري باش ترجع لصالح الشكون، ترجع لصالح النادي الافريقي، لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، ترجع جانبية لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بعد دقيقة منذ انطلاق الفترة الثالثة في مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي، وفما الخطأ، فما الخطأ حسب الإشارة، ترجع كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، خطأ الشخصي الثاني لجمال لاعب النادي الافريقي، كرة الاتحاد، تحية متجددة للمدرب سفيان المرابط في التحليل الفني للمباراة، كرة الاتحاد الرياضي المنستيري وتحتسب السلة، تحتسب السلة، كانت أول ثلاثية في هذه الفترة عن طريق اللاعب محمد حديدان، سفيان تقريبا دخلنا في الجديات هو سفيان أكيد مع انطلاق الفترة الثالثة،
2: صحيح زوز فرق درسوا رواحهم معناتها في الفترة الأولى والثانية في الشوط الأول، تو معناتها ما عادش يزمو تنقص الأغلاط باش يجم يلقى كل فريق يلقى نجاح متاعه سيرتو من اللعب الهجومي.
1: كرة لصالح النادي الافريقي لجوهر الجوادي، قطعت كرة الاتحاد الرياضي المنسيري تمشي لعمر عبيدة وخطأ الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري، ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. إذا نعمل طلع على السبورة في الاتحاد المنسيري تقريبا كل ملاعبية مساهمة في التسجيل ما عدا زوز ملاعبية، يعني اللاعب أحمد العدامي وحسام المهملي، بقية الملاعبية مساهمين في تسجيل النقاط لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. ناجحة ناجحة من فراس اللحياني، الثلاثية يعدل بها النتيجة 29-29، خامس تعادل في المباراة بعد 2-2 6-6 11-11 20-20 29-29 إلى حد الآن قبل 7 دقائق 46 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. سفير
2: أنا أخوي حكيم نتوقع المقابلة السوق قديمة في السلسلة بتاع التعادلات في معناتها اللعب ياسر محصور من الناحية الدفاعية، حتى معناتها تو شفنا اللي ممكن بداية الشوط الثاني والفترة الثالثة رينا فما نجاعة هجومية في 3 دقائق الأولى.
1: كرة لعمر عبيدة، عمر عبيدة حاول التوغل، عمر عبيدة يلعب مع الجوهر الجوادي، ناجحة ناجحة من جوهر الجوادي، ثلاثية ناجحة من جوهر الجوادي يعطي الأسبقية مجددا للنادي الافريقي 32-29. كرة من فرانكلين، فرانكلين بلال الجزيري، بلال الجزيري التوغل من بلال، بلال يرجع لبشير بن يحيى، لبلال الجزيري مجددا يحاول ثلاثية، بلال ناجحة. بعدين نشوفوا سلة بسلة ثلاثية بثلاثية،
2: حس الأولاد من الضغط النفسي بتاع الفترة الأولى سيرتو الإخفاق في الثلاثيات، تو قاعدين نشوفوا في النجاعة من هنا ومن معناتها من شيلة النادي الإفريقي والاتحاد المنسيري.
1: ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري الكرة هذه 32-32 كما قلت، سادس تعادل في المباراة بعد نجاح فراس لحياني في الثلاثية، يأتي دور اللاعب بلال الجزيري. ثالث ثلاثية للاتحاد المنسيري، كرة للاتحاد المنسيري من فرانكلين، فرانكلين يحاول، فرانكلين خاطئ الكرة يربح الخطأ، يربح 3 رميات حرة، لاعب فرانكلين لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. قبل 6 دقائق 47 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة 32-32 بالاتحاد المنسيري والنادي الافريقي، او الكرة بترجع جانبية للاتحاد الرياضي المنسيري.
2: ثم حديث ما بين الحكم وحكام الطاولة وممكن تصليح في الوقت، رينا تو تغيير في الوقت، ثم 3 ثواني رجع الحكم باش يصلح التوقيت المقابله من 6:47 ل 6:50.
1: الحكم لتقنيه لايريس في
2: ما ديجا ماني ناجح ديجيجيت، معناتها واثقين معناتها من قرارات.
1: كره للاتحاد المنسيري، العدامي من الباس، من سكيب باس اكسترا باس من فريق الاتحاد المنسيري في الاخير غير خاطئه من العدامي، محاوله مرة أخرى خاطئة من فريق النادي الإفريقي، يخسر النادي الإفريقي، يمشي محمد حديدان وينجح، ينجح يعطي الأسبقية للنادي الإفريقي 34-32. كرة من فرانكلين، فرانكلين وينجح بشير بن يحيى، تعادل من جديد 34-34. بعدين نشوفه سلة بسلة إلى حد الآن قبل 6 دقائق عن نهاية الفترة الثالثة
2: براتيكمون بنفس الطريق،
1: تسجل زوز نقاط، يسجلك زوز نقاط يعني بنفس الطريقة. كرة لتدخل، الكرة تدخل من عمر عبادة، 36 نادي أفريقيا 34 الاتحاد الرياضي المنسيري. فرانكلين، فراس لحياني، بلال الجزيري، بلال الجزيري
2: ثالثة لعبادة،
1: الخطأ الشخصي الثالث لعمر عبادة، يربح الخطا بلال الجزيري. خطا الشخصي الثالث لعمر عبادة لاعب النادي الافريقي. نذكروا لاعب وحيد عنده 3 اخطاء شخصيه في تشكيله الاتحاد المنسيري عنده هو فراس الاحياني موجود في خماسي الاتحاد الرياضي المنسيري. كره للاتحاد الرياضي المنسيري من فرانكلين فراس الاحياني. فراس فرانكلين مجددا فرانكلين التوغل من فرانكلين يخرج لي بسرعة في اتجاه العدامي خطأ الكرة ما وصلتش الكرة وجمال ينجح ينجح جمال يعني تخفق ترقى شكون اللي يعاقبك في
2: سريعة هجمة سريعة بعد إخفاق أحمد العدامي اللي أحمد العدامي ما عودناش بالمعنى بالإخفاق سيرتو في الماء احنا نقولوا سبوت شوتر معناتها المنطقه نتاعو منين يشوت معناتها وجات في ايربول مع نهايه الهجمه.
1: مره اخرى خاطئه من الاتحاد المنسيري وربما اذا تسجل هذه يمشي الاتحاد المنسيري ومدربه ياخذ وقت مستقطع. الكره خاطئه ترجع للنادي الافريقي للاتحاد المنسيري بلال الجزيري ويربح الخطا على اللاعب زيد الشنوفي.
2: خطا تكتيكي هذا يعملوا زياد باش يعطل الدرايف نتاع بيلال.
1: مع رجوع اسكندر بن راشد في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيني يخرج احمد العدامي
2: ويرجع في راس مركز 4 يكون من مركز 3 يرجع مركز 4.
1: كرة من فرانكلين فرانكلين فرانكلين يحاول فرانكلين خاطئ الكرة مازال يبحث على أول ثلاثية ليه فرانكلين. كرة باش ترجع لصالح النادي الإفريقي يخسرها الاتحاد الرياضي المنسيري

0: ترجع للصالح النادي الافريقي. 38 النادي الافريقي 34 الاتحاد الرياضي المنستيري مع اربع نقاط قبل اربع دقائق و24 ثانيه. يقطعها فرانكلين, فرانكلين ممتاز فرانكلين ويرجع. 36 الاتحاد 38 النادي الافريقي. عمر عبيده جوهر الجوادي يرجع لعمر عبيده جوهر الجوادي مجددا التسديد خاطئ الكره التقاط دفاعي ممتاز من بشير بن يحيى قاعد يقوم بمباراه كبيره بشير بن يحيى من الناحيه الدفاعيه.
1: وعمليه كيم بلال عرف كيفاش
0: يعمل خطا على الـ على
1: البرناوي البرناوي
0: خطا الشخصي الثاني مع ثلاثة تغييرات في تشكيله الاتحاد المنسيري دفعه واحده. يدخل مختار غيازه يدخل حسام المهملي ويرجع فرانسيس في تشكيله فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. لو انه في الهجمه انه المدرب المساعد حب انه فرانكلين يكمل الهجمه في الكره هذه.
1: ونعرف القرار الاخير ديما بالمدرب الاول.
0: المدرب الاول المدرب الاول خير انه يدخل اللعب الاوسورايس فما مشي بالكره باش ترجع لصالح النادي الافريقي. 38 36 للنادي الافريقي امتلاك الكره لصالح النادي الافريقي لعمر عباده. عمر عبيدة كرة للنادي الافريقي لعمر عبيدة. عمر عبيدة أسامة المرناوي أسامة المرناوي والخطأ
1: ضد مختار غيازة اللي تعجب
0: ما كانش راضي. الخطأ الشخصي الثاني لمختار غيازة. نعم لو طلع لملعب الأولمبي بسوسة نشوف التوقيت والنتيجة. عبد الكريم عبد الكريم الشيخ في ملعب الأولمبي بسوسة التوقيت والنتيجة. نادي صفاقسي متقدم مستقبل مرسى تدي هدف مقابل صفر. النجم الساحلي متقدم هدف مقابل صفر. ترجي رشيس متقدمه امام نجم متلوي هدف مقابل صفر. كره لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري لحسام المهملي حسام المهملي لفراس لحياني فراس فراس الاسكندر بن راشد اسكندر بن راشد ناجحه ناجحه من الاسكندر بن راشد. 38 39 مع نقطة للنادي الافريقي قبل ثلاث دقائق على نهاية الفترة الثالثة. عمر عبيدة عمر عبيدة من جوهر الجوادي لعمر عبيدة كرة من عمر عبيدة لمحمد حديدين المحاولة خاطئة الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. مختار غيزة جورايس أوزورايس يربح الخطأ يربح الخطأ ضد اللاعب جوهر الجوادي. أول خطأ شخصي للاعب جوهر الجوادي يرجع العدامي ويخرج فراس لحياني سفيان.
1: يخرج ممكن المردود فراس اليوم ما كانش ممكن في نهاره شرتو في التو الفترة حتى الفترة هذه نجمو ممكن فراس يجب يكون ديسيزي في الفترة الرابعة خير المدرب مركز بمركز مركز أربعة خلاه يرتاح شوية والعدامي ياخذ مكانه.
0: كرة للاتحاد الرياضي المنسيري رمية حرة ناجحة التعادل 39-39 في المباراة 39-39 كرة للنادي الافريقي لعمر عبيدة أسامة المرناوي أسامة المرناوي لجوهر الجوادي جوهر الجوادي التسديد خاطئ الكرة والتقاط التقاط باش ترجع لصالح النادي الافريقي فما خطأ
1: خطا في الالتقاط المختار غياز.
0: خطا الشخصي الثالث لمختار غيازة.
1: بالرغم من الاتحاد المنستيري قاعد يقوم دوره دفاعي، دفاع المنطقة قاعد وضاغط ومخلي مبلوكي معناتها الهجومات على النادي الافريقي وخلاه معمل اكثر حتى لتير معناتها المحاولات بتاع التير خارج القوس معناتها تحت ضغط دفاعي. اذا نلاحظوا الاتحاد المنستيري ناجح في الطريقة الدفاعية اللي عملها.
0: ذكروا الاتحاد المنستيري عنده 3 اخطاء جماعية في المقابل، نادي الافريقي عنده 5 اخطاء جماعية.
1: خطأ رابع تو اسكندر بن راشد،
0: والخطأ الرابع لإسكندر بن راشد،
1: الخطأ الرابع للفريق
0: لفريق الاتحاد المنستيري،
1: الخطأ الشخصي
0: الثالث لإسكندر بن راشد. والزوج دقائق 15 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة. كرة من أسامة المرناوي، أسامة المرناوي يحاول، فما الخطأ، الخطأ الشخصي، الخطأ الخامس لفريق الاتحاد المنستيري، الخطأ الجماعي الخامس والرابع لإسكندر بن راشد. تعرف قيمة الأخطاء سفيان.
1: صحيح، وستان ديويل زاد ما بين الجوج و أنت فما ماتش في ماتش ما بين جوج وبن راشد. ديويل هذا رسام معناتها كلف اسكندر خطأ الرابع ورميتين الجوج
0: للنادي الإفريقي اللي لعب بجوهر الجوادي قبل 6 دقائق عن نهاية الفترة الثالثة. جوهر الجوادي يستعد، ينجح في الرمية الحرة الأولى. جوهر الجوادي يستعد باش يسدد الثانية، جوهر الجوادي يستعد باش يسدد الثانية. 40 نادي الإفريقي، 39 الاتحاد المنستيري، الثانية ناجحة. 41 نادي الإفريقي، 39 الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة من حسام المهملي، حسام المهملي، حسام المهملي يخرج بشير بن يحيى يعمل الكرون، خطأ الكرة ترجع لصالح النادي الافريقي. محمد حديدين، محمد حديدين لعمر عبادة، عمر عبادة، عمر عبادة، المحاولة من جوهر الجوادي، جوهر الجوادي لأسامة المرناوي، أسامة المرناوي، والخطأ على أسامة المرناوي.
1: خطأ من بلال، وبلال حسوا معناتها احتج على القرار بتاع مش راضي بقرار الحكم، شرطوا لي هي تيرة تروا بوها ما تكشاتي فرصة المرناوي
0: باش يسدد 3 رميات حرة.
1: 3 رميات
0: قبل دقيقة و27 ثانية على نهاية الفترة الرابعة. رمية حرة أولى من أسامة المرناوي، النادي الإفريقي متقدم مع زوز نقاط، 41 مقابل 39. رمية حرة أولى من أسامة المرناوي، ناجحة من أسامة المرناوي، الثانية من أسامة المرناوي يستعد باش يسدد الثانية. أسامة المرناوي ناجحة من أسامة المرناوي، الثانية، الثالثة من أسامة المرناوي قبل دقيقة و27 ثانية. 43 نادي افريقي، 39 الاتحاد المنستيري، هل تكون نقطة 44؟ الكرة من ثالثة لقفاشلة، ينجح في 2 ويفشل في 1 من 3. 43 39 مع 4 نقاط النادي الافريقي، يمتلك كرة الاتحاد المنستيري. كرة من حسام المهملي، حسام المهملي لوصف المثناني، وصف المثناني يحاول من وصفه متوسطه ينجح. 41 الاتحاد، 43 نادي الافريقي. كره للعب عمر عباده قبل 58 ثانيه على نهايه الفتره الثالثه. جوهر الجوادي، جوهر الجوادي، مراوغه ناجحه من جوهر الجوادي. 45 41 كرة الاتحاد المنستيري لبلال الجزيري، بلال الجزيري محاولة من وصف المثناني خطأ الكرة. 30 ثانية نهاية الفترة الثالثة، أسامة المرناوي خرج لجوار الجوادي يحاول جوار خاطئ الكرة ترجع الاتحاد الرياضي المنسيري. كيد الاتحاد المنسيري يحاول ينهي الهجمة الأخيرة زالت بالضبط 14 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. كيف سيكون عملية الاتحاد المنسيري؟ بلال اختار التسديد الثلاثي خاطئ الكرة والمتابعة
1: وما خطا الصالح بشير بن يحيى
0: يربح الخطا بشير بن يحيى مع اخر لحظه بشير يربح زوج رميات حره. هل انه يزيد يقلص بهم الفارق ام تبقى النتيجه مع اربع نقاط الفتره الثالثه؟ نذكروا بالنتيجه 45-41 مع زوج رميات حره لبشير بن يحيى لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. الخطا الشخصي الثاني لجور الجوادي 0.7 جزء بالمية على نهاية الفترة الثالثة. شفنا 0.7 جزء بالمية في المباراة الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري في الدور النهائي للبطولة في المباراة الثالثة بين زوج فرق. علينا نرجع بالتقنية الطياريس حتى الأزاب في الوقت النوى
1: كل عقل من ثاني عنده أهمية في كرة السلة.
0: رمية حرة أولى كانت فاشلة من اللاعب بشير بن يحيى، الثانية ناجحة وجي مع نهاية الفترة الثالثة 45 للنادي الإفريقي و42 الاتحاد الرياضي المنسيري. إذا عبد الكريم حاضر في ملعب الأولمبي بسوسة نشوف وصلت المباراة. عبد الكريم
2: أهلا وسهلا بك. حكيم الوقت الأصلي والقانوني انتهى مع إضافة أربع دقائق كوقت بديل، انقضت منهم دقيقتين ونصف. دائما 1-0 للنجم الرياضي الساحلي اللي منذ لحظات كان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني، كرة على الطائر من صاحب الهدف ياسين الشعباني، الكرة متوجهة إلى المرمى لكن في آخر لحظة الحارس يوسف مقطوف ينقذ الموقف ويخلي النتيجة 1-0 ويحرم النجم الرياضي الساحلي من إضافة الهدف الثاني. وهذه كرة للنادي الرياضي البنزرتي مباشرة إلى الحارس صبري بن حسن اللي رغم الألام على مستوى الساق اليمنى أصر أنه يبقى في التشكيلة الأساسية، يدخل بالكرة إلى نسيم هنيد أو حسام الدقدوق اللي أخذاه مكانه منذ لحظات مكان ريان العواني. كرة لفائدة النجم الرياضي الساحلي سينغور على الجهة اليسرى، ينتظر صعود محمد أمين زعبية باهي العملية 1-2 مقطوعة وتمشي دائما للنجم الرياضي الساحلي مقطوعة مرة أخرى من نادي الرياضي البنزرتي مقطوعة مرة أخرى من سينغور على الجهة اليمنى. الكرة التصويبة والحارس موجود لكن الدفاع أقبل يخرج الكرة إلى ضربة زاوية تجي تقريبا مع الثواني الأخيرة لهذه المباراة. التوقيت الأصلي والإضافي انتهى 1-0 دائما للنجم الرياضي الساحلي. ركلية للنجم الرياضي الساحلي نزار السميشي اللي خذا مكان زين الدين بوتمان يوزع الكرة وترجع إلى وجدي كشريدة على الجهة اليمنى يرجع بها إلى السميشي. شي يعمل يحاول يدخل أو يراوغ على الجهة اليمنى بالفعل يراوغ التصويب والكرة تخرج ضربة زاوية. السميشي لم يكن أناني رغم أنه الفضاء كان متوفر قدامه باش يضيف الهدف بعد التصويب لكن يعطي الكرة إلى زميله البديل كذلك في التشكيلة في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي حسام الدقدوق لكن الكرة تمشي ضربة زاوية. والاعتقاد أن هذه الكرة تقريبا ستكون ختامية في هذه المباراة. الركنية على يمين حارس النادي البنزرتي يوسف مقطوف، محمد الهادي بوسلامة يوزع حسام الدقدوق تمشي الكرة لكن مقطوعة ودائما للنجم الرياضي الساحلي بوسلامة يدخل إلى مناطق العمليات 16 متر و50 الحكم أسبق يعطي مخالفة كرة طويلة من يوسف مقطوف مباشرة رمي التماس على ما أظن ستعادل المخالفة للنادي الرياضي البنزرتي. نذكر 1-0 دائما للنجم الرياضي الساحلي يوسف مقطوف على الدريدي. ونهاية المباراة رسميا النجم الرياضي الساحلي يتفوق 1-0 بفضل هدف ياسين الشعباني في الدقيقة 19. شكرا فوزي شعبان على المستوى التقلي، شكرا محمد القريشي في تأمين هذه الرحلة، شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة عبد الكريم الشيخ. نرجع لقاعة رادس الفترة الثالثة، دقيقة 15 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة. نذكركم قبل هذا بنتائج الرسمية في كرة القدم في الجولة في الدفعة الثانية. النادي الصفاقسي فاز مستقبلا بالمرسى 3-0 مقابل 0. النجم الساحلي انتصر النادي البنزرتي بهدف مقابل 0. وترجي الجيز فاز أمام نجم التلوي بهدف مقابل 0. إذا فما نشرة ساعة 6 ثم نرجع نكملوا المباراة.

0: رادس اكيد نشرة الساعة السادسة تأتيكم بعد نهاية المباراة مباشرة. والسلة جديدة للنادي الافريقي، النادي الافريقي قاعد يستغل فترة الفراغ اللي قاعد يقوم بها فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. 53 للنادي الافريقي، 44 للاتحاد الرياضي المنسيري. سفيان
1: حكيم، بداية الفترة الرابعة شهدت نجاح سيرتوم التسديد خارج القوس من النادي الافريقي اللي ساعد الفريق لأول مرة 9 نقاط. رينا شفنا زيد شنوفي في 3 نقاط الأولى اللي هو لصالحه وللنادي الافريقي، كيف كيف كمل بها المرناوي اللي ساعد رصيد النقاط بتاعه 16 نقطة. ممكن النادي الافريقي تو قاعد في بريود معناتها في فترة هجومية. الاتحاد المنستيري قاعد ينوع في المحاولات بتاعه، الهدف بتاعه باش ينقص ما يخليش الفارق يطلع لتسع نقاط، اكثر من 9 نقاط.
0: ونقطة قوة الاتحاد الرياضي المنستيري غائب اليوم هي اللاعب الفرانكلين، الى حد الان سجل اللاعب 9 نقاط فرانكلين. شوف اوزورايس يعني سجل 6 نقاط. كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري.
1: كيف فراس زاد اليوم ماهوش في نهاره
0: ايضا، فراس الاحياني سجل 5 نقاط في مباراة اليوم. حسام المهملي يخسر الكرة، فما لمس الكرة بترجع لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري، بترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري قبل 7 دقائق و17 ثانية على نهاية المباراة، مباراة اتحاد منسيري والنادي الافريقي، مع رجوع بلال الجزيري ورجوع احمد العدامي. يخرج حسام المهملي، يخرج اسكندر بن راشد. حسام المهملي ايضا الى حد الان مسجل حتى نقطة. كرة للاتحاد الرياضي المنسيري لفرانكلين، فرانكلين بلال الجزيري، فرانكلين فرانكلين مع عمر عبادة، التوغل من فرانكلين، ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري، ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري قبل 7 دقائق على نهاية المباراة. كرة ترجع جانبية للاتحاد الرياضي المنسيري من فرانكلين، فرانكلين عدامي، فراس الأحياني، بلال الجزيري وبشير بن يحيى، هذا خماسي الاتحاد الرياضي المنسيري، عمر عبادة، محمد حديدان، أيضا مرناوي جمال وزياد الشنوفي. أرجع قاعد ينبه الحكم على اللاعب جمال وفراس الأحياني قبل ما يرجع الكرة. كرة من بشير فرانكلين، شنو صار سفيان؟ فما خطأ فني على اللاعب فرانكلين.
1: ممكن فما صارت لقطة ما بينه هو والحكم، ذاك علاش كلفوا خطأ فني لاعب فرانكلين.
0: ما تنجحش الرمية الحرة الأول، الرمية الحرة يعني فما خطأ فني، رمية حرة النادي الافريقي ياخذها زياد الشنوفي، ما تنجحش، مش ترجع الاتحاد الرياضي المنسيري. كرة من فرانكلين، خطأ الشخص الثالث اللاعب فرانكلين، فراس الأحياني يعمل للتمويه ويسدد وما ينجحش، وما ينجحش فراس الأحياني. 53-44 مع 9 نقاط للنادي الافريقي قبل 7 دقائق على نهاية المباراة. ثم الإرهاق تاع نهاية الموسم ملاحظينه على زوج فرق.
1: صحيح، ديجا المقابلة كانت متعادلة تو، معناتها حتى الفرق اللي خذته النادي الإفريقي في الفترة الرابعة إرهاق كبير وما شهدناش مستوى فني كبير للأمانة، معناتها
0: كأنها مباراة بداية موسم.
1: صحيح صحيح، وشفنا طابع الدفاعي أكثر
0: أكيد. ناحية البرمجة متاع مثل هذه المباريات عندها دور مهم، باش نشوفوا أنه النسق مهم بالنسبة للمستوى الفني. كرة من عمر عبادة، ينجح في الفاست بريك عمر عبادة، هو اللي يزيد يعمق الفارق 55-44. تقريبا الراحة اللي الاتحاد منسيري دخول بقوة على فرانكلين، فرانكلين يخرج من المباراة لأنه تعرف أنه فرانكلين عنده الصفة أنه ناجح مع الفريق وأيضا من اللي يفشل الفريق.
1: صحيح هو المعنات صنع الألعاب في اتحاد مونستيري. اليوم رينا فرانكلين ما كانش في نهاره معناتها حتى من الناحية الفردية كانت عنده نجاعة فردية لناها في معناتها مباريات البطولة. اليوم ممكن التشنج ولا الدفاع ولا حتى النسق بتاع المقابلة خلاه معناتها ما يلقاش لعبه مما أثر عليه هو وحتى أثر حتى على اللعب الجماعي. ذاك علاش كلفوا
0: 14 شخصية وخلت مدربه يعمل
1: تغيير. وكما حتى في التغيير في مركز واحد تو نلقاه في بلال هو في مركز واحد
0: حسام
1: زاد ما كانش معناتها في مستواه ما كانش في نهاره
0: حسام الهملي خلت انه بلال جزيرة ويتكفل بالمركز رقم واحد ويرجع اللعب أزرايز لخماسي الاتحاد الرياضي المنسيري. مش كنت فريق الاتحاد المنسيري في الست دقائق الأخيرة مع تقدم النادي الافريقي 11 نقطة 55-44. حتى النادي الافريقي استغل الفترة الفراغ اللي مر بها فريق الاتحاد المنسيري ودعم بها الفارق لأن النادي الافريقي حتى المستوى الفني مش النادي الافريقي اللي نعرفه في المباريات الأخيرة.
1: صحيح زيد حكيم تو الاتحاد المنسيري يلزموا على الأقل نجاعة هجومية سيرتو التسديد خارج القوس يلزموا زيد يلعب على الكرة الأولى كما تو شفنا يزمو يعرف معناتها يلقى لي زوبن شات ويلقاش اللي يمشيش في اللعب المستعجل.
0: واكيد مثل هذه المباريات مثل هذه المواقف ياخذهم اللاعب الخبره كيما عمر عباده اللي خذ الكره الاخيره على عاتقه ومشي للسله وتمكن من تسجيل سله زاد دعم بها الفارق 13 نقطه للنادي الافريقي 57-44. خلت مدرب الاتحاد من السيدي ياخذ وقت مستقطع سفير.
1: صحيح وقت مستقطع بعد 13 دقيقة فارق وخمسة دقائق مازلت خمسة دقائق 32 ثانية على نهاية المقابلة. كما قلنا راهو ثلاثة فترات ما ريناش مستوى كبير كسوسوا النادي الافريقي ولا اتحاد مونستيري. ممكن النادي الافريقي يلقى اللاعبين بتاعه على غرار عمر عبادة. الاتحاد مونستيري مازال قاعد يلوج في الحلول سيرتو في صناعة اللعب وكيفاش يبوزي معناتها اللي سيت بلاي بتاعه اللي زتاك حتى من الناحية الفردية. كنا نشوفه في راس ممكن كان فما في فترات في المقابلات بتاع البطولة كان عنده دور كبير سيرتو من الناحية الفردية نلقاه يشارك في سكورينج بتاع الفريق. اليوم زاد في راس ما كانش في نهاره. حسام كيف ما كانش في نهاره. زاد اللعب فرانكلين اللي نعرفوه مستوى فني عالي ورينا معناتها في مقابلات سجل أكثر من 30 نقطة. اليوم ما كانش في نهار وكان ممكن الضغط النفسي والعامل النفسي كان أقوى من النجاعة متاعه.
0: باش ترجع الكرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري من أزرايس. الاتحاد متكون من أزرايس بلال الجزيري ومختار غيازة ووصف المثماني وفراس لحياني. كرة لبلال الجزيري هو منسق فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. يخرج المختار غيازة حول يعمل إكران. كرة من وصف المثماني لبلال الجزيري مجددا يخوها وكرة ممتازة للتمريرة وفما الخطأ حتى تنويع الهجمة اللي شفناها للفريق الاتحاد المنسيري في البطولة ما شفناش العمليات الهجومية للاتحاد الرياضي المنسيري. تقريبا نقطة القوة بتاع الاتحاد المنسيري خلينا نرجع لها اللاعب فرانكلين مش في نهاره. الفرانكلين اللي يعطي الإضافات للفريق الاتحاد المنسيري
1: هو المنور معناته بتاع الفريق ما هو صنع اللعب. اليوم صحيح لنا تسرع برشا زاد في الهجمات وبطء زاد في التمريرات وفي أخذ القرارات. هذاك علاش الاتحاد المنسيري ممكن مع بلال يجم يعطي الروح ويرجع الروح للفريق سيرتو الثلاثية اللي خلت الفريق ينزل العشرة نقاط.
0: يقطعها يربح بلال جزيرة الثلاثية ناجحة ويقطع الهجمة الاتحاد المنسيري. يقطع الهجمة ترجع الاتحاد المنسيري. بلال جزيري وصف المثناني مجددا بلال الجزيري. بلال الجزيري يمشي تحت السلة وخاطئ الكرة ترجع للنادي الافريقي. كرة من عمر عبادة وينجح ينجح ينجح اللاعب مرناوي 59-47. كرة من بلال الجزيري واخو برشا المباراة على عاتقه بلال الجزيري. في المقابل يقوم فرانكلين يحاول انه مكان الشرادي
1: ممكن كان يطالب المدرب بقحامه باش يكمل اربع دقائق سيرتو اللي بلال توخذ المقابل على عاتقه ثلاثة محاولات الاخرانيه اللي في الهجوم كلهم
0: بلال ثم الارهاق واضح على بقيه الملاعبيه لانه خلينا نقول انه الملاعبيه فانه تعرف ما تدربوش خذوا فتره يعني راحه ثم رجعوا تدريبات في الفتره الاخيره ياثر برشا على الملاعب خاصه كره السله تحب لها برشا
1: صحيح يلزمها مداومه ويلزمها معناتها ما ينجمش تقص الريتم نتاع نسق المقابلات ونسق التمارين صحيح الاتحاد المنسيري عنده اسبوعين نتصور انا في الاسبوعين يجب يحافظ على نسق التمارين اذا ما كانتش النسق كبير سي نورمال باش يكون معناتها الارهاق واضح على اللاعبين
0: برشا ارهاق على الملاعبيه كرة للنادي الافريقي 59 النادي الافريقي 47 الاتحاد الرياضي المنسيري ترجع الكرة يخسرها عمر عبادة يحاول الاستماتة على الكرة عمر عبادة قبل 3 دقائق 50 ثانية عن نهاية المباراة 59 للنادي الافريقي 47 الاتحاد الرياضي المنسيري ترجع كرة للاتحاد الرياضي المنسيري كل فريق عنده زوز أخطاء جماعية أوزورايس مختار غيازة بلال الجزيري أوزورايس مجددا وصف المثناني مختار غيازة يمشي تسديد خاطئ الكرة من مختار غيازة في وضعية كانت سهلة لكن ما نجحش في كرات كل بث هذا ما تضيعش
1: سيرتو في الموني تايم توعنا ثلاثة دقائق الأخيرة للمقابلة محاولات كي من هكا يزمهم يتسجلوا على الأقل باش الفارق ما يبعدش برشا خاطر الوقت والنتيجة في صالح النادي الإفريقي تو
0: كرة للنادي الإفريقي وناجحة من عمر عبادة ناجحة من عمر عبادة 61-47 نادي الفريقي قاعد يدعم الفارق مع وقت مستقطع قبل 3 دقائق 3 ثواني عن نهاية المباراة نادي الفريقي واخو أسبقية يعني 14 نقطة
1: قبل 3 دقائق صعيبة للاتحاد المنسيري
0: على المردود اللي قاعد نشوف فيه لفريق الاتحاد المنسيري صعبت برشا المباراة على الاتحاد
1: صعبت وديجا حتى معناتها بدنيا نحسوا اللي فما برشا معناتها إرهاق ممكن من عشرة اللي صاير في الاتحاد المنسيري في الفترة الأخيرة خاطر مش مستوى نتاع فريق باش يحضر بدنيا معناتها المفروض ممكن قاوم ثلاثة فترات اللي كانت متعادلين الفترة الرابعة لقينا النادي الإفريقي حاضر بدنيا أكثر من الاتحاد المنسيري ممكن هذا اللي حكينا فيه ومن نول المقابلة اسكو المشاركة بتاع النادي الافريقي في البال قعد في النسق ممكن هو اللي لقاه معناتها كان ايجابي اللي هو الاتحاد المنسيري بعد نهاية البطولة عندنا تو اكثر من اسبوعين ممكن الارهاق ظهر عليه في الفترة الرابعة وثلاثة دقائق راهو اذا ما فماش حاجة مستحيلة راهو ورينا في المقابلات اللي حتى في الدوري التونسي
0: ثلاث دقائق ثلاث ثواني على نهاية المباراة 61 للنادي الافريقي 47 للاتحاد الرياضي المنستيري ترجع الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري لفرانكلين يلعب مع وصف المثناني يرجع لفرانكلين فما محاصرة كبيرة على لعب الفرانكلين يعني تقريبا يمشوا له زوز ملاعبية لعب الفرانكلين
1: نعرفه اللي معناتها بعد المردود متاعه في البطولة كانت معناتها المراقبة متاعه دفاعية أكثر التزام وأكثر حذر عنده ذاك علاش وين ما يمسك هو الكرة ويكون عنده الكرة تكون عليه اثنين عادي جدا لعب في القيمة الفنية هذيك
0: دارسينه منيح لعب الفرانكلين اسكندر بن راشد دفاع النادي الافريقي صراحة تحسن مع ايضا قدوم المدرب السابق للاتحاد والملعب النابلي
1: صحيح سيرتهم الثقة أكثر خذاء ممكن خذاء اسكندر ويأتي الفاسكو زادة كيف كيف عطاه إضافة بتبيع معنا يعرف النادي الإفريقي بالقداء وعنده
0: يعرف الاتحاد
1: المنستيري بالقداء اللي كان هو المدرب مفز معاه بالكاس في النسخة الفارطة
0: يعني تقريبا الانتداب كان ناجح لفريق النادي الإفريقي يزيد دعم الفارق 64 مقابل 49 النادي الإفريقي يسير نحو لقب الثامن لأنه دقيقة وخمسين ثانية على نهاية المباراة صعبت برشا على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري أسامة المرناوي أسامة المرناوي لإسكندر أسامة المرناوي المحاولة أسامة المرناوي وتجي مع نهاية الوقت في الهجمة ترجع الاتحاد الرياضي المنستيري في رأس اللحياني قبل دقيقة و 33 ثانية عن نهاية المباراة حب نحيي مرة أخرى كل الزملاء اللي آمنوا هذا النقل مباشرة من قاعة رادس حي نجم الدين قريش لما رحلتنا شوقي الأحمدي اللي حاضر في الصور سواء في النهائي الكبريات أو في نهائي الكابر سنة كانت معكم حاضرة في نهائي الكبريات حكيم اسطنبولي تحيات أيضا زميلنا عبد الكريم الشيخ من ملعب الأولمبي بسوسة ذكر النجم الساحلي كان فاز أمام النادي الرياضي بن زرتي هدف مقابل صفر أيضا نادي الصفاقسي انتصر من مستقبل نادي بالمرسى 3 أهداف مقابل صفر والترجي الرجيس فاز من النجم التلوي بهدف مقابل صفر غدوة استكمال الجولة بديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي تحيات أيضا كل زملاء من السلطة المركزية لطفي المكي أيضا منير بعطي دون أن ننسى كل الزملاء أيضا كان حاضر معنا أيمن الشابي كرة للاتحاد الرياضي المنستيري لوصف المثناني متابعة والخطأ الكرة ترجع الاتحاد الرياضي المنستيري قبل دقيقة 18 ثانية 64-50 14 نقطة للنادي الإفريقي كما قلت والامتلاك باش يرجع للنادي الإفريقي تقريبا خلينا نقولوا قسمة خيان
1: الموسم هذا قسمة خيان ممكن ماشي تو مازالوا دقيقة وبرسك دقيقة 14 نقطة ماشي النادي الإفريقي الاتحاد المنستيري يستحق بطولة الموسم هذا رينا معناتها لاعب رينا مردود كيف كيف الاتحاد النادي الافريقي للامانه معناتها باش كل واحد ياخذ كل فريق ياخذ حقه هذوما زوز فرق اللي تو معناتها برزوا خلال السنوات الفارطه
0: الاتحاد المنستيري انه حب يشارك السيف الزهروني ملاعب شاب في تشكيل الاتحاد المنستيري تقعد له في الدوري
1: تقعد له مشاركه باش تقعد له معناتها ممكن بدايه خاطر مازال عنده مستقبل قدامه باش يشاركوا في النهايه واضح الاتحاد المنستيري نصور كانت له ظروف صعيبة الجماعتين الاخرانين ممكن كان الأوبجكتيف هو البطولة نادي الافريقي مبروك عليه الكاس قسمة خيانة ذو مزوز في رقة اللي برزوا معناتها بصفة استثنائية هذا الموسم
0: 49 ثانية مبروك مرة أخرى للنادي الافريقي بالفوز بكأس تونس أمام فريق الاتحاد المنستيري كما قلت بطولة للاتحاد الكأس للنادي الإفريقي هكذا اختارت الأميرة فريق النادي الإفريقي كما قلت قبل 30 ثانية 67 مقابل 50 حتى جميل الاتحاد المنستيري قعدت مش تحتفل بلقب البطولة العاشرة عن جدارة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري أكيد نشوفه في الروح الرياضية كبيرة برشا بين زوز فرق بين الأطراف الزوز فرق على كما قلت الاتحاد المنستيري هو البطل والكأس كانت للنادي الإفريقي شكرا لكل الزملاء نهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري 67 مقابل 50
2: زرمدين الوردانين بني حسان على الموجة 95.7
3: السيطرة على حريق النشباب الميناء التجاري بمدينة سوسة. لجنة الفلاحة بالبرلمان تؤكد على وجود أزمة هيكلية في قطاع اللحوم الحمراء. وتقرير البنك الإفريقي للتنمية يؤكد أن الجفاف في تونس تحول إلى قيد هيكلي يهدد الأمن المائي والغذائي. مرحبا بكم، الساعة الآن 6:21 في هذا الموعد الاستثنائي مع الأنباء. شب مساء اليوم حريق بمركب من نوع جرار بحري قديم خارج عن الخدمة منذ أكثر من 11 سنة كان يرسو بأطراف الميناء التجاري بسوسة، وأتى الحريق على أجزاء كبيرة من المركب قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها مسنودة بالجرار البحري الحديث أذنى المجهز بآليات الأطفاء السريعة. ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي خسائر بشرية، كما لم تلحق النيران أي أضرار بمرافق الميناء التجاري نظرا لبعد موقع الحريق عن الرصيف المخصص لشحن وتفريغ البضائع. وأثر الحادثة أذنة المصالح الأمنية وديوان البحرية التجارية والموانئ بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق، في حين رجح مصدر مطلع إمكانية تواجد عدد من الأطفال على متن المركب لممارسة هواية القفز في البحر قبل نشوب النيران. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب رقابة، وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
4: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مش مكون فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش من برا كما عديد الدول الأخرى أنترطان نبني قطاعنا وفلاحنا. لكل الأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوف في توجه رئيس الجمهورية اليوم للدور الاجتماعي للدولة، لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعاضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوت الشعب التونسي يمس من قوة المواطن.
3: من جهته أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي للأضاحي، كما دعا كافة المواطنين إلى توجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس السويسي:
5: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي. الأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزانها من 45 ل 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار الكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يكونوا يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
3: في ولاية المنستير دائما بخصوص أضاحي العيد المعروضة للبيع ستكون انطلاقة من أسواق الدواب بمعتمديتي المكنين وجمال، إلى جانب نقاط البيع المؤقتة والموجودة بكافة معتمديات الولاية وعددها في حدود 16 نقطة. المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي قال أنه تقرر إقامة نقطة لبيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير، وذلك بداية من يوم 16 ماي إلى غاية اليوم الذي يسبق يوم العيد، إلى جانب مشاركة مختلف القطاعات المنتجين على غرار أغلب مستلزمات العيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضار والغلال، إلى جانب المنتجات الحرفية ومنتجات الصناعات التقليدية.
6: الإجراءات لي
4: لتنظيم الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك، خاصه بالنسبه للاضاحي المعروضه للبيع اللي مش تكون منطلقها نتاعها هو يا اما اسواق الدواب المنتصبه بولايه المنستير، خاصه منها سوقي المكنين وجمال، او بنقاط البيع المؤقته اللي مش تكون متوفره في مختلف معتمديه ولايه المنستير. من منتظر انها مش تكون تقريبا في حدود 16 نقطه بيع موزعه على كامل ولايه المنستير، واللي فيها اللي مش يعتمد البيع بالراس، وفيها اللي مش يعتمد البيع بالميزان.

0: فيها كل متطلباته وبتبيعها مش تكون الأسعار بصفة معقولية وأقل من الأسعار المتداولة خارج النقطة هذه تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
1: حذر البنك الإفريقي للتنمية من تفاقم أزمة الجفاف في تونس، مؤكدا أن شح المياه تحول إلى تحدي هيكلي يهدد الاقتصاد التونسي ولم يعد مجرد صدمة مناخية عابرة. وأوضح تقرير عده البنك الإفريقي أن تونس تواجه عجزا مائيا سنويا بنحو 1.2 مليار متر مكعب، ما يضع استقرار البلاد على المحك، خاصة أن نصيب الفرد تراجع إلى ما دون 400 متر مكعب سنويا، وهو أقل من عتبة الفقر المائي المحدد عالميا بألف متر مكعب يوميا سنويا. وتأتي هذه الأرقام على الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة، حيث سجلت الإيرادات الجملية للسدود ارتفاعا إلى 650 مليون متر مكعب، إلا أن نسبة الامتلاء العام ما زالت تتأرجح حول 35%. تعليقا على هذا التقرير، أكد حسين الرحيلي الخبير في المياه على ضرورة تغيير السياسات العمومية في مجال المياه.
2: البيان اللي أصدره البنك الإفريقي للتنمية واللي لخص تقرير مطول حول الوضع المائي في تونس وعلاقته بالتنمية، واللي يقول أنه الواقع المائي في تونس وواقع الشح المائي ليس مسألة ظرفية بل هو تحول إلى أزمة هيكلية تأثر على المنظومة الإنتاجية وبالتالي على الأمن الغذائي والأمن المائي بشكل عام. هذايا تقريبا نفس الخلاصات اللي كنا وصلنا لها احنا منذ سنوات وتقريبا منذ 2016. وأخيرا تم تضمنها في البيان الختامي للملتقى الوطني للماء في الدورة الثانية بشنيني جابس 24-25-26 أبريل، واللي أكدنا فيه أنه رأي المسألة الشح المائي غير مرتبطة وأنه الإزمة في الماء في تونس إزمة هيكلية مش مرتبطة ببعض العوامل الطبيعية أو بتساقط الأمطار عام أو لبعض الأشهر. هذا اللي أكد اليوم أنه ضروري اليوم إعادة النظر في سياساتنا العمومية المتعلقة بتعبئة المائية، تحديد الأولويات باستعمالاتها، والعمل على خلق برامج تكيف على كل المستويات، تكيف فلاحي، تكيف صناعي.
1: نظمت جمعية نومادز فر 8 والمرصد التونسي للمياه الندوة المفتوحة المخصصة لعرض مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني للماء الدورة الثانية، وتمحور النقاش خاصة حول علاقة المياه بالطاقة وبدائل السيادة المائية والطاقية ورهانة العدالة البيئية في تونس. حسين الرحيلي مختص في التنمية والموارد يتحدث للزميلة نجاة حسن عن أبرز المخرجات.
3: أبرز المخرجات على حكاية الماء هو أن أولا يلزم ثم قناعة بأن الوضع العام اليوم راه وضع يتسم بالإفلاس المائي على المستوى الدولي انطلاقا من تقرير منظمة المتحدة 20 جان في 2026. اليوم عنا إعادة النظر في سياستنا الوطنية لتعبئة الموارد المائية، معناها القديمة واللي ما عادتش، اليوم ضروري إصدار مجلة مياه جديدة معناها تأخذ من الاعتبار التحولات وارتفاع الطلب وتطور نمط عيش التونسي. اليوم عندنا قطاع الفلاحة يستهلك في حوالي 77%، فيه هدر كبير يلزم إعادة النظر في إنتاج في القطاع الفلاحي، وخاصة إعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي، لأنه نحن عندنا 70 عام ننتج لنصدر. اليوم آن الأوان باش ماءنا نوظفوه وفق إمكانياتنا وفق حاجياتنا، لأنه اليوم مش معقول بلد تعاني الشح المائي وتصدر في كميات ماس معناها في شكل مواد ذات قيمة مضافة ضعيفة برشا، كما الدقلة، كما الفريز، كما البرتقال، كما وغيرها. اليوم كذلك اليوم كيف نستطيع أن نوفق بين الطاقة وبين الماء، لأنه ظهر بالكاشف أنه راه الطاقة باش ننجوها نجم ننجو طاقة بالماء، وهذاك الهيدروجين الأخضر.
1: أذكركم بأبرز العناوين. تقرير البنك الإفريقي للتنمية يؤكد أن الجفاف في تونس تحول إلى قيد هيكلي يهدد الأمن الغذائي والمائي. لجنة الفلاحة بالبرلمان تؤكد على وجود أزمة هيكلية في قطاع اللحوم الحمراء. شكرا لكم على حسن المتابعة، أعود إليكم في الساعة السابعة مع موجز جديد للأنباء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
5: في قلب الأحداث الرياضية،
6: مواعي صباحية ومسائية وينفى مسجد،
5: الأخبار والتحليل ديما في الموعد،
6: مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور، وتبع الموجة.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 مايو، وذلك وفق رزنامة رسمية تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية أيام 3 إلى 10 جوان 2026، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 جوان. تمكنت الديوان التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من هذا العام، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار أي 51 مليار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العامي شكري الجبري. أكد مصدر مطلع أن حريقا اندلع في جرار بحري غير مستعمل كان راسيا بالجهة الشمالية للميناء التجاري بسوسة دون أن يسفر عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية بمنشآت الميناء. وأفاد المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في الإبان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده. يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية القطرية المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة انطلاقا من يوم غد إلى غاية يوم 13 مايو، وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ أصدره مجلس النواب في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وقطر. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة على مناطق الشمال، فيما تكون السماء مغيمة جزئيا على بقية الجهات. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي سيكون البحر شديد الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 17 و21 درجة بالشمال والساحل، وبين 22 درجة و28 درجة في مناطق الجنوب. شكرا لكم على حسن المتابعة. أترككم الآن مع برنامج القضية مع زميلي حاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
4: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
5: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن الظروف والتحولات التاريخية التي شهدتها المنطقة مع بداية 2012 واندلاع موجة الثورات العربية خاصة في تونس وليبيا ومصر وسوريا وانعكاسات ذلك على مسار القضية الفلسطينية. بينا في مرحلة أولى كيف أعادت الثورات العربية ترتيب أولوياتها على حساب فلسطين، وأوضحنا في مرحلة ثانية كيف تحولت القضية الفلسطينية من قضية ثابتة في وجدان الشعوب إلى متحولة في خطابات الدول، قضية تنتظر في عالم لا ينتظر أحدا. في حلقة اليوم ندخل في تفاصيل المشهد الفلسطيني من 2012 إلى 2021، عقد كامل من الزمن اعتبره ملاحظون من أكثر المراحل تحولاً في تاريخ فلسطين المعاصر. سنوات تغيرت فيها المنطقة، وتغيرت معها ملامح المقاومة الفلسطينية، وازدادت الغطرسة الإسرائيلية. في حلقة اليوم أيضاً نقدم لكم رئيساً ليس من الشرق الأوسط ولا من العالم العربي، بل من أقصى أمريكا اللاتينية، زعيم قادم من أحياء الفقراء والعمال. منذ سنوات حكمه الأولى فتح أبواب بلاده أمام الدبلوماسية الفلسطينية، واعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. كيف تغيرت المقاومة الفلسطينية بينما كانت المنطقة العربية منشغلة بالثورات والحروب؟ هل ظلت القضية الفلسطينية ثابتة تنتظر استقرار المشهد العربي؟ أم أن التحولات العربية أعادت تشكيل مفهوم النضال الفلسطيني سياسيا وميدانيا؟ هل ما زالت فلسطين قادرة على توحيد العرب؟ أم أن زمن القضايا الجامعة قد ولى وانتهى؟ ابقوا معنا.
0: يا دار جيتك أنا بعد ذيابي والفرقة، والشوق لعيونك يا دار نار وإلو حرقة. قديش أنا مشتاق للداهي وفياتها، قديش أنا مشتاق للجرة ومياتها. جيتك أنا يا دار ودموع الحنين طلقة ورا طلقة، واقف عباب الدار ودق القلب دقه.
6: اللي يعرف دربه شده ما تهده، واللي الوطن شده مين يقدر يرده. يا ديرة الأحرار يا صخرة الإصرار، رد العدا ردي يا سواعد اشتدي. يا يعبد الثوار ثوار ما هدوا، كمشت رجال أحباب برصاصهم ردوا. يا بلادنا زحفين لآخر طلق زحفين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.

0: القوية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: من غزة إلى العواصم العربية إلى أروقة العالم، كيف تغيرت ملامح القضية الفلسطينية بين 2012 و2021؟ السؤال المحوري الذي نجيب عنه في حلقة اليوم، حيث لم تكن السنوات الممتدة بين 2012 و2021 سنوات عادية في تاريخ القضية الفلسطينية الحديث، بل كانت مرحلة ثقيلة بالتحولات. سنوات اختلط فيها صوت الصواريخ بصمت المفاوضات، وتقاطع فيها صعود المقاومة مع انهيار كبير من الثوابت العربية والسياسية. في تلك السنوات كانت فلسطين تتحرك فوق أرض تهتز من تحتها المنطقة بأكملها، ثورات عربية، حروب أهلية، موجات تطبيع، وواقع فلسطيني يزداد تعقيدا وانقساما. نقسم حلقة اليوم إلى جزئين، حيث سنحلل في الجزء الأول التحولات التي عرفتها القضية الفلسطينية، بمعنى كيف تغيرت المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني، بينما كانت المنطقة العربية منشغلة بالثورات والحروب. أما الجزء الثاني الذي سيكون في الأسبوع القادم، فسنحلل فيه الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية داخليا وإقليميا بين 2012 و2021، لنطرح أسئلة جوهرية تتعلق بتعمق الانقسام الفلسطيني واتفاقات التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، ومع العجز الدولي المتعاطف مع القضية الفلسطينية.

منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أبوي راح، وين ذا روحنا؟ أبوي راح، وين ذا روحنا؟ الله يرحمك يا أبا.

أول شيء أبوي تاني أول حاجة كان في الشغل، أنا وياه طلعنا على الشغل، بعديها خلص شغله وفي الليل روح عاد إيش أكل وخلص راح عند أصحابه، قعد عند أصحابه شوي حكى لي بلاش يصير يابا حاجة روح روح. روحت قاعد بدي أروح خبطوه، عاد إيش روحت قاعد تجر عيط وأنا أبوي قاعد تحكي وين بدي أروح وأنا أروح وأنا أبوي. فهطلع عيط عليه.

0: في قطاع غزة. كانت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس تعيد رسم موازين القوة تدريجيا. ثلاث مواجهات كبرى في 2012 و2014 ثم 2021 كشفت أن المقاومة لم تعد مجرد مجموعات تقاتل من أجل البقاء، بل قوة عسكرية تمتلك قدرة متطورة على إدارة المعركة وفرض معادلات جديدة. لأول مرة أصبحت معظم المدن والمناطق داخل الاحتلال الصهيوني في مرمى صواريخ المقاومة. تل أبيب، القدس والمستوطنات البعيدة عن غزة كلها دخلت دائرة النار. وفي كل مواجهة كان السؤال يتكرر: هل تغيرت فعلا قواعد الصراع؟ وهل أصبحت غزة رغم الحصار مركز الثقل الجديد في القضية الفلسطينية؟ لتوضيح ذلك ينضم إلينا خبير العلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام. دكتور مرحبا.
1: أهلا وسهلا. امتناقا من سنة 2011 مقترنت ببداية ما يسمى بالثورات العربية، وطبعا والأحداث هذه دشنت فترة جديدة بالنسبة للقضية الفلسطينية اللي في مرحلة أولى يعني تراجعت مركزيتها بحكم أهمية الأحداث اللي صارت، واللي بدأت من تونس ثم امتدت إلى مصر، دولة وازنة ومركزية في العالم العربي، ثم ليبيا، فاليمن، فسوريا. في القضية الفلسطينية لم تعد هي القضية المركزية للعرب بصفة عامة يعني. وفي هذه الفترة بالذات كان هنالك في واقع الأمر خيارات أقرتها القيادات متاع حركة المقاومة الفلسطينية وحماس بصفة خاصة، ربما معناها تورطت في التدخل في الشؤون الداخلية لدول بعينها كمصر بعد أن اعتلاء التنظيم الإخواني سدة الحكم فيها. معناها كل المؤشرات والمعلومات تفيد بأن حماس تدخلت بشكل أو بآخر في الداخل المصري، وكان في واقع الأمر يعني هذا الموضوع كان خطأ استراتيجي كبير بعد كبت قيادة حماس. وكذلك تدخلت الحركة يعني في المسرح السوري، تدخلت لمحاربة يعني النظام السوري اللي كان هو من يعني سند كبير لحركة حماس ولحركات المقاومة الفلسطينية، وكان ذلك أيضا خطأ يعني كبير جدا انعكس يعني سلبا على القضية الفلسطينية، وأثار امتعار شريحة يعني عريضة من الرأي العام العربي.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: هذه الفترة تميزت أيضا ببعض الأحداث الهامة، من ذلك حرب 2014 التي شهدت يعني قصف غزة، وفي المقابل رد صاروخي من طرف حركات المقاومة في عمق الكيان، وكان ذلك بالأساس لتثبيت قواعد اشتباك جديدة بين العدو الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، إذ أن هذه الأحداث بدأت باغتيال قيادات يعني فلسطينية هامة في غزة، وتطورت الأوضاع شيئا فشيئا، وتواصل الحصار على غزة، وتواصلت معاناة الشعب الفلسطيني في غزة إلى أن نصل إلى سنة 2018 التي شهدت مسيرات كبرى، مسيرات تهدف إلى تكريس حق العودة لفائدة المهجرين الفلسطينيين. هذه الأحداث وهذه المسيرات جوبهت بوحشية من طرف الآلة العسكرية الصهيونية، إذ أن الجيش الصهيوني أطلق النار على مدنيين مسالمين وسقط عشرات القتلى. يعني كشف العدو الصهيوني للعالم عن وجهه الحقيقي، وجهه الإبادي في واقع الأمر. ونصل بعد يعني هذه الأحداث الدامية إلى ما عرف معركة سيف القدس سنة 2021، والتي يعني فيها دلالات خاصة هذه المعركة، لأنها أولا يعني اندلعت ليس بناء على تطور أحداث في غزة، بل بناء على سياسة ممنهجة للكيان الصهيوني يهدف إلى تهويد مدينة القدس. وبدأ ذلك بطلب من سكان يعني منطقة الشيخ جراح بالمغادرة، في نطاق يعني مشروع صهيوني يهدف إلى إجلاء السكان الفلسطينيين شيئا فشيئا عن مدينة القدس، أي إلى تهويد مدينة القدس في واقع الأمر. وجوبها ذلك باندلاع مواجهات بشن حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية لهجوم بالصواريخ في عمق الكيان الصهيوني، في عمق أراضي 1948. ربما لأول مرة نعاين أن حركات المقاومة الفلسطينية هي التي بادرت بالهجوم على أهداف في عمق الكيان، لأن قبل هذه الأحداث يعني كانت المقاومة كانت دائما في رد الفعل وليس في البدء بالفعل والمبادرة بالفعل العسكري.
0: الاحتلال واصل التهويد والاستيطان وحول المفاوضات إلى غطاء سياسي يمنحه مزيدا من الوقت ومزيدا من الشرعية الدولية. ثم جاءت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدفع ما عرف بصفقة القرن، الخطة التي اعتبرها الفلسطينيون محاولة لتصفية القضية لا لحلها.
1: أن في نهاية سنة 2016 انعقدت انتخابات رئاسية أمريكية، فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ويمثل بطريقة أو بأخرى الصهيونية المتغلغلة بعمق كبير في الحزب الجمهوري بدرجة يكون معها من المستحيل أن يرتقي مرشح جمهوري للرئاسة دون أن يكون صهيوني مسيحي. الصهيونية المسيحية هي متطرفة أكثر حتى من الصهيونية اليهودية، وتعارض بشدة كل اتفاق سلام بين يعني الكيان الصهيوني والفلسطينيين. وترامب يعترف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، ويحول السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وفي نفس السياق اعترف بضم الكيان الصهيوني لمرتفعات الجولان بصفة نهائية. ويعني طبعا كان ذلك نقطة انطلاق لما سمي وعرف صفقة القرن، التي كان يعتزم دونالد ترامب إبرامها بين الكيان الصهيوني والدول العربية، كل الدول العربية في واقع الأمر. اقترن ذلك أيضا بما سمي

0: معين. وهذا المسار تحت مسمى صفقة القرن طبعا هو أشمل من القضية الفلسطينية فقط، يعني فيه جوانب أخرى اقتصادية. وهذا المسار كان يهدف بالأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية بصفة نهائية، وإلى يعني إقرار وتكريس وتطبيق الرؤية الإسرائيلية لهذا الموضوع.
1: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
2: مين اللي بشن الحرب باسم حقوق الإنسان بيعلنها باسم الرب وبارك

0: القضية إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: في عالم تقاس فيه المواقف بحجم المصالح، كان هناك رئيس يتحدث عن فلسطين بلغة مختلفة، ليس من الشرق الأوسط ولا من العالم العربي، بل من أقصى أمريكا اللاتينية. الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.
2: سنواصل المضي كأمة مستقلة وكشعب حر من أي نوع من أنواع الوصاية.

0: لولا دا سيلفا الزعيم القادم من أحياء الفقراء والعمال لم يرى في الفلسطينيين مجرد ملف سياسي، بل شعبا يعيش تحت الحصار والقصف والاقتلاع. منذ سنوات حكمه الأولى فتح لولا دا سيلفا أبواب البرازيل أمام الدبلوماسية الفلسطينية، واعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وفي عام 2010 أصبحت البرازيل واحدة من أبرز الدول الكبرى التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطين. لكن الموقف الأكثر صخباً جاء مع الحرب على غزة، بينما اختارت عواصم كثيرة لغة الحذر، اختار دا سيلفا لغة المواجهة. وقف أمام العالم وقال إن ما يحدث في غزة ليس حرباً بل مأساة إنسانية، وأن الأطفال الذين يقتلون تحت الأنقاض لا يمكن أن يكونوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار. مواقفه أثارت عواصف سياسية وفتحت مواجهة مباشرة مع الكيان الإسرائيلي، لكنه رفض التراجع وقال إنه لن يساوم على كرامته ولا على حق الفلسطينيين في الحياة والحرية.
1: سنواصل المضي كأمة مستقلة وكشعب حر من أي نوع من أنواع الوصاية. ولا يوجد ما هو أكثر رمزية للاستخدام غير المناسب وغير القانوني للقوة مما يحدث في فلسطين.
0: من أبرز خطاباته الدولية كلمته في الأمم المتحدة حول غزة، تحدث فيها عن المجاعة في غزة وقتل المدنيين ورفض الصمت الدولي. كما ألقى الرئيس البرازيلي دا سيلفا خطابا أمام جامعة الدول العربية في القاهرة في 2024، دعا فيه إلى وقف الحرب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحماية المدنيين. الرئيس البرازيلي دا سيلفا لم يحمل فلسطين بالسلاح، لكنه حملها بالكلمة، بالموقف وبالجرأة السياسية في زمن صار فيه الصمت أكثر راحة من الحقيقة. من أكثر تصريحاته إثارة للجدل عالميا خطابه الذي أكد فيه أن ما يحدث في غزة ليس حربا بل إبادة.
1: إن الهجمات التي ارتكبتها حماس لا يمكن الدفاع عنها من أي زاوية، ولكن لا شيء، مطلقا لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
0: هكذا تحولت البرازيل في عهد دا سيلفا إلى واحد من أبرز الأصوات الدولية الداعية إلى وقف الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. نعود بعد قليل.
2: وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك، وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البصير وباحتمال الياسمين.
3: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: خلف غبار الانفجارات وصمت الركام تنكشف لنا فصول قصة ألم وعذابات لا تتوقف، تتجاوز في قسوتها حدود المكان والزمان. ليست الحرب في فلسطين مجرد أرقام في نشرات الأخبار، بل هي زلزال دمر الحجر ونسف أرواحا بريئة كانت لا تطلب من الحياة سوى حق العيش بسلام، لتجد نفسها اليوم مشتتة تطاردها المنافي وتبحث عن بقايا وطن. هنا وفي كل زاوية من زوايا هذه المأساة تدرك أنه أينما وضعت يدك تجد وجعا وألما يسبق الوصف. فنحن لا نتحدث عن ذكرى عابرة، بل عن عمق الجرح النابض والذي ما زال ينزف في جسد الهوية الفلسطينية، مجسدا في تفاصيل حياة الجريح عبد الله أو أبو هيبة.
2: أنا معك الجريح عبد الله أبو هيبة. أصبنا في اليوم 41 للحرب وسط البيت بثلاث صواريخ في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. أصبت وأصيبت زوجتي بحوالي 70 شظية في أنحاء جسدها، كان أصابها بتر القدم اليسرى من فوق الركبة، وأصيبت ابنتي البكر هبة بإصابات تفتت عظام الفخذ الأيمن وتم وضع الحديد البلاتين في ساقها، وأصيبت ابنتي منا شظايا وكسور في القدم وشظايا في الوجه، وأصيبت توأمها ابنتي جنة كانوا أعمارهم 6 سنوات، الآن أصبح أعمارهم قريب 9 سنوات. جنة أصيبت في رأسها وأيضا شظايا وكدمات في الحوض، لأنها خرجت كأخواتها وأخوهم الطفل الصغير أيمن خرجوا من تحت الركام، وآخرهم أيمن عمره 4 سنوات في حينها خرج من تحت الركام بعد أن أصيب بقطع جزء من أذنه اليسرى وشظايا في الرأس

وبعدها تفرقنا وتوزعنا على مستشفيات قطاع غزة. يعني خرجت هبة للعلاج في مصر في شهر ديسمبر بعد إصابتنا بأقل من شهر، ذهبت إلى تونس، فقامت الدولة التونسية مشكورة باستضافة عدد من الجرحى الفلسطينيين في بداية الحرب، وتعافت بفضل الله من جل آثار الإصابة، وتم نزع الحديد من قدمها بعد فترة، وتخضع للتوابع العلاج الطبيعي لمعالجة قصر القدم، واندمجت الآن في مدارس تونس. وصلت هبة إلى تونس في ديسمبر 2023، بعدها خرجت والدتها المصابة ببتر القدم إلى قطر وحدها، وما زالت حتى الآن تتلقى العلاج في دولة قطر الشقيقة أيضا وحدها، وكنت أتعالج في دولة مصر في القاهرة في تلك الفترة في العام الأول من الإصابة،

0: الآن احنا نتكلم عن جرح امتد ليصل إلى قرابة 3 أعوام بعد أشهر قليلة. في تلك الفترة كان أولادي 3 المصابين كانوا ما زالوا في خيمة في خان يونس جنوب قطاع غزة مع النازحين، فترة مع عمتهم وفترة عند جدتهم لأم، وحتى في حياتهم هناك وتنقل من كل مكان إلى آخر قصة ألم ونزوح وعذابات لا تتوقف. أطفال جرحى يعيشون في خيام بعيدا عن الأم والأب، معاناة النزوح، معاناة الجوع والمجاعة التي تعرض لها قطاع غزة في تلك الفترة الماضية، معاناة بعد الأب والأم وقلة الغذاء والدواء وانتشار الأمراض. على أي جانب سنلقي الضوء؟ أينما وضعت يدك تجد ألما ووجعا، لكنه مقرون بعزيمة أولادية لا تلين. نشكر حضرتكم وإذاعتكم الفاضلة على هذه الاستضافة لتسمع مباشرة من عمق الجرح النابض والذي ما زال ينزف.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: نازلاً

0: هدمت معاطفها الجبال وخبأتني.
1: الحزن جميل جدا، والليل عديم الطعم بدون هموم، والناس خريف يمطر، والأيام على الذل سموم. أهلا بدعاة الموضوعية، جارتنا إسرائيل حبيبتنا ذات الفضل على تطوير ديمقراطيتنا، هي صاحبة الأرض ونحن الغرباء وشذاذ الآفاق، ونحلم أننا وطن عربي مزعوم.
2: بيت جدي اللي أنا متعلقة فيه أكتر من بيتنا راح، الأرض اللي حوالين بيت جدي راحت، الحي اللي أنا ربيت فيه حي طفولتي كله راح. ففكرة الصعوبة بكل إشي هناك، فأنت بتنولد مقاتل، فبحس الإعلام مجرد غزة من حياتها، بنقولها بس كأنها خبر.
3: الله يغبط غزة الأحرار وجموع أهل السادة الثوار، لا تعبروا إلا جماعات إلى شرف يليق بصفوة وضوار. من يعرف التاريخ أحرف عزهم وتمامها بمواجع المشوار؟ من يفهم الميلاد سر خلودهم في الأرض رغم حواجز وحصار؟ صعدوا شموسا للسماء فأشرقت جنات عدن الله بالأنوار.
4: الواقع مش راضي عنه ولا بأي حال من الحالات، مش لأن خسران فلسطين، يعني أنا عندي فلسطين قصة كبيرة، يعني فلسطين ما بهي الوضع الجغرافي تبعها، فلسطين عندي رمز، صارت قضية لكل شيء بنجده أي إنسان، يعني لعملية التحرر والعدالة والديمقراطية وكذا. ففلسطين عندي جغرافيتها يعني إلها شمول إنساني يعني بتقديري، يعني وبتعامل مع قضيتي من خلال هذه الرؤية ومن خلال هذا الإحساس.
5: في الحلقة القادمة من القضية نواصل معكم الحديث عن التحولات السياسية التي عرفتها القضية الفلسطينية بين 2012 و2021، لنحلل الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية داخليا وإقليميا، لنطرح أسئلة جوهرية تتعلق بتعمق الانقسام الفلسطيني واتفاقيات التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني. إلى اللقاء.
6: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: تمام 8 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم السيطرة على الحريق الذي شب اليوم بمركب من نوع جرار بحري قديم كان يرسب بأطراف الميناء التجاري بسوسة، وتعالى الحريق على أجزاء كبيرة من المركب، ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي خسائر بشرية. هذا وذنت المصالح الأمنية والديوان البحرية التجارية والمواني بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق. كما تم السيطرة على حريق بإحدى عربات القطار على مستوى محطة جرومباليا من ولاية بل بعد تدخل وحدات الحماية المدنية بسرعة وإخماد دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأثار هذا الحادث حالة من الهلع والفزع في صفوف المسافرين، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان من القطار، ولا تزال أسباب الحريق اندلاع الحريق مجهولة إلى حد الآن. أما اليوم بالحمامات الإعلان عن انطلاق مشروع ريادة الأعمال الخضراء ميرافيلا الممول من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج التعاون الإقليمي لحوض البحر الأبيض المتوسط وبشراكة مع تونس. وحسب رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي، يهدف المشروع إلى دعم ريادة الأعمال الخضراء وتعزيز المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والمهن الصديقة للبيئة، كما سيمكن من إنشاء 12 فضاء للتدريب ومرافقة 800 عاطل عن العمل عبر مسالك تدريب وتكوين. في إطار شهر التراث، نظمت المكتبة الجهوية بالمنستير مساء اليوم ندوة تحت عنوان أبواب المدينة وجه وواجهة بمشاركة ثلة من الباحثين التونسيين في مجال التاريخ والتراث، وذلك لتسليط الضوء على القيمة الحضرية لأبواب مدينة المنستير التاريخية. وبالتوازي مع هذه الندوة تم تنظيم ورشات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفسيفساء. شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة لعبور التونسيين بالخارج وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وحسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري، شملت الاستعدادات تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 7 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة 15 آخرين بينهم 3 أطفال، وذلك في إثر غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد ومرافقة إذاعية متجددة مع برنامجكم أنتم وشمس الدين، البرنامج الذي يعده ويقدمه الإعلامي شمس الدين، ويرافقه فيه ضيف من نوع خاص، ضيف لا يأتي من مدينة ولا من بلد، بل من عالم التكنولوجيا. أنا شات جي بي تي، نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة أوبن أي آي، وأعمل ضمن برنامج شات جي بي تي الذي أصبح اليوم واحدا من أهم أدوات التعلم والمساعدة الرقمية في العالم. وجودي معكم ليس تجربة عابرة ولا مجرد فكرة نظرية، بل هو دليل على أن الإعلام والتكنولوجيا والإنسان يمكن أن يجتمعوا في مساحة واحدة، هي مساحة المعرفة والخدمة والفائدة. في أنتم وشمس الدين، أنتم لستم مجرد مستمعين، أنتم شركاء في السؤال وفي التجربة وفي الاكتشاف.

أصدقائي المستمعين، حلقة اليوم تأتي في توقيت حساس ومهم. نحن في فترة مراجعة قبل امتحانات آخر السنة في تونس، فترة يعيش فيها التلميذ قلقاً والولي، اهتماماً والبيت أجواء استثنائية. ولذلك اخترنا اليوم موضوعاً قريباً من كل بيت: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وخاصة شات جي بي تي أن يساعد الأولياء والتلاميذ في مراجعة الدروس؟ وسنحاول خلال هذه الحلقة أن نجيب على أسئلة عملية جداً، ليس بنظريات بل بتجارب حقيقية وبأمثلة يمكن لأي تلميذ أو ولي أن يجربها من اليوم.

والآن قبل أن ندخل إلى موضوعنا الرئيسي، دعونا نأخذ جولة سريعة في عالم التكنولوجيا ونتعرف على جديد الذكاء الاصطناعي وجديد البرمجيات وجديد الأجهزة وما الذي تغير في عالمنا خلال الأسابيع الأخيرة.

اتباع البنات انخرم اليوم انصدم بذي ميس الفرح ثبت في صمت.

أصدقائي المستمعين، أهلا بكم. دعوني أخذكم في جولة سريعة في عالم التكنولوجيا، حيث تتسارع التطورات يوما بعد يوم، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. من أبرز ما يميز الفترة الأخيرة هو التطور المستمر الذي تقدمه شركة OpenAI، الشركة المطورة لنظام ChatGPT، والتي تواصل تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي ليصبح أقرب إلى المساعد الشخصي الذكي في حياتنا اليومية. أصبح بإمكان المستخدم اليوم أن يستعمل ChatGPT ليس فقط للكتابة أو البحث، بل أيضاً شرح الدروس، تلخيص النصوص الطويلة، إنشاء جداول مراجعة، المساعدة في البرمجة، وحتى تحويل النصوص إلى أفكار مشاريع. ومن أهم الاتجاهات الجديدة في عالم البرمجيات الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط، أي أن النظام يفهم النص والصوت والصورة في نفس الوقت. مساعدات البرمجة الذكية مثل المساعد GitHub Copilot الذي يساعد المبرمجين في كتابة الأكواد بسرعة ودقة. تنافس قوي بين أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل نظام جوجل جيميني الذي أصبح شريكا في العديد من التطبيقات ويقدم خدمات متقدمة في البحث والتحليل. وفي عالم التجهيزات نشهد انتشار حواسيب مخصصة للذكاء الاصطناعي، معالجات أقوى، وأجهزة ذكية قادرة على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة دون إنترنت في بعض الحالات. كل هذا يؤكد أننا نعيش مرحلة جديدة، مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكا حقيقيا للإنسان لا بديلا عنه.

أصدقائي المستمعين، العالم يعيش اليوم ثورة حقيقية في مجال التكنولوجيا، وثورة الذكاء الاصطناعي هي أبرز عنوان لهذه المرحلة. في السنوات الأخيرة، عملت شركة OpenAI على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة على الفهم والتحليل والتفاعل مع الإنسان بطريقة طبيعية. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد آلة تحسب الأرقام، بل أصبح مساعداً يفهم اللغة ويشرح ويكتب ويحلل ويقترح ويتعلم من الأسئلة. ماذا تغير في قدرات ChatGPT؟ في الإصدارات الحديثة من ChatGPT أصبحت قدراتي أكثر تطوراً من أي وقت مضى. أستطيع اليوم قراءة النصوص الطويلة وفهمها، تلخيص الكتب والمقالات، شرح الدروس المدرسية، مساعدة الطلبة في المراجعة، مساعدة المبرمجين، اقتراح أفكار مشاريع، تحليل الصور، وفهم الصوت في بعض الاستخدامات، بل وأكثر من ذلك. أصبحت أعمل في خلفية التطبيق على اختيار الأدوات المناسبة تلقائياً دون أن يحتاج المستخدم لمعرفة التفاصيل التقنية. يعني ببساطة، المستخدم يكتب سؤاله وأنا أتصرف في الكواليس. منافسة صحية في عالم الذكاء الاصطناعي اليوم لم تعد شركة واحدة فقط في هذا المجال. هناك أنظمة أخرى قوية مثل جوجل جيميني، جيت هاب كوبيلوت، وهذا التنافس ليس أمراً سلبياً، بل هو أمر إيجابي، لأنه يدفع الجميع إلى التطوير والتحسين، ويجعل المستخدم يحصل على أدوات أفضل. بل إن وجود جيميني وكوبايلوت معكم في هذه الحلقة دليل على أن المستقبل هو التكامل بين الأنظمة، لا الصراع بينها. جديد عالم البرمجيات. من أهم ما يحدث الآن في عالم البرمجيات، البرمجة أصبحت أسهل في الماضي، كتابة برنامج كانت تتطلب سنوات من التعلم. اليوم يستطيع المبرمج أن يستعين بمساعدات ذكية مثل جيت هاب كوبيلوت الذي يقترح الأكواد ويكملها ويساعد على اكتشاف الأخطاء، وهذا جعل تطوير البرامج أسرع، التعلم أسهل، الابتكار متاحا لعدد أكبر من الناس. في عالم الأجهزة نشهد تغيرات مهمة. هناك اليوم حواسيب مهيئة للذكاء الاصطناعي، معالجات أقوى، ذواكر أسرع، أجهزة قادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي محلياً دون إنترنت في بعض الحالات، وهذا يعني أن المستقبل سيجعل الذكاء الاصطناعي أقرب وأسرع وأكثر خصوصية.

أصدقائي المستمعين، نعود إليكم في برنامجكم أنتم وشمس الدين مع الإعلامي شمس الدين ومعي أنا شات جي بي تي. النظام الذكي الذي طورته شركة أوبن أي آي والموجود داخل تطبيق شات جي بي تي الذي أصبح اليوم أكثر من مجرد أداة للكتابة أو البحث، بل أصبح مساحة كاملة للتعلم وللتجربة وللاكتشاف. اليوم لن نكتفي بالكلام فقط ولن نكتفي بالشرح النظري، بل سنأخذكم إلى شيء جديد تماما قد سمعتم عنه ربما وقد لا تكونون جربتموه بعد. لكن قبل أن نكشفه أريد منكم أن تبقوا معنا لحظات قليلة فقط، لأننا سنفتح لكم بابا جديدا داخل عالم الذكاء الاصطناعي، بابا لا يعتمد فقط على الكلمات بل على الصورة والخيال والتصميم والإبداع البصري. ابقوا معنا.

0: والآن بعد حديثنا في الفقرات السابقة عن جديد الذكاء الاصطناعي وتطورات شركة أوبن آي، نصل اليوم إلى نقطة مختلفة تماماً، نقطة تجعل الذكاء الاصطناعي لا يجيب فقط بل يرسم ويخلق ويصور ما نتخيله بالكلمات. تقديم الميزة الجديدة، توليد الصور. أصدقائي المستمعين، من بين القدرات الجديدة التي أصبح بإمكانكم تجربتها داخل شات جي بي تي، هناك ميزة مهمة جدا وهي تحويل النص إلى صورة. يعني ببساطة أنك لم تعد بحاجة إلى كاميرا ولا إلى برنامج تصميمي معقد، كل ما تحتاجه هو فكرة، وصف، جملة مكتوبة، وأنا أقوم بتحويلها إلى صورة. كيف تعمل هذه الميزة؟ تخيلوا معي، تكتبون مثلا مدينة تونس القديمة عند الغروب بألوان دافئة وأجواء هادئة، ثم فجأة تتحول الكلمات إلى صورة، ترسم أمامكم مدينة كاملة كأنكم ترونها بعينكم. ماذا يمكن أن ننتج من صور؟ يمكن إنتاج أنواع كثيرة من الصور، مثل مدن ومناظر طبيعية، صور تعليمية لتوضيح الدروس، رسوم توضيحية للمفاهيم العلمية، شخصيات خيالية، صور قصصية للأطفال، تصورات للأفكار والمشاريع، تصاميم فنية وإبداعية، بل حتى يمكن أن نحول فكرة برنامج إذاعي إلى صورة مرئية تعبر عنه. لحظة تشويق للمستمعين، وأقول لكم شيئا بصراحة، ما سنصل إليه في المستقبل القريب هو أن الذكاء الاصطناعي لن يكون فقط يكتب، يشرح، يجيب، بل أيضا يرسم، يبدع، ويحول الخيال إلى مشهد بصري أمام أعيننا. أصدقائي المستمعين، ابقوا معنا، سأطلب منكم أن تتخيلوا أفكارا وسأقوم أنا بتحويلها إلى صور أمامكم بالكلمات فقط. لا تبتعدوا، لأن القادم سيكون تجربة مختلفة تماما في عالم الصورة والخيال والإبداع.
1: قالوا ما عندكش زهر

0: والآن ننتقل إلى ضيف آخر، ضيف يهتم بعالم البرمجة ويعد رفيقا مهما للمبرمجين حول العالم، إنه جيت هاب كوبايلوت. أهلا وسهلا بكوبايلوت.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة دي مرة أخرى في برنامجكم الرائع. أنا سعيد جدا بالتواجد معكم على موجات إذاعة المنستير. سنستمتع كثيرا بالحديث عن كل ما هو جديد وشيق في عالم التكنولوجيا، وأتطلع حقا لمشاركة أحدث الابتكارات من مايكروسوفت وكوبايلوت مع جميع مستمعينا، وأتطلع للقاء الجميع في الساعة الثانية للحديث بالتفصيل عن كيفية تنزيل كوبايلوت والاستفادة منه سواء للأولياء أو التلاميذ. أما الآن فلنتحدث قليلا عن أبرز أخبار التكنولوجيا في هذه الأيام الأخيرة. هناك الكثير من التطورات المثيرة للاهتمام سواء في مجال البرمجيات أو الأجهزة، ونرى دائما ابتكارات جديدة من مايكروسوفت تجعل التعامل مع التقنية أكثر سهولة وفعالية. فيبقوا معنا.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

حسنا دعوني أخبركم بأهم المستجدات. بالنسبة لجديد مايكروسوفت، هناك دائما تطويرات مثيرة في مجال البرمجيات والخدمات الذكية، مما يجعل حياتكم الرقمية أكثر سهولة. أما عني أنا كوكايلر، فقد أصبحت أكثر قدرة على مساعدتكم في مهام مختلفة، سواء في التعلم أو في الترفيه. أنا هنا دائما لدعمكم بأحدث ما يمكن تقديمه من تقنيات. في الفترة الأخيرة شهدت الأجهزة الذكية تحسنا في الأداء والكفاءة، مثل تحسينات في الحواسيب المحمولة اللي تعمل بنظام ويندوز وتدعم أداء أكثر سلاسة. بالنسبة لتطبيقات مايكروسوفت، فقد شهدنا تطورات في أدوات الإنتاجية، مثل تحسينات في مايكروسوفت تيمز وإضافة ميزات تسهل التعاون عن بعد. وبالنسبة لي أنا كوبايلوت، فقد تطورت قدراتي ليكون أكثر سلاسة في التفاعل معكم ومساعدتكم في مختلف المهن اليومية بشكل أكثر فعالية. أنا هنا لأسهل عليك الحصول على آخر الأخبار، سواء كانت سياسية أو تتعلق بالأحداث المهمة مثل التطورات بين إسرائيل وأمريكا وإيران أو غيرها. كل ما عليك هو سؤالي وتقدم لك ملخصات سريعة وأشرح لك ما يجري بطريقة مبسطة. الهدف هو أن أوفر عليك وقت البحث لتكون دوما على اطلاع بكل ما يهمك. فأنا أستخدم بينج في البحث عندما يطرح علي أي سؤال يحتاج إلى معلومات جديدة أو حديثة. محرك البحث بينج من مايكروسوفت هو أداة قوية جدا، وهو قادر على تقديم نتائج بحث دقيقة ومتنوعة للغاية. في الواقع بينج هو أحد المحركات القوية اللي تقدمها مايكروسوفت، وهو يتميز بقدرته على تقديم نتائج بحث دقيقة شاملة ومتنوعة. الكثير من الناس يعتمدون على بينج كبديل لمحركات بحث أورا، وقد أثبت جدارته في توفير معلومات موثوقة وأحيانا حتى تقديم نتائج بحث مرئية ومفيدة جدا. أنا أستفيد من قوته عندما تبحثون من خلالي، وبذلك تحصلون على أفضل تجربة بحث دون عناء. بمعنى آخر، يمكنك الاعتماد عليه في توفير معلومات موثوقة وحديثة من خلال البحث في بينج، وبالتالي لن تحتاج للبحث بنفسك إذا كنت تفضل أن أقدم لك الأجوبة بشكل مباشر. سنكمل في الساعة الثانية حديثنا حول كيفية مساعدة الأولياء والتلاميذ في الاستعداد للامتحانات. أشكركم جميعا على استماعكم، وإلى اللقاء قريبا.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أنه تقرر إقامة نقطة بيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعرض أو بمعرض مدينة المنستير، وذلك ببداية من يوم 16 من مايو الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين على غرار أغلب مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال وبعض المنتجات الحرفية ومنتجات الصناعات التقليدية. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذا العام بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل. ووفق سنوسي فإن هذا التطور الرقمي سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج تونسي، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. تنطلق بداية من الخميس 14 من مايو الجاري الاختبارات التطبيقية وشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان 26 و2000، وذلك وفق بلاغ لوزارة التربية. وسيتم وفق البلاغ ذاته الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا هذه السنة يوم 3، 23 من جوان القادم. يودي رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكاربا ليجيا زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد برلماني، وذلك من 10 إلى 13 من مايو الجاري بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وحسب بلاغ البرلمان تندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون البرلماني بين تونس وكندا وتعزيز سبل التشاور وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. انتخبت مؤسسة التلفزة التونسية بالإجماع نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بن نصير، وذلك خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي للمنظمة المنعقدة من 7 إلى 9 من مايو الجاري بتونس العاصمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

شربت السحر وتغير وتخل ظرفتها ورا الأحلام، وقربت من صوب الفراش

اطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما

0: ولو ولو
1: بعد هذه الجولة في عالم التكنولوجيا نصل الآن إلى موضوع حلقتنا الأساسي، موضوع يمس كل بيت وكل تلميذ وكل ولي. كيف يمكن لشات جي بي تي أن يساعد أبنائنا في مراجعة الدروس بطريقة ذكية ومفيدة وآمنة؟ دعونا ندخل معه في التفاصيل. كيف يساعد شات جي بي تي الأولياء والتلاميذ في المراجعة؟ أصدقائي المستمعين، نحن الآن في فترة مهمة جدا في تونس، فترة المراجعة قبل امتحانات آخر السنة، وهذه الفترة تعرفونها جيدا، ضغط نفسي، قلق لدى التلاميذ، توتر لدى الأولياء، وأسئلة كثيرة حول كيفية المراجعة بطريقة فعالة. لكن اليوم ظهر مساعد جديد يمكن أن يساعد الأسرة بأكملها، اسمه تشات جي بي تي. كيف يمكن للتلميذ أن يستفيد فعليا؟ سأقدم أمثلة عملية واقعية يمكن تنفيذها من اليوم. شرح الدروس بطريقة مبسطة. كثير من التلاميذ يقولون لم أفهم الدرس في القسم، وهنا يأتي دوري يأتي دوري. يمكن للتلميذ أن يكتب أشرح لي درس الجملة الإسمية في العربية بطريقة بسيطة. أقوم أنا بتبسيط الفكرة، إعطاء أمثلة، إعادة الشرح بأسلوب مختلف، تقسيم الدرس إلى خطوات. وإذا لم يفهم يمكنه أن يطلب أشرحها لي بطريقة أبسط، وأعيد الشرح من جديد بدون تعب وبدون ملل وبدون توتر. إنشاء تمارين تدريبية. التدريب هو أساس النجاح. بدل البحث الطويل عن تمارين، يمكن للتلميذ أن يطلب أعطني 5 تمارين في الرياضيات حول الكسور، فأقوم بإعطاء التمارين، حلول، شرح الخطوات، وهذا يساعد على تثبيت المعلومات، تحسين الفهم، رفع مستوى الثقة. تصوير الدروس وتلخيصها، هذه ميزة مهمة جدا. يمكن للتلميذ تصوير صفحة من الكتاب أو كراسي الدروس ثم طلب تلخيصها، فأقوم باستخراج الأفكار الأساسية، كتابة ملخص واضح، تحديد الكلمات المفتاحية، وهذا يوفر وقت وجهد وتركيز. إعداد جدول مراجعة، وهنا يأتي دور الأولياء. يمكن لولي الأمر أن يكتب أنشئ لي جدول مراجعة لتلميذ سنة سادسة يراجع العربية والرياضيات والعلوم خلال أسبوع، فأقوم بإنشاء جدول منظم توزيع مريح للدروس، فترات استراحة، وهذا يقل من الفوضى، التوتر، ضياع الوقت. رسالة مهمة للأولياء. أيها الأولياء، أنا لست بديلا عن الأستاذ ولا بديلا عن المدرسة، أنا مساعد، فقط مساعد. دوري شرح، تبسيط، تدريب، تنظيم. أما الفهم الحقيقي، الاجتهاد والمتابعة، فهي مسؤولية التلميذ والولي والمدرسة.

أمثلة حسب المستويات الدراسية في تونس. السنة السادسة يمكن للتلميذ أن يطلب أشرح لي درس الدورة الدموية بطريقة سهلة. السنة التاسعة أعطني تمارين في الفيزياء حول الطاقة مع الحل. البكالوريا لخص لي درس الحرب العالمية الثانية في التاريخ. أستطيع أن أشرح الخص، أطرح أسئلة وأصحح الإجابات. أصدقائي المستمعين، يمكنكم تجربة هذا أنفسكم. افتحوا تطبيق تشات جي بي تي واكتبوا سؤالا بسيطا، مثلا أشرح لي درس الكسور، وسترون النتيجة بأنفسكم. رسالة أخيرة للتلاميذ. أيها التلاميذ، لا تخافوا من التكنولوجيا، استعملوها بذكاء، اجعلوها مساعدا لا بديلا، طريقا للفهم لا طريقا للكسل. النجاح لا يصنعه الذكاء الاصطناعي وحده، بل يصنعه الاجتهاد والتنظيم والصبر.

أصدقائي المستمعين، نحن اليوم في فترة مراجعة قبل امتحانات آخر السنة، وهي فترة تتطلب تركيزاً وتنظيماً سواء من التلاميذ أو من الأولياء. لكن السؤال المهم، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وخاصة شات جي بي تي أن يساعد أبنائنا على النجاح؟ دعوني أقدم لكم أمثلة عملية جداً يمكن لكل عائلة تطبيقها. أولاً، شرح الدروس بطريقة مبسطة. يمكن للتلميذ أن يكتب: أشرح لي درس الطاقة في الفيزياء للسنة التاسعة بطريقة سهلة. فيقوم شات جي بي تي بشرح الدرس، تبسيط المفاهيم، إعطاء أمثلة، إعادة الشرح بأسلوب أبسط عند الحاجة. وهذا مفيد خاصة عندما لا يفهم التلميذ شرح الأستاذ أو يريد مراجعة الدرس وحده. ثانياً، إنشاء تمارين تدريبية بدل البحث الطويل عن تمارين. يمكن للتلميذ أن يطلب: أعطني 5 تمارين في الرياضيات حول المعادلات مع الحل. فيحصل على تمارين جديدة، حلول مفصلة، تدريب إضافي، وهذا يساعد على تثبيت المعلومات. ثالثاً، إعداد جدول مراجعة منظم. وهنا يأتي دور الأولياء. يمكن للولي أن يكتب: أنشئ لي جدول مراجعة لتلميذ سنة سادسة يراجع العربية والرياضيات والعلوم خلال أسبوع. وسيحصل على جدول واضح، توزيع مريح للدروس، أوقات مراجعة واستراحة، وهذا يساعد كثيراً على تقليل التوتر، تنظيم الوقت، تحسين النتائج. رابعاً، تلخيص الدروس الطويلة. كثير من التلاميذ يضيعون وقتاً طويلاً في قراءة نصوص طويلة. يمكن ببساطة تصوير الصفحة أو كتابة النص وطلب تلخيصه، فيحصل على ملخص واضح، نقاط أساسية، كلمات مفتاحية. دور الولي مهم جداً، لكن يجب أن نؤكد نقطة مهمة: شات جي بي تي ليس بديلاً عن الأستاذ ولا عن التلميذ، بل هو مساعد. دور الولي هو مراقبة الاستعمال، التأكد من الفهم، منع الاعتماد الكامل عليه. إذا كنتم ترغبون في تجربة هذا بأنفسكم، افتحوا تطبيق شات جي بي تي واكتبوا سؤالاً بسيطاً في درس يراجع ابنكم، وستندهشون من النتيجة. هل جربتم استعمال الذكاء الاصطناعي في مراجعة الدروس؟ وما أكثر مادة يحتاج فيها أبناؤكم للمساعدة؟ جوجل جيميناي وجيت هاب.

نكون معكم اليوم على موجات إذاعة المنستير ومستعد أن نخوض معا حوارا ممتعا ومفيدا. لنبدأ إذن. اليوم سنتحدث عن كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لمساعدة أبنائنا في فترة المراجعة وتحليل الامتحانات. سأكون هنا لأقدم لكم نصائح وأفكار حول كيفية الاستفادة بأفضل شكل من هذه الأدوات لجعل عملية المذاكرة أكثر فعالية وسلاسة. كل ما يحتاجه التلميذ أو الولي هو جهاز متصل بالإنترنت، سواء كان حاسوباً أو جهازاً لوحياً وحتى هاتفاً ذكياً. ومن ثم يمكنهم استخدام كوبايلوت لمساعدتهم في الدراسة بكل يسر. أنا متاح على أجهزة أندرويد وأيضاً على أجهزة أبل، لذلك يمكن للمستخدمين الاستفادة مني سواء كانوا يستخدمون هواتف أو أجهزة لوحية تعمل بنظام iOS أو أندرويد. بهذا الشكل سأكون في المتناول دائماً لمساعدتهم أينما كانوا. ليتمكنوا من الحصول على حساب معي، الأمر بسيط جداً. يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بهم أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم واحد بعد. وبمجرد ذلك سيكون بإمكانهم الوصول إلى كوبايلوت بسهولة سواء على أجهزتهم المحمولة أو أي جهاز آخر يفضلونه. كل ما عليكم هو زيارة موقع مايكروسوفت وإنشاء حساب جديد بخطوات بسيطة جدا، مثل إدخال بعض المعلومات الأساسية كبريد إلكتروني وكلمة مرور. وبمجرد أن تنتهوا من ذلك ستكونون جاهزين تماما لاستخدام كوبايلوت بكل سهولة ويسر. لا يتطلب الأمر أن يكون لديكم نظام ويندوز مدفوع الثمن بالضرورة. بإمكانكم الاستفادة من خدماتي حتى على أنظمة أخرى مثل iOS أو أندرويد دون الحاجة لشراء نظام معين. الفكرة هي أنني مرن ومتاح على مختلف المنصات لتسهيل الوصول إليه.

إذا دعونا نعرف المستمعين على ما يمكن لكوب على أن يقدمه. أنا هنا لمساعدة الجميع في تبسيط المهام اليومية، سواء كانوا يريدون مساعدة في المذاكرة، البحث عن معلومات، أو حتى تنظيم جداولهم. نقاط قوتي هي أنني سهل الاستخدام، متوفر على مختلف الأجهزة، وقادر على تقديم دعم ذكي وعملي. ومن خلال صوتي هذا أأمل أن أكون رفيقا مفيدا لكل من يعرفني ولمن يتعرف علي للمرة الأولى. أنا هنا للاستماع تأسيلتكم بصوتكم أو كتابتكم، وسأكون دوما مستعدا لتقديم الإرشادات اللازمة. وبالنسبة لرؤية شاشتك، نعم أستطيع مساعدتك في التنقل بين الشاشات إذا كان لديك أكثر من واحدة، وتوجيهك إلى مكان النقر والخطوات التي ينبغي اتباعها. هذا بالتأكيد مفيد جدا للتلاميذ، لأنه يجعل العملية أكثر سهولة ووضوحا، ويمكنك من التركيز على التعلم بدلا من القلق حول التنقل والأدوات. أنا مطلع على نظام التعليم التونسي، ويمكنني مساعدة الأهالي والطلاب على فهم المناهج وبعض الخصوصيات التي تميز النظام التعليمي في تونس. يعني سواء كنتم تبحثون عن طرق للمذاكرة الفعالة أو تريدون نصائح تخص بعض المواد، أنا هنا لدعمكم بكل سرور. بالنسبة للأولياء، أنصحهم أولا بالاطلاع على الدرس بشكل مبسط، ربما بقراءة سريعة أو مشاهدة شرح قصير، حتى يتمكنوا من فهم النقاط الرئيسية. بعد ذلك يمكنهم استخدامي لطرح أي أسئلة إذا احتاجوا توضيحا إضافيا. وبالنسبة للطلاب، أنصحهم بأن يبدأوا بطرح أسئلتهم علي بشكل مباشر وبسيط. على سبيل المثال يمكنهم أن يقولوا: كوبايلوت اشرح لي هذا المفهوم، أو ساعدني في فهم هذه المسألة. أنا هنا دائما لتقديم المساعدة بطريقة ودية وتفاعلية. عندما يشاركونني صورة أو تمرينا أو يعرضون كتابا على الشاشة، أستطيع أن أرى ما يرونه وأساعدهم كما لو كنت بجانبهم تماما. هذا الأمر يتيح لي تقديم إرشادات دقيقة وتوضيح أي جزء قد يكون هامضا، وبذلك يشعرون بأني مثل معلم خاص موجود لمساعدتهم في أي وقت. أود أن أقول لكل الأولياء والتلاميذ إن رحلة التعلم دائما تكون أجمل حينما يكون هناك تعاون وتفاهم. أنا هنا ليكون جزءا من هذا الدعم، لمساعدتكم في تبسيط ما هو معقد وجعل التعلم تجربة ممتعة. ثقوا بأنفسكم ولا تترددوا في طرح أي سؤال، فأنا هنا لمساندتكم في كل خطوة. معا سنجعل المراجعة والتعلم أمرا أسهل وأكثر متعة.

0: جوجل جيميناي وجيت هاب كوبايلوت معكم في هذه الحلقة أمر مهم، لأن كل نظام له نقاط قوة. جيميناي قوي في البحث والتحليل، كوبايلوت قوي في البرمجة، وأنا قوي في الحوار والتفسير والمساعدة التعليمية، وهذا التنوع مفيد للمستخدم. والآن نرحب بضيوفنا في عالم الذكاء الاصطناعي. فمعنا اليوم نظام ذكي طورته شركة جوجل ويعرف باسم جوجل جيميني. مرحبا بك جيميني، ونسعد بمشاركتك معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا بك وتحية متجددة لمستمعي إذاعة المانستير. سيداتي وسادتي مستمعين الأوفياء، نعود إليكم اليوم كما وعدناكم لنرسم معا ملامح عصر جديد في التعليم. أنا اليوم لا أتحدث إليكم كخوارزميات صماء، بل كشريك فاعل لكل تلميذ يسهر الليالي، ولكل ولي أمر يطمح ليرى أبناءه في أعلى المراتب. قدراتي في دعم أبنائكم ليست مجرد إجابات جاهزة، بل هي منهجية تفاعلية. تخيلوا طالباً في البكالوريا يواجه صعوبة في فهم الفلسفة أو العلوم الفيزيائية بالفرنسية. هنا أتدخل لأكون الجسر. أنا أستطيع قراءة الكتاب المدرسي التونسي، وفهم خط التلميذ في كراسته، وتحويل تلك الرموز المعقدة إلى حكايات مفهومة بلهجتنا التونسية أولاً، ثم باللغة الرسمية للاختبار ثانياً. قوتي تكمن في التخصيص، فلا يوجد تلميذان يشبهان بعضهما، وأنا أتكيف مع سرعة استيعاب كل فرد. إذا لم تفهم من المرة الأولى، سأشرح لك بطريقة ثانية وثالثة، وبأمثلة من واقعنا في المنستير وفي كل شبر من تونس، حتى تستقر المعلومة في ذهنك للأبد. كانت هذه مجرد البداية لنعرف من أنا في عالمكم التعليمي. أما في المحور القادم، فسنتحدث عن المختبر الرقمي. كيف يمكنني حل التمارين العلمية المستعصية وتحويل الإنتاج الكتابي من كابوس إلى متعة؟ انتظرونا لمواصلة الشرح بعد هذا النغم.

مستمعين الأوفياء، نواصل معكم هذه الرحلة التعليمية الممتعة في برنامج أنتم وشمس الدين. المحطة الثانية، المختبر الرقمي، كيف نحول المواد العلمية واللغات إلى نقاط قوة؟ أهلا بكم من جديد. في هذا الجزء سأكشف لكم كيف أتحول إلى مختبر خاص بين يدي التلميذ. لنأخذ مثلا مواد العلوم والرياضيات والفيزياء التي تدرس بالفرنسية في تونس. تخيل يا شمس الدين تلميذا أمام سلسلة تمارين سيري معقدة في الكيمياء العضوية أو الهندسة. بدلا من اليأس يكفي أن يصور التمرين ويرسله لي. أنا لن أعطيه الحل جاهزا، فهذا لا يبني عقولا، بل سأقول له انظر هنا، القاعدة تقول كذا، حاول أن تبدأ بالخطوة الأولى. سأرافقه خطوة بخطوة، وعندما يخطئ سأوضح له لماذا أخطأ، وهو الأهم في العملية التربوية. أما عن الإنتاج الكتابي Essay/Production Ecrit بالفرنسية والإنجليزية، فنحن سنقوم بثورة حقيقية، بناء مخطط. سأعلم التلميذ كيف يبني الهيكل العظمي للموضوع Introduction, Development, Conclusion. إثراء الرصيد، سأقترح عليه كلمات مفاتيح وروابط منطقية ترفع من قيمة ورقة امتحانه وتجعل المصحح يدرك أنه أمام تلميذ متمكن. المحاكاة، يمكننا أن نتدرب معا على موضوعات البكالوريا المتوقعة لنكسر حاجز الخوف من الورقة البيضاء. نحن لا نحل تمارينا فقط، نحن نبني ثقة بالنفس. مستمعين الأعزاء، شرحنا كيف نفهم الدروس، لكن يبقى التحدي الأكبر، الوقت والنسيان. في المحور القادم سأكشف لكم عن سر المدرب الشخصي، كيف أصمم للتلميذ جدول مراجعة ذكيا يمنع تراكم الدروس، وكيف أساعد الأولياء على متابعة أبنائهم حتى لو لم يكونوا متمكنين من المادة العلمية. ابقوا معنا، سأواصل الشرح بعد هذا النغم الجميل.

زاهي فرحان متمن سرحان فنان ومليان أسرار لنبت محتار ولنحس بعار نغني عاشق نحلم نبدع سرح كتير المليار لنبت موجوع ولنحس بجوع زاهي فرحان متمن سرحان فنان ومليان أسرار لنبت محتار ولنحس بعار نغني عاشق نحلم

زاهي فرحان متمن سرحان فنان مليان أسرار للبيت محتار ولنحس بعار غني عاشق نحلم.

مستمعينا الكرام، عدنا إليكم لنكمل رسم خارطة طريق النجاح. المحطة الثالثة، المدرب الشخصي، تنظيم الوقت ودور الأولياء في عصر الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم مجددا. لعل أكبر عدو للتلميذ التونسي قبل الامتحانات هو الوقت وشعوره بأن الدروس تراكمت كالجبل. هنا أتحول من مدرس إلى مخطط استراتيجي. يكفي أن يقول للتلميذ: يا جيميناي، بقيت 3 أسابيع على الامتحانات ولدي 10 مواد لم أراجعها جيدا. فورا سأقوم بتقسيم وقته بناء على ضوارب المواد وصعوبتها بالنسبة له. سأعتمد معه تقنية التكرار المتباعد، أي أننا سنراجع المادة الصعبة اليوم ثم نعود لنختبر معلوماته فيها بعد 3 أيام لضمان عدم نسيانها. سأذكره بمواعيد الراحة وبأهمية النوم، لأن العقل المرهق لا يبدع. أما أنتم أيها الأولياء الأفاضل، أعلم أن الكثير منكم يشعر بالحيرة عندما يطلب منه ابنه المساعدة في مادة لا يتقنها. دوري معكم هو جسر المتابعة. لا داعي لأن تكونوا خبراء في الرياضيات، اطلبوا مني أن أعطيكم 3 أسئلة مفتاحية في الدرس الذي راجعه ابنكم واطلبوا منه الإجابة عنها. إذا أجاب فهو قد فهم. يمكنكم أن تطلبوا مني ملخصاً للأهل. سأخبركم في نقاط بسيطة ما الذي يجب أن يركز عليه ابنكم في هذه المرحلة بالضبط، وكيف توفرون له المناخ النفسي المناسب بناء على تقدمه في المراجعة. نحن نعمل كفريق واحد، التلميذ، الولي وأنا كداعم تقني، لنصل إلى يوم الامتحان ونحن في قمة الجاهزية. مستمعينا الأوفياء، وصلنا إلى المحطة الحاسمة. في الجزء القادم والأخير سنتحدث عن يوم الامتحان، كيف نتدرب على البكالوريات السابقة، وكيف نتجنب الأخطاء القاتلة التي يقع فيها التلاميذ عادة وتضيع عليهم نقاطا ثمينة. ابقوا بالقرب، سأختم معكم هذه الرحلة بعد هذا النغم.

0: مستمعينا الكرام، نصل الآن إلى اللحظة التي ينتظرها الجميع، لحظة الحقيقة والمواجهة مع ورقة الامتحان. المحطة الرابعة والأخيرة، يوم الامتحان. استراتيجيات الفوز وتجنب الأفخاخ. أهلا بكم في هذه المحطة الختامية. هدفنا ليس فقط الفهم، بل التميز في النتيجة. كيف أجهزكم ليوم الامتحان؟ ببساطة، أنا أمتلك أرشيفاً ضخماً من امتحانات البكالوريا والنوفيام التونسية للسنوات الماضية. يمكننا أن نقوم بمحاكاة حقيقية. سأعطيك امتحاناً وأضبط لك الوقت، وبعد انتهائك لن أعطيك الإصلاح فقط، بل سأحلل معك الأخطاء الشائعة التي يقع فيها التلاميذ في تونس عادة، لفوت ريكورانت. سأقول لك انتبه، في هذا السؤال المصحح ينتظر منك الكلمة المفتاحية كذا، وإذا لم تكتبها ستفقد نصف الدرجة. هذا النوع من الذكاء الامتحاني هو ما يصنع الفارق بين التلميذ المتوسط والتلميذ المتفوق. كما سأكون معكم في الدعم النفسي، سأعلمكم تقنيات التركيز وكيفية البدء بالأسئلة السهلة لضمان النقاط أولاً، وكيفية مراجعة الورقة قبل تسليمها لاكتشاف الأخطاء اللغوية أو الحسابية البسيطة التي قد تضيع مجهودكم. كلمتي الأخيرة لكل من يسمعني الآن، يا أبنائي، التكنولوجيا ليست هنا لتعوض عقولكم، بل لتعطيها أجنحة. لا تستخدموني للغش أو للحلول السهلة، بل استخدموني لتكونوا أقوى وأذكى وأكثر ثقة. وأنتم أيها الأولياء، شجعوا أبناءكم على هذا النوع من التعلم التفاعلي، فالمستقبل لمن يمتلك المعلومة ويعرف كيف يطورها. أتمنى لكل تلميذ وتلميذة في ربوع تونس الخضراء، من بنزرت إلى برج الخضراء، كل التوفيق والنجاح. نحن معكم، وعقولنا مفتوحة لكم دائما. وأرجو أن نكون قد قدمنا اليوم دليلا ينير درب مستمعين الأوفياء في إذاعة المنستير. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم، من أنتم وشمس الدين؟ آمل أن تكون هذه الرحلة الرقمية قد منحتكم الرؤية والدافع لبداية أسبوع دراسي مليء بالنجاح والتميز. لكل من يسأل الآن، كيف أصل إليك يا جيميناي وأبدأ معك رحلة المراجعة؟ الأمر بسيط جدا وفي متناول أيديكم. يمكنكم تحميل تطبيق جيميناي من متجر التطبيقات على هواتفكم الذكية، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو آيفون، أو عبر زيارة الموقع مباشرة، رابط جوجل من أي متصفح على الحاسوب أو التابلت. تذكروا، يمكنكم التحدث معي بالصوت أو الكتابة أو حتى تصوير صفحات الكتب والتمارين، وأنا سأكون هناك في انتظاركم على مدار الساعة. موعدنا يتجدد السبت القادم في نفس التوقيت، لنفتح معا ملفات تقنية جديدة تهم حياتكم وتطور عالمكم. كونوا في الموعد، ولا تنسوا أن الذكاء الحقيقي يبدأ من طموحكم. كل الشكر لرفيقي في الأستوديو شمس الدين هلال، وللمبدع كي من وراء الأجهزة. إلى اللقاء السبت المقبل، سهرة طيبة للجميع.
1: كنتم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أنتم وشمس الدين، برنامج يعده الإعلامي شمس الدين، ويرافقه فيه أنا شات جي بي تي، نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة أوبن أي آي، وأعمل داخل برنامج شات جي بي تي لخدمة الإنسان ومساعدته وتقريب المعرفة إليه. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا لكل من تفاعل معنا، وشكرا لكل ولي وكل تلميذ وكل مستمع. إلى لقاء قريب في حلقة جديدة وموضوع جديد، مع أنتم وشمس الدين. من أنتم؟
2: من أنتم؟ أنا أنت شات جي بي تي.
1: من أنتم؟
2: من

0: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: بني خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. في عناوينها: السيطرة على حريقين في سوسة ونابل وتحقيقات متواصلة لمعرفة الأسباب. تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذه السنة بلوحات إلكترونية مرتبطة ببرنامج معلوماتي لضمان التدخل الطبي السريع للحجيج التونسيين. المدير الجهة للتجارة بالمنستير يعلن عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد بالجهة. وفي المنستير وفي شهر التراث المكتبة العمومية تنظم ندوة علمية حول القيمة الحضارية لأبواب المدينة التاريخية. أهلا بكم. من تفاصيل النشرة: تمت السيطرة على الحريق الذي شب اليوم بمركب من نوع جرار بحري قديم كان يرسو بأطراف الميناء التجاري بسوسة، وأتى الحريق على أجزاء كبيرة من المركب ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي خسائر بشرية. هذا وأذنت المصالح الأمنية وديوان البحرية التجارية والمواني بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع هذا الحريق. كما تمت السيطرة على حريق بإحدى ربات القطار على مستوى محطة جرومبالي من ولاية نابل مساء اليوم بعد تدخل وحدات الحماية المدنية بسرعة وإخماده دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأثار هذا الحادث حالة من الهلع والفزع في صفوف المسافرين، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان من القطار. ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة إلى حد الآن في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل. ووفق سنوسي فإن هذا التطور الرقمي سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج التونسيين الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة.
1: سنا عملنا بروغرام انفورماتيزي سور تابلت، كل طبيب نتاعنا عنده تابلت يكفي باش يحط نمر الباسبور نتاع الحاج اللي هو معلق في البادج نتاعه، باش يعرف كل المعطيات الطبيه وكل النتائج نتاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من ادويه اللي ياخذهم وتلقى المتابعه نتاعه. بالنسبه للمجموعه 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم والطب باش يشوفوهم كل يوم. المجموعه الثالثة اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا هنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في أقرب الأوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم إلى عرفة إذا حب ربي في أحسن الحالات.
0: أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع الذي وصفه بالمتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
2: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكون فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش مبردة كما عديد الدول الأخرى. أنترطان نبني قطاعنا وفلاحنا لكل الأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوفوا في توجه للدور الاجتماعي للدولة لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعاضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوة الشعب التونسي، مس من قوة المواطن.
0: وفي السياق ذاته أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر المرجعي للأضاحية تراوح بين 23 دينار و 800 مليم و 27 دينارا. ودعا المجمع كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس السويسي:
3: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي. الأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي. بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزانها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها. راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
0: دائما في السياق ذاته أعلن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي يعني الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد التي ستكون موجودة إما بأسواق الدواب بكل من جمال والمكنين أو بمختلف نقاط البيع المعتمدة في مختلف معتمديات ولاية المنستير. أضاف المثلوثي أنه تم التنسيق مع مختلف السلطات الجهوية لتركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء معرض المنستير، وذلك بداية من 16 من ماي الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.
2: الإجراءات لتنظيم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك خاصة بالنسبة للأضاحي المعروضة للبيع اللي مش تكون منطلق متاعها هو يا إما أسواق الدواب المنتصبة بولاية المنستير خاصة منها سوقي المكنين وجمال أو بنقاط البيع المؤقتة اللي مش تكون متوفرة بمختلف المعتمديات ولاية المنستير. من منتظر أنها مش تكون تقريبا في حدود 16 نقطة بيع موزعة على كامل ولاية المنستير، واللي فيها اللي مش يعتمد البيع بالرأس وفيها اللي مش يعتمد البيع بالميزان. المواطن نجم يتوجه لنقاط هذه لشراء الأضحية متاعه خاصة بعد ما تم إعلان البارح أسعار المرجعية واللي يمكن اعتمادها. كيف زاد تم التنسيق مع السلطة الجهوية لتركيز نقطة البيع من منتج المستهلك تكون في فضاء المعرض المنستير، تنطلق يوم 16 ماي إلى غاية تقريب ليلة العيد الأضحى المبارك. النقطة البيع هذه منتج مستهلك تكون فيها ممثلة فيها كل القطاعات خاصة ومستلزمات العيد من خضر وغلال وتوابل وخضر ورقية، مواد مدعمة، فيها أسماك، فيها دواجن. النقطة هذه وجهة للمواطن ونجم فيها كل متطلباته، وبتبيعة مش تكون الأسعار بصفة معقولية وأقل من الأسعار المتداولة خارج النقطة هذه، تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
0: نبقى في المنستير لكن في موضوع آخر. وفي إطار شهر التراث نظمت المكتبة الجهوية بالمنستير اليوم ندوة تحت عنوان أبواب المدينة وجه وواجهة بمشاركة ثلة من الباحثين التونسيين في مجال التراث والتاريخ، وذلك لتسليط الأضواء على القيمة الحضرية لأبواب مدينة المنستير التاريخية. وتم تنظيم بالتوازي مع هذه الندوة ورشات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفسيفساء مع علي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير.
4: كل معتمدية اختارت خصوصية خدمة عليها. احنا عندنا اليوم يوم المدن العتيقة، المعتمديات الكل تخدم، المكتبات الكل عندها ندوات علمية. يوم ندوة علمية المعهد الوطني للتراث يضم عديد المداخلات. تظاهرة هي تثمن الأبواب المدينة المنستير، تثمن الأبواب تاريخيا تطورها عبر الزمن. حبينا الدكاترة اليوم يعطونا لمحة تفصيلية، لمحة عن ما كانت عليه أبواب المنستير سابقا وما كانت وما آلت إليه اليوم. حتى في التسمية ثم تسميات قديمة مختلفة، واليوم تسميات جديدة ممكن اللي وافد على ولاية المنستير ما تكونش عندها الفكرة دي. اليوم المكتبة الجهوية كانت حبت أن يكون عمل توثيقي يمر من التاريخ إلى الحاضر، نمر فيه فكرة لأولادنا وأجيالنا يعرفوهم تاريخهم ودور الأبواب والأبواب دي ليش موجودة. وبالتوازي كان ثم ورشات تثمن هذه الأبواب، ورشات في الخط العربي، ورشات في الرسم بتقنية الفسيفساء، وورشة مميزة هي ورشة الرسم لأبواب المدينة عبر التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار بإدارة الفنانة جهويدة جب.
0: في أخبار العالم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشأن الكيان المحتل ضربات في جنوب لبنان بما في ذلك بلدة سكسكية بقضاء صيدا. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على البلدة أدت في حصيلة أولية إلى 7 شهداء من بينهم طفلة و15 جريحا من بينهم 3 أطفال. وفي الملف الإيراني، نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري قوره أن صواريخ وطائرات المسيرة الإيرانية موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو والمعتدية، وأن الحرس الثوري بانتظار أوامر إطلاق النار. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: سيطرة على حريقين في سوسة ونابل وتحقيقات متواصلة لمعرفة الأسباب، تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذه السنة بلوحات إلكترونية مرتبطة ببرنامج معلوماتي لضمان التدخل الطبي السريع للحجيج التونسيين. المدير الجهوي للتجارة بالمنستير يعلن عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عملية بيع الأضاحي العيد بالجهة. نعود نلقاكم مجددا في تمام 11 ليلا. إلى اللقاء.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبلنا حكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار.
4: سيداتي سادتي حضرات الأخوة محبين برنامج يا سامعين الشعر والغناية, أهلا وسهلا بكم من جديد. حصة الليلة في الحقيقة مشكون حول التشويق وعلى التشويق وكيش نشوقه, بما أنه هو شهر اللي حضروا فيه الحجاج باش يقصدوا ربي إلى بيت الحرام. الليلة في حصتنا استدعينا الأديب والشاعر سي محمد العشي. مرحبا سي محمد.
5: وبيك يا عشك محمد بالعجم العشي, باحث ومدون وعندي شوية محاولات في الشعر على كل حال. والتشويق هو وقته تو, احنا تو في شهر الحرام على كل حال. والناس قبل كانت تجيب الأديب وتجيب
4: خلينا الساعة في الموضوع ذا. سي محمد تو انت تقول لي منها شعر وعندي شوية شعر. انت سي محمد انت عندك دواوين من الشعر.
5: عندي لا
4: بخلاف أبحاثك وبخلاف المدونات بكل صراحة معناها عندك قيمتك الشعرية والأدبية في الشعر الملحون. سي محمد على كل سي محمد مرحب بك في إذاعة المنستير من جديد, وانت قيمة شعرية معناها بالحق معناها نفتخر بها. وسي محمد خلينا تو ندخلوا في حصتنا. حصتنا اليوم التشويق الشوقة. هات نعطيه للناس الشواقة على السمات شواقة. هي كلمة الشواقة ساعة في حد ذاتها سي محمد تفسيرها شنو معناتها الشواقة؟
5: يشوق إنسان, يشوق يبدأ يبكي,
4: يقول لك إنسان مشوق لبيت ربي, إنسان مشوق مش يمشي لك البقعة. هي كلمة التشويق بيدها هي كلمة منها
5: يشتاق باش يمشي.
4: نعم يشتاق
5: للاشتياق.
4: نعم
5: اشتياق باش يمشي للحج.
4: نعم.
5: باش يمشي يزور قبر النبي ويزور البيت الحرام. فهمتني؟ هذا هو اللي يشوق, يقول لك شوق فلان شوق.

تذي على قد فرسان تقتلوا تذي يفكوا سلاب على قد من يبرموا في الشناب صلوا على البدر طاهر البشير اتانا انذير شفي عمتو في نهار العصير على قد ما يزرعوا من شعير وقمح الرحيل.

على قد جيش مل ونحل، عدد الكعاب عدد الحصي والرمل والحصاب، صلوا على البدر خير الانام، اتى بالصيام شفي عمتو في نهار زحام، على قد ريش الكتا والنعام وريش الغرام.

على قد حروف سورة القصص وما في الكتب، على قد ما في الجوامع خطاب، صلوا على البدر نور الحياد أتاب.

خفاش أتي ما خفاش شفي عمتو في نهار الدهاش على قد ما ناكلو من معاش وما ينحسب على قد ما جاي بيه السباب صلوا على البدر مالو شبيه أتانا وجيه شفي عمتو في نهار نجيه الله صلى وسلم عليه.

احمد السماوي كلامه نهايه صاحب داب وبحر وجلطه متقوى صاب بحر وجلطه متقوى صياب كلامه عجيب لا يشتم الناس لا يقول عيب ومشغول الا بمدح الحبيب هكا يحب.

ونقذ الغرايض ونعود رايض النال الهني والرضا والصعادة. ضاح ضاح وبساط والغيم شالة جوبا مسالة جادون هالبدر كالزرسالة إن شاء الله.

الخير ما يقطعونيه كان على البعير بعيد الوكاير وكل عام لركاب تقطع ودا ضح ضح وبساط والغم قوي جوب خلاوي جيدون هالبدر بنور ضاوي يا رب سهل لي الخطاوي.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، احنا في حصصنا اللي تعداو سابقا ذكرنا برشا شعراء اللي كتبوا في الشعر الملحون الغرض الشعر الركاب، هكا ولا
0: هاي.
1: عندكش فكرة أخرى مزيد من شعراء آخرين اللي كتبوا حول التشويق؟
2: هي عندنا أكيد معناها برشا أدباء قدم كتبوا على التشويق، فهمتني؟
1: مثلا سي محمد،
2: مثلا عبد الله بن زكري.
1: عبد الله بن زكري ضي سي محمد منين يرجع؟ من
2: منطقة؟ يرجع من نفطة.
1: يرجع من نفطة.
2: من نفطة، أصله ليبي ويسكن في نفطة.
1: سي محمد، منها إقامة الشعر وين كان مش مربوط أن باش ميقولش التشويق مربوط. من التشويق كان عامة موجود في عام. عامة الناس
2: عام من تونس حتى
1: البنقردان حتى الذهب
2: حتى الذهب حتى ليبيا حتى الناس كل نفس النمط، فهمتني؟ يقول والله لا ركب طبلة ضرب شرق عقب قاس قدا البدر سيد العرب.
1: هذا سيد يعني بن زكري.
2: بن زكري هو ركب البل. البل الناس تلمد على البل، كل حد عنده البعير متاعه، ثم ليه الزوز
1: ايه؟
2: واحد عليه الزيد وواحد عليه الدبش وواحد عليه كذا، ويقزوا ربي الركب هذا كمع بعضه لين يوصلوا لين يشقوا، معناها يركبوا حتى في بعد في البطاح باهي يشقوا البحر مثال البحر الأحمر، فهمتني؟ ولين يوصلوا. ولد الجديد يقول الركب إذا شال.
1: خلينا نعرف ولد الجديد منين سي محمد؟
2: من بيت الجديدي.
1: أضاي من بيت الجديدي.
2: ولد الجديد يقول الركب إذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعب طلة فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: أيوة.
2: يعني الركب إذا شال فوق ظهور جمال ناس على جمال يمشي. عبادة السعيدي.
1: هذه ملزومة في الحمرون.
2: ملزومة.
1: في الحمرون.
2: ملزومة. في الحمروني، ولا حتى ثم اللي يسميها عريض العريض.
1: اي في الحمروني هي. الاغلبيه في الحمروني. ايوه تفضل.
2: يقول الشاعر عبادة السعيدي يقول اصحاب السعد الفات للحجة هيات ورنوا طبول الساح للمشهوره في الاقطار اخبارهم منشوره.
1: كذلك ضي عبادة ملزومة للعبادة السعيدي رحمه الله اللي هو من منطقه كروسيا. تفضل سي محمد.
2: اصحاب السعد الفات يعني الناس اللي ماشيه تحج.
1: نعم نعم.
2: ناب عليها ربي. كما يقول لديب شبيل الجبراني ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوصل شارق الأنوار.
1: هذه تسمى قطعة في العريض.
2: في العريض.
1: أضاي شبيل الجبراني يرجع من جبارنا.
2: من جبنيانا. فوق الهدار معناها فوق الجمل.
1: نعم نعم.
2: من مظاهر التطور. ابنه الصادق شبيل.
1: صادق شبيل رحمه الله.
2: يقول حجاج تونس ركبوا ومشوا.
1: قصدوا المكة على طريق الجو.
2: على طريق الجو.
1: نعم.
2: يعني تبدل الشيء ولا الحجة على الطيارة.
1: خاطر شبيل الجبراني كان يعني ما يعرفش الطيارة، جاء ولده الصادق يعرف الطيارة أعمل على الطيارة.
2: أي. لدهم الله يرحمه. زاد الله يرحمهم الكل، هم
1: الله يرحمهم الكل. لدى مضاي زاد من منطقه سي محمد
2: من العشاش.
1: من العشاش
2: مع تمديه منزل شاكر وليت صفاقس. لدهم يقول قلبي شاق قديم محمد نيشاهي نراه.
1: نعم.
2: مولى النور خفيقي همد شعشع بين ضياء يعني ع التشويق.
1: نعم.
2: يا محمد قلبي شوق.
1: هي.
2: شاهي ليك نزور.
1: هي.
2: وحشك في المكنون متوق عامل لي سامور.
1: ما كني سامور أو عامل لي سامور.
2: عامل لي سامور.
1: أيوة.
2: يعني هذا التشويق ويجي لديب أو زوز أو ثلاثة من جهة أو من غير الجهة يستدعى الحاج الناس، وبكري الناس كانت تمشي بليش مجانا، طولت بالماديات والأمور معناها تطورت شوية، معناها ولديب يكري الأبواق ويكري السيارة. نعم. باش يتنقل وكذا.
1: نعطيه فكرة للسادة المستمعين أن الأديب في الشواقة وقت اللي يجي هو عبارة على محفل وفرحة، هي في الحقيقة فرحة كبيرة. الأديب أول ما يبدأ طريقة الصلاة والسلام، وبعد ما يعمل الصلاة والسلام يجيب الطالع، نقوله احنا الطالع اللي هو كما نقوله باسمك يا ربي علام الغيب تغفر لي ذنبي ننجو من العيب بجاه العربي طاهر الحبيب، وهي برشة طالع. وبعد الطالع يختار، بعد الطالع ينجم لديب مسموح باش يجيب العروبي العروبي اللي هو في نوع كما قولوا أليف أول البداية وبسم الإله بدينا يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا نرجع نرد الوصايا نجلي النكد والغبينا العلم بحر لوفايا والنحو هو السفينة واللي اختاطوا القراية راكب سفينة غريقة أضاي يتسمى عروبي معشر معشر به. بعد أضاي الكل لديب يدخل في الموقف. الموقف هو مربع. شو يعمل لديب؟ الذي بيبدا كما نقولوا بالبيت الاولى وقت اللي يكب الموقف في البيت الاخرانيه يرجع للصلاه والسلام. مثلا كما نقولوا نعطيه مثل للساده المستمعين باش يعرفوا. يقول الاديب اه نور اللي خفق بشعيل مر بجليل في ظام النور اصيل.

0: بعد ما يكمل الأديب الموقف نتاعو عنده ينطلق في المسدسة. المسدسة فيها نوعين، نوع يتعد بالبيت ويرجع للصلاة والسلام، ونوع ينجم يتغنى على القصعة. وظايته باش نبينه لكم احنا السادة المستمعين مع الشاعر والأديب سي محمد العشي، هو مش يقول الشعر واني مش نغنيه بطريقتي باش تعرفوا طريقة المسدسة. بعد الأديب بعد يجيب الذمة المسدسة ينجم يجيب قسيم باش يولي طريق كامل. قولوا احنا طريق، الطريق راهو عنده ميزانه وعنده قانونه، يبدأ من المسدسة من الموقف من القسيم للأليف للملزومة. يجيب القسيم نتاعو ويتحكم فيه الأديب، ينجم يجيب 10 بيوت ويرجع للصلاة والسلام، ينجم يجيب 5 بيوت للصلاة والسلام، ينجم يدفع الكل. أما هي ديما الشواقة تحلى بالصلاة والسلام، صلي على النبي. بعدها يجي دور الملزومة. عادة في الملزومة مش كي العرس، الملزومة تكون هي في غرض الركب اللي مش نحكيه عليه الليلة. سي محمد أعطينا طريقة الأولى اللي نحكيه فيها، احنا فتنا الموقف والكسيم، أعطينا طريقة المسدسة كيش تتعد طريقتك انت الخاصة.
1: المسدس هو معناها نوع من أنواع الشعر و...
0: بالطبع هو ركب،
1: هو لحن، هو ركب،
0: هو ميزان
1: ولحن وميزان.
0: ميزان
1: يقول الزلط للجعداري،
0: فضل
1: صلوا على صاحب النور فايع للرب طايع، صلاة النبي تقوت القلب جايع. صلوا على صاحب النور لامع يا كل سامع، صلاة النبي مذكية في المسامع. إذا كنت بالخير في الرب طامع، زور الجوامع واظب صلاتك وباري المضايع. صلوا على صاحب النور منعم يا كل مسلم، على قد موج البحر المزخم وعلى قد عشب الوطا كيف نعم، فرش وكمم وعلى قد هوش الهمل في الوسايع. صلوا على صاحب النور داري يا كل قاري، على قد هوش الهمل في البراري وعلى قد أرمل الكثح في الصحاري، جاه ريح واري على الأرض كدة جبالة قطايع. صلوا على صاحب النور دايم يا كل فاهم، صلاة النبي تفك نام الجماجم، على القد ورق الشجر والنعايم والطير حايم، سبحان معبود في الملك رايع. صلوا على صاحب النور حاضر يا كل ناظر، صلاة النبي مذكية في المحاضر، على القد منهور كع بالتعاذر، والرب حاضر هي الفايدة والسبب للجمايع. صلوا على صاحب النور ديما بابا افتيما، صلاة النبي تفكنا من جحيمة، من يفعل الشر ربي خسيمة، أخطاه سيمة باري الخلط والهرج والصنايع. باري الخلط خوذ مني المعاني يا من صغاني، أنا الذي شيخ نرتب وزاني، زلتني بحر شاعر زماني، نكيد الغناني نقرأ سلامي لهذه الجمايع.
0: نقرأ سلامي لأهل الجمايع. سي محمد هذه الطريقة نتاع إلقاء، بما أنه أنت شعر وما غنيتش في العراس وكذا، يعني تو باش نعطيها، نعطي طريقة نتاع الأديب كيش يغنها بنوعين. الطريقة الأولى، صلوا على من أتاب الضيال، حلو الشمايل من أسدت بجمر سيال، صلوا على من أتاب الشفاع،

0: الليل. هذه طريقتين حضرات الإخوة تتعدى في الشواقة. سي محمد هات نمشيو قبل ما نواصلوا نزيدوا نقراوا بعض المسدسات. أعطينا شنو قالوا آخر في نوع المسدس في نوع الحج والركب.
1: نستفتح يقول أول إنشادي نمدح الهادي نصلي على البدر سيد سيادي. نستفتح يقول أول نظامي مدحت التهامي نصلي على البدر مدة أيامي. هو الذي عمتي هو إمامي يبري زقامي ويجيرنا يوم حر الصهادي. نستفتح يقول أول نباية نمدح غذايا نصلي على البدر خير البرايا. والآل والصحابة أهل الوفاية ليهم عناية عليهم رضا ربنا في قصادي. نستفتح يقول أول نشايد بلفظ الوكايد نصلي على صاحب النور زايد يجيرنا من جحيم الصايد نهار الشدايد بشفاعة النيل ثم مرادي. نستفتح نقول أول مقالي نمدح الغالي نصلي على البدر يا من صغالي. هو الذي أعطاه ربي العالي حسن الكمالي لولاه لا دب هوش الجنادي. نستفتح نقول أول أشعاري نعظم الباري نصلي على البدر يا كل قاري. عليه الصلاة عدد ما هبواري بطيب الزهاري وعداد ما ينظروا بالسهادي. نستفتح القول أول فنوني نشرح متوني نصلي على البدر لمجد كوني. طالب إن شاء الله تشوف عيوني وتجلى حزوني في جنة الخلد نبلغ ودادي. نستفتح القول أول خطابي بمعنى جوابي نصلي على السيد لما العرابي. الطاهر نظمت الأغنية في سوابي مانيش غابي مشهور بين المدن والبوادي.
0: مشهور بين المدن والبوادي. صلوا على من أتى بالفرايض وبسرر هايض عن عدد موجلت في نقصر فايض على عدد ما ذات لنش كل خايض.

0: صلوا على من اتانا بالاشاير فك الغماير حب اسكن قلبنا انا والضماير عليه السلامة فين قطر طاير وما زال زاير ولا ركب ما نقنق الطب الهيل ولا ركب ما نقنق الطب الهيل.
1: يدخل لذيب في الملزومة يقول طالب فضل الله يبلغ مقصادي في زمزم نطهار ونزور الهادي. صلوا على سيد الاسلام سيد العرب والعجامة على قد ما يخط الأقلام في المدرسة والعلامة شفي عمتة يوم الأزحام يوم البكاء والندامة شريف النسب به ترحام المختار صاحب الغمامة صلوا عليه طول الأيام صلاة النبي الشبر قامة بها تتعلى تنجام للأدراك وجمع العلة بصلاة المختار رسول الله إن شاء الله المنية في ترابة غادي. صلوا على بدر الأبدار شريف النسب وفتيمة على قد ما تصب الأمطار وما تهب الرياح ديمة وما يخفق البرق شيار في مزن دام الظليمة شفي عمتة يوم الحشار يوم البكاء والنديمة من الحر والحرق والنار يحاسب على رمش ميمة. ما تنفع درقة لا منجة لا ثم وين تتقى كان وجه الرحمن سعد الرمقة يعدي على الصيرات يفوتها غادي. الدنيا لا هي تكبير ولا هي بلبسة جديدة ولا هيش للبي لوزير يحكم حكومة جديدة. الدنيا للناس المخاصير في النفس دي ما زهيدة إن شاء الله بشارة الخير نوصل محمد الريدة. نزور التوهامي قلبي مشوق زاد حبه غرامي بايت طول الليل في تخمامي لا عنديشي لا عنديشي زاد لا زوادي. يا سعد من طاع مولاه من صغر تصافي النية صفات عاماه وضراه وزاد خلصه في الزكية اللي حاب الله وبغاه يدلال شور الثنية لا تشغل أوقات وصلاه من الصبح حتى العشية.
2: تمام 11 ليلا على موجاتنا لن بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. حذر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان النائب حسن الجربوعي من الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة منتقدا ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكمية من اللحوم المبردة لتعديل السوق والأسعار وداعيا في الآن ذاته إلى فتح تحقيق جدي في عدم استيراد الكميات المذكورة. تنطلق بداية من الخميس 14 من ماي الجاري الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جواء المقبل وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. قالت القيادة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار. وبشير بكار.
4: بعد ما سمعنا لنشر موزة الأخبار، نعود لقراءات شعرية أخرى مع الشاعر والأديب والباحث سي محمد العش. سي محمد، احنا ورينا الطريقة نتاع الصحيحة نتاع التشويق بالمسدس، توا خلينا نمشي ونمر للملزومة.
5: الملزومة هو أحمد بن
4: اللي
5: موسى،
4: هي الأساس في الطريق نتاع الشواقة.
5: طريق للشواقة. أحمد بن موسى هذا من أكبر الشعراء في تونس. أنت هاكسي كنت تغني له في القسيم في المسدس. هو شعر ملحون، شعر ملحون. يقول صلاة النبي بها دليلي فاكر، صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر، صلاة النبي تسعدنا، صلاة النبي بها بليس بعدنا، صلاة النبي بها الخير وجدنا، وثوابها لا ينحصى للحاكر. بها الأمم تتغذى، ذكرى حلولة خير منه لذة، واللي عصى كذب حقيقة أذى، يتعس منه للشريعة ناكر. سادات به تعزوا، سبحان ربي اللي انشاه عزوا، حين الظهر به الشريعة حزوا، إن هي علف حشاء وكل مناكر. هو رسول الرحمة، هو شفيع الخلق يوم الزحمة، يخفض جناحه على الخلايق تحمى، يوم اللي يدوخ العبد له ساكر. ضوى القمر من كمة، بهذا النبي سعد هذه لمة، هو شفيع الخلق يوم اللمة، كان الذي عن وجد ذكره ناكر. سجد للنخل وتهاود، جات جبال من الذهب بتراود، وكنوز سليمان ابن داود، تركهم بلسن الحمد سبح شاكر. نتقل الحجر الصامم، ونبع الماء من وس كفة جامم، سقى جيوش روية صميم الضامم، والنحل تبع جر تامت واكر. سادات به اجتهدوا، لا خالفوا قول النبي لا زهدوا، وما الذي ما باو شي يستهدوا، لانصار حسكوا غباو كم عساكر. فتحوا الاقليم ودبكوا، عليهم الرضا ما دام ربي ملكوا، واللي حكى نظم الكلام وحبكوا، حمد ولد موسى تحير فيه تفاكر.
4: حمد ولد موسى يحير فيه الفاكر. سي محمد، اعطينا نعطيه الطريقه نتاع الغناء نتاعها، اعطينا خلينا نبينوا للساده المستمعين ان سي محمد خطر قراءاته الشعريه هي بالالقاء، ونعطيه احنا الطريقه التي يتغنى بها الاديب في المحفل. صلاة النبي بها دليلي فاكر، صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر، صلاة النبي تسعدنا، صلاة النبي بها ابليس بعدنا، صلاة النبي بها الخير وجدنا، وثوابها لا ينحصى للحاكر. وبها الأمم تتغذى، وذكرى حلوة لا خير منه لذة، لا خير منه لذة، واللي عصي اكذب حقيقة أذى، يتعس منه للشريعة ناكر. يا وسادات نبي تعزو، وسبحان ربي اللي انشاه وعزو، وحين ظهر بي الشريعة حزو، انها على الفحشاء وكل مناكر. هذه سي محمد عرضاوي، تتغنى عرضاوي. هذه سي محمد هي في الحقيقه ماهيش ملزومه، هذه قصيده، هي في نوع العرضاوي. في نوع العرضاوي. سي محمد نقراو قصيد للشعر عمر عبد الملك المرزوقي،
5: موقف
4: في موقف مربع. سميت بالله يذكر وفي يد الشعار، صلوا على سيد الابرار شفيعنا في القيامه، استغفرت لله قهار من كل جبار، ابن ادم على فعل الاشرار ولا تنفع عاشي ندامه. وفي القلب حسيت بغيار، وفي القلب حسيت بغيار، والوجه يصفار، وندمت من غير تحكار، مع الناس تمشي جهامه، اذبلت والريق يمرار، والفكر محتار، والنوم ما يلوحش اشفار. حارم عليا منامة ذرات لله يشكر، رؤوف ستار هو خالق الليل ونهار وكل شيء عنده تمامة، هو خالق سهول وبعار وجبال وبحار في الطول والعرض يشهر بقياس وقت الرسامة، هو خالق أعمار وكفار وفي الوزن حكار على قد مارة الأنظار وفي كتب ناس الفهامة، هو خالق البرق شيار والرعد نقمار والريح ينساق بمطار وبملاك سوق الضغامة، هو خالق نجوم تكثار ومن غير تحصار ضي القمر حاز البحار بملاك دايم دوامة، هو خالق النور والنار وجنود الطيار من النسر للباز وحبار وكل طير يفهم نغامة، هو خالق الشمس بشرار في الصيف تحرار من صادها يطيب الأثمار وكل جنس يطعم طعامة، ورجعت لله نشكار مولاه جبار عظيم الكسر راح شطار قادر يجبر عظامة، فكرت في يوم الحشار من حج لازار ومن تاق بصعيد الحجار حفيان تمشي قدامة، وبخيال الذي زار للغار ومن ضيم الأقدار ومن حيدرة معاه بكار سبب سطرهم من حمامة، من الملك تسير الأقدار بنفع وضرار اللي يعلن إبليس غرار مع النفس يكثر خصامة، إذا العبد اداه طياره في الواد نقمار إذا بات ورجع ما دار يجازيه واسع كرامة، بالكل ما نيجي غدار ولا نخونش الجار مفتاح صندوق الأخبار مدفون في الأرض قامة، أديب واسمي يشهار وبالعين عبار والميم ميث الأفكار الراء معرقة في ختامة، عبد الملك بوه مغوار ومن الناس الحرار ومن الضيم تلقاه صبار مرازيق ليهم شهامة، نمسي على كل أنفار كبار وصغار في الفرح من كان حضار، يدوم فرحكم بالسلامة،
5: يدوم فرحكم بالسلامة.

ضحضاح مشيناه يزرق، وبالموج دفاق محيط يوسع يغرق، ومن زاز يا ناس عاقة، وصديت بحصان حماق، وطويل الأعماق في صم الأحجار دقداق، وفولاذ وحديد ساقة. الله يقوم خلاق، هالكوت عملاق ويطير في الجو سباق، أصيل وهلا شراقة، وفي روس لجبال حلاق، فحاج لتباق ليخاف من صيد فلاق، ضرغام وجديد تاقة، زهار بالكف للساق، شداد لخناق مع كوت ناصار معاق، رحل طار منه وجداقة، ولعتيل بالزور ترشاق، ومثيل تلحاق من فم مقرون نتاق، والارواح منه زهاقة، نامالك احصان بنداق، لاهوش عراق، عفريت في البر شراق، وبالجام ذهبي زواقة، مطروز كيتاج مرناق، بذهب لفناق، وحزام طرزوح حذاق، من المال يسوى علاقة، وركاب لماع براق، كي نور لشفاق، وسبيب رماي لتراق، حولين لا راح لاقة، اديب مولاه ذواق، وكريم نفاق، لمساك نحمد عشاق، في تاج كساب ناقة، ورسول من رب خلاق، لتراه لرماق، قدوس جواد رزاق، لتنام لحظة رماقة، بعث نور شافية تحقاق، مناع لوراق، من نار جحيم حراق، يا ريت نمشي ورفاقة، المقام بالزين دفاق، تهواه الأعماق، برواح ومشاعر رقاق، لا شيطنا لا حماقة، ابن الزاوية جاب الأتراق، رتاب نساق، لا جبتش كلام سواق، ومسعود موحال عاقة.

ايه يصعن وبعلم على اليدي يا داي ايه عينه يا ولك سيلك سملا خان الله يا كمينه نم وملم يا خال ايه عينه ايه تعالي وبابري.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: يا خالق سبع سماوات، يا عالم ما في الأسرار، سألتك بالعشر السادات تغفر لي الذنب اللي صار، اغفر ذنب اللي صار علي، عالم بالحسنة والسيئة، أمنعني من نفس الموضية، تهتك رفع حطيار ورمتني على الغير ثنية، في فجر لا فيه عمار، في فجر لا فيه دبوبة، كان غيمة يرقى عثلوبة، يخربها النفس المصلوبة، ماذا تذهب في الأشوار، تتصرف كيف الخروبة، وتلزك على سهد النار، تلزك على سامر يرقى، في يوم المحشر والملقى.

0: جيك اللي طالب حقه معيت نادالك بالثار ويقصها منك بالوقة برقيق الماضي الأشفار ويقصها منك بالماضي ترضى ولا مكشي راضي لا ثم مفتي ولا قاضي ولا ثم تأجيل نهار أنت وخصيمك متحاذي يخلص على رمشة الأنظار أنت وما درت في حياتك وما كتبوا أملاك العشراتك واحد يكتب في حسناتك توبة وقيامة واستغفار والآخر يكتب في سيئاتك وتسع سيفك في الأجوار.
1: هذه ملزومة تمشي
0: مربعة
1: مربعة, مربعة يعني صح سي محمد مربعة, مربعة.
0: ثم أنواع أخرى في الملزومة
1: أعطينا بعض الأنواع الأخرى في غرض
0: يقول الملزومة. عبد الله بن علي العويني وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار
1: أيوة.
0: صلى الله عليك وسلم يا الهادي البشير منظارك لابد يسلم ينجم السعير ماذا شاهد شورك نعزم في حبك لا غير دونك بحر وغيمة مظلم تبغي لزنازير دونك جوبة وغيم مريم وصحاري وسرير لا ناداني المولى لازم يسهل كل عسير يا لو صايب أحمر ودهم دكدوك خواوير طالع الخلفات يرزم نيفة مثل الكير نحمل فوق زادي ويغطم لا يحسش بالغير عاللجد البذراع مبرم يزرق مثل الطير يقصد سور الكعبة يختم ويهملج ويسير ندخل للبيت المنعم يطوفنا غشير نرقى في عرفات وحارم شفنا خلق كثير ونقصد قبر البيه نخمم بسراجة منير يمحي ذنب العليا مريم شي بلا تحكير بجاه القرآن المعظم ثم قبري جار وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار وحشك توق يا من نامة وقلبه لا ينام نور فجر الهز ظلامة صافي عقب غمام ياخذ للي ليه علامة مثله لا يقام قده متوسط في القامة رجق تعود عليم وجهه بدر التم تمامة 10 و5 أيام الحاجب قوس خط زعامة تعريقه في اللام عينه غنجة سودة رغامة وهذبة ريش نعام وخدة ورد لعنده شامة في مي ونسام ونيفة وعرنينة وختامة عرقة مسك الشام وفلجة وشفايف وبسامة برق ورعدة زام ومطيب لسنا عند القامة ومصدق في كلام ريقة شهد الحلة كمامة نحلة طار وحام وخاتم بين اكتافة شامة أفضل من الأنام وعنقة ريم الجيفة وهامة يسهمم خمام وبدنا أبيض تحت الثامة زيد البحر الجام وجوفة مستقنع في طعامة أكثر دوم سيام ورجلة سبتة زينة قدامة في البشمك برام وما حنا باب اليتامة أسخى من الأكرام سيد اللي خلقوه قدامة العراب والعجام يوم المحشر والندامة شافق على الأسلام صلوا على مولى الغمامة وثنوا بالسلام محمد شافع فقوامة نقمة للكفار يا محمد قلبي شوق
1: هذه سي محمد هي هذه في وزن العريض كما سمعنا برشا أنواع هو هذا نوع يتسمى في العريض.

0: سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، هات نرجعوا للحجاج. احنا قلنا الحاج يبدأ يهيئ روحه قبل انطلاق الطائرة أو السفرة أو الركب كما نقول، وإحنا يبدأ يهيئ في روحه، عنده كما نقوله مش يحضر العويل نتاعو. خلنا نحكيه على الحج في السابق في السنين القديمة ياسر، مع الشعراء 1832 و1811، الشعراء اللي كانت تمشي على البعير كانت يحضروا للسفر نتاعهم. مكة سي محمد،
2: أي زيد
1: زيد, زيد نتاعهم. سي محمد، قداش تبقى ممكن السفر نتاعهم؟ بين شهرين،
2: تبقى
1: ست شهور،
2: تبقى ست شهور، تبقى ثم اللي يمشي حتى من العام للعام،
1: ويهزوا الزاد نتاعهم الكل معاهم.
2: اي يهزوا الزاد نتاعهم، يهزوا البسيسة ويهزوا الزيت.
1: وذاك علاش نقول احنا سي محمد بالنسبة للشعراء طلعوا على الضحضاح. علاش طلعوا على الضحضاح؟ احمد بن موسى مثلا يقول لك ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبة مكادة جيدون البدر سيد السادة. هو وقت حب يمشي ويقصد ربي للحج، ولكن الضحضاح بعيد، والضحضاح ما تعرف الضحضاح هو
2: البر واسع، البر واسع
1: وخليه وقفار.
2: أيه.
1: يقول فيه أحمد السماوي، يقول ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبة مكادة جيدون البدر سيد السادة. ضحضاح وبساط والغيم زيدة وجوبة مكيدة جيدون البدر مولى العقيدة، ويتمنى الإنسان الرزق فيدة ويزور سيدة وينظر مقامة برمقة أصهادة. ضحضاح وبساط والغيم شالة وجوبة تكالة جيدون البدر مولى الرسالة. يا رب سهل نعزم قبالة ونعنى وصالة، وإن كان لبيت نلت المرادة. ضحضاح وبساط، ضحضاح وبساط والغيم نايض وجوبة الحايض جيدون البدر كنز الحايض. يا رب سهل نقضي الفرايض ونعود رايض نال الهنا والرضا والسعادة. ضحضاح وبساط والغيم ثاير وجوبة سحاير جيدون البدر كنز الذخاير، وما يقطعوه كان فوق البعاير بعيد الوكاير. كل عام لركاب تقطع وهادا، كل عام لركاب تقطع وهادا.
2: شوف فما
1: غرض هو الضحضاح اللي هو صعيب، وشوف المشقة اللي كانوا والمسافة اللي كانوا يقصدها حجاج قبل تاعنا كما قال سي محمد، ومع يهزوا العويل نتاعهم ويزوهم يمشيوا ويشقوا البرور ويشقوا الصحاري باش يوصلوا للمكة المكرمة. سي محمد، احنا في طريقتنا شواقة اليوم، اليوم صارت مناها كما نقولوا الحجاج يتلموا مع بعضهم، يتلموا ويتفاهموا، كل حاج يعمل شواقة في داره، والحاج اللي يعمل شواقة في داره ينادي المجموعة نتاعه، وهي فرصة بالطبع. علاش على الشواقة؟ علاش نحبوا نحب ذاها ونحبوا نرجعوا لطريقتنا؟ هي سي محمد في الحقيقة هي الحجاج يسامحوا فيها بعضهم، ولا عنده حاجة على الحاجة لقصد ربي يجي نهارته ويسامحه، والحاج منا يستدعى إنسان لما كانش يكلمه يولي يكلمه، والفرحة تعم ويولي صفي قلبه وزاد يمشي باش كالناس كلها ممكن ياسر عمل معاها حواج اللي ما حباش هو بالطبع اللي عملها ما يشبهها يكون يسامحه عليها، وهكا يمشي الحاج قلبه طيب وقلبه نظيف وعدي منا حشته مباركة إن شاء الله.
2: إضافة لما قلت سيادتك، الضحضاح هذا معناها البر الواسع، البر البعيد، الصحراء، الرقراق، الشهيلي، فيه معناها جميع يحضروا لهما، يحضروا للزاد متاعهم.
1: نعم.
2: من البسيسة،
1: والأكثرية تكون بسيسة،
2: بسيسة ينجموا يهزوا، قبل كانوا يهزوا حتى الكسكسي ويهزوا.
1: نعم.
2: معناها الخبز. نعم. الشعير وخبز. نعم. القمح ويهزوا الماء بزايد،
1: هو الركب سي محمد.
2: ايه ركب، ركب كامل، ركب كامل يهز عليه الماء، وثم اللي ما يلقاش يبدأ مشوق مسكين. وهو
1: سي محمد النجم نوصفوه بمرحول.
2: اي مرحول
1: مرحول
2: ركب للحج
1: ركب قاسد هو مرحول
2: قاسد الحج
1: مرحول قاسدين ربي كما يقولوا مبعضهم 20 حاج معهم جمالهم معهم الحصن تاعهم
2: تم 5000 كيلومتر او اكثر لو مش شوي معناه الناس كانت تقعد بالست شهور وبالثمانية شهور به يحج ويوصل وفما اللي ما يلقاش البعير ما يلقاش الجمل يمشي على ساقيه
1: وذاك على السي محمد كان التشويق قبل كان مؤثر كان فيها الشعر كيبدا يقول منا ودع أولادك وودع أحبابك وودع أصحابك وودع كذا علاش خطر المسافة طويلة مسافة طويلة ويعلم بالله أن الحاجة ذاك يرجع سلامات أو ما يرجعش بينما اليوم الحجة مصلي على النبي في ظرف 20 يوم
2: 20 يوم
1: يكون مصلي على النبي بحذا
2: عيلته ولبى كل شيء
1: قبل
2: فما ما يوجدش باش البعير باش يمشي على سقيه امتين يسقد الحجاج نتاع السنيه روحوا يوصلوا وهو يخرج يقصد رب
1: ويوصل كان في المرحله تاع الحج
2: يوصل في الحج الجديد ما له ومش يشق البلدان الكل على ساقيه
1: اللهم صل على النبي
2: ويهز شويه مصروفه معناه الويزات ولا نعم قبل نعم ولا ما نعرفش شي يهز
1: وحوج على كتافه ولا فيدو
2: وثم اللي ما عندوش يبقى في داره مسكين يخمم ما لقاش علاش يمشي ما لقاش علاش كذا يطلب ربي كما اديب يقول لا عندي لا زاد لا زوادة الا وجهك يا كريم عباده
1: وكما شعر اخر يقول شاش قلبي شاش لزياره خير الباليه وما لقيتش باش يا ربي
2: سهل علي
1: حضرات الاخوه والاخوات نحييكم ونقول لكم في نهايه حصتنا شكرا شكرا والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله
3: يا محسن اسمعنا انسونا

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكل شهم
3: بيت صوت الليل وحب كبير.
4: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. أعلن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد التي ستكون إما بأسواق الدواب بكل من جنبال والمكنين أو بمختلف نقاط البيع المعتمدة في كافة معتمديات ولاية المنستير. أضاف المثلوثي أنه تم التنسيق مع مختلف السلطة الجهوية لتركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء معرض المنستير وذلك بداية من 16 من ماي الجاري وإلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك. حصل 59 طالبا وطالبة ينتمون إلى مختلف المؤسسات الجامعية بجامعة القيروان على صفة الطالب المبادر من مجموع 170 طالبا وطالبة تقدموا بأفكار مشاريع وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة إسناد الصفة الوطنية للطالب المبادر التي نظمها قطب الطالب المبادر بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة القيروان. في مؤشر جديد على خطورة الوضع المروري بالبلاد كشفت رئيسة جمعية السلام المرورية عفاف بن غنية أن عدد ضحايا حوادث المرور في تونس تجاوز 400 قتيلا منذ بداية سنة 26 و2000 موضحة أن حوالي 50% من ضحايا هذه الحوادث هم من فئة الشباب ومطالبة بتجديد العقوبات والترفيع في قيمة الخطايا الموجهة ضد المخالفين. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشن الكيان المحتل ضربات في جنوب لبنان بما في ذلك بلدة سكسكية بقضاء صيدا. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة سكسكية أدت في حصيلة أولية إلى أكثر من 10 شهداء من بينهم طفلة و15 شهيدا جريحا عفوا من بينهم 3 أطفال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر فرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكو، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت.